0: تسمعوا نفيس فيرقز على الفريكونس 99.1 في صغيرة وجيمس
1: توجور نميرو 1 سور لي

0: Suivez le rythme Perba Radio numéro 1 في الموسيقى في تونس. ديوان ديوان ديوان FM. تسمعوا نفيس في قزعة الفريكونس 91.2 99.1 في صغيرة وكبس.
1: Toujours numéro 1 sur les hits.

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 91.2 99.1
0: في الصغيرة وجبس
1: Toujours numéro 1 sur les lignes.

0: تسمعوا نفيس في قزع الفريكونس
1: 91.1
0: في صغيرة وجبس
1: Toujours numéro 1 sur les lignes.

0: تسمعوا نفيس في قزع الفريكونس 99.1 في صغيرة وجيبس
1: Toujours numéro 1 sur les lignes.

0: الليالي. تسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس
1: 9.2.
2: I pull up like, how you pull up, baby? How you pull up? How you pull up? I pull up,
3: surf in the kitchen.

تابعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5. لندن.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

يمله فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم

بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض

ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا

0: ديوان اف ام. ديوان اف ام عسلامة.
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكتي الموجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanfm. ديوان اف ام فلاش نيوز
6: مجزء السابعة. ديوان اف ام صباح الخير. جلسة عمل وزارية خصصت للنظر في التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي تقرر خلالها الانطلاق الفوري في أعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي مع ضرورة ملائمة أنظمة التقاعد مع التحولات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية وتطور سوق الشغل وتنوع القطاعات والأنشطة بما يجعلها أكثر انسجاما مع الواقع الجديد وخصوصيات الفئات المهنية المختلفة بالاستناد إلى تقييم والتشخيص والدراسات التي تم إنجازها في الغرض مع تنفيذ الإصلاحات بتدرج وفق مقاربة واضحة. كما سيتم العمل على تحسين التغطية الاجتماعية الفعلية لفائدة الفئة التي لا تنتفع بصورة كافية بالحماية الاجتماعية لا سيما العاملين في القطاع غير المنظم والعاملين في القطاع الفلاحي والصيد البحري والعاملين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الجديدة والعاملين في اقتصاد المنصات وذلك من خلال تطوير صيغ حماية ملائمة لطبيعة الأنشطة وتبسيط إجراءات الانخراط وتقريب الخدمات وغيرها من الإجراءات. الإدارة العامة لدراسات التكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفيد أنه بإمكان الطلبة المشاركين في مناظرة

0: معاهده التوجيه الجامعي دوره 2026 للدخول الى المعاهد العليا للدراسات التكنولوجيه ادراج مساراتهم الجامعيه، موضحه انه لا يمكن للطلبه المقبولين اليا والطلبه المقبولين بعد اجتياز الاختبارات الكتابيه طباعه تعييناتهم الا بعد ادراج مساراتهم الجامعيه والمصادقه عليها. في العالم، رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يقول أن بلاده ستخطف الزيارة المخططة اليوم إلى خطوات عملية وكبيرة في سبيل ترسيخ أمن البلدين. وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن قليباف سيترأس وفدا برلمانيا رفيع المستوى لمناقشة التطورات الإقليمية وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين طهران وبغداد وبحث حلول مشتركة للمساهمة في الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط. الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية تفيد بأن قوات الاحتلال نفذت منذ الليلة الماضية سلسلة من التفجيرات وقصفت عدة بلدات جنوب لبنان، وأفادت بتنفيذ جيش الاحتلال عملية هدم في بلدة حدث فجر عقب تفجيرات وقعت ليلا في المنصوري في حين سقطت قذائف مدفعية على مجدل زون والوديان المحيطة بها. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام الثامنة، إلى اللقاء.
1: الجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: يا صباح الورد والفل والياسمين، ان شاء الله نهاركم زين وين ما كنتوا تسمعوا فينا. تحياتنا لكم، شكرا على المتابعه، شكرا على اختيار لي فريكونس نتاع ديوان اف ام وناس ديوان. توا 7:05 معكم نورز المشراوي من قدام الميكرو. سلم على ندو الجميله في الاخراج التقني وامون الجميله في الاخراج الرقمي. ان شاء الله نهاركم زين ومليان بالحاجات المحليه الكل. اليوم الاربعاء 19 أوت 2026، الموافق 6 ربيع الأول 1448 هجري. نحكي على أغنية كما تعرفوا ديما نحبوا نسمعوكم هكا أغنية نبدأ بها محليها ومزينة. فما أغاني تسمعها وفما أغاني تعيشها. الأغنية اللي باش نسمعوها توا مش مجرد لحن وكلمات، هي حكاية كاملة فيها حلم، حب، انتظار، وبعدها خيبة أمل وثورة، الكل في عمل واحد. قرب الشعر للناس وخلى القصيدة تعيش بصوت الموسيقى. عام 1991 اجتمعت قصيدة الشاعر السوري نزار قباني مع صوت ماجدة الرومي ولحن إحسان المنظر في عمل استثنائي يقارب لحديش دقيقة. أما ما تحسش بطوله، خاطر كل دقيقة فيها حكاية وصورة وأحساس مختلف. إحسان المنظر كان يقول أنه ما حبش يلحن القصيدة فقط، حب يخرجها كيما المخرج يقوم بإخراج الفيلم. وفعلا من أول نغمة لآخر كلمة تحس روحك داخل قصة تتبدل فيها المشاعر قدامك. أغنية خالدة ما زالت إلى اليوم كي تبدأ الناس تسقط تسمع وفي الأخر تغني معها. ما ننسيوش اليوم مجد الرومي باش تختتم مهرجان قرطاج الدولي. الأغنية هذه اللي باش نسمعوها باش تسمعوها توا معانا في ناس الديوان، نبدأ بها نهارنا وتسمعوها زادة في مهرجان قرطاج الدولي. خلينا نعيشوا الحكاية في كلمات مع مجد الرومي.

0: Publicité. بيكو بلو دايز بداو pour la première fois en Tunisie. ديما ربح مع بيكو.
1: امشي لأقرب مغازين participants. Des remises exceptionnelles sur les réfrigérateurs, les machines à laver et les autres électro-encastrables Beko. Plein de cadeaux à gagner durant toute la durée des Blue Days.
0: Wow! Où est-ce qu'on trouve les points de vente?
1: Tabana sur les réseaux sociaux Beko Tunisie.
0: Yalla, emchi ala Bekri, qabel ma toufa.
1: Beko, numéro 1 en Europe du gros électroménager.
2: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%.
3: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
4: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
5: 17 دقيقة بعد السبعة يصبح الورد والفل والياسمين من جديد. تحياتنا لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا وين ما يوصلكم صوتنا كسسوا خارج الوطن وإلا داخله. إن شاء الله نهاركم زين، سيسوا رواحكم في الطريق، أصدقائنا اللي ماشيين تخدموا، أصدقائنا تاكسيات النقل بجميع أنواعه، أصدقائنا اللي حلوا عينيهم توا وعملوا طلع على تشان اليوتيوب ديوان اف ام وإلا باش فيسبوك ديوان اف ام. تحياتنا لكم، شكرا على المتابعة، شكرا على الثقة في ديوان اف ام وفي ناس ديوان. من جديد معكم انا ورز مشراوي من قدام الميكرو. تحياتنا مرة اخرى الندو الجميلة في الاخراج التقني وامونة الجميلة في الاخراج الرقمي. تحياتنا للكتيبة، اصدقائنا الكل. بعد شوية نسلم عليكم بالواحد بالواحد، مانيش وحدي بالطبيعة، معايا كامل فريق ناس ديوان. يصبح الورد والفل والياسمين سيد العميد. تحياتنا
6: مروزة الجميلة محمود استاذتي المفضلة وأستاذتي موقرة سي محمد عودة ميمونة. أخويا مرحبا بك، خلينا البصر البارح نهاركم طيب، إن شاء الله ربي يصلح حالكم كله، إن شاء الله أصبح مبروك على الناس الكل في هالأربعة اليوم، وإن شاء الله الكتيبة نتاعنا كل بخير، وكل مرة نزيد نحبكم أكثر. واللي قاعد الصور اللي قاعد نشوف فيها تبين المستوى الذهني الرائع نتاع الكتيبة نتاعنا ونتاع مستمعينا بصفة عامة، نتاع ناس ديوان ونتاع ديوان فهم، يدل على أن بالحق نجحنا في أن نكون عنا مستمعين عندهم أذن راقية. المناظر اللي قاعد نشوفها الحقيقة تاع الدزان وتاع معناها موسيقى هابطة وناس تتعارض فارع، نفرح ياسر بالعباد تتبع فينا، نفرح ياسر بالكتيبة متاعنا، نفرح بالأذهم الموسيقية ومستواهم الذهني الراقي، ونفرح برشا، نفرح برشا لي احنا قاعدين ننجح. كما قال جاني مساج قال لي بارك الله فيك، رجعتنا للزمن الجميل في الموسيقى، خاطر قاعدين فك الحصة يا فاسي محمد. كل مرة نذكروا لي حتى احنا عنا ديسورس وعنا جذور في الموسيقى وعنا أذن وعنا، والله نشوف الصور وجعني قلبي، نشوف وقت جات كوكب الشرق لأم كلثوم نتفرج على كيفاش في المنزه الناس قاعدة محترمة تصفق، لا دزال لا رويق لا فهمت، هنا صفوف ناس سنة سبع سوايع ثمان سوايع. أم كلثوم وما أدراك، أم كلثوم وما أدراك.
5: أنا جايين باش نحكي سيد العميد على المهرجانات وعلى الحفلات الخاصة الأوف كارتاج، بعد في لايك ديسلايك عنا متسع الوقت للنقاش. قولوا لها صباح الورد والفل والياسمين مرة أخرى. ميتر نجات البراهمي كي العادة منورتنا ناس الديوان وبلاتون ناس الديوان وديوانة فيه. مرحبا صباح النور.
7: صباح الخير يا نورز، الناس الديوان منورة بيك بحضورك.
5: عيشك
7: أناقتك ولطافتك وذرافتك.
5: شكرا عيشك.
7: صباح الخير سيد العميد، سي توفيق دي نشرفوا برشا باش نكونوا معاك، وعاوده طيبه لسي محمد سعيد راهو خلى بلاستو برشا برشا
5: كبيره.
7: مرحبا بيك سي محمد، مرحبا ناديه، مرحبا ايمان، شيماء، كلكم مرحبا بيكم الكتيبه، وصباح الخير لتونس. انا ديما نقول صباح الخير لتونس الجميل.
5: تحيتنا للدكتور سليم العسلي، صباح الخير تونس، هذيك لامبرانت نتاعو ديمونتي بيان سور قعد في بلاصتو، دونك سي تو تافي نورمال باش تقول صباح الخير تونس. تحيتنا للدكتور سليم العسلي، تحيتنا لسماح مفتاح، تحيتنا للكابتن خالد حسني وين ما كانوا، هكا ان شاء الله يكونوا متفرهدين ويسمعوا فينا وفي المتابعه بيان سور. هما في الناس الديوان رجعنا وبقوه، خلى بلاصه كبيره البارح في ناس الديوان. يا صباح الورد دول ياسمين، يا محمد سعيد الارتيستو بونجورات
8: انصد

0: آلي.
1: الله
2: الله الله الله
1: الله. قديش توحشنا هالسوايع
2: ولا عايش عبد الوهاب
1: بنجرات عايشنا حويل اليوم ما فيش فورمة خير الحمد لله.
2: كنت تكلم هاو جاوبني على الذوق الرفيع برشا ناس يحبوا الشيء هذا
0: الحمد لله الحمد لله.
1: شنو حويلك؟
0: والله نصبح
1: ما شاء الله على اخويا ما شاء الله.
0: صباح النور نور صباح النور سيد العميد صباح النور مدام نجاة ناتر صباح النور مرام ندو امونة. والله خليتوا علي بلاصة البارح والله عديت نهارين الحقيقة تعب على الاخر 40 سخانة وتعب وواحد وكلما قديش حسيت برشا محبة من الكيب نتاع ناس الديوان من الكتيبة اللي ثم ناس نحب نحييهم اللي يتبعوا فينا ما عندهمش اليوتيوب ولا حد شيء. الناس ما زالوا يسمعوا كل تحية الدكتور زويري اللي كلمتني وكل اللي يعطيها الفصحة. ونحن حكينا على المحبة بربي نحب نقول حاجة أي زوز يحبوا بعضهم بربي ما تخليوش بعضكم مهما كانت الظروف ومهما كانت التكاليف. أوكي ثم شكون يقول اللي التفاهم أهم من الحب ولكن الحب الصادق راهو ينجم يغطي على كل شيء وراهو العلاقات كلهم ديو إديبا. دونك ما تخليوش بعضكم وحبوا بعضكم وراهو أي مرأة باش تلقى معناتها راجل يحبها بصدق ولا راجل باش يلقى مرأة تحبه بصدق ما تخليوش بعضكم. وزايد الخصام والعرق
2: هم جاوبوك
0: بربي
2: اسمع لي اسمع بالله
0: قولي
2: واحد من الكتيبة اسمع بيسيرش انا
1: نحب
2: الحب برشا ونحب ناس تحب بعضها. سي رمزي تريمش اليوم احتفل بعشرين سنة زواج هو وزوجته كوثر تومي وثلاثة نوارات جابتهم له يا رمزي ويا كوثر. إن شاء الله مبروك عليكم وإن شاء الله ربي يطول عشرتكم. راو أنا نحبكم الكتيبة على خطر تمثلونا على خطر تشبهونا. أنا عملت لك فعل مباشر ديديكاس خاصة ليك وكوثر التومي إن شاء الله ربي يطول عشرتكم وإن شاء الله الناس كل كيفكم أنتم.
1: رمزي تريمش وكوثر التومي كل عام وأنتم حيين بألف خير ربي يفضلكم لبعضكم إن شاء الله ربي يديم محبتكم وعشرتكم ويفضلكم النوارات الثلاثة سلمى سندا وسارة إن شاء الله ديما فرحانين وربي يحميكم وإن شاء الله إن شاء الله هكا ديما الحب الحق يملي لكم حياتكم وديما وريوا حبكم لبعضكم قدام بناتكم مش هكا يخرجوا زاد هما بالموجات نتاع الحب وما يحشموش باش يقولوا نحبك للشخص اللي يحبوه.
0: معز المنوبي كاتب لي الفنان طاح طاح لوف والله ما ثم حتى لوف بالعكس الامور داخله بعضها على الاخر في الموضوع هذايا. دونك تحيه للكتيبه فدوى دالي بيبي زاد نوجه لها تحيه كلمتني والناس الكل اللي كلموني من الكتيبه ومن غير الكتيبه. انا الحقيقه كنت سكرت تليفون نهارين خطرني تعب على الاخر توحشتكم وان شاء الله نرجعوا خير من قبل واقوى من قبل. حبوا بعضكم متى يا حبيبي يا
1: حبيبي ما تنجمش
0: ما تغنيش بنسير دونك بالحق ربي يخليكم ليا وبالحق انا نقول تنفسوا حب خاطر راهو من غير حب راهو حكايه فارغه.
1: انت توا سي بون كفيت ووفيت تنفس حب بالحق ما فماش ما احلى من الحب ومشاعر الحب والعمق على خاطر قله قليله باش تلقى شكون يحبك بصدق وتحبه بصدق على خاطر توا في زمن كما يقول سيد العميد بعض الرداء باش ما نعموش بعض السطحيه بعض الناس اللي تخمم كان في المصلحه نتاعها في الحاجات الشخصيه نتاعها ما تخممش في الطرف الاخر. توا بالرسمي اللي تلقاه شكوني تلقى شكون يحبك كبش فيه بيديك وسنيك وحبه وبادلوا مشاعر الحب وعيش معاه تفاصيل حياتك مهما كانت الصعوبات مهما كانت ليزوبستاكل على خاطر ما فماش ما احلى وانبل وارقى من مشاعر الحب ومشاعر العشق والهيام والهوى وغيره. ان شاء الله نهاركم مزيان. ميرسي يا محمد
0: والله تعرف كتيبة الناس كل
2: فدوى
0: دالي بيبي قال لي الارتيست وطاي حب فينا بينشور أنا طاي حب فيكم كل نحبكم كل الكتيبة والناس الكل اللي تبعوا فينا والكيب متاع ناس الديوان اللي هما عائلتي
2: ربي يسلم عليهم واحد واحد بعد
1: شوية يسلم عليكم الكل أصدقاء الكتيبة
2: وعزة منوبي كلهم والله العظيم صدقوني نحلف لكم نحس فيكم عائلتي بالحق راهو مش معناها كلام وكي ورامي ورود لا لا خاطر الناس يعيشوا معنا توا. أنا واحد من الناس معايا عامين ونص ولاو طرف من لادي متاعي بكلهم الحقيقه واحد واحد توا معناها حتى كي يروح الدار ساعه نتذكر كيفاش دي كومونتير نتاعهم نتذكر هما اللي هما القاطره ان شاء الله اللي تهز تونس الكل المستوى راقي. هالكتيبه نتاعنا هي القاطره حقيقيه مستمعينا بصفه عامه اللي هم موسى ومراق هم القاطره باش تبدل تونس راه نقول لكم ونتحمس وليتي
1: صحيح وخاصه توا في ظل عصر التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي كنا نقولوا اللي بالرسمي ما عادش توا الناس تبع برشا الراديو تبع البرامج نتاع الراديو لكن الحقيقه الكاتبه اثبتت متابعتها ووفائها لديوان اف ام ولناس الديوان وبالرسمي هكا يطلبوا يتفاعلوا معك في التفاصيل نتاع التفاصيل الصغيره يبعثوا لك مساجات يحسوك بالرسمي بقيمه واهميه البرنامج والراديو والراديو ديوان اف ام تحياتنا لكم الكل شويه اخر نسلم عليكم فردا فردا مروما بونجور يا بونجور شنحوالك
3: صباح النور صباح الفل للناس الكل صباح النور نوروزا سيد العميد ماتر نجيت الارتيست واهلا وسهلا
0: في الكويز البارح
3: لا بصراحه تعرف ما نجمش اسكت يا فمي
0: اسكت يا فمي ما تكلم اليوم خير اليوم خير اليوم خير
3: صباح النور امونة وناديا صباح النور الكتيبة صباح النور للناس الكل مشاعر الحب والاحاسيس والهيام والعشق اللي حكيته ان شاء الله تنتقل لي نحب نشارككم في الموضوع نحب تنتقل
1: لو تنتقل لك
3: ان شاء الله نهاركم بالطاقة الايجابية وان شاء الله نهاركم سعيد ومبروك وان شاء الله ايامكم الكلها حب وتفاؤل وطاقة إيجابية
1: إن شاء الله أيامتكم كلها مزيانة سيسوا رواحكم طريق السلامة للجميع أصدقائنا الكل اللي يسمعوا فينا ومحليها كي نبدأوا ديما بكلمات جميلة وعميقة وموجات إيجابية على الصباح على خاطر مش الناس الكل تقوم في فورمة مش الناس الكل تقوم فرحانة خاصة اللي يقوموا بكري برشا وإلا يمشيوا للخدمة ولا عندهم التزامات أخرى شوية أخر باش نحكيوا مثلا علاش ساعات هكا نفيقوا قبل ما يصوني التليفون وإلا الريفي شنو التفسير متاعه بالضبط لكن هذا قبل ما نمشي وما نحكيه على التفاصيل هيد نخرج فاصل ونرجع
4: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
5: publicité بيكو بلو دايز بداو pour la première fois en Tunisie ديما ربح مع بيكو
6: امشي لاقرب magasin participant des remises exceptionnelles sur les réfrigérateurs les machines à laver et les autres électro-encastrables بيكو plein de cadeaux à gagner durant toute la durée des Blue Days
5: واو وين نلقاو لي بوينت دو فونت
6: تبعنا على les réseaux sociaux بيكو Tunisie
5: يلا امشي على بكري قبل ما توفى
6: بيكو numéro 1 en Europe du gros électroménager
7: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرت 30%
8: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
4: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان
1: 31 دقيقة بعد السبعة رجعني لكم في الساعة الأولى من ناس الديوان كما تعرفوا نقدوا معاكم ثلاثة سوية من زمان تبعوا فيها تبعوا ثلاثة سوية معنا الأخبار المواضيع حكاية اللي قاعدة تصير في البلاد وإلى خارج البلاد مواضيع اللي تثير الجدل عنا زادة بوزيتيف فايبز شوية آخر باش نحكيوا على هكا حاجات وإلا كيفاش نجموا نبطلوا الدخان بما أنه معهد صالح عزيز يطلق عيادات للمساعدة إنه هم الناس تبطل التدخين باش نحكيو زادة على الكراهب في توب ريتش والحاجات اللي نشوفوها الغريبة والعجيبة في كياساتنا خاصة الكراهب اللي بلاش لوحة منجمية كيف كيف عنا لايك ديسلايك وإلغاء حفل الفنان التونسي رؤوف ماهر والجدل اللي صاير بينه وبين إدارة مهرجان المنسير كيف كيف نحكيو على أسعار مرتفعة في لتذكر فنانين أجانب كارتاج أوف كيما هيفا وهبي آدم وغيره باش نحكي زادة توباكتو شوف محلينا برشا مواضيع تقطقس كيف كيف عنا اليوم بما أنه الارتيست حاضر معنا لكن قبل هذا الكل نحب نعطيكم هكا معلومة متاع صباح ونفسر لكم حاجة في بعض الأحيان تتسألوا عليها وما تفهموش تفاصيلها عمرك سألت روحك علاش ساعات تحط المنبه مع السبعة مثلا ترقد عادي وفجأة تحل عينيك تلقى الوقت الستة وثمانية وخمسين دقيقة ياخي شنو اللي صار للمنبه صونة لحد فيقك لحتى صوت عمل حس كيفاش بدنك عرف اللي باقي دقيقتين على الوقت اللي انت حاطه الحكاية عندها علاقة بحاجة في بدننا يسميوها الساعة البيولوجية بمعنى بسيط بدننا عنده نظام داخلي ينظم وقتاش نرقدو ووقتاش نفيقو ويتأثر بالضوء بالظلام وبالعادات متاعنا يعني كي تتعود كل يوم تقريبا ترقد وتفيق في نفس الوقت بدنك يبدأ يتبرمج على روتين هذا والأغرب انه بدنك ما يستناش المنبه باش يبدأ هو اللي فيقك قبل ما تحل عينيك تصير تغيرات تدريجية، جسمك يبدأ يخرج من حالة النوم، اليقظة تزيد وبعض الهرمونات تتبدل، ومن بينها الكورتيزول اللي عنده دور كبير في تجهيز البدن أنه يقوم. والحكاية هذه مش مجرد صدفة، العلماء يسميوها سيلف awakening، يعني أنك تفيق وحدك تقريبا في الوقت اللي حاطه في مخك من غير ما تعتمد على المنبه. سيلف awakening هو في حكيوا عليه في برشا دراسات عملوها على أشخاص قالوا أنهم ينجموا يفيقوا وحدهم، ولقاو اللي بعضهم فعلا كان يفيق تقريبا برشا وقت هكا قبل ما يصوني التليفون وإلا المنبه. وزيد الدراسات حكيت على نشاط المخ اللي بينت أنه تصير تغيرات في نشاط الدماغ قبل الاستيقاظ، يعني المخ يبدأ يوجه البدن أنه يقوم قبل ما أنت حتى تحل عينيك. أما الحاجة اللي مازال تتحير العلماء لليوم، كيفاش بالضبط المخ يعرف الوقت وأنت راقد؟ ما عندناش ساعة رقمية مخبية في راسنا تقول قوم يا صديقي راي توا 6:58 دقيقة، أما عندنا ساعة بيولوجية تتأثر بالضوء بالظلام وبالروتين، وتنجم تعاون بدنا باش يتوقع تقريبا وقتاش يلزمه يفيق. يعني ساعات المنبه ما يفيقكش، أنت تفيق قبله. ولهنا نحب نسألكم أصدقائنا في البلاتو حتى في الكتيبة، هل أنتم من الناس اللي تقوم هكا قبل الوقت قبل ما يصوني التليفون، وإلا تعمر التليفون وتقول هاني باش نزيدك الدرج درجين ربع ساعة ومن بعد مرات، وفي بعض الأحيان يفوتك الوقت وتعدى في الطويل؟ نبدأ معك محمد.
0: أنا والله الحقيقة متاع ربي أنا من أكثر العباد اللي سكيزوفرين في الحكاية ذي على الأخر ساعة، معناتها على قد ماني نوام على قد ما كيف تبدأ عندي معناتها مسؤوليات ولا حاجة تلقاني أول واحد نقوم، أول واحد نجي للخدمة. هي راو شوف أنا راها مربوطة مثلا كيف يبدأ واحد مبرمج مخه أنه غدوة الصباح راني عندي حاجة مهمة، عندي خدمة، عندي ريونيون، عندي حاجة، راهو باش يقوم قبل الوقت متاعه. كي مثلا ونحن صغار في ليلة العيد الصغير نبدأ حاطين الحوايج متاع العيد الصبات وكذا بجنبك، دونك تلقاك تقوم قبل الصلاة كلي فرحان، معناتها انك انت باش تقوموا باش تصلي صلاة العيد مع ابوك في الجامعة، وباش يعرضوك الناس وعيدك مبروك، وباش تلبس اللبسة متاع العيد، وتلقاك الصبات تحوس بيه هكا لهنا وكل، معناتها هذا هو هذا هو. انا مثلا مع ناس الديوان وليت نعمر يعني معناتها منقالتي على الخمسة نقوم الخمسة غير ربع، ونحن معناتها نبداو السبعة ديما نقول انا نخلط معناتها قبل بساعة بساعة ونص تحسبا لأي حاجة تنجم تصير وكذا، وهذا هو معناتها فهمتني مهم جدا. وكل واحد والغلوج بيولوجيك متاعه كي معناتها كيفاش الفونكسيون فهمت. ينجم مثلا واحد مهما يكون مع نص الليل المادي ساعة سبا ما عادش ينجم يزيد حتى لحظة ويرقد، وتلقاه الصباح عينيه يتحلوا مع الخمسة مع ستة متاع الصباح. والحقيقة الحاجة هذية راها أكثر عند الجينيراسيون الذهبية أنا يعني نسميها اللي هي الجينيراسيون متاع بابا وغيره، معناتها فهمت اللي هما ناس استنسوا أنهم يقوموا بكري برشا، استنسوا أنه معناتها هذك هو رو إذا كان يفوت وقت معين ما عادش عنده معناتها فهمت أهمية النهار.
1: متر
9: صباح الخير نور.
1: صباح النور متر.
9: تعرف ناس بكري ايش قالوا؟ قالوا اللي فاتوا صبحوا فاتوا ربحوا، برا ان شاء الله الناس كل تربح. شنو معناها الدلاله هذه؟ معناها نتاع القوم بكري، هو كيف تؤمن بالحاجه هذه يولي. ونعقب اللي الكلام اللي قالوا سي محمد، قال الجيل الذهبي عند في تقديري انا، وانت تسال فينا كل واحد على تجربته، نجم نقول لك نجم نفاجئك نورز، انا مش من الناس اللي عمرو ريفي مستحيل.
1: ما تخافش تتعدى في الطويل؟
9: لا ما تعديش في الطويل بالحق، حتى لو كان دائما عندي طياره بكري ولا حاجه مستحيل. لانه وانا علاش قلت لك اللي فاتوا صبحوا فاتوا ربحوا، وانا صغيره صغيره صغيره انا اختي والدي الله يرحمه شو اللي كان يقول لنا؟ يقول لنا راهو قسام الرزيق، راهو يتعدى قبل ما تطلع الشمس، إذا طلعت الشمس راهو تفرقت الرزيق ولوج على رزقك شيء.
1: قسم الرزيق يتعدى قبل ما تطلع الشمس.
9: قبل ما تطلع الشمس. فبالفعل إذا كان واحد دأب على ذلك وفي أسرتي كلها كيك معناتها الله يرحمه لقينا الوالد يفيق في الفجر ويصلي صبح ويتوكل على الله في نهار هذا علاش دونك قعدت لي اللي أنت تقول البيولوجي متاعي تربيت على الفيقان في الفجر
1: هيل.
9: الحمد لله والشكر
1: دونك
9: لله
1: دونك من الصبر
9: إلا إذا معناتها انتابني مرض
1: بعد لطفاليكم
9: فأكون في حكم الاستثناء أما في الأصل فأنا اسمي الأستاذة نجيت ولكن فجرية معناتها فجر نقوم في الفجر والحمد لله كي تبدأ عندي كيف ما كان يقول سي محمد التزام وخاصة باش تسافر وتبدأ طيارتك اللي هي في الفجر نقوم قبل الفجر معناتها جوست حبيت نقول راهو الحاجة هنالك التعود البيولوجي
1: والاستمرار في التعود
9: وانت هما الناس بكري قالوا ديما نقول الناس بكري خاطر هو عجبتني كلمة الجيل الذهبي قالوا مرتك على ما تسنسها ولدك على ما تربي زادا نحن كيف كيف بدنك على ما تسنسه إذا كان بدنك سنسته راهو باش يكون في وقت معين الكلام هذا نقوله للشباب خاصة طوان الراسي محمد وعليش يعجبني برشا ما شاء الله عليه نعتبره في مقام ولدي والله على خطر الرفيه أكشاب اللي هو يتقد نشاط وحيوية سيبا إيفيدون معناتها ما هوش من البديهي ولا من السهل باش تلقى الشباب يقوم لك في الوقت هذا يقول لك النجم نقوم الخمسة والستة باش نجي ونلتحق بديوان فيم ونجتمع بالناس اللي نحبهم ونحسن من طبيعة العيش متاعي نربح ناس جدد نحن نحكيه في الربح هذا مهم جدا فنقول للشباب راهو لو كان من اليوم تؤمن اللي أنت ربحك يتحقق في الصباح وفي الصباح بكري تؤمن توا تشحذوا الهمم وتقوموا بكري وراه قوم بكري معناها يساوي نجاح ويساوي فلاح ويساوي إرباح
1: والهند جدا أنه ربي وزاد صغيراتنا هكا من الصغر يقوموا بكري وما يسهروش وما يمشيوش يتعديوا حتى نصف نهار والحديش متاع نهار يقوم فات نهار وتعدى هذيك علاش يقوم ويكبر معناها يولي شاب ما عادش ينجم هكا ماهوش ماتينال وتولي عنده مشاكل في القومة بكري سيد العميد
2: المثل اللي يقول لو مونت ابارتيان ا سو كي سو ليفتو العالم يمكوه ناس يقوم بك اخر عهدي بالنوم كان يوم 12 سبتمبر 1983 كان ذاك اخر عهدي بالنوم لان من نهار ذاك بدا التدريب العسكري وكنا نقوموا الفجر على تعرفوا كريرو شنو هو الكريرو
1: شنو
2: الكريرو
0: اي
2: الكريرو هو مرة. هو الترومبيطه تاع الفجر على الفجر كان يقومونا في الهزيع الاول مش الهزيع الخط الاول تاع الفجر كانوا يقومونا في التدريب وقتها بالكريرو اللي هي صوت قوي ياسر تاع الترومبيت دونك كان اخر عهدي بال فهمتني هالنوم هذايا وقتها التوى للحظه هذه شتاء صيف عطله ويكاند هذه باش نقعد راقد وشمس طلعت لا سبيل اليه مستحيل من رابع المستحيلات هو في الويكاند هذا الويكاندات هذا الكل تعدى اول الحل عينيا نمشي تاع قهوتي ونهزها نخرج برا للجرده نقعد نشرب قهوتي معناها ونتمتع
1: فما
2: ناس فما ناس مع الاسف نقولها الحياه قصيره هم يعديوا في حياتهم فرش راقدي
1: خمول
2: لا هذاك هو راك النوم كثره النوم تسبب الخمول الذهني والخمول الجسدي وتسبب الامراض زاد راهو الامراض انا تبت الجيش قالوا لنا راهو وقت نضك كيف راهو الحياتي هو ساعتين دو زور عندك هذوكم هما كافيين باش يعاودوا البدن يعاود السيروجينال كل شيء بعد ساعتين تعمل اربعه خمسه سته سبعه انت حر لكن راهو زايد نعرف جماعه يرقدوا في 14 15 16 ساعه معناها حياتهم ماشيه في النوم هي قصيره وعادي دونك انا اخويا تعلمت في حياتي اني شفت البحاره في الخط الاول تلقاهم خارجين محلاها تلقى البرد تلقاها فليك خارجه مازالك الخط الاول مازال الدنيا كحلك شويه الفلاح كيف كيف وقت باش يمشي الحقل نتاعو يقوم في الوقت هذاك تمشي المرشي دقرو تلقى تقول عليها واحد امبوتياج يعني وقتاش هذا ينكلم فيكم ثلاثه تاع الصباح راهو إذا فهمت اللي راهو الحياة يملكوها إجماعة اللي يقوم بك عديت هالمساج هذا بعض الجنود جاعدوا في عامهم البعض منهم اليوم ملياردير فاقوا صدقني ثم شكون فاق بدأ بزوز صندق برتقال هو يسمع فيا تو حطوا زوز صندق تومسون حطهم في الكياس وقتاش يقوم باش يمشي مرشي يشري يزم الفجر ويبيعهم وهكذا دواليك وكبرت البيعة والتحوانت وبعد ولت سواني وبعد من لا شيء على خاطر القمام بكري لا أكثر ولا أقل.
1: فما زيدة حاجة محلية جايتك مرام تقرأنا بعض التعليق لأصدقائنا في الكتيبة، فما حاجة محلية زيدة يعملوها في الصيف، الناس ما يحبوش هكا الشمس برشا وإلا سخانة، دونك يقوموا بكري برشا حكاية 3 ولا 4 متاع الصباح باش هكا يعملوا عومة في البحر مع لوفيت سولي، هكا البحر يبدأ دافي يبدأ هادئ بعيد برشا على الضوضاء، يتنسموا هكا نسمة البحر ونسمة الهواء وكالريق هذيك ياسر حاجة محلية. قبل ما نمشيو لي باسكال مش عليني نور الشمس نسمعوا شوية كومنتاريت من عندك مرومة.
3: على جميع يقول اللي هو من 2005 عمره ما فات 8 متاع الصباح ديما يقوم قبل. توليب يقول اللي هو كيف يبدأ مسافر مسافرة بكري ما ترقدش. حبيب بن صالح يقول اللي هو يقوم قبل بوه. على الوكيل يقول اللي هو عمره 5 عنده أنا عمري 65 سنة عندي أكثر من 50 سنة نرقد بعد صلاة العشاء مهما كان توقيتها ونقوم قبل الفجر بساعة بدون منبه.
1: تحياتنا لأصدقائنا الكل في الكتيبة. شوي آخر نسلم عليكم بالواحد بالواحد كما قلت لكم نسمعوا باسكال مش عليني نور الشمس، بما أنه الشمس طلعت توا ولا يمات هكا باش تبدأ بشوي بشوية تنقص فيها السخانة إن شاء الله ديما نتفائلوا نحن، دونك نهاركم باش يبدأ معانا ولا بدأ معانا مع باسكال مش عليني نور الشمس. وهنا رجعين في ناس ديوان
5: تبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمر 1 في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.

0: نور الشمس باسكال مش عليني توصلنا للسبعة وثمانية واربعين دقيقة. أنتم ما كنتوا تسمعوا فيها على موجات ديوان اف ام. شكرا على المتابعة وشكرا على الثقة. هات نمشيو تو سويت لي بوزيتيف فايبز. يلا مروه مش عنا في بوزيتيف فايبز اليوم.
1: اليوم باش نحكيو على موضوع مهم. اذا كنت كل مره تقول اللي غدوه باش نبطل التدخين، الجمعه الجايه شهر الداخل بعد نهارين، كل مره تبقى تاجل. فمعهد صالح عزيز في تونس يطلق بدايه من نهار 3/25/2026 عياده للمساعده على عيادات للمساعده على الاقلاع عن التدخين، مش فقط للمرضى بل حتى لاعوان المعهد. الفكره بسيطه ما قيمتها ياسر كبيرة. اللي يحب يحط حد للتدخين ما عادش باش يكون وحده، فما طاقم طبي مختص يرافقه خطوة بخطوة، وكل يوم ثلاث بقسم الطب الوقائي والمجتمعي. أوضح المعهد وهو مؤسسة صحية مختصة في علاج الأمراض السرطانية، حيث يتم سنويا تسجيل نحو 13,000 حالة وفاة تعود أسبابها إلى التدخين بشكل مباشر أو غير مباشر، وفق تصريح سابق لرئيس التحالف التونسي مقاومة التدخين حاتم بوزيين. وأضاف زيدا بوزيين أنه 48% من الرجال في تونس يدخنون، وأنه حالة وفاة واحدة من بين كل 5 حالات وفاة تعود أسبابها بشكل مباشر للتدخين، وهذه وفق الإحصائيات الرسمية. وأشار زيدا إلى أنه كلفة علاج مريض سرطان الرئة تتراوح بين 250 و300 ألف دينار سنويا، بما يعكس وفق تقديره أنه الكلفة مرتفعة للتدخين على الفرد والمنظومة الصحية.
0: إذا تحب تبطل التدخين وما نجمتش، معهد صالح عزيز يطلق عيادات للمساعدة على التدخين بداية من نهار 3/25. نبدأ معك ماتر نجيت البراهمي في 30 ثانية، أعطينا رأيك بخصوص الموضوع.
2: رأي معناتها منجم كان يكونوا إيجابية للحملة هذه اللي يطلقها مستشفى صالح عزيز دعما للكف عن التدخين. لهنا الكلمة اللي حبيت نقولها أنا ونحن في موجات إيجابية بالطبيعة، التدخين يساوي في تقديري أنا ما نحبش نقولها أما الموت، معناتها الإقلاع عن التدخين يساوي الحياة. وفي حياتي عرضوني برشا ناس اللي هما كانوا ضحايا التدخين عمار بيد الله. عاد لهنا ونحن نحكيه في موجات إيجابية، وقت اللي نقوله تطلق حملة حبيت نقول إن شاء الله يا ربي دائما نطلق الحملات الداعمة للحياة، الحملات في اتجاه نظافة البيئة، الحملات في اتجاه الإقلاع عن التدخين، الحملات في اتجاه تطهير النوايا. راهي كلها حاجات باهية، وهذه أنت قلت لي في 30 ثانية من نجم كان نقول برافو لها الحملة هذه. وراهي الحملة صحيح جات من مستشفى صالح عزيز، ولكن يلزم الناس اللي تتلقى فيها تكون عندهم الإرادة الكافية، خاطر ربما من أصعب الأمور أنك تطلب من مدخن أنه يقلع على التدخين. صعيبة صعيبة صعيبة برشا على المدخنين، فهنا نحطوها في منطقة الإرادة هي إذا تتعلق همته باش ينحيته وينحيه.
0: صحيح. سيد العميد 30 ثانية.
3: والله رغم الحملة ممتازة، لكن أنا لا أؤمن بهذا النوع من العمليات. ليش؟ خاطر عشت هالتجربة. أنا كيف بطلت الدخان عام 88 كنت كيف في 3 بكوات في النهار، معناها أن جروفي مر. اللي صار لي أنه ما فطرتش الصباح، كانت ريونيون طويلة ساعتين تاع القايلة، خرجت فأغمي عليا وانا طالع الدروج وانا بزي ما عطاني ربي طحت، جبت الباكو من جيبي طيشته واقسمت عليه لليوم. من عام 88 لليوم لو كانت مد لي 10 مليارات باش ناخذ سيجار ولا سبيل اليه. اللي لاحظته انه كان احسن قرار خذته في حياتي. علاش؟ خاطر من بعد كي بطلت الدخان، احنا عندنا في العسكريين كل 6 شهور امتحان، امتحان رياضه وانديرونس. قعدت صغار 10 سنوات، 10 سنوات الأرقام تحسن، معناها كل 10 سنين دخنتهم كان ضرر نتاعهم فادح فادح فادح. يعني 10 سنوات الاخرين اللي جاوا بعد كل 6 شهور ارقامي تحسن. يقول لك مثلا اجري 12، اجري 12 دقيقه قداش تعمل فيها من كيلومتر، تهز الساك 8 ساك وتمشي 8 كيلومتر في قداش وقت تعملهم. القعدت معناها سنوات وانا الارقام تحسن. ثم اهم حاجه يا محمد، اني كي بطلت الدخان رجعت نطعم ماكله، وانا اتاكد اجماع اللي تكيف الكل اليوم راهو ما يذوقوش، ماشي باله يخيل اليه انه قاعد يطعم، لكن راهو صدقوني وقتها يولي يفرق في المطعم السمح والباهي والروايح. هذا على مسؤوليتي نقول لكم يمكن أخي بقرار ياخذ الإنسان أنه يتكيف، وأحسن وأهم قرار ياخذه في حياته أنه يشدك سيجار ويخرجه من جيبه ويطايشه ويقول له راني طلقتك بثلاثة وما عادش يمسه مهما كانت، وما يقعدش في حجرة فيها مدخنين، التدخين سلبي راجع، وما تقعدش في عرس يمدوك سيجار وتاخذه. أنا على مسؤوليتي نقول راهو القرار هذايا مش ينقذك برك، راهو يبدل لك حياتك، متأكد منه.
0: صحيح. محمد
4: والله كيف نشوفوا اللي ثم زوز ملايين و 200 ألف واحد يتكيف، فيهم 50% رجال 22% شباب يتكيفوا السواقر العاديين والسيجارات الإلكترونيك، نجموا كان يعني معناتها نفرحوا، خاطر بالحق الظاهرة قاعدة ماشية وتتفشى برشا، يشرتو ثم زاد كالولاد الصغار اللي قاعدين نراو فيهم في المكتب ويتكيفوا، معناتها حاجة باهية على الأخر وخطوة باهية للإقلاع عن التدخين، وراهي حاجة ماهيش باهية بالكل بالكل بالكل.
0: باهي، نعطيكم مثلا في دول العالم شنو اللي عملوا باش يعاونوا الناس انهم يقلعوا عن التدخين. مثلا فرنسا، فرنسا عندها تباك انفو سيرفيس، خدمة عمومية فيها مرافقة ونصائح وأدوات للإقلاع، والأهم بدائل النيكوتين كما الباتش الجوم ولا الباستي، يتم تعويض 65% منها من التأمين الصحي بوصفة طبية. كيف زادة يعاونوك في الخلاص متاع العلاج. بريطانيا عندك خدمة مخصصة باش تقلع، في إنجلترا كما عندهم ستوب سموكينج سيرفيس محلية تنجم تلقى متابعة مساعدة في اختيار بدائل النيكوتين وإلا أدوية الإقلاع. نحكيه على أمريكا زادة اللي تحط خط هاتفي للإقلاع، يربط المدخن بخدمات مساعدة وإرشاد، وبعض الولايات توفر عبر البرامج متاحة بدائل نيكوتين وإلا أدوية مجانا أو بكلفة مخفضة لبعض الأشخاص. سعودية كيف حطت عيادات إقلاع عن بعد، قطر كيف عيادات متخصصة داخل مراكز الصحة، عندها سموكينج سيشن كلينيكس داخل مراكز الرعاية الصحية الأولية، العيادات يشرف عليها أطباء مدربين في علاج الاعتماد على التبغ، ويقدموا استشارات وصفات متاع أدوية للمساعدة على الإقلاع. الهند كيف عندهم خط وطني ومساعدة مباشرة، إيرلندا كيف عندهم خط ومساعدة منظمة. دونك بالحقيقة باهي كي نشوفوا معناها مبادرات كيما هكا من قبل وزارة الصحة، ان شاء الله نحاولوا نشوفوا معناها نقصت التدخين ومشيت في الخطوة هذه باش تحمي روحها باش تحمي صحتها، وخاصة تحمي العزيز عليها، مش انت تتكيف وحدك يعني كهاويرة، وعندك عيلتك، عندك صغارك، عندك امك وابوك. ان شاء الله نهاركم زين، ربي يحميكم الكل. قبل ما نخرجوا أخبارنا وفلاش سبور، هتنسلموا على أصدقائنا في الكتيبة فدوى ديلي بيبي، سامية سليتي تحيتنا ليك، حبيب بن صالح، حبوب سونيا سيسي، فخري لماس، آكر داوي، جيد دليس، أيمن برهومي، توليب، رياض البجاوي، أم عبيد الله، معز المنوبي، زيدون، علي الجيمي، سيفان، علي الوكيل، فتحي أعمارة، إبراهيم فاموس. تحية خاصة زيد الحلومة أحلام عمارة صديقتنا من الكتيبة، إن شاء الله تكون بخير وبصحة، تحياتنا ليك، نحبك برشا، ما تغشش علينا البارح، نسينا ما سلمناش عليك، بنسلم عليك وتحية خاصة ليك. إن شاء الله نهاركم زين. إيمان البجاوي تحياتنا ليك زيد، إبراهيم كيف أم عبيد الله سلمت عليك، إن شاء الله ما نكونش نسيت.

0: ملابس وفي اللاري ديزاين وفي ظرف عامين تتخرج بدبلوم أمولوجي. إيمسيت أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إيمسيت 71 796 679. في مونوبري جاونا بروموات وديما حاضرين بالأفريات لكل المناسبات، وهلا يمات وحتى 30 أوت تخفيضاتنا توصل حتى 50% على تستحقوا للمولد وللغونتخي من العصيدة وصحفتها للكرتابة وطبليتها، وهكا جوكم يولي كيما جاونا، دوبل جو ودوبل بروموات. مونوبري ديما معك.
1: برشا يقولوا لك فاش تعمل، ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش، وشنية باش تخدم ومنين تعيش؟ هالكلام راك سمعته مليح، أما ماهوش صحيح. على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسقلو يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال، ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون.
2: الاكثر معلومات 71 79 76 79،
1: مع الاكاديمي دار دو كارتاج، غرامك يوصل.

0: ديوان اف ام عسلمة
1: عسلمة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجه صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. جوك موسيقى تسمع راب بوب.

0: أنا فهم فلاش نيوز
1: موجز الثامنة ديوان فهم عسلمة. رئيسة الحكومة سارة زعفراني تؤكد أن العمل جاري حاليا على إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي والمنظومة الصحية بالاستناد إلى التقييم والتشخيص الدقيق والدراسة الفنية التي تم إنجازها في الغرض على أن يتم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية طويلة المدى بتدرج والانطلاق في الإجراءات العاجلة ثم الإصلاحات على المدى القريب والمتوسط بما يضمن وضوح مسارات التنفيذ وملائمتها مع التحولات التي تشهدها منظومة الشغل والحماية الاجتماعية والصحة. بداية من شهر سبتمبر المقبل سيتم إطلاق برنامج تكوين كندي دولي في تونس في الأمن السبراني والبرمجة وإدارة المشاريع بالذكاء الاصطناعي. يهدف البرنامج إلى تمكين طلبة التونسيين من اكتساب مهارات عملية في اختصاصات المستقبل بما يعزز جاهزيتهم للاندماج في سوق الشغل الوطني والدولي وفق ما أفادت برئيسة الأكاديمية المنظمة للدورة ومسؤولة التكوين الدولي نجوى بعسيدة. ولي صفاقس محمد الحجري يطلع على نساق سيد

0: يشغل الاستعداد لموسم الخريف ومعاينة مدى جاهزية مختلف المصالح للتوقي من مخاطر الفيضانات في زيارة ميدانية إلى عدد من النقاط الزرقاء. ودعا الوالي إلى ضرورة استكمال كافة التدخلات والأشغال المبرمجة قبل موفى شهر أوت مع تكثيف التنسيق بين مختلف الأطراف المتداخلة. كما أذن لبلدية صفاقس بالتدخل العاجل والفوري على مستوى مفترق الحماية المدنية ومحطة النقل البري وشط القراقنة الكورنيش واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي تكرار ارتفاع منسوب المياه وتجمعها بهذه النقاط خلال نزول الأمطار. موقع بلومبرغ ينقل عن بيانات تتبع السفن تأكيد أن ناقلتي نفط عملاقتين مرتبطتين بالصين غيرتا مسارهما في مضيق هرمز أمس في ظل استمرار تصاعد المخاطر التي تهدد الملاحة البحرية وتضاؤل فرص عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها بعد أن اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفا متشددا تجاه إيران. وأشارت الوكالة إلى أن ناقلة النفط سي 5 المحملة بالنفط الخام من العراق كانت متجهة نحو هرمز من الخليج عندما غيرت مسارها مؤكدة أنها الآن راسية في منتصف المضيق. العراق يقر آلية لتصدير النفط الخام عبر شركة دولية ومحلية متخصصة ومن خلال منافذ تصدير مختلفة في ظل سعي بغداد لتنويع قنوات تصدير النفط والإبقاء على قدر من المرونة في تسويق الخام وسط إغلاق مضيق هرمز. وتشحن معظم صادرات العراق من موانئ تقع جنوبي الخليج مما يجعل البلاد عرضة بشكل خاص لأي اضطرابات في مضيق هرمز. ويعمل العراق على تطوير طرق تصدير بديلة بالإضافة إلى منافذه الجنوبية بما في ذلك طرق عبر تركيا وسوريا سعيا إلى تقليص الاعتماد على مسارات الشحن عبر الخليج. ختاما طقس اليوم الأربعاء يكون عامة قليل السحب والرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد. البحر يكون مضطربا بالشمال وقليل الاضطراب لا متموجا ببقية السواحل. أما درجات الحرارة فتتراوح القصوى بين 31 و36 درجة بالمناطق الساحلية وبالمرتفعات وبين 37 و41 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 43 بولاية توزر مع ظهور الشهيل محليا. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. آخر أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع حاتم جزبر. إلى اللقاء.
1: فاقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
2: ديوان فام فلاش سبور.
3: صباح النور، شنواركم زين. رسمينا البطولة في موعدها المحدد يوم 22 أوت الجاري بعد رفض تأجيل من طرف الجامعة التونسية لكرة القدم وطلب التاس استعجال النظر في ملف اعتراض شبيبة القيروان. الجامعة تأكد أنه باش تراسل محكمة التحكيم الرياضي التاس للتأكيد بعدم وجود أي ضرورة لاستعجال النظر في طعن جيسكا. في المنتخب الأولمبي ثلاثة لاعبين باش يغيبوا عن المنتخب في الألعاب المتوسطية تورنتو 2026. نحكيو على صادق محمود، ريان جبيلي وإلياس الضاوي بسبب الإصابة. رسميا تم تعويض الثلاثي هذا بالمهاجم فارس بوسنينا مهاجم بولونيا الإيطالي، أيضا شمس الدين جريد لاعب الملعب التونسي وريان شعبان لاعب النادي الرياضي إصفاقسي. النجم الرياضي الساحلي يعلن رسميا التعاقد مع المدافع التونسي الفرنسي فيليب لانكونتان لمدة 3 مواسم لغاية جوان 2029. الترجي الرياضي التونسي أعلن عبر صفحته الرسمية على فيسبوك البارح عن نفاذ اشتراكات الموسم الرياضي 2026-2027 بالكامل بمختلف الفئات. إدارة الترجي ذكر كانت وضعت على ذمة جماهيرها منذ البداية 25,000 اشتراك للموسم الرياضي الجديد. في النادي الافريقي تعاقد رسميا مع المدافع السنغالي مامادو دياتا لمده 3 مواسم. دياتا عمره 20 سنه يلعب كمدافع محوري وظهير ايسر وسبق له ايضا لعب مع نادي دياراف السنغالي. من جهه اخرى النادي الافريقي باش يعقد ندوه صحفيه غدوه الخميس بدايه من 5 متاع العشيه لتقديم البرنامج الاقتصادي 2026-2031. عمار الجيري قدم استقالته من رئاسة الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي ببنجردان الجيري، يقول انه قرار الانسحاب يرجع لأسباب شخصية، وقال ايضا انه قرار هذا نهائي ولا تراجع عليه في نفس الإطار حسب القانون الخاص بالفريق، فانه شهر الدين عون نائب الرئيس هو اللي باش يتولى رئاسة الفريق. من جهة اخرى ايضا الفريق نحكيه على الميركاتو اللي هناك نجح في ضم حارس الترجي مختار العفاوي لمدة موسم وحيد على سبيل الإعارة. وملعب بوعلي لحوار مؤهل رسميا لاحتضان مواجهات من حمام سوسة خلال الموسم الكروي الحالي بعد الزيارة الميدانية اللي قامت بها لجنة صلاحية الملاعب البارح لتفقد الملعب وحتى تفقد أيضا تقنية الفار وغيره، تم تجاوز كل الإشكاليات اللي تم رصدها في وقت سابق، وبالتالي كما قلنا ملعب بوعلي لحوار أصبح مؤهل رسميا لاحتضان مقابلات من حمام سوسة. الكرة في أوروبا دفعة أخرى من الجولة الأولى للبطولة الإسبانية بداية من الثمانية نتاع ليج في الواندا ميتروبوليتانو، أتلتيكو مدريد يستضيف ملقا. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على www.divanfm.net. شنهاركم أسعد الأيام.

0: Publicité.
1: L'étudiant اليوم يحب يتهنى على الكريم الدار البنوم والمصروف بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل الكل موجود في فيبر تي تي ايتوديون برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في بسوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر فيبر تي تي والسلام

0: تعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار مع ربيب الفرجاني في سما فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. منك نسمع، صوتك تسمع.
1: لكتواليتي وكل ما يهم التوينسا، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم. المزيكا نون ستوب على ديوان فام.

0: راديو نفا. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 إلى 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 19 دقيقة بعد 8 رجعنا لكم في ناس الديوان وفي ساعتنا الثانية. تحياتنا لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. انتم تسمعوا في ناس الديوان على موجات ديوان اف ام. شكرا على اختيار لي فريكونس نتاعنا. تحياتنا لكم. شكرا انكم تدخلوا للشانل يوتيوب ديوان اف ام ولا باج فيسبوك ديوان اف ام. اتبعونا وتتبعوا مختلف مواضيعنا وفقراتنا. هات نمشيو وتسويت نعملوا طلع على احوال الطقس في زوم ميتيو.
2: زوم ميتيو
1: اليوم الأربعاء 19 أوت 2026. طقس عامة قليل السحب، ريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد. البحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب لا متموج ببقية السواحل. تتراوح الحرارة القصوى بين 31 و36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 و41 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 43 درجة بتوزر مع ظهور الشهيلي محليا. وكافة التفاصيل موجودة على الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي.
2: زوم ميتيو.
1: شكرا مرام سيد العمين.
3: يوم صيف عادي فما شوي ريح وكهوة، ما طقس عادي إن شاء الله لكن نتمتعوا بنهارين مازالوا خاطر بعد باش تسخن شويه الدنيا.
1: فما الشهيلي سيد العمين
3: بعد الجمعه الجايه. الجمعه الجايه باش تسخن مع الاسف، ما نقولها ان شاء الله ما تطولش وكهو اللي خاطر مره اخرى 13 يوم راهي عمرها ما صارت. عندي والله عندي شجرات صغار ماتوا وكل شيء اللي حرقهم الكل. يا رب يلطف بينا. فهمت الضرر الوقع واللي زاد غاضني اكثر، قاعدين تو يحرقوا فك الدجاج اللي مات عشرات الالاف ديك مش مئات الالاف يحرقوا فين في الوديان، وعيب عليهم. ما كرهمش الواد، راهو يا ولادي الواد راهو مجرى طبيعي، راهو ما نحرقوش فيه الحيوانات. راكم غلطين، هالبلديات تهز والمعامل وهالمداجن اللي مش يحرق يهز يحط في الواد. الواد هذاك راهو باش يمشي للسد وباش يمشي للبحر وباش يرجع لنا بوبالا ومرض. يهديكم ربي الواد عمره ما كان مش نلوحوا فيه نفاياتنا واوساخنا. راكم غلطين. ريت الساشيات تشوفها في البحر الكل جابها هزها الزبله لوحوا فيها في الوديان، بعد يجي نضطر تهزها للواد وتدخل عطارج عنا وتولي مشاكل. بجاه ربي اتقوا الله وخلوا وديان تونس رايفين. راهي منظومة ايكولوجية واضحة وعندها دورها اللي نعملوا فيه، والله حرام وحرام وحرام. اذا هاني قلت انا جبتها بحكاية الطقس خاطر شيء مربوط ببعضه. راهو البحر اليوم وصل في بعض البلايس 33-34 درجة سخانة عمرها ما صارت في تاريخ تونس.
1: صحيح، واضح. سيد العميد شكرا على كل المعطيات اللي ديما تقدم هنا بخصوص الطقس والى المواضيع الاخرى. نمشي ونعملوا طلع على توب ريتش قبل ما نمشي لكويزات الاغنيات. توب ريتش نحكي على ظاهرة الحقيقة تحكي عليها برشا وقاعد تحكي عليها برشا على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي الكراهب اللي تدور في الكياسات متاعنا بلاش لوحة منجمية. الحقيقة فيديوهات كثرت برشا على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة من صفحة علاش هكا. تحياتنا ليهم اللي ديما يتابعوا في الإخلالات ومختلف الإخلالات اللي قاعدة تصير في البلاد. كراهب تدور في كامل تراب الجمهورية بلاش ماتريكول بلاش لوحة منجمية. الحقيقة الناس بتتشكى وتقول ما يجيش منه انهم يدوروا هكيكة، ما نعرفوش شنو ينجموا يعملوا. ينجموا حتى يقوموا لا قدر الله باكسيدان ولا يضربوا حد، ما نعرفوش شكونوا ما نجموش نوصلوا له. نفهموا نحنا شنو ما العقوبات اللي تترتب على الظواهر هذه الكراهب اللي تدور بلاش لوحة منجمية، مع رئيس الفرع الاقليمي بالوسط الغربي لسلامة المرور عميد العميد هيثم الشعبيني في تصريحه لناس ديوان.
4: بالنسبة لي العربات في تونس اللي لازمها تكون مسجلة بالأسطول، معناتها لازم عندها بلاك دي ماتركولاسيون. مجلة الطرقات في الفصل 88 تقول تم عقوبة سجنية من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبخطية مالية من 500 دينار إلى 3000 دينار ولا إحدى العقوبتين لكل من يتجول بعربة غير مجهزة بلوحتي التسجيل إذا كان لازم لوحتين، أو بلوحة تسجيل واحدة إذا كان العربة تستوجب لوحة تسجيل واحدة، أو تعمد سائقها حجب لوحة تسجيلها كليا أو جزئيا، أو الجولان بعربة مجهزة بلوحة تسجيل تحمل رقم تسجيل لا يخصها. دونك هذه النقطة الثالثة بالفصل 88 من مجلة الطرقات. ثم أيضا ما يخص لوحات التسجيل هي بعض المخالفات اللي نشوفها في الطرقات متاعنا. إذا كان تم شكون يحط الماتريكولاسيون معناتها اللوحة المنجمية سواء الكتيبة متاعها ولا باللون ولا بالموضع يكون غير مطابق للمواصفات الفنية المفروضة في تونس، هذه عقوبة مالية 40 دينار. وإذا كان المجرورة هي ما فيهاش المواصفات الفنية متاع الكتيبة، معناتها صحيح موجود الرقم صحيح ولكن غير مطابق للمواصفات اللي لازم تكون مكتوبة فيها من ناحية اللون ولا الموضع أو القياس متاع الكتابة، تصبح مخالفة 20 دينار. أو إذا كان لوحة التسجيل ما فيها شكل أنبوبة اللي بيش الضواها في الليل بيش نجم ونقرأ الرقم متاع السيارة، دونك هذه خطية مالية 20 دينار، هذا اللي يخص اللوحات التسجيل في تونس.
1: شكرا للعميد هيثم الشعباني رئيس الفرع الإقليمي بالوسط الغربي لسلامة المرور، يقول كل شخص يدور بكرهبة بليش لوحة منجمية نجم توصل العقوبات من 6 أشهر إلى 5 سنوات سجن بخلاف الخطايا المالية. سيد العميد نبدأ معك.
3: هذه عند عشرات سنين مع الأسف الكناطرية في تونس كرهبة من كل مغير ماتريكولاسيون ويتبربوا علينا، وهم اللي خلاوا اقتصاد تونسي يفوت 50% اقتصاد موازي، يتبربوا في السلعة ويتبربوا حتى في كرهبهم، يدوروا سياراتك الرباعية الدفع وسياراتك النصف ثقل الخفيفة، فهمتني؟ كلهم غير ماتريكولاسيون في المناطق الحدودية الكل تلقاهم يدوروا. مع الأسف أنا نقولها ما كاروش، لأنه في الدول المتقدمة كرهبة غير ماتريكولاسيون ما تمشيش أكثر من 500 متر توقف، مستحيل بش كرهبة في دولة متقدمة تمشي أكثر من بعض الأمطار هي من غير ماتريكولاسيون، لأنه قانون ما تعرفش شي خبي، فهمتني؟ إذن إن شاء الله يجي نهار، ونقول إن شاء الله يجي نهار ويوقف هالطيار هذا، لأني من حبش نشوف بلادي فيها ناس تبرب على القانون، ما نحبش هذوما ناس يتبربوا على القانون ميهمهمش، وفي واضح النهار يدوروا راه تشوف سياراتك اللي هزوا في البنزين، سيارات تاع الكونترا، وأنا والله واستغربت في الطريق الوطنية رقم واحد يدوبلوا عليا 7 سيارات محملين قبل الجنب شوية، 7 سيارات محملين وكلهم غير ايماتريكولاسيون. نولي نتسائل هنا منين جاو، كيفاش خرجوا، من تعداو، سؤال نطرح سؤال فقط، هي احنا وين الدولة التونسية، وين شنو معناه؟ رانا نتكلم على يعني طريق الوطنية الشريان الرئيسي في تونس، هنا يا خويا برشا تساؤلات نثبت روحنا فاش نعملوا. وسؤالي موجه للمسؤولين الكبار، المسؤولين على امن تونس، نقول لهم شنو الحكاية باش نوصلوا هكا؟ رانا صحيح الحكايه عندها عشرات سنين، وصحيح كانوا قبل يقول لك اعمل عين رات وعين ما راتش على خاطر ثم ناس تترزق على الحدود مش هذا، لكن يظن شيء زاد على حده، ولا نشوف فيها في المدن الكبرى وما هوش معقول شيء هذا. اذا اخويا انا نحمل كل واحد مسؤوليه العمل نتاعو، ونقول لك حاجه اخرى ديما نقولها، راي الايادي المرتعشه لا تقود، راهو جماعه اللي هما تو مسؤولين على امن تونس بصفه عامه، انت في المنطقه هذيك تقول لي انا خايف، لا ما تخافش، علاش ما تخافش؟ عنا ودي قانون مكتوب، عنا قضاء، عنا امن، انت طبق ايش دخلك فيهم، انت ايش دخلك، ما تحاولش تفسر. انا نقول راهو المانيا بعد حرب العالميه الثانيه وصلت المانيا لدوله متقدمه بديكتاتوريه القانون، ان شاء الله يجي نهار وتولي عنا ديكتاتوريه القانون على الناس كل مهما كان.
1: نجيك لهنا يا متر نجيت البراهمي، انت كامراه قانون هل انه معناها واجهت ولا تعرضت لقضايا من هذا القبيل؟
5: اي تعرضت القضايا من هذا القبيل نورز وشيء مؤسف. تتعرض القضايا صحيح، ويقع اصدار الاحكام كذلك صحيح، وتطبق الاحكام، هذا الكل موجود. لكن من بعد نحن اليوم في 2026، اليوم تقليد 19 أوت 2026، الظاهره والقانون. القانون لهنا قال كلمته، ولكن الظاهرة متفاقمة. يولي شنو المشكل هنا؟ أنا توا في تقديري المشكل في أنه اليوم أكثر من أي وقت مضى لازم تنطلق حملة وطنية كاملة أنه هالناس هذوما العدد متاعهم 1000-2000 اللي هو يلزم نلقطوهم بالفتاش. أي. الناس هذية معناها لازم اليوم نقفوا ونجيبوهم أي كان معناتها المكان متاعهم. خاطر اللي علمك نورس أنت قلت لي تعرضت القضايا من نوع هذا، العديد من القضايا، ولكن للأسف الشديد ساعات ما تنجمش تطبق الحكم اللي يصدر في حق الناس هذوما اللي يما يتحصن بالفرار وبعد يلقى طريقة باش يدخل. راهو للأسف الشديد الناس اللي تسوق في سيارات اللي هي غير حاملة للوحات المنجمية راهم هذوما سيد العميد عبر عليهم بلغة الكناترية وين نعبر عليهم بأخطر المجرمين لأنهم هذوم السيارة متاعه الحام اللي ما تحملش اللوحة هذه راهي تنجم تكون فيها أشياء خطيرة وخطيرة جدا. دونك ضرورة التصدي للظاهرة هذه الناس هذوما الكل يلزم لو كان تتحد أو تتكاتف معناها المجهودات راهو نجموا نقبضوا على الكثير منهم. سيد العميد قال الأيادي المرتعشة راهي ما هيش تنجمش تقود بالفعل اليوم أكثر من أي وقت مضى. أنت سألتني عن القانون قلت لك القانون النص موجود وقلت لك المحاكم قالت كلمتها ولكن قلت لك اللي الظاهرة تفاقمت. ما شنو معناها؟ معناتها القانون ما ينجمش يقوم بالدور متاعه. لا أنا نقول القانون ينجم يقوم بالدور متاعه ولكن اجتماعيا وسياسيا يجب تطويق هذه الظاهرة معناها وكان يلزم حتى التشديد في العقوبات.
1: التشديد في العقوبات وخاصة أي شخص معناها يشوف حاجة هكا وإلا ظاهرة من الظواهر هذية هام جدا أنه كما هكا
5: يبلغ عليها
1: يبلغ وإلا حتى وسائل التواصل الاجتماعي بطبيعة من غير ما ندخلوا في المعطيات الشخصية اللي بون هي الكرهبة ما هيش واضحة معناها حتى كيف تصورها لا فيها لا ماتريكولاسيون لا حتى هكا شخص باش يظهر في الكهرباء. دونك ردوا بالنا سيسو ارواحكم ربي يحمي تونس العزيزه والخاليه. هات نمشيو فاصل ومن بعد راجعين في كويز الغنيات
6: بوبليسيتي.
7: اوه الدار سخونه خسكرتوا الكليماتيزور.
8: كليماتيزور باير
9: لا يخدم لاباس عليه أما سي شباب كان مخدمه حالة لشبابك.
10: الكليماتيزور اخترته على قياس الدار بيوتها شبابكها وبيبانها. الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش يضو أما سي عزيز يحب يبرد حومة كاملة.
11: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعه اللي تلقاه في اللاتيكات انرجيتيك وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش تركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها.
12: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
13: Beko Blue Days Bdeo. Pour la première fois en Tunisie, 10 marais bahma Beko.
14: Imchi l'aqrab magasin participant. Des remises exceptionnelles sur les réfrigérateurs, les machines à laver et les autres électro-encastrables Beko. Plein de cadeaux à gagner durant toute la durée des Blue Days.
13: Waouh! Oui, nalqaou les points de vente.
14: Tabarna les réseaux sociaux Beko Tunisie.
13: Yalla, imchi ala bekri qbel ma toufa.
14: Beko, numéro 1 en Europe du gros électroménager.
15: سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس خبرت 30 سنه.

0: خليك نسمع صوتك تسمع الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة. متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: 8:37 دقيقة رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من ناس الديوان. مرحبا بكم، أهلا بكم، تحياتنا لكم أصدقائنا الكل اللي تسمعوا فينا وأصدقائنا اللي التحقوا بنا في الكتيبة كما صالح أصح الصباحي اللي التحق بنا حمدي كيف كيف في الكتيبة، تحياتنا لكم. معتز بك كيف كيف، تحياتنا لكم أصدقائنا الكل اللي تابعوا فينا على تشانل يوتيوب ديوان اف ام وإلا الليف ام وإلا باش فيسبوك ديوان اف ام. توجه وقايت الكويزات، حضروا لي ارواحكم اصدقائنا في الكتيبة باش تتفاعلوا وطلعوا معنا غنية الكويزات في كويز لغنية
0: كويز.
1: يلا محمد بشكون نبدأ؟
2: نعود ونسلموا على اللي يسمعوا فينا الكل ونسلموا على الكتيبة ونبدأ بسيد العميد.
3: وردة
2: ها؟ وهو كذلك سيد العميد
3: ديما موسيقتها وبليغ ورابح، اما انا اسمه غنيه صعب شوي.
2: معروفه ساعة
3: حكايتي مع الزمان هذه؟
2: لا
3: لا
2: اقعدوني
1: يزي يا نادي يزي.
3: لا اقعدوني ما تمشيش هذه،
2: اقعدوني ما تمشيش اما بالعربي
3: بالعربيه. لا ما نحبش التريش، انا التريش لا الحق نسيت الاسم.
2: خليك
3: خليك مع
2: لا
3: خليك هنا خليك
2: خليك هنا.

0: بلال خليفة اللي يسمع فينا من جنيف. تحياتنا علي الجامي قال وردة, حبيب بن صالح وردة كيف كيف, فخري قال خليك وسكت, حبيب بن صالح خليك هنا خليك, فخري كيف كيف طلعها. تحياتنا ليكم الكل أصدقائنا في الكتيبة, وخليكم ديما متفاعلين في كويز الأغنيات. يلا محمد شكون نمشي وتوا
1: مرة ماي
2: أم كرثوم ديريك أم كرثوم هذه سهلة
0: لا
1: انساك
0: ذكر
1: الله
0: برافو ملك برافو
1: الله
3: انساك يا سلام
0: لا نسي وعاد

0: الله تحية لعلي الجامي قال أم كلثوم أم عبيد الله تسلم تحيتنا لحبيب بن صالح اللي طلع قال أنسيك ده كلام أم كلثوم علي الجامي كيف كيف مهند معتز فخري عايدة كيف كيف فدوى دالي بيبي أم عبيد الله كيف كيف يلا محمد
1: عشكون
0: متر
2: ستر الله
1: بس
2: بحضة حبيبي
1: بحضة حبيبي تحلى ساري
0: برافو.

0: برافو بحر حبيبي, برافو برافو بحر حبيبتي, تحلى سهرية وبحر بحركم انتوما أصدقائنا الكل اللي تسمعوا فينا, تحلى الصبحية بحر حبيبتي, تحلى سهرية تسمعوها من بعد أخبار التسعة ونكملوا في الكويزات. محمد
1: يلا برا نمشيو لك انت.
0: هي تاي
1: زيد ركز, زيد ركز,
0: صبر باي,
2: صبر باي. هاي انا
0: والعذاب,
1: انا والعذاب,
3: انا والعذاب, صرنا اغلى اصحاب. انا
0: ما فهمتش عليه, انا ما فهمتش,
3: صرنا اغلى اصحاب.
0: علاش الغنية هذه بالذات؟ علي العذاب.
1: والله نحب الغنية تعجبني.
0: تحيتنا الأمير الطرب صبر باعي, تحيتنا الفخري اللي قال وطلع غنية أنا والعذاب, حبيب صالح كيف كيف, علي الجامي, فدوى ديلي بيبي. نكملوا في غنية الكويزات مع سيد العميد.
1: سيد العميد يلا. سيد أحمد لا موسيقار
2: عبد الوهاب.
1: ها ساغنية تحب انت
2: ما لازم ضاعري.
1: هلولي
2: هلولي هلولي هلولي, هان الودي عليك.
1: هلولي
0: برافو سيد عمير.
1: الودي عليك ونسيك وفات قلبك وحداني, قالوا لي هاني الود عليك ونسيك وفات قلبك وحدك.

0: عندي مساج لكن يحبوا بعضهم بصفة عامة. بربي لا بعديش وقت، راه الحياة قصيرة، فك عليكم من كد، فك عليكم من العرك، وفك عليكم من الخصام. الحياة قصيرة، حبوا بعضكم وعديوها في التفاهم، وفهمتي وفي فهم بعضكم أحسن بارشة من خاطر قاعد يشوف في مظاهر على اليمين وعلى اليسار. حتى في عائلتي راه نهار كل اللي فيه علاش فم مش فم ايش فم
1: الدنيا، حتى شيء ما يستاهل
0: والله، شيء ما يستاهل. اخزر الدنيا تتلقاها بالحق، ما تستاهلش هذا الكل. ووسعوا بالكم على بعضكم وهزوا بعضكم، فك عليكم من هنكد هذايا اللي قاعد يسمم في حياه الناس كلنا. ما نفهموش هنكد هذايا عدويا الكبير. انا اكبر عدو عندي هو نكد، وان هو يدخل ونخرج بقعه فيها نكد، هو يدخل ونخرج.
2: ربي بعد علينا نكد والمشاكل والحاجات الخايبين الكل. تحيتنا الفخري اللي قال محمد عبد الوهاب حبيب بن صالح كيف كيف علي الجيمي اللي طلع قالوا لي هين الود. دونك نمشي المرام
1: مرام، يلا مرام يعني.
2: سهلة عاد، ولو انه نحن في الصيف تو نعرفها.
1: لا عاد كلمة تعرف
2: كنا في أواخر الشتاء.
1: الحمد لله يا رب.
2: برافو برافو.
3: كنا في أواخر نحب نهديها.
2: شكون تهديها؟ خلنا نسمعوا شوية.

0: تهديها مرام.
1: روحي روحي
2: تهديها روحك.
1: تهديها روحي خاطر غنان.
2: سألوها في الكليبات نتاعها علاش تعمل هكاك تبالغ في الدرجة تولي معناها قالت لهم ميساج مو خطيبي. هي في كل كليب عندها خطيب نوع.
3: خاتشيبي
2: خاتشيبي. في كل كليب ثم خطيب جديد.
1: يلا.
2: ميساج مو خطيبي.
1: يلا محمد شكون توا؟
3: المتر.
1: المتر يلا.

0: برافو فخري طلعها قريب منك بعيد. حبيب صالح كيف كيف, معتز كيف كيف, علي الجيمي وفادوة ديلي بيبي كيف كيف, برافو عليكم أصدقائنا. يلا محمد تكون
1: لا ازاي جوك على الاخر
0: تحسوا على نصيف زيتون هذا
1: صحيت باهي اي
0: جست الغنايه نركز
1: الغنايه نعطيك انديس
0: انتينيا
1: نمرو اربعه
0: رابع مره
1: رابع

0: الله كان جاء الدكتور هنا نعمل فيك نعمل فيك نسيفة
1: نسيفة
2: وعديني
0: ما جاش تونس هذا
1: مش يجي في كارتاج اوف
2: وراح لآخر
1: دقيقة في تفاعل بالطبيعة. الدكتور سليم العسلي تحيتنا ليك تسمع فينا ديجا توا يقول لك وينو جورج لحليل مبرشرة
3: لحليل كل واحد دوك دوك راني توحشتك برشا
1: دوك يا دوك عملنا دوك عملنا
3: طلا ولا تكلم خلنا عملوا قهوة راني توحشتك دوك برشا
1: يجي قبل السالة
3: يجي قبل بعدك طلا عملوا قهوة
1: توحشني
3: غدوة جورج دوك غدوة جورج
1: غدوة جورج كهو ما تغشش علينا دكتور عاد يلا محمد ما شكون كمل
3: سيد العميد يلا
1: سيد العميد

0: عبد الوهاب
1: قربت. هي يقال ان الاغنيه انت عبد الوهاب ما هي ماهيش
0: مش مسافر وحدك
2: لا
1: لا شبه لها
0: والله شيء الموسيقى نتاع غريبة
1: نتاع استاذ عبد الوهاب سيد
0: سيد مكاوي
1: ايوه
0: لا ما نعرفهاش
1: تعرفها بالداس العميد
2: فخري برافو ناكسوس كيف كيف برافو
0: ما نحبش نقرا ما نحبش
2: اي
3: وحياتك
1: يا حبيبي الله عليك يا
2: استاذ
0: فكرت
1: ما تفوتنيش انا وحدي
2: يلا

0: ما تفوتنيش انا وحدي.
1: الله الله.
0: ما تفوتنيش انا وحدي, ما تفوتنيش انا وحدي, افضل حايل فيك. ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك, خلي شوية عليا وخلي شوية عليك, خلي شوية عليك, خلي شوية عليك, خلي شوية عليا وشوية.
1: الله الله الله الله الله الله
2: الله
1: الله الله الله.
2: رابع متعب ومريض ما شاء الله عليك.
1: أنا شاهد صحيح يا ربي وذن المستمع على الفن الراقي صحيح, وما كانش مانيش مسلم.
3: وش ماتها في اليوتيوب؟
1: ماكش ماتها في اليوتيوب, أنا مش مسلم. هالفال أنا هالموجة متاع الرداء يا أنا يا هي. هاي
3: وأنا معك
2: سيدي. يلا محمد نمشيو المرام توا.
3: نمشيو المرام.
2: مروا ماي.
4: ربي يستر.
2: أمور رومانسية ما تفدلكش أنت مع مرام.
4: التيم. نعرفها.
3: تعرف.
2: بس تعرف.
4: إليسا؟
3: لا
4: مش إليسا, ما نعرفش.
3: مصر مصر مصر.
4: شيرين عبد الوهاب.
3: غنية من فيلم. غنية من فيلم. غنية من فيلم معروف.
4: ليه تامر حسني راني.
3: تامر حسني باهي هك هك عرفته. تامر حسني باهي. شنو الغنية؟
4: ارحل.
3: لا ارجع.
2: فخري برافو. علينا الغنية.

0: يلا مد
1: بليم بليم
2: بليم
1: بليم
2: بليم بليم بليم بليم
1: مقدمة طويلة شوية يا من.
2: ايه لحظة بركة ترى نادية لحظة بركة
1: مقدمة راهي بعيدة على الأغنية
2: لحظة بركة نادية لحظة بركة وتقابلنا والحياة

0: وحده من عيني الامان فاني ليش ني الغنية مدام من جد
1: لسه
0: انا غنيت لك المقطع الثالث انت
2: مو موعود موعود
0: موعود الله
2: موعود قلت لك تغلط المقدمه مش كمل موعود مسمع اسمع اسمع اسمع وتمتعوا
0: موعود معايا بالعذاب موعود يا
1: معايا بالعذاب
2: يا غنية تبين عن الألم متاع وقت مريض راه
0: ليش حكينا عليها
1: بي
0: هي أبن بارتي فيها

0: وتخلي الحزن بعيد عنا وتقولي للحب استنى استنى.
1: برافو يعطيك الصحة
2: محمد. برافو
1: برافو. توا يا جماعة حتى حد لا يتكلم ولا يطلع الأغنية خليه الكتيبة هما اللي يكتبونا في لي كومنتير.
2: نمشي قبل ما نمشي مدام زواري معناتها توجه لنا التحية. هي من الكتيبة وتتبع فينا, بعثت لي مساج توا قالت لي محليكم الكل
3: دكتورة.
1: دكتورة تحياتنا للدكتور زواري.
3: شفت الرقي نتاع الكتيبة نتاعنا كلهم
2: اي
1: باهي. نمشي توا
2: الأغنية الكتيبة.

0: مسافة قديش مسافة قديش قالت بوشنيق
1: وقالت
2: وقالت زيدة مذبية
0: وعلى جميعي زيدة
1: مذبية ولا حلق الواد
0: حلق الواد

0: قبل ما نخرج قبل ما نخرج محمد اعطينا هكا حويجه لطفي بوشناق
1: حاجه لطفي بوشناق انتي شمسي انتي ما تغيبيش انتي عمري انتي ما تضيعيش انتي روحي انتي ما تخافيش

0: خبيش.
1: برافو برافو، يعطيك الصحة محمد، يعطيك الصحة على الكويزات واختيار الأغاني. شكرا. وفي انتظار غدوة جورج وصوف لإرضاء
0: دكتور
1: دكتور سليم
0: العسلي.
1: العسلي وغنية زادة ماذا بينا للكابتن، تحياتنا ليه، وغنية للآيرون
0: آيرون ليدي
1: ما تنساش. يلا يا سيدي كملنا ساعتنا الثانية في ناس الديوان، نخليكم معاه أخبارنا من بعد نكملوا ساعتنا الثالثة في ناس الديوان. أقعدوا معنا ما تبدوش لي فريكونس متاع ديوان اف ام.
2: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
3: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا، منفعش هيك يا قلبي

0: Publicité.
1: تدلل شنو نحضروا قبل القرايه ولا المولد؟ المولد ولا القرايه؟ في جيان ما عندك علاش تختار، على خاطر من 11 ل 30 اوت قضيه واحده تلم لكم تحضيرات المولد والعوده المدرسيه بسوام تعمل الكيف، ما فيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان.
2: تدلل
3: جيان ايام دللنا.
4: ليتيجون اليوم يحب يتهنى على الكريم، الدار البينوم والمصروف، بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبرتي تي ايتيديون برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في بسوم 30 مع تركيب بلاش و انجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبرتي تي والسلام.
5: في مونوبري جاونا بروموات وديما حاضرين بالافريات لكل المناسبات، وهلا يمات وحتى 30 اوت تخفيضاتنا توصل حتى ل 50% على تستحقوا للمولد وللغونتري، من العصيده وصحفتها للكرتابه وطبليتها، وهكا جوكم يولي كيما جاونا، دوبل جو ودوبل بروموات.
6: مونوبري ديما معك.
7: ديوان FM ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم. ديوان FM فلاش نيوز
8: مجزوة التاسعة ديوان FM مع سلامة. إسناد والوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطع التربية والعلم في صنفيه الثالث والرابع إلى 11 شخصية، وذلك بمقتضى الأمر الصادر عن رئاسة الجمهورية والذي نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمس الثلاثاء. ويسند الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع التربية والعلم في تونس بقرار من رئيس الجمهورية، ويمنح تكريما للإطارات التربوية والأكاديمية والباحثين اعترافا بمجهوداتهم في أعلى شأن العلم والمعرفة. البنك المركزي التونسي يصدر منشورا جديدا موجها إلى البنوك يتعلق بمراجعة مقاييس تمويل زراعة الحبوب وتعديل أحكام تمويل الزراعات الفصلية وأجل تسديد القروض المخصصة لها. وينص المنشور الذي يأتي في إطار تحين أحكام المنشور المتعلق بطرق منح القروض ومراقبتها وتمويلها على مراجعة مقاييس تمويل زراعة القمح الصلب والقمح اللين والبقول والشعير والأعلاف، مع ضبط هذه المقاييس حسب المناطق وطبيعة الأراضي سواء كانت بعلية أو سقوية. بالنسبة إلى زراعة القمح الصلب والقمح اللين والبقول، حدد المنشور مقياس تدخل البنوك في التمويل ب 1415 دينارا للهكتار بالنسبة إلى المنطقة الأولى والتي هي تكون بعلية، و 1175 دينارا للهكتار بالنسبة إلى المنطقة الثانية، فيما يبلغ المقياس بالنسبة إلى زراعة السقوية 1930 دينارا

للهكتار على أن يكون أجل تسديد القروض المخصصة لهذه الزراعات يوم 31 من أوت. أما بالنسبة إلى الشاهد فقد ضبط المنشور مقياس التمويل ب 940 دينارا للهكتار في المنطقة الأولى و 890 دينارا في المنطقة الثانية و 350 دينارا في المنطقة الثالثة مع تحديد يوم 31 من أوت آخر أجل لتسديد القروض. وشملت المراجعة كذلك زراعة الأعلاف إذ حدد مقياس تدخل البنوك بالنسبة إلى الأعلاف الشتوية في حدود 1030 دينارا للهكتار على أن يكون أجل التسديد يوم 31 من أوت، فيما ضبط المقياس بالنسبة إلى الأعلاف الصيفية السقوية في حدود 1260 دينارا للهكتار مع تحديد يوم 30 من سبتمبر آخر أجل لتسديد القروض. صحيفة فاينانشال تايمز تنقل عن أشخاص مقربين من النظام الإيراني قولهم أن طهران تدرس واستهدف مواقع عسكرية أمريكية في أوروبا في حال قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصعيد الحرب، وذلك فيما تبحث خيارات لرفع كلفة الصراع. وقال مصدران من داخل النظام الإيراني أن القوات الإيرانية درست إمكانية استهداف منشأة أمريكية في دول جنوب شرق أوروبا مثل بلغاريا التي وافقت الشهر الماضي على السماح لطائرات بالتزود بالوقود الأمريكي باستخدام قاعدة بيزمير الجوية. وذكر مصدر منهما أن قبرص التي تعرضت فيها قاعدة جوية بريطانية لهجوم بطائرة مسيرة في شهر مارس المنقضي أيضا ضمن الأهداف المحتملة للرد الإيراني في حال استئناف الهجوم الأمريكي على طهران. وزير الخارجية الفرنسي يقول إن فرنسا ستطرد دبلوماسيين إيرانيين من أراضيها ردا على قرار طهران اعتبار دبلوماسيين من سفارة باريس شخصين غير مرغوب فيهما. وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت الاثنين أنها أبلغت فرنسا بأن الدبلوماسيين الفرنسيين اللذين احتجزا لفترة وجيزة في طهران قبل مغادرتهما البلاد لن يسمح لهما بالعودة إلى إيران. نهاية المجازة الإخباري، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

منك نسمع، صوتك تسمع، الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام، صوتكم.

0: UNFM. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 9:18 رجعني لكم في ساعتنا الأخيرة من ناس الديوان. شكرا على المتابعة, شكرا على الثقة في ناس الديوان وديوان اف ام. تحياتنا لكم وين ما كان يوصلكم صوتنا. تحياتنا لصديقتنا وزميلتنا ابتسام شويخة في الريجي. ان شاء الله ديما هكا تسمعوا معها مواضيع وحكايات ومتابعات للشأن العام في الويكاند كيما العادة. تحياتنا ليك يا بسبس. تحياتنا لأصدقائنا إلا كل اللي يسمعوا فينا. عنا ديديكاس سبيسيال اليوم, عيد ميلاد فراس البراهمي خو صديقنا وزميلنا هاني البراهمي. ان شاء الله كل عام وانتي حايب الف خير يا فراس. ان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى, ان شاء الله ديما فرحان وبصحه, وان شاء الله هكا تحقق اللي تتمناه. هابي بيرثدي تو يو يا فراس. يسر وانصاف, والوالد والوالده يتمنوا لك عيد ميلاد سعيد, وطبعا هاني البراهمي زاد يتمنى لك عيد ميلاد سعيد. بجويوز انيفرسير فراس البراهمي, وربي يعطيك ما تتمنى. كيف كيف باش نقعدوا في اجواء الاحتفالات واعياد الميلاد, نحكيوا على عيد ميلاد شيف رياض حمريتي. كل عام وانت حي بألف خير يا شيف, ربي يعطيك ما تتمنى. هابي بيرثدي تو يو. كيف كيف زميلنا جورناليست معز عطية اليوم يحتفل بعيد ميلاده. كل عام وانت حي بألف خير يا معز, ان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى, وان شاء الله ديما تحقق اللي تتمناه وتكون ديما ناجح ومتألق في مجالك. كملنا الاحتفالات والتهنئات بأعياد الميلاد. كل عام وانتم حين بألف خير الناس الكل اللي أعياد ميلادهم اليوم الثلاث, اليوم الأربعاء سامحوني 19 أوت. نمشي وتسويت نعمل وطلع على أحوال الأخبار في 24 ساعة الأخيرة في البلاد في توب أكتو.
0: توب أكتو
1: يلا مرامي.
2: اليوم 19 أوت 2026 نقدم لكم آخر المستجدات والأخبار. بداية من سبتمبر المقبل إطلاق برنامج تكوين كندي دولي في تونس في الأمن السيبراني والبرمجة وإدارة المشاريع بالذكاء الاصطناعي. حملة أمنية في باب سويقة, إيقافات وحجز مخدرات. مصري كفيف يطور تطبيقا ذكيا يساعد أقرانه على رؤية العالم. مشروع الخط الحديدي فائق السرعة, إطلاق ترشحات لاختيار مكتب دراسات. وسوسة الكشف عن شبكة لترويج المواد المخدرة وغسيل الأموال. 11 شخصا رحلوا وأعضاؤهم أنقذت 31 شخصا في تونس. من نباح حجز أكثر من 1000 قارورة مياه معدنية. وأخيرا واليس فاقس يطالب بتسريع أشغال الاستعداد لموسم الأمطار قبل موفى أوت.
0: توب أكتو.
1: شكرا مرام, هذه كانت توب اكتو. كما العادة توب اكتو باش نختار وإلا أصدقائنا في البلاتو يختاروا مواضيع أو موضوع واحد للتعليق عليه. نبدأ معك ماتر نجيت البراهي, شنو اخترت؟
3: والله نورز هما المواضيع متاع اليوم كلهم هامين, وفما منهم اللي موضوع الساعة الساعة معناتها ديك سريم اكتواليتي. أنا توا كنت نغزر قلت شو نتحدث على ترويج المخدرات نحب نحكي عليه, لكن قبل لو كان تسمح في ملاحظة برقية نحب نبلغ صوتي ونحب نقول حاجة حول المعلومة ولا الخبر اللي يتعلق بحجز أكثر من 1000 قارورة مياه معدنية في منو. سامحوني نحن نعرف ونحن الكلنا توا نحكي كمواطنة, مليش نحكي كلا كأستاذة لا كمحامي. من بعد ما تقص الماء وتقص الضوء ورجعنا
1: قبل كل شيء متر, قبل ما أنت تعلق على الموضوع هيت نفهم تفاصيل عملية الحجز هذه متاع أكثر من 1000 قارورة مياه معدنية في ظل النقص اللي تجهده البلاد بخصوص المياه المعدنية. تفضل مرام.
2: حملة مراقبة اقتصادية أقليمية أسفرت نهار 3/18/2026 بولاية منوبة عن حجز 1008 قوارير مياه معدنية من حجم 1.5 لتر محملة على متن وسيلة نقل دون سندات قانونية ودون توفر شروط ممارسة التجارة لدى ماسكها وفق معطيات أفادت بها الإدارة الجهوية للتجارة والتنمية الصادرات بمنوبة لوكالة تونس إفريقيا أفريقيا للأنباء، ونفذت الحملة 10 فرق مراقبة اقتصادية تابعة للإدارات الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بتونس وأريانا وبن عروس ومنوبة، والإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بالتعاون مع أعوان الأمن الوطني والحرس الوطني. كما أسفرت الحملة عن رفع 84 مخالفة اقتصادية إثر 318 عملية مراقبة شملت بالأساس مسالك توزيع المواد الاستهلاكية الأساسية، وتعلقت بالخصوص بعدم الاستظهار بفواتير الشراء وعدم إشهار الأسعار والترفيع فيها وعدم مسك سندة النقل والامتناع عن البيع ومسك واستعمال موازين ومكاييل غير قانونية. وتوزعت المخالفات حسب القطاعات إلى عدد 39 مخالفة اقتصادية في قطاع المواد الغذائية بالجملة والتفصيل، وعبر الطرقات ورفع جلها في قطاع مادة المياه المعدنية، إضافة 17 مخالفة في قطاع الفواكه الجافة و15 مخالفة في قطاع الخضر والغلال و8 مخالفات في قطاع الدواجن والبيض.
1: شكرا مرام. متر
3: نورز، أنا قلت توا نحب نبلغ صوتي كمواطنة. للأسف الشديد هو لهنا الخبر يتعلق بمدينة منوبة، ولكن أنا عندي يقين على الأقل كمواطنة نقطن في مكان معين من تونس ونعرف اللي الواقع هذا موجود في العديد من الضواحي الأخرى. المشكل علاش المشكل وفين ماشيين مع المشكل؟ اليوم فما مشكل صحيح في توزيع المواد المعدنية، وفما كذلك احتكار. شنية السبب متاعه؟ اليوم الكلكم توافقوني، خاطرنا كنا نعيشوا في تونس، أنك تمشي باش تشري على الأقل جمعتين التالي الماء، تلقى اللي نقولوا لها نحن ستيكة الماء، يعني حجم ستة دبابز مغلفين، ستة دبابز ماء، الأسعار متاحة تختلف من محطة ومن بائع إلى آخر. ناس تبيع بخمسة آلاف، خمسة آلاف وخمسمية، ستة آلاف، سبعة آلاف، وصلنا لهذه. هذه ملاحظة أولى. أين نحن من هذا؟ شنو معناها ما فماش سعر موحد في مواد أساسية اللي هي المياه المعدنية؟ هذا المشكل الأول. تجوزنا المشكل هذاك، وأنا كنت من الناس وديما نقولها في كل مرة نتوقف باش نشتري الماء نطرح السؤال حول الثمن، لدرجة برشا يعرفوا اللي أنا من الناس اللي مركزة مع الثمن، مش على خاطر الثمن، مش على الدينار على 500، ولكن بصفة مبدئية. أمثالي كثير اللي ركزوا مع ثمن، لقينا رواحنا في الأسبوع هذا ولينا نتحدثوا على للأسف الشديد راهو البيعان بالبلوك بستيكا موش ممكن. رانا نبيعو كان بالدبوز،
1: بيع مشروط،
3: بيع نبيع كان بالدبوزة. في تقديري أنا علاش نبيع في الدبوزة؟ فما اللي يبيع في الدبوزة ب 900، فما بدينار 1100 ل 1200، ويقول لك تختلف بين أنها إترا نص وزيز إترات. علاش البيعان بالدبوزة؟ على خاطر هذيك السبيل في تقديرهم باش أنك أنت ما تقعدش تحقق معاه على ثمن استيكة متاع الماء، خاطر ثمن متاع استيكة موحد كيف ولي بالتفصيل هنالك مخارج باش ينجموا يهربوا على ثمن الماء. بعدنا من الدبوزة متاع إترا ونص وإترتي اللي هي المعتاد، الأيام الأخرانية فينا نلقاو رواحنا، نلقاو رواحنا قدام ناس تبيع معناتها الأكشاك اللي يقولك للأسف ما عنديش بو إترتين وما عنديش بو إترا ونص، أما عندي بو إترا، أما عندي بو إترا. بقداش تتباع بو إترا؟ تتباع بو إترا دينار. علاش تتباع دبوزة بدينار؟ في كل هذا احنا توا وقت اللي نسمعوا خبر باش اذا قلت لك المشكل وهذا الواقع اللي نعيشه فيه في تونس. صحيح الخبر تعلق بمدينة منوبة وراهو يتجاوز مدينة برشا منوبة برشا لغيرها، والمواطنين اللي كل يوم يصبحوا على شريان الماء راهم يعرفوا الحكاية هذية. دونك لهنا فما مشكل. انا كيفاش نتدخل باش نفضوا المشكل هذية؟ احنا اليوم بدينا في البوزيتيف فايبس بالحملة متاع الاقلاع على التدخين. ان اليوم زادة هذوما الناس لازمنا نعملوا حملة ولازمنا نتكلموا كمسؤولين باش نعطيه الثمن الحقيقي متاع الماء وين المشكل، على خاطر اليوم كان باش نواصلوا في الوضعية هذية ماذا ينتظرنا في السنوات القادمة. ناهيك وأنه نحن نعرف اليوم اللي مرينا به من 8 جويلية ل 17 جويلية الحر الشديد واللي ترتب عليه قطع في الماء والضوء راهو مازال ما وقعش تطويقه، واللي نحن ينجم باش يعاود يرجعنا العام الجاي والعام اللي بعده. فالظاهرة هذية الحقيقة لهنا باش نسكر راهي الظاهرة ليست بجهوية، هي ظاهرة وطنية اليوم يجب أن توضع على طاولة ولازم الناس كل تتحدث فيها ولازم كل واحد يتحمل مسؤوليته.
1: وفي الإطار هذا الحقيقة هات نحكي فيه الموضوع، برشا فيديوهات تحكي عليها على وسائل التواصل الاجتماعي تقول اللي الجزائر صدرت لتونس المياه المعدنية، يهبطوا في فيديوهات وصول كميات كبيرة معناها مياه معدنية لتونس. هذا الكل الناس تتسائلها لأنه شنية الخبر الصحيح شنية الصحيح من الغلط. في هذا الإطار المعلومات هذه نفاتها جمعية المنتجين الجزائريين المشروبات وأكدت عدم تسجيل أي صادرات رسمية للمياه المعدنية الجزائرية نحو تونس خلال الفترة الأخيرة. وقال المدير العام للجمعية عيسى زلماتي في تصريحات لموقع كل شيء عن الجزائر اللي الحديث عن تصدير المياه المعدنية الجزائرية لتونس غير صحيح، ووضح اللي المنتجين الجزائريين ما وجهوش حتى شحنات رسمية من المياه المعدنية إلى السوق التونسية الصيف هذية. كيف زادة احنا مصادرنا عن وزارة التجارة زادة تقول اللي ما فهمش منها الحكاية هذية وما فهمش شحنات متاع مياه معدنية وصلت لتونس من الجزائر، دونك نحاولوا ردوا بالنا وننتقي ونعرفوا منين نشوفوا المعلومة، ما ننساقوش وراء الـ الإشاعات والكلمات، خاصة كي تصير فما هكا نقص وإلا أزمة، خلينا نقولوا ربما تكون أزمة بخصوص المياه المعدنية في تونس. ونحكي زاد على طوابير في كل جهات البلاد على الحصول على المياه المعدنية. شفنا زاد بعض الفيديوهات جايتك ماتر، بعض الفيديوهات نتاع الناس اللي فأدزوا وعركوا ومعروك وباش توصل تاخو ستيكة وإلا دبوزة وإلا زوز بيبز. الحقيقة صور تثير الجدل ومحزنة بعض الشيء، يوصلنا للحالة هذية باش الناس تلقى ما تشرب. الحكاية هذه مثيرة للجدل وما زلنا نستناو حسب المعطيات الأولية المتوفرة تقول اللي الأزمة هذه بش مازالت متواصلة أو ستفرج بعد قرابة 10 أيام وإلا جمعة تقريبا. متر فقط جايتك النقطة وبعد جايتكم الكل سيد العميد ومحمد، من هي تنذكروا العقوبات متاع الاحتكار وين توصل؟
3: والله باش تعرف اللي العقوبات نتاع الاحتكار في آخر مرسوم، المرسوم المتعلق بالمضاربة غير المشروعة اللي هو 20 مارس 2022، هذايا اللي نال من أمن الغذائي نتاع المواطن التونسي هي جنايات وتنجم توصل حتى للمؤبد في المرسوم
1: المؤبد لكل
3: تنجم توصل. أما أنا حبيت نقول لك اللي هي تبدأ من المخالفات اللي هي وتوصل زادة كذلك إلى المؤبد طبقا للمرسوم المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالمضاربة غير المشروعة، يعني الاحتكار واللي هي معناها مسالك التزويد واللي هي التحيل على مسالك التزويد باش ياخذ مسار آخر.
1: سيد العميد،
4: لا قريب تفرج، هي المشكلة راهو في الترانسبور، مشكلة في لا لوجيستيك اللي نعرفهم انا ويخدموا في المجال هذا. قال لك احنا عندنا الماء، المشكلة تو في الكميات اللي باش يتهزها الكمين، مو تعرف صارت فترة تاع الضو وتقص وتكلف هذا تو موجودين الستوك. مالوريزمون نفس الرفلكس تاع التوانسة خايب ياسر صار مع السكر كل شيء، انه كي تنقص حاجة يمشيو نعملوا ستوكات تجاراو باش فهمتي نعم. هو غلط يا ولدي، راهو نقول لك انا جمعة أخرى ويرجع الماء مكدس وكأنه فهم شيء. إذا تبطلوا أنتما فكرة أنك تمشي نشري 10 ستيك و 20 ستيك هذه غلطة، هي غلطة راو هذه بالضبط. أول ما يجي لك الجران سيرفاس ولا بتيت سيرفاس مويان يعني ما يجي الكاميون ويقف ومنقزوا عليه إيش فهم ها وأنا ما تقصش علي الماء في جملة واحدة التو أنا نمشي ناخذ ستيك والله ستيك نحطها وبعد ناخذ واحد أخرى وبعد ناخذ واحد أخرى بحذاك السيرفاس مويان فهمتي الموجودين في كل مكان موجود الماء. علاش اللهفه هذه؟ اللهفه نتاعنا هي اللي هلكت الدنيا كل راه هاللهفه نتاعنا اللي هلكت الدنيا كل وخلات تو الحماصه دخلوا في السيركوي ولا ما عادش حماصه ولا حماصه ماء. لهذا حماص حاط لي في ستوك نتاع 1000 ستيكه قدامه ممنوع، راه غلط
1: والحقيقة أنا خدمت تقرير في نهاية الأسبوع، كنت حكيت مع بعض هكا أصحاب المحلات اللي تبيع في الماء وإلى الحماسة كما أنت كنت تحكي. هو فما هكا وهكا سيد العميد، الحقيقة فما واحدة منهم الساعة تقول أنا وليت نحشم كي نقول راني ما عنديش ماء، يجيني واحد وإلا معناها حريف يقول لي أعطيني دبوزة ماء باش نشري دبوزة ماء، الدنيا سخونة راني عطشان، تحشم بالحق تحاول توصل صوتها وتقول راو ما يجيش منه، راو مش الناس الكل تقوم بعمليات الاحتكار وإلا تشرط عليك البيع في شراء الماء. فما راو بعض البياع وبعض معناها أصحاب المحلات واحلين ما همش لاقين كيفاش يتعاملوا مع الحرفاء بخصوص معناها المياه المعدنية.
4: فما حل آخر بروفيزوار توف اللي كان كيوري بيعوا في فلتروات كبار باش تنحك الريحة نتاع ماء ستاك وشي ولي ماء عادي ما هوش معدني لكن ما يتشرب خارق العادة. إذا كان تشري أم فلتر في حد شيء
1: مش الناس الكل تنجم تشري
4: مش غالي مش غالي مش غالي مش غالي أما باش يحل المشكلة هذه متاع قلة الخير ولا عبال شيء تعمل فيه فهمتي قريب باش يولي معناها الناس كلها تخزن في الماء. شو أنا قاعد نشوف، أنا ما اسمع ما نحبش نتكلم، أما نشوف عباد ما عندهم حتى علاقة بالتجارة وتخزن في الماء ما هوش معقول هذا يا راو. ها كان تحكي المتر توا والله يشدوهم وصلت العقوبات ويشهروا بالعقوبات يقولوا هاو خويا هاو ايش صار له السيد هذا اللي يخزن في الماء.
1: هو راو يقال بطبيعة انه الحكاية اللي فلتر هذوما متاع الماء ويقال انها مسرطنة وتنجم
4: مسرطنة
1: يقال في بعض المواقع وانا قريت عليها تنجم تنحي الاملاح المعدنية اللي في المياه وتنجم تضر الصحة. يقال طبعا ونزيد ونثبتوا في صحة المعلومة هذية. محمد
5: والله شنو تحبني نقول لك، انا الحكايه ذي فهمت عشتها الجمعه اللي فاتت كيف مشيت الجربة في جربة مثلا باش تقعد في قهوه كل اربعه من الناس دبوزه ماء ما اكثرش ما يعطيكش اكثر من دبوزه ماء، جربة كامله ما فيها حتى دبوزه ماء، معناتها احنا هزينا ماء من عنا من هنا فهمتني من تونس معناتها باش عدينا نهارين غاديكه. حاجة أخرى زادة ولينا نشوفه في اللي جران سيرفاس واللي موين سيرفاس معناتها ما فيهمش حتى ستيكة ما ويعلق لك بلاكة تهز كان زوز ستيك بركة. حاجة ثالثة واللي هي أنا مبهتتني شوية إنه في ظل الشح متاع الماء ظهروا أنواع جدد متاع ماء
3: جالي يدير لا ميم شوز
5: معناتها
1: وتشكيات من المطعم نتاعها
5: بيان سور معناتها شنو الحكايه معناتها اسكو صار مثلا انه رقدوا ماء معين باش يطلع ماء معين ولا
1: ما نعرفوش
5: احنا ما نعرفوش لا احنا ما نعرفوش لا
1: لكن الثابت اللي فما برشا ناس تشكيت منها الحكايه
5: برشا انواع نتاع ماء انا الحقيقه كيف نمشي يعني معناتها نقضي قاعد معناتها نشوف فيهم معناتها جوست نحبوا نعرفوا معناتها فقط لا غير
1: صحيح نحبوا نعرفوا ما نعرفوش الجوده نتاعها كيفاش تنجم تكون رديئه متوسطه والا مطلوبه معناها والا معناها الناس هكا تقول عاديه يعني دونك تختلف الاراء وتتباين بين النوعيه تنجم تكون باهيه والا الناس تتشكى من
5: بتتر شوف زاد احنا بتتر استنسنا بال كيما
1: نقولوا
5: بنوعيه معينه ملي نحنا يعني معناتها صغار وك يعني معناتها ناخذوا فيها وكل دونك زاد بتتر جديد ينجم يكون جديد علينا ولا موش في العالم
1: بتتخ وممكن زيد الأزمة أو معناها النقص اللي قاعد يصير في البلاد هو اللي يزيد يأثر بعض الشيء على الناس تولي حتى أقل حاجة تتأثر أقل حاجة تعمل ملاحظة خاصة كما يلقاو شيء الماء دونك الحكاية هذية تنجم تكون عندها علاقة أمور سوسيولوجية نفسية زيدة في بعض الأحيان بطبيعة تنجم تكون ويقال زيدة أيضا سيد العميد لحظة بركة فقط نمشي معك مرة
2: باش نعطيكم إحصائيات حول المياه المعدنية في تونس وإحصائيات الاستهلاك للمواطن التونسي باش نعطيكم مقاربة ومقارنة بالأحرى بين سنة 2010 وسنة 2020 اللي هي ارتفاع استهلاك الفرد مقارنة بسنة 2010 كانت 87 لتر تتحول سنة 2020 إلى 225 لتر و225 لتر هو معدل استهلاك الفرد في تونس سنة 2020
1: للمياه المعدنية
2: طبعا و40 لتر هو المعدل العالمي لاستهلاك الفرد سنويا. مصاريف استهلاك المياه تمثل خمس الدخل اليومي للطبقة الوسطى والفقيرة في تونس 700 مليم يوميا للفرد وهذه وفق المرصد الوطني التونسي للمياه في دراسة حول قطاع المياه المعبأة في تونس.
1: شكرا مرام. سيد العميد
4: بسطح المعلومة فقط أنا سألت
1: هو أن احنا قلنا يقال
4: لا
1: في بعض المواقع
4: قال الإجابة قال لك لا أو جنرال نو ليش؟ لأنه الكالسيوم المغنيزيوم هو ينقص ما كل الفيتر يعدي كمان صافي.
1: اي
4: راهو قال لك البروفيان سورتو داليمونطاسيون اي نون دو لو، راهو تاخذه من الماكله. اذا الماء هذايا المصفي عمره ما كان خطير اذا كان انسان ياكل طبيعيا. اما هو حكايه ديجا غاده بالمنطقه، هو بيزيد شيء الفلتر باش ينحي اكل الزوايد وينظف الماء فقط. دونك المعلومات هاي واضحه طبيه. دونك مش ما نعطيوش معلومه غلطه، راهو الماء الفلتروات اللي يبيعوا فيه في تونس ما فيه حتى ريسك. قلت لك الريسك الوحيد هو ينقص من المينيرو صحيح، لكن انت تنجم تاخذهم من الماكله مش بضروره بالماء. هذا هو شوف الماء معدني يعطي شويه صحيح كميات ضعيفه، لكن راه تنجم تاخذهم من الماكله. اذا راهو الفلتر ما فيهم حتى قلق في تونس، يبيعوا فيه في تونس مدقليل سون بروبليم.
1: بي ونحن نحاول نتصل مع بالدكتور سليم العاصي يزيد يفسر لنا أكثر طبيا وصحيا كيفاش تكون العملية بخصوص الفلتر الفلتر هذوما متاع المياه. قبل هذا الكل هيت نخرجوا غنية وهنا راجعين.

0: واعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار مع ربيب الفرجاني في سما فايبس على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ابدأ نهارك مع ناس ديوان.
1: 43 دقيقة بعد التسعة رجعني لكم في ناس الديوان. نسلم عليكم من ما كنتوا تسمعوا فينا. تحياتنا ليكم, تحياتنا للناس الكل اللي اتبع فينا. جي وقيت نعملوا طلع على بلاصة من بلايس تونس المنسية في شوف محلنا.
0: شوف محلنا
2: يلا كل عادة كل مرة نسميكم قرية ولا مكان تستغربوا تقولوا زعما بالحق مش ناسكم سويسرا تونس اليوم, مش ناسكم قرية اسمها ورغش. القرية هذه بعيدة 9 كيلومتر على غار دماء. علاش ورغش بالذات؟ شوف معناها منطقة وتقليل يسمعوا بها التوانسة, ولكن كيقول سويسر تونس سويسر تونس سويسرا ما شنية هي؟ ما جبال وغابات وفلاحة وتربية ماشي, هذه سويسرا. هذا كل موجود في قرية ورغش. قرية ورغش هذه في جبال خمير جات عطاها ربي ثلاثة حاجات صعيب باش تلقاها في منطقة واحدة. اولا جد في المجال نتاع واد مجرده, دونك لا فالي دا مجرده يعني الماء نتاع مجرده واثاره على الفلاحه في الشير هذيك. اثنين الغابات بصفه عامه, غابات الفلين والزين اللي دارين بها والجبال هذيك. ثم كما قلت تاريخها, قريه عمرها الاف سنين لان قريه امازيغيه. فاقوا بها شكون؟ الرومان. الرومان دخلوها في المجال الفلاحي نتاعهم. جاءوا النوميديين ساعق بقت عملوا بلاريجا وبعد ولات مدينة رومانية. المجال الفلاحي كل سيطروا عليه في المنطقة ذيك. ورغش كانت في قلب هالمنظومة الفلاحية. شفاها هذه آلاف الهكتارات اليوم من القمح والشعير من الزيتون من الخضروات. شوف ربي خاطر عايش قلت المجال المائي متاع واد مجردة. إذن قرية عطاها ربي كل شيء وعطاها جمال خلاب وعروش ليسكنوا غاديك صحة لهم لأنهم يتمتعوا. إلا حنا نمشي وناس كل قولك عند راهم, هذه مش تكلم عن تكلم على غار دماء ونتكلم على قرية ورغش. قرية ورغش زادة كانت في يعني قلب المقاومة نتاع المستعمر الفرنسي. ليش؟ لأنه مقر القيادة نتاع الجزائريين اللي يعني الثوار الجزائريين اللي استقروا في غار دماء, يعني استقروا في المنطقة هذيك وكان مقر قيادتهم وكانت ورغش في مجال ذي يعني منطقة. إيش فيها ورغش زادة؟ فيها قنطرة, قنطرة سيدي بالقاسم اللي هي من أقدم القناطر الرومانية في الجمهورية التونسية. معناها باش تفهموا علاش قرية منسية, تو قرية فيها هذا الكل, الجمال الكل, المناظر الكل, الآثار الكل. شبه ما فيها حتى ميزوندوت, شبه ما فيها حتى شيء يمثل يعني بالحق باش الناس تنجم تمشي تتمتع. أنا مشيت أخوي تمتعت لأني أولا ساعة السكان من أروع ما فهم, المناظر الطبيعية من أروع ما ثم, وفيها عطاها ربي حباها بكل شيء قرية ورغش. ومن غاديك نتذكر روحي كيفاش رجعت لغار دماء ومشيت للفايجة, الحديقة الوطنية الفايجة اللي هي تعملت في التسعينات واللي هي المقر الرسمي تاع الأيل, الأيل الأطلس يعني أكل أكل أكل شطيب احنا نقولوا له أكل الغزال اللي عنده بقرون طويل. يعني شوف المنطقة هذيك كمش سويسرا شن هي بالضبط. هذاك علاش نحبوا التوانسة يخرجوا من الطرق المعبدة المعروفة والمدن المعروفة ويمشيوا اكتشفوا بلادهم, لأني أنا اكتشفت بلادي وحبيتها والمنطقة هذيك بذات قعدت في بالي لأني بالحق بالحق سويسرا تونس.
1: يعطيك الصحة سيد العميد. امشي وعملوا طلع على قرية ورغش واكتشفوها واكتشفوا
2: والفايجة وعين سلطان
1: صحيح. كل مرة أنت يا سيد العميد هكا تعطينا بلاصة منسية, بلاصة ما يعرفوهاش التوانسة, كل مرة نكتشفوا فيها حاجة جديدة ومزيانة. 9:48 دقيقة خارجين فاصل وهنا راجعين في أستوديو بونس
0: ناس الديوان ترجع لكم.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كنت تسمعوا في أجواء زيارة ونحن في أجواء بدينا فيها أجواء المولد النبوي الشريف اللي بش يكون إن شاء الله نهار 25 جويليا نهار 25 أوت شان سامحوني متر مرحبا بيك نهار 25 أوت تحديدا نهار الثلاث الجاي كل عام وانتم حين بألف خير. بدينا في أجواء التحضيرات للمولد النبوي الشريف نمشي وتتسويت لأستوس بونيوس في هذا الإطار.
1: أستوس بونيوس
0: في أستوس بونيوس تحضر معنا شيف ريم البيجي. مرحبا بيك شيف نورتنا. ديما نقول لك أنا كل ما تجيب حذينا محليك ومحل اللوك متاعك تونسية 100%. مرحبا
2: مرسي عايشة
0: بيهي. كنا نحكيه توا على أجواء التحضيرات المولد النبوي الشريف, نحكيه على أسعار الزقوق اللي وصلت في بعض المناطق 60 دينار الكيلو. ناس تتشكى, ناس مش منجمة تشري, ناس تقول لك أنا مش نوش نعمل في المولد النبوي الشريف وعاداتنا وتقاليدنا. هيت نحن الكل مستمع يسمع فينا توا, كل صديق يسمع فينا ومتفاعل معنا بخصوص الموضوع, بأقل التكاليف هيت نعملوا عصيدة مهما كانت نوعيتها بأقل التكاليف للمولد النبوي الشريف. هيت تعطينا الرسالة.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. لازمنا نحاولوا انه كل انسان يمشي على قد امكانياته ما يتقواش على بدنه. الفايده هي فك اللمه فك الجو ذاك نتاع العصيده نتاع نتشاركوا باش نعملوا مع بعضنا معناها الحاجه. فما برشا انواع نتاع عصيده, فما العصيده الفالينه نتاعنا العصيده البيضاء.
0: هات نمشيو نبداو بالعصيده البيضاء.
2: العصيده ياسر بنينه وانا ابن عصيده عندي معناها نجمو نعملوها معناها مع شويه زيت زيتونة شوية سكر شوية زبدة كما تحبوا.
0: كيفاش نخلطوا
2: في الكربون؟ حطوا معه شوية بسيسة ياسر بنينة هكا.
0: جات تصويرة أصدقائنا يتفرجوا فينا على تشانل يوتيوب ديوان اف ام, باش فيسبوك ديوان اف ام, تنجموا تدخلوا تشوفوا العصيدة البيضاء من اخراج وإلا بأنام الشيف ريم البيجي. هي تعطينا الرسيت متاع العصيدة البيضاء كيفاش نحضروها؟
2: العصيدة البيضة انت والكونتيتي معناها كيما نقولوا كيس ماء عليها كيس فالينة. نحط لها شوية ملح ونحركوها لين تعقات ونبدأ نعصدوا فيها. هي الحكمة فك التعصيد معناها باش تكون الانكتيوز العصيدة والكوليس معناها نخدموها مليح مليح حتى كان كعبرت لنا ما نخافوش. نخرجوها على النار ونخدموها مليح مليح مليح بالمدلك ونبدأ بحضينا شوية ماء دافي وأشك فوق نزيدوا شوية ماء لين تتحل. باش نحكي نحبوا نبنوها فريمون نزيدوها شويه حليب مركز مغرفتين هكايا في الاخر باش تجينا تريه وبنينه وما تيبسش. نخرجوها تبدا هكا سائله شويه خطريه كيش تبرد هكا باش تعقد ونصبوا عليها شويه زيت زيتونه شويه سكر اللي حبي يحط عسل بسيسه. انا مثلا نحبها بالبسيسه جربوها بالبسيسه ياسر بنينه. نجمو نحطوا عليها شويه زوزه شويه كعبات تمر نجمو ندلوها الموجود.
0: وكيفاش نستحفظوا عليها ما تفسدش؟
2: لا العصيدة البيضة تتاكل سخونه
0: بالوقت
2: ماذا بينا يبداو هما الطابل انت تخرجها تتحط ويتلموا الناس الكل ياكلوها مع بعضهم.
0: هذه مش كيما عصيدة الزقوق اللي نجمو نخليوها تقعد لنا ايامات دونك في نهارها
2: بيه.
0: دونك من العصيدة البيضة هاد نمشيو ميسالش للعصيدة متاع الزقوقو. فما ناس تنجم تشري لك الكيلو اللي يوصل بستين دينار ولا خمسين ولا غيره
2: في العام طيبوها.
0: هاد نعطيو نحن رسيت
2: مش لازم مثلا نعملو كيلو نعملو رطل نفوحو معناها شوية شهوة
0: اللي نجموه جستمون. دونك هاد نعطيو الرسيت متاع العصيدة متاع الزقوقو كيفاش نحضروها.
2: انا باش نعطيكم على كيلو زقوقو اللي باش يعمل رطل يقسم المقادير للشطر. على كيلو زقوقو ناخذو 3 إترات ماء. لهنا الحكمة إنه زقوقو ناخذوه نغسلوه مليح مليح ديجا كي نحطوه في الماء الحجر والتراب الكل يهبط اللوطة زقوقو يطلع نهزو الزقوقو هذيك ناخذو نفرشوه على منديلة وعلى غربيل نشيحوه من الماء. بعد نقيو الزقوقو نحيو منه كل حجرة وكل الوسخ الكل. لهنا الزقوقو هو كيف وكيف أي نوع متاع فاكهة لازمو يتعرش اما ما نحرقوهش نعرجوه سواء في الفور ولا على مقلى على نار هاديه لين يولي يتكتك باش يخرجك البنه ويعاوننا في الرحيق. من اسرار النجاح عصيده الزقوق الرحيق نتاعها لازمها تترحم مليح مليح. نرحيوها حتى من 4 ل 5 مرات مليح مليح نرحيو الزقوق بالقدا، من بعد ناخذوا احنا كتلاتة اترات ماء لازمنا معناها نتحكموا فيهم باش نخدموا بهم العصيده كامله. ناخذوا شطر الماء نحلو كزقوقو، سواء نسخنوه الماء باش تتحل فيسع فيسع، ونجيو بالميكسور هذاك بغا نضربوه نحلو كزقوقو مع الماء. من بعد نصفيوه.
0: كيفاش نصفيه؟ فمش كون اللي صفيه في غربال، فمش كون اللي صفي حتى في قماشة هكا باش ما يتسيبش هكا الفتفت نتاعها لك
2: حتى بيه حاجة تتصفي لنا مليح.
0: مبي
2: انا اقول لك الغربال الشعر هذاك نستخدمه ايفيكا،
0: ما يهبطش الفتفت معناه ما نشوفوهش هكا من بعد حتى كي تبدا طايبه فيها النكت هذيك الكحول، فما شكون اللي يتقلق منها.
2: لازمنا نرحيوها مليح، راهو هي قد ما ناخذوا منها كالعصاره قد ما تجينا العصيده بنينه وافوح، فهمت؟
0: مبي
2: بعديك ناخذوا لهنا الفرينه. الفرينه لازمنا نحاولوا نختاروا نوع نتاع فرينه به، وكل فرينه كيفاش، فما اللي تشرب فما اللي ما تشربش. هي من 750 غرام ل 800 غرام فرينه للثلاثة اترات هذوما ماء. ناخذوا نحلوا الفرينه معاك الماء اللي صفيناه نتاع الزقوق، ونزيدوا لتر ونص الاخرى ونحلوها. ولهنا ناخذوا ان نبداو نحطوها على الغاز ونبداو نطيبوا فيها.
0: والسكر وقتاش يتحط؟
2: باهي خلينا نكمل، هذه نجيك للسكر. هذه مهمه
0: للتقريه،
2: كان كعبرت لنا كان كعب من الاول حسيناها عقادت، راهي ما تخافوش كالعادة على نار هاديه لازم نهبطوها من الغاز ونخدموها مليح مليح مليح بالمدلك. هذاك اش معناه احنا نعصدوا، وهذيك هو اللي يعطينا التكستور نتاع العصيده الباهيه. حتى كان يابسه ما نخافوش نخدموها مليح مليح مليح، ومن بعد

0: نخولوش ولازمنا نخدموها، لازمها تغلي مليح مليح مليح باش تصبر لنا مدة طويلة في الفريجيدير وما تفسدش. ونخو تجربة نحط هكا لوش في فيغي نحطها في الفريجيدير نشوفها شنو تعطي، كاين امورها واضحة التكستور اللي نحشتي به. سينو غاديكا كان ما نخافوش منها، كان جيرية تتصلح كانها يابسة نجمو نزيدو نرخفوها بشوية مي، معناها ماهيش مشكلة
1: به. دونك قديه نقعدوا هكاك تقريبا نعصدوا؟
0: خذوا وقتكم، انا نقعد حتى ساعتين،
1: حتى ساعتين اللي تولي
0: وتغلي باش تصبر لنا معناها، ولا تميس لنا بعد في الفريجيدير ولا حتى شيء، معناها باش نعملوا حاجه به لازم شوي وسع به.
1: يعطيك الصحة شيف ريم البيجي، ترجع معنا كان هكا الجمعة الجاي نزيدو نحكيو أكثر على أنواع العصائد الأخرين،
0: كان هكا نحكيو على العصائد
1: الأخرين والأخطاء الشائعة اللي تصير وقت اللي نحضروا العصيدة زادة،
0: كيفاش نصلحوا.
1: صحيح، يعطيك الصحة، شكرا لك شيف ريم البيجي، نورتنا في بلاتو ناس الديوان. نحن نكونوا كملنا معكم حلقتنا اليوم في ناس الديوان، تحيتنا ليكم، نخليكم توا مع سامر فايبز، من بعد منك نسمع، خليكم في الاستماع لموجات ديوان اف ام، ونقول لكم باي باي.
2: صبحيتك احلى مع ناس ديوان. بوبليسيتي. ليتيجون اليوم يحب يتهنى على الكريم، الدار، البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتيديون. برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
3: ديوان اف ام صوت كوم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
4: موجز العشرة، ديوان اف ام عسلمة. أغلب مناطق البلاد تشهد بداية من يوم السبت 22 من أوت ارتفاعا في درجات الحرارة، ويكون ملحوظا خاصة يومي الأحد 23 والاثنين 24 من أوت، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات، وتراوح القصوى عامة بين 40 و46 درجة مع ظهور الشيلي. وينتظر أن تنخفض درجات الحرارة يوم الثلاثاء 25 من أوت، ثم تعود إلى الارتفاع نهاية الأسبوع، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفرق يتراوح بين 4 و8 درجات، وفق نشرة متابعة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. المدير العام للوكالة التونسية للتعاون الفني محمد البليدي يبحث مع سفير جمهورية مصر العربية لدى تونس باسم يحيى حسن مضمون مذكرة التفاهم التي سيتم توقيعها بين الحكومة بين الوكالة التونسية للتعاون الفني والوكالة المصرية للشراكة من لجنة التنمية على هامش الاجتماع السابع لوكالة التعاون الفني والدولي للدول أعضاء البنك الإسلامي للتنمية المزمع عقده بالقاهرة خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 8 سبتمبر. وتم خلال اللقاء تبادل حول آفاق التعاون والشراكة بين الوكالة التونسية للتعاون الفني والوكالة المصرية للشراكة، وإلى الإمكانيات المتاحة لتفعيل هذا التعاون في إطار التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي، حيث ستعمل الوكالتان على تثمين التجارب الناجحة التونسية والمصرية وتوظيف شبكات علاقاتهما في سبيل شراكة تخدم التنمية المستدامة وذات انعكاس إيجابي لكلا الطرفين. عدد من متسكني منطقة بير حليمة من ولاية زغوان يشتكون من نقص في مادة الخبز في ظل اقتصار المنطقة على مخبزة واحدة، وهو ما لا يستجيب وفق الأهالي لحاجيات المتسكنين خاصة مع ارتفاع الطلب على هذه المادة الأساسية. في هذا السياق دعا نائب المجلس المحلي بزغوان خليفة نفاتي إلى إيجاد حل لهذا الإشكال وتمكين المنطقة من رخصة ثانية لإحداث مخبزة بما يساهم في تحسين التزويد وضمان توفر الخبز بشكل منتظم.
5: برحليمة عنا نقص بالله في مادة الخبز، ماذا بينا على رخصة ثانية. خويا كان جي تشوف الصف يبدأ من 4:30 بتاع الصباح، العباد شادة الصف حتى العشية.
6: أنا مواطن برحليمة، عنا مشكلة في التزود بالخبز.
7: اليوم حبينا نتطرقوا لمشكلة التزود بالمادة الخبز في منطقة برحليمة، عنا إشكاليات في نقص التزود للمواطنين بالخبز.

0: احنا راسلنا صوره الاشراف وان شاء الله تكون اذان ساريه وان شاء الله يمدونا برخصه ثانيه في المنطقه تعود اكثر من 6000 ساكن لتفي بالحاجيه.
1: في العالم وكالة فارس تفيد بأن إيران تلقت 7.5 مليار دولار من عائدة النقد الأجنبية المتعلقة بالنفط خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري مؤكدة إيداعها لدى البنك المركزي. ونقلا عن معلومات من وزارة النفط الإيرانية ذكرت الوكالة أن هذه العائدات تعادل 1.5 ضعف المبلغ المحقق في الفترة ذاتها من العام الماضي، ومن المتوقع أن تغطي نفقات الحكومة من العملات الأجنبية حتى أواخر ديسمبر القادم. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان FM.net. إلى اللقاء.

0: foodcom. Summer Vibes يجيكم كل يوم من الاثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار.
1: العشرة وستة دقائق لمجددا دي وين فمي. صباح النور، صباح الفل والياسمين، هاركم زين، إن شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بالناس الكل وين ما كانوا يسمعوا فينا، مرحبا بالناس اللي تختار تسمعنا على الفريكونس متاعنا، الناس اللي تختار تتفرج فينا على اللايف متاعنا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. مرحبا بكم انتوا حالتاش للنص نهار في سمر فايبس. إن شاء الله نعدي ساعتين من زمان كيما العادة كيما ديما بالموسيقى البنينة، بالاستضافات متاعنا، بالمعلومات، بالحاجات اللي تعودتوا بهم تيلة الصيفية هذية. نادية بالحاج في الإخراج، من الشبي في الإخراج الرقمي، معكم أنا ربيب الفرجاني. دونك شوية آخر نستقبلوا ضيوفنا من أهل الاختصاص ونجاوبوا على الاستفسارات متاعكم، نطرحوا المواضيع اللي نخرجوا منها إن شاء الله بالإفادة. لكن قبل هذية نمشيو تسويت للأولد باد جولد. أولد باد جولد كالعادة والعويد، الاختيار ليكم انتوما كي تدخلوا الباج متاعنا على انستغرام متاعنا ديونا فيه، مش تلقاو ستوري تختاروا الغنية اللي تحبوا تسمعوها بعد اخبار الاحداش. اليوم المواجهة خلينا نقولوا مختلفة شوية، مختلفة برشة فيت، ما الاصوات الزوز ما يختلفوش فيهم انه من احسن الاصوات على مر التاريخ، من احسن الاغاني اللي تنجم تسمعهم. هيت نبدأوا بالترب، من بين احلى اغاني وردة الامانة، اغانيها الكل مزيانين. اليوم الاختيار صار على لولا الملامة.

هذا الاقتراح نتاعنا لاولاني. الاقتراح الثاني كما قلت لكم مختلف لانه مترب باش نمشيو للديسكو. الاغنيه هذه اللي كانت خذيت الاوسكار باش نرجع بكم للسبعينات تحديدا، نحكي لكم على لاس دانس دونا سامر.

هذه المقترحات نتاعنا بالنسبه لليوم. ويبقى الاختيار الاخير لكم انتم مستمعين كي تدخلوا كما قلت لكم باج انستغرام نتاعنا وتلقاو ستوريات وتختاروا شنو تحبوا تسمعوا. بعد اخبار ال11 التصويت بديل هنا مع الاولاد في الريجي ايمان دونا سامر ناديه زاده كيف كيف ورده شكون باش يختار ورده فينا المو باش تربح ورده احنا نعرف. دونك مستمعين على راحتكم بلاش هكا واحد ما يغير لكم الراي نتاعكم انتم اللي تختاروا النسبه الاكثر بيان سور الاغنيه اللي ربحت تسمعوها بعد أخبار الأحداش. لكن قبل هذي باش نبدأ بالسلطان جورج وصوف الهوى سلطان تتصيد على ديون فيما

0: عينك نسمع صوتك تسمع الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع مثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوان فام صوتكم Summer Vibes يجيكم كل يوم مثل الجمعة من العشرة النص النهار
1: العشرة وعشرين دقيقة رجعنا لكم واصلين معكم حتىش للنصف النهار. مرحبا بالناس الكل ومرحبا بالناس اللي التحقوا ولا بينا على اللايف يوتيوب متاعنا. مرحبا لأولاد الكل، أهلا مهدي، نوردين، فدوى، صبري، الناس الكل إن شاء الله تكونوا بخير. ومرحبا بكم اليوم أربعة، دونك بالضرورة استنستوا بينا بريود كاملة الكوليكا اللي نحكيوا مواضيع عميقة خلينا نقولوا مع أهل الاختصاص. أكيد ريان الفقيه أخصائي في علم النفس، أهلا وسهلا، مرحبا بيك ريان.
2: أهلا وسهلا، مرحبا.
1: شاين الأمور؟ صفا
2: الله يصفا.
1: الحمد لله يا ربي، الحمد لله يعيش كيف فضلك. اليوم موضوع من اختيار رايين على غير العادة رقيقة متاع ربي، وفاجأني بهذا الموضوع، قال لي والله مهم برشا نحكيه عليه، اللي هو
2: الأبراج
1: وتأثير الناس بالأبراج. العالم هذا اللي موجود من قبل، من قديم الزمان خلينا نقوله، وزيد مع مواقع التواصل الاجتماعي، فما الناس تقدم في الخدمات هذية، فما الناس بالألوفات وباش ما نقولش بالملايين التابع في اللايف والمباشر متاع الناس اللي تحكي على الأبراج أو التارو وغيرها من الحاجات هذية، وفما ناس تتأثر كاريمون بالموضوع هذية. أيوة.
2: ساعة قبل كل شيء، قبل ما نحكي على الأبراج حبيت نبحث في الأبراج.
1: أوكي.
2: دونك ونتصور تعلمت كيفاش نقرأ الطالع. دونك نحب نعمل تجربة صغيرة مع المستمعين.
1: تلمو قريت أوكي.
2: تعلمت. دونك مش نعطي مش نعطي أوصاف متاع برج، ونحب المستمعين معناتها يطلعوا اسكو.
1: أي جو صغرونا هاي يا شباب، باين نلعبوي.
2: دونك البرج هذايا عنده حاجة شديدة باش الناس تحبه ويحترموه، أما مع هذا يميل أنه ينقد روحه بينه وبين روحه. والبرج هذايا زاد عنده طاقات وقدرات كبيرة برشا، أما مازال ما استغلهاش الكل حتى لتو. وزاد بالرغم أنه يظهر قوي ومتحكم في السيتواسيون، ما بينه وبين روحه عنده ديما قلق وديما يخمم على المستقبل وما هوش مستقر، أما ما يظهرش للناس. وفي الأخر هو يفتخر أنه التفكير متاعه ياسر مستقل وما هوش مربوط بحتى واحد.
1: شباب فريجي قالوا لك برج الحوت، انا نقول برج العذراء مثلا.
2: اكزاكتو، هذه الحاجه اللي عملتها تو تمشي على الناس الكل.
1: فوالا ريت ريت ريت.
2: وهذه تشبه التجربه عملها بروف تاع بسيكولوجي على التلامذه نتاعو، على ليزيتيديون نتاعو، كان عنده 39 ايتيديون. عطاهم كيما التيست صغير،
1: ايوه،
2: الف وهو وما قراش حتى الاجابات نتاعو. ومن بعد بجمعه رجع لهم باوراق كل واحد، عطاه ورق فيها الأوصاف متاعه، ومن بين الأوصاف اللي كنت نسمي فيهم توا،
1: أيوة.
2: وهما 12 وصف يعني أكثر من هك، والكلهم في وقتها أطلب منهم أنهم يعطوا معناها النسبة متاع الصحة متاع الأوصاف هذيك عليهم. وصل معدل 10 أوصاف صحاح نس الكل معناها. دونك في الاخر كشف لهم اللي هما معناتها خذيهم نفس الورق،
1: راهو الناس الكل نفس الورق. دونك اللي هذا شاف روحه في الوصف هذايا،
2: اللي هذا شاف روحه في الوصف هذايا، وهذا يتسمى البرنم إفكت وإلا الفورير إفكت على اسمه هو البروف هذي. دونك معناها العمليات النفسية وراء التفسير متاع الأبراج والتصديق متاع الأبراج هما برش
1: تلعب وليه
2: هو أي
1: فما حاجة متاع مانيبولاسيون.
2: فما الإنسان ديجا حاضر، معناها البنية النفسية
1: الأرضية خاصة،
2: الأرضية حاضرة، معناها البنية النفسية متاعه حاضرة باش أنه يصدق، باش أنه يكونفيرمي، باش أنه يتجاهل حاجات ويصدق حاجات. وميم طون بالضبط تستعمل في التلاعب. دونك من بين اللي زي فيها ذومة اللي فيها ذي اللي حكيتك عليه، أنه يميل أنه يصدق اللي مثلا يشوف حاجات هذيك السيني اللي هو بالذات، وإلا الأوصاف ذوكم راهم اللي هو بالذات. وركو الناس كل يتيحوا في نفس الحكاية
1: في البيج.
2: والحاجة الثانية أنه فما دي بي كونيتيف كما البيض كونفيرماسيون، أنه يلوج على كل شيء كونفيرمي هكا الفكرة هذيك. والبي تسمى الثاني تكساس شارب شوتر، معناتها كي تضرب 10 كراتش 20 كرتوشة، فما واحدة باش تخطف في الوسط ولا قريبة للوسط. ديكو شنو يصير تقييم تاع انه الانسان اللي ضرب الكراتش هذيك قوي على خاطر فما واحدة ضربت في الوسط، اوركو العباد تنسى الكراتش اللي ما جاوش كيما النبوءات بالضبط. وكذا اللي في الثاني
1: التنبؤات
2: ولا واللي في الثالث انه الانسان يميل انه يصدق الحاجات البوزيتيف على روحه والا
1: وعلاش هذا يعني نمشيو نصدقوا كان ولا نركزوا على المعلومات اللي تاكد افكارنا السابقه ولا الحاجات اللي راهو احنا علاش المخ يختار ولا احنا نختار الحاجه هذه
2: المخ يختار هكا على خاطره بخيل بلغتنا مي معناها السبب الحقيقي انه المخ ايكونوميك ما يحبش يصرف برشا طاقه باش يخلي مولاه عنده ديما طاقه البعض طاقه الحاجات نجم دي وما يتوقعهاش دونك ما يحبش يصرف برشا طاقه ياخذ حاجه ويلوج معناتها باش يكونفيرمي ما يحبش يخمم برشا دونك اذا كان الانسان يختار انه يخمم اكتيفمون باش يفند ولا يكذب التوقعات اللي يسمعهم ولا المعلومات اللي يسمعهم وقتها هو باش يتلذذ المخ باش يتعب وهو ما يحبش يتعب بخل في التفكير
1: وريالمون العبيد اللي تقول لك انا مثلا نقرا تاعي ولا نسمع فلان ولا فلانه للابراج يقول لك جاست فور فان من التسليه كهو صحيح ولا يخبي في حاجه اخرى معناها
2: مش بالضروره فما شكون ينجم يكون يخبي في حاجه اخرى مي هو معناها جو جو سورتو جو كي يبدا فما حاجات معناها ايجابيه وقتاش مع الجو وقت اللي بار اكزومبل وقت اللي في الطالع نتاعك فما بدايه مشاكل وبدايه افتراق
1: عارض صحي
2: ولا بدايه مشاكل وبدايه افتراق دونك الانسان اللي معناها يسهل انه يصدق باش يخوها هذيك واش تبقى في مخه بعد حتى يروح لداره مثلا مرته درا كيفاش تجاوبه اللي هي تعمل فيها ديما مي وقتها باش يظهر له اللي هذاك سيني هكا بدات الحكايه
1: يصدقها بالحق
2: يصدقها وتنجم توصل للمشاكل معناها وزادت تولي ماهيش باهيه وقت اللي الانسان يقيم والا يختار شكون يدخل السيركل نتاعو على باز نتاع الزودياك نتاعو
1: هذايا فسر هنا اكثر خاطر حكيت انا وياك راين قبيله في الاوف انه فما الناس يسالوا على الموضوع هذا ويحكيوا فيه يقول لك أنا صحابي ولا الشخص اللي باش نرتبط به تم اختياره بناء على الطلعة نتاعو على البرج نتاعو يعني فما قرارات عاطفية ومصيرية فما ناس وي توصل المرحلة هذيك بناء على الصفات في الأبراج قلت لي أنا هذيك ما تفهمش معاه خاطر مش عارف أنا خويا برج الأسد يعني أنا برج الأسد مثلا فهمتي يقول لك كيما هكاك فهمت دونك إلى أي مدى هذيا حاجة يسر تنجم تضر الإنسان
2: هي بخلاف اني تضر الانسان هي اللي هي غلطه خاطر كان جات صحيحه وتضر الانسان ما يسالش المضره هذيك بعدها فايده مي هي غلطه خاطر حبوا يجربوا اسكو الحاجات هذوما صح ولا لا جربوا في السويد خذوا دي كوبل من الريجستر اللي عندهم في الدوله خذوا دي كوبل تبعوهم وحاولوا يخرجوا الكومباتيبيليتي اللي سيبوزي تكون بيناتهم حسب الابراج نتاعهم ولقاو انه ما فما حتى رابط معناها لي كوبل اللي صار لهم ديفورس في الغاديكا مش على خاطر الابراج نتاعهم كونتر بعضهم بالعكس ثم برشا فيهم مكتوب اللي هما يعيشوا مع بعضهم بالبيه ويتفاهموا وزاد دي كوبل طولوا واصلوا وعاشوا حياه سعيده الابراج نتاعهم سيبوزي ما تفاهمش مع بعضها دونك الشيء هذا ماهوش مثبت
1: فما حتى حاجه تثبت الشيء هذا
2: اون بلوس زاد خذوا حبوا حتى لي انديفيدو في حد ذاتهم يعني ياخذوا الفرد واحد خذوهم حابوا يشوفوا اللي معناتها العبيد اللي مولودين في نفس البلاصة وبيناتهم درج معناها في الولادة متاعهم في نفس النهار وفي نفس الدات في لندن يخذوا قرابة 2001 عملوا لهم بارشا دي تيست متاع ذكاء متاع دي تري دو بيرسوناليتي ما لقاوش حتى معناها ستاتيستيكمون 0.00 دونك معناها 0 يعتبر 0 ما فما حتى رابط بين الأوصاف متاع البرج هذاك ونهارة الولادة والمعنى اللي تريم تيحهم النسبة
1: الذكية تيحهم
2: وتبعهم 10 سنين راه مش
1: أوكي.
2: مش في وقت
1: دراسة طويلة
2: قوي تبعوا فيهم 10 سنين بلكشي تبعوا اللي يشبه البعض ما وليوا يشبه البعض
1: فما حتى حاجة تبالغ
2: من
1: علش نقنع رويحنا بالحاجات هذي
2: نقنع رويحنا بالحاجات هذي خاطر عنا كبشر معناها عنا رغبة في ان نتنبؤوا ما نجموش برشا نتفاهموا مع فكرة المجهول ولا فكرة انه ما عنيش كنترول على حياتنا وإلا
1: الكنترول
2: الكنترول وإلا الفكرة متاع تحب حاجة تطمنك فهمت معناتها عنده إيفي تيرابيوتيك القراءة ذي متاع الأبراج إذا كان معناتها بشي شجعك ولا فما ديزيفي باهي دونك هذه حاجة باهية مي ماهوش صحيح بالضرورة معناتها نجم يكون باهي مي ماهوش صحيح فهمت فوالا
1: شنو ننصحوا العبيد اللي تحط جوجل تبدا تفركس ازاي تتصرفي مع رجل العذراء يا مش عارفه شكون مثلا فهمت راو لو فما مقالات معناها كيما هكا فما فيديوهات دونك بحق العبيد ومش نحكي على نسيكا راو فما جيل زاد كيف الناس الكل فئه الكل كتنجم تبع قرئه التارو قرئه الطالع وغيرها من الحاجات هذيا اللي على فكره دخلوا في برشا فلوس فما تقرير صار في فرنسا وقت اخذوا دي زيكزامبل راي اورويت برشا فلوس معناها غيرمون ماك مش اللايف حاجه اما ماك القراءات الخاصه هذيك معناها توصل 50 60 يورو معناها فهمت دونك وديجا عملوا انترفيو مع القارئه في حد ذاتها وحكيت على المجال هذا وكيفاش دعمها السوشيال ميديا كيفاش وصلت للمجال هذا وكيفاش دخلت برشا فلوس دونك هذا متفاهمين فيه دونك لهنا هيت ننصحوا العباد اللي بالحق موقفه حياتها العمليه العاطفيه على الابراج
2: داكورد وساعة أول حاجة إذا كان العبادة ذي بشي واحد فيهم بشي يعمل قراءة متاع طالع ماذا بيه يسأل زوز أسئلة للسيد اللي بشي يعمله القراءة يسأله بشي يحكي له على حياته 5 سنين التالي شنية صار فيها ويسأله على إسكو هو يعرف بالضبط شنية بشي يصير في المستقبل وإلا بيعطيه دي تيرم فاك خطر اللي تيرم كلهم فاك مثلا نجم نجي في نعرف ديسمبر جاي وديسمبر آخر العام وديسمبر تبرد العبيد تقرب خاطر الفيروس ينتشر وقت النجم نجي معناها نحذر برج الحوت من مشاكل صحية مخاطر صحية آخر السنة متبيعة معناها قليلة اللي ما هوش بشي يقرب دونك العملية تمشي هكاكا وكالك سورت انت فما معلومات عامة وفما معلومات خاصة حتى إذا كان تقابل إنسان تنجم تشوف عنده حاجات معناها حتى من خدمته مثلا إنسان يخدم على البيسي نهار كامل نجم تحذره من مشاكل صحية في ظهره نجم تحذره من مشاكل صحية في ساقه دونك نجم حتى تظهر سبيسيفيك والحكاية بالضبط دقيقة مي ريال ما ثميش الرابط كيفاش هو جايبها المعلومة هذيك اوكي هو بشي يحكي لك على المواقع بالضبط متاع النجوم مي اذا كان مواقع النجوم علاش
1: فلك
2: ولا
1: ماذي تنجيم وقراءة طالع
2: هاي هما المواقع متاع النجوم سيبوزي خاطر بديت في بابل قبل جماعة بابل كانوا يخزروا السماء يحبوا يفهموا معناها الكون هذا كيفاش يمشي وكل دونك من بعد تعديت لمصر جماعة مصر عملوا التصاور هذيك ربطوا بيناتهم اكتشفوا اللي فما معناتها تصاور حاجة تشبه للدلو حاجة تشبه للقوس دونك من بعد بدات تنتشر في العالم معناها جايب بطليموس هزها اليونان وترجمها من بعد هيك ترجمت معناها ترجم كتب نتاعو زاد العربيه ومن بعد جاي معناها ابن اسحاق ومعناها عبد اخرين وصلوا المعلومه هذه معناتها التنجيم هذه وصل للشعوب والحضارات الكل وبقى برشا والحاجه اللي خليته تتواصل هما الاليات النفسيه اللي حكينا عليهم الاول هكا نتاع الكونفيرماسيون هكا كيفاش تليمين تنسى كل شيء غلط وتشد كان الحاجه صحيح باش تنجم تثبت روحك الفكره هذيك دونك هذا كيفاش بقى حي وفما شكون حتى في معناها في الغرب يفسرها اللي هي بويسكو الانسان ما عادش عنده كستركتور الروحانيه وما عادش تمك سورتو عندهم هما معناتها كالماشين برشا للكنيسه دونك لقاو كيما البديل الساهل انه نجم يجيك ميل كل يوم تقراها كي وتحس روحك مرتبط بالكون وماكش وحدك في العالم هذا دونك هو ربطها بنوع ما من الازمه الوجوديه
1: واو هذا تاريخيا كيفاش صارت الحكايه مي كومين فما ناس تتنجم تحاولوا لهم كمشكله نفسيه كما قلنا ولا يؤثر على القرارات والعلاقات نتاعهم دونك هنا تولي الحكايه تولي جراف
2: بطبيعه خاطر ما تنجمش تبازي حياتك على حاجه ماهيش ما تعرفش كيفاش صارت وقت اللي تعرف كيفاش صارت وقت تنجم تخمم فيها منطقيا وقت اللي تخمم فيها منطقيا باش تلقى اللي ما تركبش معناها ما تجيش دونك باش تعطي كأنك باش تعطي ثقة الإنسان ما تعرفش علي شنو يعمل باش عطاك المعلومات هذيك حتى البروف اللي المعلومات اللي كلهم صحاح ما عندكش دونك ديجا تعرف شنو يعملوا زادة مشاو جابوا حكاية 101 جابوا لهم معناتها ريزولتا متاع تيست بيرسوناليتي وجابوا من أقوى 30 منجم وعطاوهم كيما الخريطة الفلكية متاع كل واحد وقتاش تولد وكل باللي ديتاي كل وطلبوا منهم انهم يربطوا يعني البرج مع الشخص اللي يشوفوا في الريزلتات نتاع شخصيته جابوا 3 يعني 1 على 3 من النتائج صحاح اللي هي نفس ريسك قريبة للنسبة متاع أنك باش ترمي هيك الفلوس باش تطيح فاس ولا بيل ما تظهر
1: ظهر فما مجال اخر ولا علم الارقام فما حاسيلو مونتو الحقيقه في برشا تفاصيل ما نفهمش فيه هنا مي فما حتى معش حاسيلو ارقام وقوه الارقام ويختاروا النهار والتاريخ اللي نجموا يحلوا فيه بروجي دونك عالم غريب عرفتك اللي فوالا يعيش كري ميرسي ميرسي بوكو هذا هو براتيكمون الموضوع فسرناه اكيد جدا علاش برشا ناس تتاثر بالابراج ويقعدوا بالسويع يتفرجوا في اللايف يقعدوا يتبعوا وقتاش يهبط فلان ولا فلانة القراءة متاعه ويتأثروا دونك لي مش صحيح رضيك حاجة عامة مي غيلمون للنفسية متاعنا هي اللي تلوج على الإثبات على الكونفيرماسيون متاع حاجة نحسوها ولا نخمموا فيها هذا الواقع
2: بالضبط وإحنا هنا ما هوش باش معناها أوكي نحكيه عليها كحاجة رهي غالطة مش صحيحة ما نيش ضد أنه إنسان يعمل جو معناها تحب تقرأ تحب تحل تحب تشوف حل على روحك
1: المنجمون ولا وصاتك
2: ولا ما تخويش معناها وتعيش بها على خطر إذا كان إذا كان جيت تمشي معناها أبسط دليل معناها هذا دليل مادي حقيقي إذا كان جيت تمشي من غدوة ادخل في البورصة واستثمر في الأسهم على الأساس هذاك معناها إذا كان CEO متاع أي شركة مثلا إيلون ماسك نعرفوا شنية برجو باش نشوفوا الأسهم متاع تسلا وخيش بتيح وخيش بتطلع يمكن بازية على الحالة النفسية متاعه ولا المشكلة إذا كان باش يمرض سيرمون الأسهم باش يتيحوا دونك وقتها فازي إشري
1: ليه يتبع الكائنات الفضائية من ماسك عنده رقائق وشريحة ودماغ عالم آخر حاسيله ميرسي بوكو راهي الفقير يعيشك يا ربي يفضلك على الموضوع نتاع اليوم هكا فسرناه ونصحنا العباد بطبيعة الحال احنا مواصلين معكم حتىش للنصف النهار نويل الزغبي تصويت على ديون فام يلا

منك نسمع، صوتك تسمع. الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوان فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام، صوتكم.

0: جايبة زي اللي توصلنا للعشرة وتسعة واربعين دقيقة. رجعنا لكم واصلين معاكم حتىش للنصف النهار. نمشي وتتفيت لكويكلي هاكس.
1: كويكلي هاكس.
0: هون في تخبر جديد نجمو نحكيو عليه في علاقة بالذكاء الاصطناعي. اوبن اي اي اللي بدات من البارح ديجا في طرح تجربة جديدة للمراهقين على تشات جي بي تي تحت اسم تشات جي بي تي فور تينز، يعني للمراهقين، والهدف منها تعزز حماية المستخدمين اللي اعمارهم اقل من 18 سنة. الفكرة انه الشركة قاعدة تحاول تتعرف تلقائيا على العمر متاع المستخدم، واذا توقعت انه اقل من 18 سنة ولا المستخدم قالها من خلال المحادثة متاعو ما يلزموش لهنا يعمل كونت آخر ولا يبدل البارامتر. ما التجربة الجديدة في حد ذاتها باش تولي في الوضع الافتراضي متاعو، دونك تجربة جديدة نحكي لكم عليه اللي هي التشات للمراهقين، دونك باش تتبدل اوتوماتيكمون مباشرة في الأمور هذه. الخطوة هذه جت بعد إعلان الشركة في سبتمبر اللي فات على قضية وتابعناها الناس الكليكة والتهم الكبير، والقضية اللي صارت على أنه وفاة مراهق في أمريكا بعد ما تأثر بالذكاء الاصطناعي والكاركتر اي اي تحديدا، خاطر نتفكروها مليح القضية هذه. دونك الشركة اوبن اي اي قاعدة تعمل في ميزات الجديدة باش تحافظ كما يقولوا على حد قولهم عليه السلامة النفسية والجسدية للمراهقين اللي قاعدين يتعاملوا مع الذكاء الاصطناعي. العام اللي فات كنت فاكروا عملت ستادي مود، الميزة هذه اللي للمراهقين للطلبة في حد ذاتهم التلامذة اللي ما تعطيش الإجابة مباشرة، لكن تحاول توجه المستعمل، واللي هنا نحكيه على الصغيرات نحكيه على التلميذ خطوة خطوة باش يوصل هو للحل بروحه بروحه، يعني ما يعطيكش الإجابة كاملة. والميزة الجديدة اللي اسمها ستادي أورز هذه اللي تنجم تفعل المود هذية تلقائيا في أوقات معينة في النهار. لهنا التلميذ ولا المراهق ينجم يحدد الأوقات وحده، ولا الوالدين يختاروها بطبيعة الحال من خلال البارامتر ومن خلال كونت مرتبط بالكونت متاع الصغيرات متاعهم. المسؤولين هنا يحكيوا عليه كما قلت لكم السلامة الجسدية ولا النفسية، وباش توصل إشعارات للوالدين متاعهم إذا فما اضطرابات نفسية، إذا فما محاولات متاع إذاء النفس، ولا فما مواقف اختيرة. دونك لهنا نوتيفيكاسيون باش توصل للوالدين متاعهم، وقاعدين فما برشا شانجمون قاعد صاير في علاقة بالذكاء الاصطناعي. لكن للأسف يقول لك المختص تفصيل هنا في المجال هذا يقول لك ما فماش ضمان حقيقي، ما فماش ضمان 100% باش يقول انه المراهقين هذوما ما همش باش يعديوها على الذكاء الاصطناعي في خصوص العمر نتاعهم. دايوغ نهارين الدنيا مقلوبه على قضيه اخرى نتاع مراهق انهى حياه بوه وامه واخته من خلال الذكاء الاصطناعي ومن خلال التوصيات نتاعو، وكتب سيناريو للجريمه. والقضيه اكيد جدا راكم شفتوا الفيديوهات في الحكايه هذه والناس الكل تحكي عليها. من اوبن اي اي نمشي بكم لشركة ميتا اللي حاليا قاعدة تخوض في واحدة من أكبر المعارك القضائية في التاريخ. بدأت المحاكمة هذه وكل مرة نعرفوا تفاصيل متاحة، وين على ما يبدو أنها قدام غرامة مالية تاريخية بقيمة 1.4 تريليون دولار بسبب الاتهامات متاع إدمان منصات التواصل الاجتماعي. نحكيه على 29 ولاية أمريكية تشارك في القضية هذه، واتهامات بالجملة الشركة تقول أنه بلتو في القضية هذه ولا في الاتهامات هذه يقولوا أنه الشركة كانت في بالها وكانت تعرف أنه فما مستخدمين تقل أعمارهم عن 13 عام على الفيسبوك على الإنستغرام رغم القيود متاع السن اللي كانت مفروضة في المنصات الزوز. دونك الغرامة كبيرة برشا، والمحاكمة هذه حسب الخبراء تقول انها تنجم تأثر في آلاف القضايا الأخرين اللي تم اتهامها بالإضرار بالمستخدمين، خاصة الصغيرات لهنا الأطفال والمراهقين. دونك القضية الجارية لحد الآن، وشفتوا كل مرة يطلع أخبار على الموضوع هذا. ميتا بيان سور قاعدة تنفي. شفتوا الدول مؤخرا برشا برشا دول اللي حددت السن القانوني للوصول لمواقع التواصل الاجتماعي للمراهقين، فما أستراليا فما فرنسا فما إندونيسيا، يعني برشا برشا بلدان أقرت القانون هذايا جلسات برلمانية في الموضوع هذا. مي بون ننتظر وين باش ترسي الدعاوي هذه ولا القضايا هذه. مي كوميما نحكيو عليه 1.4 تريليون دولار دونك في الكغرامة. دونك هذا مبدئيا حسب الجلسات الاولانيه. ان توكا اول الحصه كنت اقترحت عليكم زوز اغنيات بطبيعه الحال. عندنا ورده الاولى الملامه ولا دانس دونا السمر، وكما كان متوقعا ورده الجزائريه اللي كانت ربحت معنا بيان سور في السونداج نتاعنا بنسبه كبيره برشا. كعليف جسمه ان شاء الله بعد الاخبار شويه اخر، وزي كيف كيف خليكم احنا مع انيس الغول في اخر اخبار التكنولوجيا. نرجو لكم في ساعتنا الثانيه.
1: مخاطبكم مشغول لانه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.
4: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
5: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع انيس الغول على ديوان افام. منظمات الدفاع عن الحيوانات كثرت وهدفها ساميه جدا، وبفضلها اليوم يتم الحفاظ والحمايه على حياه الاف الكلاب والقطط الشرده. اون اسوسياسيون في وسط الارشيبال دي سيكلاد اللي تبعد حوالي 100 كيلومتر على اثينا في اليونان تقترح للمهتمين ان يكونوا متطوعين ويعيشوا بطريقه مجانيه في جزيره سيروس مقابل القيام بعمل ما نجم نقولوا عليه كان اوريجينال. ديكور دو غيف، فين تقترح عليكم الاسوسياسيون سيروس كاتس ان توفروا من وقتكم 3000 قطة الموجودين على الجزيره. البروبوزيسيون جينال، والمنظمة تقول أنها تهدي فراش وفاتورة الصباح وكل التكاليف، وفي المقابل المهتم بالعمل لازم يوفر 5 ساعات من يومه وخمسة أيام في الأسبوع، وكل متطوع يتحصل على غرفة خاصة في منزل يتقسمه مع متطوعين أخرين ويقع دفع كل التكاليف مع توفير ابتداج كل صباح. يوم العمل باش يبدأ من 8 صباحا، فين لازم يتفقدوا القطط ويطعموهم في الشوارع والشواطئ وينظفوا الليتيغ ويغسلوا الجمال ويراقبوا صحة الحيوانات، وفي المساء ساعة قبل غروب الشمس لازم إعادة توفير الطعام والعناية بالقطط من جديد. العمل ما طلب حتى شهادة أو تجربة، والمنظمة تلوج على ناس تحب الحيوانات وتكون متبنية للقضية، ولي كانديداتور لسنة 2027 باش يتحلوا قريبا، ولازم جوست تعمير ان فورمولير على موقع الاسوسياسيون لكل مهتم على www.siros4.com. هاتف ذكي خرج في الصين في شهر جوان الفارط، ولحد الآن يعتبر أقوى هاتف يوفر أحسن كونفيغوراسيون جيمينغ لكل محبي لجو فيديو غورمان سور سمارتفون. ريد ماجيك 11S برو، هاتف كيف نشوفه يخطف الأنظار، والصحافة المختصة تصنفه لحد الآن كأحسن هاتف ذكي قدم رابور كاليتي بري بيرفورمانس في السوق، وأيضا أنه الهاتف الذكي الوحيد اليوم اللي يوفر البروسيسور الأسرع جامي تيستي هو الإكستراوردينير سناب دراجون 8 إليت جينيراسيون 5 غرافي أون 3 نانومتر وكادونسي جوسكا 4.6 جيجا. وزيد على هذا يكون كوبلي avec une puce secondaire dédiée Red Magic Red Core Air Farm اللي تقوية البرفورمانس جرافيك لكل الألعاب. في الفيش تكنيك باش نلقاو البروسيسور جرافيك جي بي يو ادرينو 840، والهاتف يحتوي على حاجة ياسر اوريجينال ومهمة pour la stabilité du système، وهي تبريد البروسيسور بسيستم معقد يحتوي على une chambre à vapeur وفنتيلاتور انتجري لتلافي اي ralentissement. الهاتف متوفر في زوز الوان بكاباسيتي دو ستوكاج دو 512 جيجا اوكتي وكاباسيتي دو باتري دو 7500 ملي امبير. الثمن المقترح هو 900 يورو اي حوالي 3000 دينار تونسا، يعني نفس ثمن الاس 26 الترا وارخص من الايفون 17 برو ماكس. حاليا يكون متوفر كان في القاره الاسيويه ويمكن حجزه من الان بور لا رونتري بروشين. أعلن إيلون ماسك في آخر لقاء مع الميديا The Economist أن الذكاء الاصطناعي باش يتفوق على الذكاء البشري من هنا الخمس سنوات المقبلة أي حوالي عام 2031، وحسب رأيه يقول أن الانتليجنس ارتيفيسيال باش تعمل كل شيء أحسن مما يقوم به البشر إلا حاجة واحدة هي أن تكون بشرية. إذن الفونداتور دو XAI والديريجون دو تسلا سبيس إكس عطى تصوره للمستقبل القريب والمتوسط، وأعلن أن الانتليجنس ارتيفيسيال باش تتفوق على الأنسومب دي كاباسيتي كوجنيتيف هيومن كومولي من هنا الخمس سنوات المقبلة، أي أن التقدم باش ينتج عنه ازدهار زاد اقتصادي يتسبب في اون ايكونومي سور ديفلوبي ووفرة غير مسبقة في الخيرات والخدمات، وأنه عائق واحد يمكن أنه يحرم الإنسانية من هذا هو اندلاع حرب عالمية ثالثة. ماسك يقترح أنه أكبر الشركات المطورة للذكاء الاصطناعي تتلقى وتتجمع بصفة دورية لدراسة التهديدات والاطلاع على كل الأخطار الممكنة اللي يمكن أنه يتسبب فيها الذكاء الاصطناعي. ماسك حكى أيضا على المنافسة ما بين أمريكا والصين، وصرح أنه لموديل شينوا دانتيليجنس ارتيفيسيال خارقين للعادة، ونبه أنه في مستقبل قريب جدا الصين باش تصبح لليدور مونديال دو سيكتور، وهذا يمثل خطر كبير على الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه حسب رأيه من يتحكم في الانتليجنس ارتيفيسيال باش يكون عنده دومينياسيون اي اي وبرشا برودكتيفيتي وعلوم وإمكانيات وعنده زاد لانفلونس مونديال. هذا كل ما عندنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
4: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون on illimité.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات on illimité وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.
1: Vous écoutez Diwan FM.

0: ديوان اف ام. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز 11 ديوان اف ام. عسلامة. مصالح الهيئة الجهوية لسلامة المنتجات الغذائية بولاية مدين تحجز أكثر من 186 كيلوغرام من لحوم الدواجن تم حفظها في ظروف غير صحية نتيجة انقطاع تيار الكهرباء. وفق ما صرح به المنسق الجهوي للهيئة الوطنية لسلامة المنتجات الغذائية بمدين محمد ناجي لمراسلة ديوان فم. كما تم حجز 6374 لترا من المياه المعلبة المعروضة تحت أشعة الشمس، وذلك خلال حملة مراقبة ميدانية من الفترة الممتدة من 20 جويلية حتى 15 من أود، فضلا عن تسجيل 3 حالات تسمم في بنقردان لطفل تناول بذور الخروع وأم وابنها شربا حليب ماعز كان محفوظا في ظروف غير صحية.
4: قمنا في الفترة من 20 جويلية إلى غاية 15 أوت 2026 ب 36 عملية مراقبة ميدانية تم على أثر توجيه 5 تنابيت كتابي لأصحاب المحلات المخلة بشروط حفظ الصحة، وتم إمهالهم فترة زمنية لتجاوز هذه الخلالات. 3 محاضر حجز تمثل محجوز في 186.5 كيلوغرام لحوم دواجن لسوء الحفظ خاصة في الفترة التواتر انقطاع التيار الكهربائي، وتم حجز حوالي 6374 لتر مياه معلبة أنواع وأحجام مختلفة معروضة تحت أشعة الشمس. تم كذلك تسجيل زوز حالات تسمم غذائي بمعتمدية بنقردان، واحدة من 5 أفراد أطفال صغار لعب تناول بذور الخروع، الحالة الثانية تسمم عائلي من الأم وابنها لتناولهم حليب مع زرايب معناه محفوظ في ظروف غير صحية، والحمد لله معناه النتائج سليمة، تم إيواءهم بالمستشفى لمدة يوم وثم غادروا في صحة جيدة. يتواصل بتبية الحال بالتنسيق مع المصالح الأمنية وكذلك ومصالح التجارة والبلدية بتكثيف في العمل الرقابي خاصة بالمنطقة السياحية جربة.
3: عدد من المناطق الريفية التابعة لمعتمدية الناظور من ولاية زغوان تشهد صعوبات متواصلة في التزود بالماء الصالح للشرب خاصة خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، ويضطر عددا من الأهالي إلى قطع مسافات لجلب المياه من مناطق مجاورة والاستعانة بالدواب لنقلها. في هذا السياق أفاد نائب بمجلس الجهة والأقليم بزغوان رفيق الشنوفي بأنه تم حفر بئر عميقة جديدة مخصصة لمياه الشرب بمنطقة ولاد الزوابي، ومن المنتظر تفعيلها ودخولها حيز الاستغلال بما سيساهم في تحسين التزود بالماء الصالح للشرب لفائدة عدد من المناطق الريفية.
5: اليوم حب نحكي على مشكل الماء في مناطق من معتمدية الفحص ومعتمدية الناظور. المناطق هذوما هما منطقة الشنافة وبن حلوة وعين جرس وأولاد الزوابي وجعفرية. المناطق هذوما الخمسة كانوا يشربوا مع بعضهم وعندهم شبكة هما مع بعضهم الكل، كانوا يشربوا من بير واحد. البير هذا فجأة معناها مبقاش فيه ماء، معناها عمره الافتراضي وفاء، سبب معناها هذا أرق للناس الكل، معناها مسؤولين وخاصة المواطنين. دولة معناها حفرت رأي زوز أبار، زوز أبار للأسف معناها طلعوا غير صالحين معناها نيجاتيف. بعد حفرة بير آخر في منطقة أولاد زوابي، بير هذا إن شاء الله معناها بعد ما عملوا لي تيست الكل يظهر اللي هو ماء صالح للشرب، الدفق متاعه من 3 إلى 4 لترات. المؤمل كونه الفلاحة معناها فنيا تنجم تشرب منه المناطق الخمسة هذا من الكل، تكون الكلفة موجودة خاطر هو جاي في منطقة أو منطقة في المناطق الخمسة اللي ذكرناها من الكل، أنا يلزم بومباج قوي.
3: في العالم، وكالة أنباء إسنا الإيرانية تفيد باستئناف عبور رحلات شركتي فلاي دبي والعربية للطيران عبر المجال الجوي الإيراني بعد إصدار التصاريح اللازمة من منظمة الطيران المدني الإيرانية بعد تعليق العبور جراء تطورات الحرب. الرئيس اللبناني جوزيف عون يتسلم من القائم بالأعمال الفرنسي في لبنان من رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تضمنت دعوة للمشاركة في اجتماع تحضيري يعقد في باريس في 17 من سبتمبر المقبل للمؤتمر الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي بمشاركة وفود عسكرية وخبراء من دول عدة وفق ما أعلنته الرئاسة اللبنانية. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فم.نت. إلى اللقاء.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: All but gold.

0: خليك نسمع صوتك تسمع الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة. متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم.
1: سامر فايبس لحظة شو 15 دقيقة. رجع عليكم، مرحبا بالناس الكل. مازلنا مواصلين معاكم حتى ايش للنصف النهار، دونك في استقبال ضيوفنا بطبيعة الحال، لكن توا باش نمشيو للديستيناسيون على غير العادة، على خاطر الديستيناسيون ياسر مزيانة وقرابي. خلينا نقولوا اكيد من نجم يحكينا عليه كان حمدي حطاب. اهلا وسهلا يا حمدي.
2: مرحبا يا لطيف،
1: شنو احوالك؟
2: مرحبا بيك، مستمعينا الكرام الكل، يعطيك الصحة على على التقديم للديستيناسيون تاع اليوم. اسمع، قد ما نكسر الجمعة هذه والجمعة الجاية به في مصلحة الناس اللي تبعنا،
1: أكيد جدا،
2: على خاطر على أبواب نهاية السيزون متاعنا في لي باساج، لكن الصيف مازال سبتمبر ومازال أكتوبر ومازال نوفمبر، والبلايص اللي قاعدين باش نحكيو عليهم البريود هذايا، يعني كسوا اليوم غدوة ولا الجمعة الجاية، راهم دي ديستيناسيون تنجم حتى الأكتوبر حتى نوفمبر. في يوم أقول لك حاجة، أنا باش نزكم البلاصة اليوم في ديسمبر يعملوا فيها غطسة طرف العام.
1: أي.
2: يعني البلاصة راهي بلاصة بحرية بامتياز، ماهيش بعيد على تونس العاصمة، نحكيو على ساعة، دونك نخرجوا من تونس بياج مرناق، نخرجوا على تركي، نلقاو روحنا في نابل، باش نمشيو وسط نابل مع الجرة نتاع نابل، الناس الكل تعرف الجرة نتاع نابل، نفوتوها بشوية، ندوروا على اليمين مع الأوتيل المسكر مع الكيوبس، نلقاو روحنا على الطريق الحزامية اللي هي تهز السيدي المحرسي، واحنا اليوم باش نمشيو لشاطئ المحرسي.
1: وما
2: ادراك ما شاطئ المحرسي اللي تم تسميته نسبه للولي صالح سيدي المحرسي، اللي هو متواجد على البلاصه هذيا ويتحسد عليها سيدي المحرسي، البلاصه اللي موجود فيها المقام نتاعو، على خاطر بالحق رباب للناس اللي ما تعرفش، راي شط سيدي المحرسي في ولايه نابل احسن شط في نابل فيل، هو هذايا الاحسن شط في نابل فيل. فما وين الروتوندا بيان سور شط، لكن الشط هذاك عباره كورنيش، يعني العباد تمشي تحوط فيه
1: العشيه،
2: تمشي تشرب كاستي بقلاوه، تمشي تعمل فيه دوره، تاكل فيه حاجه، على خاطر فما برشا دي كوميرس، لكن سيدي المحرسي ما فيه حتى نشاط. في كان الولي مقام الولي صالح سيدي المحرسي، وك القبة المبنية بالأبيض المزيانة، أنا بحق المعمار طبعا المعماري نتاعها يعجبني على الأخر. شوف فما أنا ريت دي بانتر يجيو من برا يا ربيت، مصورين يجيو من برا يعملوا دي بورتري في البلاصة هذيك، وريت اللي ولات توا توندونس اللي هي لي شوتينغ نتاع العروسات نتاع الأفراح واللي يصير في البلاصة هذه،
1: عليه
2: على خاطر فيها لوزيت سولي مزيان على الأخر ودودو العشية المغرب، صحيح كوشيت سولي هو من الكوتي من الكوت الأخرى، لكن الكاليتي تيركواز نتاع البحر مع الشاطئ الصخري اللي موجود تحت الولي بالضبط يعطي منظر مزيان على الاخر في
1: الصور،
2: اون ديغي كارت بوستال خارجه. انا ديجا اخترت لك الزبده نتاع التصور نتاع سيدي المحرسي
1: اللي
2: تكون القبه نتاع الولي صالح اللي هي على اليسار، على اليمين باركينج يهز فوق ال 2000 كهرباء، جديد يا 2000 كهرباء. صحيح هو باركينج ماهوش مهيئ يعني بكياس ولا معبد، لكن البلديه نابل حرصت وانه يكون باركينج ادابتي باش يستقبل نومبر كبير تاع دي فيزيتور. اش معناها؟ يعني بدات تدخل تحط كهربتك البلاصه سيكيوريزي، الامن السياحي ديما متواجد في البلاصه هذه، وهذه حاجه ناكدها على الاخر.
1: راهو
2: براتيكمون من اللي يدخل السيف للي يخرج، دونك فما عباد قاعده تعوم، الامن السياحي موجود ليل ونهار. دونك نحب ناكد على شاطئ سيدي المحرسي، راهو تحط كهربتك اون تو سيكيوريتي قدامك الشط، كاليتي نتاع الرمال نتاعو ياسر طياره. ولهنا نحب نشكر الناس اللي عندها فولونتي نتاع التنظيف، الناس اللي ماخذه الانيسياتيف باش تنظف كسوا الشطوط اللي تمشي لها والا الشطوط اللي في البلايص اللي تسكن فيها. نحب نحيي الناس اللي تسكن في قريبة شاطئ المحرسي اللي تمشي في عمرها ديكا، راهم فيهم توانسه وفيهم اجانب. باش ما نقولش اسمع باش ما نعطيش شيء في الغالب، لكن انا ريت عدد كبير وكبير برشا من مطلين يسكنوا ويعيشوا لهنا في تونس ديما يسافروا شاطئ سيدي المحرسي، كسوا في الصيف ولا اكثريتهم في الشتاء، وهذوما هما اللي جابوا ليدي نتاع غطسه راس العام. تو كي تمشي ديسمبر ل 31 باش تلقى نومبر عدد مهول ومهول جدا من العباد، 60% 70%.
1: اي حمدي
2: دونك الناس اللي تسمع فيا نحب نتوجه لكم ميساج صغير. راه سيدي المحسن احسن شطوط اللي طعموا فيه في البريود هذه. البحر تاو باش يبدا يشرف كيما نقولوا، البحر كي يبدا يشرف يبدا ذريع خارج بسطاو شويه حريق باش نحكيوا عليهم شويه شطوط هذوما. لكن شاطئ سيدي المحسن باش يقعد اكسيسيبل وتقعد السباحه فيه ولا اروع من هنا حتى ديسمبر. دونك اذا كان ناوي باش تخرج كونجي في سبتمبر، من احسن البلايص اللي تمشي لهم هما سيدي المحرسي. وننصحك بعد ما تكمل غصك في سيدي المحرسي السباح تخرج وتمشي لمرشي الحوات الحواش. في مرشي الحواش تلقى بياعة الحوت، تاخذ كعبة حوت تشويهم على البلاصه كيما اللي حكينا عليه في قليده يصير قبل زادة في نابل. نحب نقول راهي موجود الفينومين هذايا، ونابل معروفه بالفتاح للسوق العربي وين القوس نتاع نابل زادة معروف على الاخر على الاخر. فيها مركز انا وفيه صناعات يدويه زادة. ننصح العباد تمشي تعمل فيه دوره على خاطر عندك مطره. راهو بالرسمي عندنا صناعات حرفيه بدايه توانسه تستحق التشجيع وتستحق نشريو منهم وتستحق نساندوهم وتستحق كي نمشيو نعملو فيزيت لولايه النابل سونتر. هما في سيدي المحرسي اوكي، لكن زاد دوليشا في وسط البلاد من بعد ما فيها بيس. هذه كانت وجهتنا اليوم سيدي المحرسي اللي تابع نابل سونتر. تحيه للناس تبع فينا الكل. نحب نحيي فاميليا زاح في نابل اصحابي هشام ولده كريم والناس اللي تسمع فينا الكل. ميرسي انت يا رباب على الاوكازيون اللي عطيتها لنا اليوم باش زدنا ديستيناسيون مو الجمعه هذه على خاطر ليست قدامي مازالت طويله، وان شاء الله نخلط نسكر البرنامج
1: ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يا حمدي، ربي يفضلك وميرسي بوكو يعيشك على الوجهات الحلوه والتريكن المزيانه اللي كل مره تحكي لنا عليهم هكا للناس الكل باش تستمتع. ونحاولوا نحكيوا كما قال حمدي على قدر المستطاع على بلايص حلوين وميزانين تنجموا تتوجهوا لهم. الصيف مزير راهو حتى اوت وسبتمبر راهي حتى العمى في الوقت هذاك ما تخيبش سافا. يعني عرفت ان نصبر في روحي انا والجماعه اللي خارجين كونجي في الفتره هذه ميره، وبالحق ما تخيبش العمى في الفتره هذه. كونت اوكي مازال مصلي معكم حتىش للنص النهار باش نخليكم عام أغنية حلوة برشا الحقيقة مع متاع كايروكي نسينا اللي من الألبوم اللي جديد قاعدين تباعا نتعرفوا على الأغنيات اللي موجودة في الألبوم هذايا. نجم كان تستمتع بصوت أمير عيد توت سويت نسينا لدي وانا فاهمة.

0: Summer Vibes يجيكم كل يوم من الاثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار.
1: لحداش وتسعة وثلاثين دقيقة رجعنا لكم، مازلنا موصلين معاكم حتىش للنصف النهار. بالطبيعة نستقبلوا الضيوف نتاعنا كيما ديما وكيما عودناكم. اليوم موضوع مهم وللأمانة فما شكون طلب علينا الموضوع هذايا، أكثر تفاصيل أكثر استفسارات جاوبنا عليهم. المهندس المعماري مهدي المغيربي، أهلا وسهلا، مرحبا بك. شنو حوالك؟ صافا
2: الحمد لله.
1: قرب لنا شوية لك الميكرو. مرحبا بك بحذانا سي مهدي. دونك باش نحكيو على الديار، نحكيو على البني اي سورتو البارتو، الجزء الثاني باش نحكيو عليه في شنو تنجم تقتصد وانت باش تبني دارك ولا باش تشري، وشنو الحاجات اللي مستحيل كنت توفر فيهم الفلوس، وهذه حاجه مهمه برشا. لكن هي تقبل نحكيو على، خلينا نقول السؤال هذا يتكرر برشا مرات، الديار التونسيه كيفاش تكون ضاويه اكثر، كيفاش نجموا نختاروا ويعمل نعملوا شواء الصحيح.
2: والحاجة نشكرك على الاستضافة،
1: يعيشك مرحبا.
2: أنا فرحان برشا جيت بحذيكم اليوم،
1: ربي فضلك،
2: وخاصة نحكي على دومين حبو برشا اللي هي اللنسة المعمارية.
1: أي
2: كما كنت تحكي فما فينومين غريب شوية، ساعات كي تدخل الدار
1: أي.
2: تنجم تراها ظلمة شوية، تنجم تراها المانك دو لومينوزيتي، اون موفيز اورونتاسيون، وقت اللي اون باراليل تدخل في فيلا أخرى تلقاها تري بيان إيلوميني، تلقى راحتك فيها. الفينومين هذا يبرس إكسبليكي وقت اللي نفهموش معناها لا كونسيبسيون أركيتكتورال، وهي حاجة بلوز أوموان سهلة برشا.
1: تراك فسرنا سهلة من منظور مهندس، معناها نحاولوا نفهموا معاك.
2: الأركيتكتور لا كونسيبسيون أركيتكتورال بلو بريسيزيمون عمرها ما كانت أنك تاخذ ورقة وقلم وتقعد تصور حيوت شبابك بيبان ضو، راهو سوني با دو تو سا جمله واحده. كي تدخل لينوم الاول بالكل يقولوا لك ان كونسيبت تري سامبل، لازمك تعيش في الاسباس. يجي كان كليون للبيرو يحب على فيلا، لازمك تحط روحك في بلاص لوزاجي، سي ان سيناريو دو فيلم كاريمون. دايوغ بوكو دو سينيست على ليشيل انترناسيونال كانوا دي اركيتكت من بعد ولاو دي سينيست.
1: راهي
2: حكايه une ville une villa un peu un projet مشروع architectural راهو سي ان سيناريو دو ا ا زد. ندخل منا نخرج من هوني، كي نحط الكاميرا نتاعي نقول شنو نحس، شنو نشم دايوغ، وشنو نرى. دونك سي تري امبورطون. لو فينومين حكينا عليه قبيله كوم كوا دو فيلا ماهمش كيف كيف، سا ريفيان ديريكتومون للمهندس المعماري. اسكو شنو نحكي مع الكليون من الاول بالكل؟
1: دونك المفاهمه من الاول، نبداو بالبال
2: دي لا بروميير ريونيون. ساعه يلفو اتر ان سوسيولوك، نفهموا طلبات لو كليون دو ا جوسكا زد،
1: اي
2: سورتو لي نونزي. ينجم يقول لي راني نحب بيت وصاله، الناس كل يحبوا بيت وصاله وكوجينه وسالدو. لازم نفهموا لي نونزي، لازم الاركيتكت عنده اون فيزيون ا لون تيرم. لو بروجي اللي باش تبني ماهوش السنة عام الجاي 10 سنين اخرين، لوزاجي باش يعيش فيها 30-40-50 ans. دونك لازم عندي اون فيزيون ا لون تيرم، لازم دي اسباس اللي نعطيو لهم احنا موديولابل. اش معنى ان اسباس موديولابل؟
1: اش معناها؟
2: الكليون اليوم عمره 50 سنه، دون 30 ans عمره 80، بعد 90 ماذا بيه عنده بيت لوطا افيك سا سالدو مع ان بوتي دريسينغ وتيزانري، ما يقعدش مشي على الكوجينه. هوني شنو نعملوا احنا؟ اون بريفوا بيت سوبليمونتير في الريد شوسي اللي ماهيش تالا كوشي من الاول، اما بلوتو تنجم تكون ان دريسينغ، تنجم تكون ميم اي حاجه معناها في الدار، باش دون 30 ans لو كليون يرحم على يرحم على والديك. سامحني يقول لك
1: هذا
2: تخمم فيا خمم فيا، قال لي راهو 30 سنه راه كذا كذا، راهو ماذا بيا عندي بيت من لوطه من توا. دونك الحكايه تذوكم الكل سا شانج فريمون لا بيرسيبسيون فيزويل نتاع تاع الاركيتكت.
1: باهي لهنا. قداش زاد الاتجاه نتاع الدار بالنسبه للشمس؟
2: هذا سي تري امبورطون، وزاد ينجم يسبب شويه مشاكل.
1: ديجا
2: بيان سور، ديجا كي نقولوا لي شوم ماذا بينا يكونوا شرقيين وكل، سي تري امبورطون وكل، اما فما حلول اخرى. باغ اكزومبل كان عندنا اون بي فيتري، نعطيك ان اكزومبل، اون بي فيتري سور دوبل اوتور، كي تبدا مثلا بلان سود هي مشكله تكون سخانه برشا. دونك هذا موضوع ايكونوميك تنحكي فيه من بعد. On peut prévoir des bris soleil, on peut prévoir des pergolas, on peut prévoir برشا حاجات اخرين باش ما نوصلوش نتقلقوا نهار اخر. يعني on pense à tout, on pense au scénario. نحطوا روحنا في الصالون، الشمس كي تضرب فينا انا شنو باش نحس غادي؟ ا partir من البروبليماتيك هذه نلقى حلول. سي با جوست ان ديسان، صاله كوجينه جرده بي فيتري، سي بوكو بلوس كو سا. Les ouvertures, les mecs, nous très bien pensés. Mouche bec, fi espace, wakahou. Va où qui fait plus trop mouche bec. Je peux faire des perforations, mouche bec. Je peux faire des perforations, fait paroi mtei. Je peux avoir une paroi ajourée. Et les vecs abstati, une ambiance si est remisée en arrière. Donc c'est très important les ouvertures, tu vas faire un projet d'architecture.
1: C'est bien. Mais des moments, tu vas te faire quelques contacts. Mais elle est nous tenons à dire, par exemple, Mahdi, شوية مشاكل في التقسيم تاع البيوت اللي تنجم تخلي الدار مظلمة شوية حتى لو كان فما شبيبك معناها
2: بيان سور
1: دونك التقسيم لازم
2: دون بوكو دو كا كي تطلع في البرومي نيفو باش تلقى فينالمون بوتيتر اون سويت او دو شامبل لاولاد وتلقى تبدا ظلمه شويه
1: اوكي
2: il y a des techniques très intéressantes notamment لازم نعملوا اون الكوف اللي هي كيما اون نيش تحل على ان جاردان لازم ندخلوا ضوء افيك اون لوميير زينيتال جاي من الفوق فما برشا طرق باش ندخلوا ضوء افيكاسمون بيان سور tout en respectant le programme fonctionnel نتاع لو كليون surtout كي ترى يبدا صغير شويه ودار فينالمون معناش ان بيدجي نيسيسير باش نعملو دار كبيره وكل دونك اوتوماتيكمون لازم نلقاو دي سوليوشن فونكسيونيل ابري اون اناليز ريغوروز من لورونتاسيون تاع الدار بيان سور افيك كيما قلنا اون الكوف اون نيش حاجات هكا الحلول موجوده
1: تهنك
2: الحلول موجوده
1: باهي واضح انت تو حكيت على البني تو لهنا من ناحيه الفلوس وهذا من برشا المستمعين ومن ناحيه الاقتصاديه لانه انه تاخذ الاختيار انك تبني من الصفر كل شيء اوفر من انك تشري دار حاضره ولا انت سونون بودجي نتاعك كيفاش
2: هو الحقيقه سي ديبون كل حاجه عندها لي زانكونفينيون لي بينيفيس نتاعها كان باش نبني دار من الصفر نجم نحصر لو بودجي اكثر الاركيتيكت ينجم يعمل لك دار كيما انت تحبها بالضبط اكزاكتومون خاطر كي باش تشري دار سي بريسك امبوسيبل انك باش تلقى لي كاركتيرستيك بالضبط نتاعك هذاك لو ميم بودجي ما تنجمش تلقى مثلا دو تري بيل فيلا كيما تحب انت ما سي سي اون رينوفاسيون بتبيع لازم اون اناليز باثولوجيك اللي هما امراض البني باش تفهم اسكو لا ستركتور مريقله الاركيتيكت كيفاش خم فيها لورونتاسيون اسكو اوكي نجم نلقى دار باهي على الاخر نقعد مثلا في الصيف في الصالون نموت بسخان باش نعمل نعمل جوج
1: جايين
2: جوستومون دونك كل كاركتيرستيك عنده لي برانسيب نتاعو
1: باهي فرضا واحد طريقة باش يشري اخويا عنده الفلوس ان شاء الله ربي يبارك باش ياخذ شنو العلامات اللي نجم يلاحظها في الزياره الاولانيه خاطر يعني الناس تعمل دي فيزيت وتشوف باش يعرف انه الدار تنجم تكون مريحه اللي هو اللي هو معناها ومضويه ومهويه شنو الحاجات اللي لازم يركز فيها
2: هو دو بريفيرونس يكون معك ان اكسبير ان انجينير ان جيني سيفيل ان اركيتكت فما كلكو ديتاي تكنيك انه كان الاركيتكت ولا ان انجينير دون لو دومين ينجم يعرف اسكو سي ان بيان باهي ولا لا نجمو نشوفو لي رومونتي كابيلير نجمو نشوفو لي فيسوراسيون في الحيوط فما بوكو دو بيتي ديتاي ينجمو يدلو اسكو الدار هذيك اللي بيان كونسي ولا لا هذا هو نورمالمون بارابور على الفرق بين التروم
1: فوالا هذا الفرق هل انه زاد حاجه سؤال اخر هو اللي قاعد نتبع انه مثلا بتشري دار قديمه مثلا وتحب ترممها ولا تحب تعمل تجديد نتاعها الكوتي الفلوس لهنا اوفر مش اوفر ديما عندنا راهو
2: بيان سور يولي عندك دو بيدجي البيدجي نتاع تشري الدار وبيدجي نتاع رينوفاسيون ساشون كو بيدجي نتاع رينوفاسيون ساعات يكون كبير برشا سورتو كان باش تمس ستركتور كان باش تمس الحيوط كان باش تكسر حاجات دونك فينالمون بالحق سي دو كا بار كا لازم نحطو زوز قدامنا نعملو ان تابلو بيان ستركتوري هذا الخايب هذا باهي باش نفهمو رواحنا ونشوف اسكو عندنا ان بودجي ريال كونسيستون ولا لا ابارتيغ من حكيت هذوكم الكل نجمو نعملو ان افي كلير اي نت شنو خير Bien sûr, après avoir pris l'avis d'un architecte, d'un ingénieur, l'habit fait domaine.
1: Bien sûr, هذا مهم جدا.
2: Oui, bien sûr.
1: L'année, déjà, انت مع المهندس, il n'a jamais, selon le budget نتاعك, il n'a jamais يعمل لك حاجة اللي انت تحب عليها.
2: Justement,
1: bien sûr. شنو الأوفر. بيه الحاجات اللي تنجم ترفع لهنا الكلفة متاع البناء شنو هما بديت؟
2: Déjà عندك لو تيران
1: ماني
2: ديما نحكيو فلوس ديجا عندك لو تيران دونك تو العباد جينيرالمون فما تندونس جديده يعملوا فيلا جوملي ياخذوا تيران فيلا جوملي مور ميتويان بيناتهم فيلا فيلا دو اكسي انديبوندون غراج غراج سور لو ميم تيران خاطر تو لي تيران غليو برشا في تونس كيما نعرفوا والبني انكور بلوس ولي ماتيريو كل يوم يزيدوا مش كل عام كل يوم
1: شقول فيها فرحان يا مهدي
2: لا والله
1: يقول فيها فرحان
2: لا والله لا يقول في الأخير
1: سي سي سي فضلك أيوة دون كل شيء غلي
2: كل شيء غلي جستمون
1: اي نكملوا الفكرة كل شيء غلي متران المتريال سيمين على يجور على مدرشنو
2: دونك فما دي بريوريتي بتبيع
1: حدد الاولويات اي سورتو شنو الحاجات اللي نجموا نقتصدوا فيهم فما الحاجات اللي لا اللي تنجم تعمل لنا مشاكل
2: بيان سور
1: فما مستقبل
2: فما زوز اولويات كبار برشا اول حاجه الحكايه اللي حكيت عليها قبيله انه الاركيتيك لازم يفهم السوب كونسيون نتاع لو كليون فما لو كوتي نتاع السوسيولوجي قوي برشا ما نحبش دون 30 ans يكلمني لو كليون يقول لي راني تعبت وليت كبير في العمر وكل راني نحبيت لوطة يكسر ويعاود برشا فلوس دونك من الاول نحطوا بيت من لوطة الاسباس مودولاب اللي حكينا عليه من قبيله
1: أيوة.
2: هذه حاجه مهمه الحاجه الثانيه كي انكور بوكو بلوز امبورطون هي ليزولاسيون ليزولاسيون تيرميك واكوستيك راهي من اهم الحاجات.
1: ما يحكينا عليها اكثر من
2: جديد. هو جينيرالمون يقول لك ماذا بيا نصرف في الحاجه اللي نراها بعيني، ارخام لاميناجمون الموبل، اعطيني حاجات يعني دلوكس نراهم بعيني. ليزولاسيون ما تتراش بيان سور، اما تتحس. لو كونفور دو كليون راهي اهم حاجه. تنجم تكون دون طون سالون تبدا قاعد على روحك، اما ماهيش كونفورتابل كان تبدا مثلا على كيس برينسيبال وحتى كي تسكر الشبابك والبيبان تقول عليك قاعد لبرا، معناها
1: سي
2: تري امبورطون. وحتى كان تندم من هذا تحب تزيد اون ايزولاسيون ساكوت بوكو بلو شير، تعملها من الاول راهي خير برشا بور لو كونفور وحتى لجيبك.
1: بيان سور لازم
2: جوستومون. وحاجه اخرى، سوبوزون عملنا اون غراند بي فيتري اون دوبل اوتور باغ اكزومبل، اورونتاسيون تاعها اون فادير احنا سور ضرب فيها الشمس، دونك سي ايغال اون سورشوف، دونك لو سالون باش يكون اكسبوزي لو سولي اكثر، دونك كليماتيزاسيون اقوى، دونك بيدجي اكثر من بعض في الفاتوره، معناها فهمت كل شيء تبع بعضه من الاوتور نتاع البي فيتري من الاورينتاسيون تتحكم كل شيء في الفلوس من بعد. لازم ان بلان داركتيكتور تفهم فيه كل شيء. هذاك علاش فما غلطه تصير برشا مرات انه يجي كليون للبيرو عنده فيلا حاضره راها سواء في التيك توك سواء في الانستغرام سواء في لو فامو بينتريست سواء حتى في سيري امريكان، يجي يقول لك هزه حط لي في دارام تاعي في سكر. ما تنجمش، لورونتاسيون ماهيش نفسها دو ان، لي بوزوان ماهيش نفسهم دو دو، و il faut respecter à tout prix l'environnement immédiat. مثلا كان انا باش نبني في سكر، سكر عندها تاريخ نتاعها، لازم نعمل دي ريشيرش باش نفهم كيفاش بنيه وش هما لي كاركتيرستيك نتاع سكر اكسيتيرا اكسيتيرا. ما نجمش نجيب نابورت كال فيلا في بلاد اخرى نحطها في تونس كيف ما هي،
1: كيما هي
2: سي با لاركتيكتور. و دايور تصير برشا مرات الحكايه هذه. دونك لاركتيكت هو المسؤول الاولاني بالكل، لازم يفسر ويأطر للكليون الحاجات اللي ما تجيش والحاجات اللي ما يجيوش، سي تري امبورطون الكل جاي وحتى من بعد.
1: شنو اكثر الاغلاط اللي ريتها تتعاود عند العباد اللي يستشيروكم معناها باش كي كنتفاداو الناس اللي تبني؟
2: يقولوا انه الكوجينه ماذا بيهم تكون مسكره على روحها بور بلوس دانتيميتي، كان عندهم ضيفان با اكزومبل ولا حاجه. ماهيش حاجه باهي اونيتمون باش نحصروا عبد في الكوجينه يعني ديزور يطيب في السخانه وكل، صعبه شويه الحكايه. اما جو كومبرون انه عباد يحبوا على الانتيميتي كي عندهم ضيوف، فما حل سهل برشا ومزيان دايوغ ان اسباس موديولابل. يجوني ضيفين عندي ما عرفش انا اون بور فونيتر اون اكورديون باغ اكزومبل نسكر على روحي بور بلوس دانتيميتي مع العائله مع ولادي مع ما نعرفش مع امي مع بويا، نحلهم السالون يولي يحل على الكوجينه، فما ريحه قويه نطيبوا كيما الملوخيه باغ اكزومبل حاجه قويه نسكر. فما برشا حلول وقت اللي فريمون يعني سي تري ديفيسيل انه باش نقنعوا لو كليون على حاجه هكا ساعات الحقيقه معناها فما دي ستيريوتيب انه هذيك هي اونيتمون
1: ولا تكون مسكره ولا الساله زيد تكون مسكره رغم اللي الاوبن سبيس توا
2: كل شيء حلال بعض
1: كل شيء حلال بعض
2: لو ستيل امريكان بيرمون تاع الكوجينه راهو صعيب في تونس بحكم الترتيب نتاعنا كل سي ان بو ديفيسيل
1: ما فماش توجه ليه
2: مش كي التوجه ما كان عندنا
1: سوا كوا
2: اي كان عندنا ايلو سنترال نتاع الكوزينيير في الوسط لاصقه للساله روايح وكل سا نبو با اتخ ادابتي يعني في تونس صعيبه الحكايه كنت نعملوا ان ديسبوزيتيف اخر يعني.
1: اوكي باهي نقولوا انسان توا مستمع يسمع فينا الارض موجوده ربي يبارك الميزانيه موجوده لكن محدوده وحاب يبني ويستقر في مع في داره كل ما شيء شنو اول ثلاث حاجات ولا خمس حاجات ما تنساش انت حدد لي المهم اهم الحاجات اللي لازم يحطهم بعين الاعتبار قبل ما يبدا في الاساس معناها.
2: اول حاجه ساعه لازم يمشي لاركتيكت
1: هاي
2: يفسر له كل شيء
1: طبيعي
2: ولاركتيكت وقت يمشي يعمل سا فيزيت دو سيت اللي مهمه برشا يشوف لورينتاسيون لي فيزافي شنو يفهم دو كوا il s'agit باش من بعد بتيت ا بتيت تصير اون ديسكوسيون كبيره ما بين لاركتيكت ولو كليون باش نفهموا لي بيزوان نتاعو اسانسييل ا بارتير من وقتها تصير لا بروميير اسكيس لا دوزيام اسكيس لا تروزيام اسكيس حتى اللي نفهموا على حاجه. Bien sûr, il y a des prix en parallèle, selon le terrain, selon d'art, même si les zones ont des architectes, on a l'appel d'offres, après, on a trois étapes, la PS, la PD ou l'exécution. La PS, c'est les premières esquisses, la PD, le projet où elle est plus réel, toute la structure, l'exécution, on y revient chaque espace, on sort, on développe au maximum, c'est bon, finalement. Oui. Il y a une flora, c'est pas possible, c'est bon.
1: هذا هم اهم الحاجات بطبيعه الحال واللي باش يحب يكون مهندس
2: اللي باش يكون مهندس
1: هاويه
2: انا تخرجت من لينو اللي موجوده في سيدي بوسعيد اللي هي الوحيده دايوغ في تونس. باش تدخل لها فينالمون لازمك عندك سكور باهي في كلكم لي ماتيير سيانتيفيك. واهم حاجه تو نحب نقول مبروك للنوفو ستوديون راكم دخلتوا في سيناريو نتاع فيلم كما قلنا نحكيو قبيله. مرحبا بكم. راهي قرايه سبيسيال برشا. عندي برشا صحاب يقراو انفورماتيك ماركتينغ جيستيون فينانس الاركيتكتور. الحقيقه واحده مش معناها هي احسن حاجه,
1: مغروم هو مغروم
2: ماهيش احسن حاجه بيان سور, اما سي سبيسيال عايشك سي تري سبيسيال بارابور لي فيلير الاخرين. راك عادي تو تمشي في الشارع راسك ديما الفوق تفرش في الفيلا تقول شكون الاركيتكت وش عمل
1: شنو نجم نزيدها باش
2: نلوف في بالهبل يا اخي ليه طلعوا نسل كلها كيكه
1: معايا.
2: هي بوكو تسوفل رايح قراي ياسر مزيانه وراي الاركيتكتور قبل ما تكون مهنه راهي غرام. كونوا باسيوني بالهندسه المعماريه راهو عالم وفو بوفي يعني عندكم بوكو دو كاسكيت في الدومين هذا.
1: يعطيك صحه ما غير ميرسي بوكو ربي يفضلك على التفاصيل نتاع اليوم والمعلومات. ميرسي ربي يفضلك ان شاء الله ربي يوفقك. احنا هكا نكونوا وصلنا لنهايه موعدنا اليوم من سمر فايبس. وحبيت نقول لكم اليوم اخر حصه ان شاء الله نخرج يكون جي نرتاحوا شويه دونك ان شاء الله نتلاقاو في مواعيد اخرى بحول الله. شكرا ناديه بالحاج, شكرا ايمان, وشكرا لكم انتم المستمعين نتاعنا اللي كنتم معنا وكنتم موجودين بتفاعلاتكم بتليفوناتكم على 31 328 328. نتمنى انه كنا في هكا في حسن الانتظارات نتاعكم وفي حسن الظن بطبيعه الحال, وجاوبنا على الحاجات اللي الاستفسارات نتاعكم وكنا مفيدين لكم انتم. واهم حاجه اللي نكونوا ونسناكم كما انتم ونستونا كما بالتفاعلات نتاعكم طيله الصيفيه هذه. ان شاء الله يا ربي نتقابلوا على قريب وباش تواصل معاكم الرحله ان شاء الله. زميلتنا إيمان السكوحي باش تكون موجودة معكم كل يوم العشرة نص النهار على دي وين فم. مرسي الناس الكوليكا ميرا مقني في آخر مستجدات الإخبارية الجهوية الوطنية والعالمية. منك نسمع مع هدى الورغمي. استمتعوا بالأيامات اللي مازال تكونوا مع الناس اللي تحبوهم مع عائلتكم. كونوا بخير وردوا بالكم على رواحكم. إن شاء الله ربي معكم الناس الكل. في لامين وباي باي.

0: تتراوح بين 6 أشهر وثلاث سنوات وبخطية مالية من 500 إلى 3000 دينار أو بإحدى العقوبتين ضد كل من يتجول بعربة غير مجهزة بلوحتي تسجيل أو تعمد السائق لحجب لوحتي تسجيل كليا أو جزئيا أو الجولان بعربة تحمل لوحة تسجيل لا تخصها. وأضاف الشعباني خلال حضوره في برنامج ناس الديوان أن هناك خطايا مالية أخرى تخص عدم مطابقة اللوحات للمواصفات الفنية المعتمدة.
1: العربات في تونس اللي لازمها تكون مسجلة بالأصول مجلة الطرقات في الفصل 88 تقول تم عقوبة سجنية من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبخطية مالية من 500 دينار إلى 3000 دينار ولا إحدى العقوبتين لكل من يتجول بعربة غير مجهزة بلوحتي التسجيل إذا كان لازم لوحتين أو بلوحة تسجيل واحدة إذا كان العربة تستوجب لوحة تسجيل واحدة أو تعمد سائقها حجب لوحة تسجيلها كليا أو جزئيا أو الجولان بعربة جهز بلوحة تسجيل تحمل رقم تسجيل لا يخصه. خص لوحات التسجيل هي بعض المخالفات اللي نشوفها في الطرقات متاعنا.
0: اجتماع المكتب التنفيذي للغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات توزيع المستلزمات الطبية الذي عقد أمس بمشاركة أكثر من 30 شركة منخرطة بالغرفة، وخصص هذا الاجتماع أساسا لتحين وضعية الديون والمستحقات غير المسددة لفائدة الشركات لدى المستشفيات إلى جانب النظر في الأزمة المالية الخطيرة التي يمر بها القطاع. وعبر المشاركون عن بالغ انشغالهم إزاء تراكم المستحقات وتأخر خلاصها، الأمر الذي أدى إلى وضعية مالية صعبة جدا بل أصبحت غير قابلة للتصرف بالنسبة إلى عدد كبير من الشركات، وفق بلاغ صدر اليوم عن الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة التقليدية. أغلب مناطق البلاد تشهد بداية من يوم السبت 22 أوت ارتفاعا في درجات الحرارة ويكون ملحوظا خاصة يومي الأحد والاثنين المقبلين، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات وتتراوح القصوى عامة بين 40 و46 درجة مع ظهور الشيلي. وينتظر أن تنخفض درجات الحرارة يوم الثلاثاء 25 أوت ثم تعود إلى الارتفاع إلى غاية نهاية الأسبوع، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 4 و8 درجات وفق نشرة متابعة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. موقع أكسيوس الأمريكي يفيد بأن وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية تسعى إلى تطوير رادارات متنقلة قادرة على رصد الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز وصواريخ فرد صوتية من مواقع نائية ذات كثافة عسكرية منخفضة في ظل استهداف إيران لأجهزة الاستشعار الثابتة خلال الأشهر الماضية. نهاية الموجز الإخباري خدمته لكم أميرة مقني، موعدكم ينطلق الآن مع هدى في منك نسمع، إلى اللقاء.
2: المزيكا نون ستوب على ديوان فام.

0: يونا فام. منك نسمع، صوتك تسمع.
1: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوانا فام. مع بعضنا السيف يحلى. ديوانا فام صوتكم.
2: أهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي للجميع. منك نسمع مشوارنا ينطلق معكم توا، يتواصل حتى للماضي ساعتين كالعادة، عودة على هم الأخبار والأحداث بأكثر تفاصيل مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر. نخذوا كل

هذا المعلومة من المصدر متاحة. مرحبا بكم، تحياتي لكل متابعينا ومستمعينا ومشاهدينا، تحية خاصة لمستعملية طريق السلامة للجميع، تحية للناس اللي تسمع فينا في الخدمة، إن شاء الله ربي يعينكم ربي يعطيكم القوة، الناس تسمع فينا في دارها إن شاء الله نكونوا موانسينكم. مرحبا، أهلا وسهلا. شنو باش نحكيو اليوم؟ شنية هي مواضيعنا؟ شكون هما ضيوفنا؟ يلا توتشويتا للمساعدة على الإقلاع عن التدخين، معهد صلاح عزيز يشرع في تأمين عدد من العيادات. فما هي التفاصيل؟ موضوعنا في الأكتو دو جور. مجلس وزاري يقرر الانطلاق الفوري في عدد نصوص إصلاحات منظومة الضمان الاجتماعي. خبير في الحماية الاجتماعية ضيفنا اليوم في الوانفو. محطة تحلية مياه البحر بسوسة جاهزة بنسبة 100%، فما ستدخل رسميا حيز الاستغلال. موضوعنا في ميديتور. بعد رواج فيديو أثار استنكارا لحصان تعرض إلى كسر جراء شجار بين صاحبه وجاره، جمعية الرحمة تتوجه إلى القضاء، فماذا يقول القانون؟ موضوعنا في ماكس بارتاج. بعد الترفيع في أسعارها، متى ستنتهي أزمة فقدان المياه المعدنية؟ موضوعنا في اللوشيف خدجوغة. يهم أصحاب سيارات التاكسي منحة ب10,000 دينار للمساعدة على اقتناء سيارة كهربائية. نقابة التاكسي الفردي ضيفتنا في كواب. 11 متبرعا بالأعضاء يبعثون الحياة في أجساد 31 مريضا خلال الفترة الأخيرة، فما هي التفاصيل؟ موضوعنا في ديك خبتاج. بعد زيارة رئيس الجمهورية إلى الجهة، ماذا في زيارة المديرين العامين للصحة إلى مستشفى جابس؟ موضوعنا في إنبوكس. موجة حر جديدة متوقعة خلال الأيام القادمة، فما هي درجات الحرارة المتوقعة؟ موضوعنا في أنفو أنتوكس. مرحبا بكم، أهلا وسهلا. أيمن مسعودي في الإخراج التقني، نادر بن شيدة في الإخراج الرقمي، أميمة بن عيد في استقبال تليفوناتكم، كوتي ديجيتال إيمان الغريبي، انتصار المكور، ومعكم كوتي ميكرو هدى الورغمي حتى الماضي ساعتين. ما تبدلش الموجة.

0: انتوا ما تسمعوا فيه منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، اهلا وسهلا. نص نهار و14 دقيقة مشوارنا متواصل معكم حتى للماضي ساعتين. شكرا على اختياركم لفريكونس متاعنا. نحكي اليوم على مجلس وزاري قرر الانطلاق الفوري في اعداد نصوص اصلاحات منظومة الضمان الاجتماعي. شنية اهم الخطوط العريضة اللي نجموا نفهموها من المجلس الوزاري هذا؟ شنية الايجابيات وشنية الحاجات اللي ما زالت مش واضحة؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويتا.
0: ألو أنفو،
1: الخبير في الحماية الاجتماعية سيد بدر الدين السماوي، مرحبا بك، أهلا وسهلا، نورتنا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بكيف المستمعين.
1: شكرا جزيلا، مرحبا. طال الانتظار وحكينا مرارا وتكرارا على أنه ضرورة الانطلاق الفوري في أو ضرورة الانطلاق السريع في إصلاحات منظومة الضمان الاجتماعي نظرا للصعوبات اللي تمر بها الصناديق الاجتماعية في بلادنا. امبارح نحكيه على مجلس وزاري قرر الانطلاق الفوري في عدد نصوص إصلاحات منظومة الضمان الاجتماعي. نبدأ الساعة من حيث المبدأ، هل أنه احنا في حاجة إلى نصوص وتشريعات وقوانين اليوم ولا في حاجة إلى حاجات أعمق من ذلك بكثير؟
2: بالفعل السؤال يعني وجيه، باعتبار أنه الصناديق الاجتماعية نعرف أن تعيش في صعوبات مالية، وهذه شفناها في عدة مناسبات وقت اللي الصيادلة تشكاوا من عدم حصولهم على مستحقهم من الصندوق الوطني للتأمين على المرض. شفنا مسألة الصعوبات فيما يخص زيادة في جريات المتقاعدين. إذن احنا في حاجة إلى معالجة الوضعية هذه سواء في مستوى التوازن المالية أو في مستوى الخدمات. معناتها الدولة عبر يعني التصريحات من رئيس الجمهورية والحديث اللي قام بها والأجوبة اللي قام بها وزير الشؤون الاجتماعية أمام مجلس النواب الشعب والمجلس الوطني لجهات الأقاليم، كان ديما ثم حديث على أن هناك إصلاح. كذلك في نقاش ميزانية الدولة سنة 2026 النواب اشترطوا للموافقة على تمديد في مسألة المساهمة الاجتماعية التضامنية أن الدولة تقدم تصورها لإصلاح الصناديق الاجتماعية خاصة من الناحية المالية. بيان مدى أمس على المستوى يعني الإنشائي والتحرير كان يعني شامل ووضع النقاط على الحروف فيما يخص التوجهات الكبرى اللي تعمل الدولة على تكريسها، الانطلاق من الواقع التونسي، الوعي بالتطورات الموجودة خاصة مسألة تغيير التركيبة الديمغرافية ومسألة تشيخ المجتمع، المهن الجديدة، تطور علاقات العمل الجديدة، مسألة هذه العمال المنصات، العمل عن بعد، مسألة القطاع غير المنظم اللي مازال يعني متواصل. هذه كلها إشكاليات نعرفوها. وحدد البيان الصادر على جلسة العمل الوزارية أمس بعض يعني الأولويات اللي يمكن تلخيصها. أولا في مراجعة أنظمة التقاعد، ما قالش كيفاش مش يقع مراجعة أنظمة التقاعد، لكن ظهر اللي مسألة تشيخ المجتمع مش يكون عنده تأثير على التوازن المالية، باعتبار كنقوله تشيخ المجتمع يعني ارتفاع عدد المنتفعين بجريات وتقلص
1: عدد النشيطين
2: اللي مولوا الصناديق الاجتماعية، خاصة أنه احنا النظام نتاع التقاعد نتاعنا هو نظام توزيعي يعني نظام تضامني. اليوم الناس اللي يخدموا في الجريات راهو قاعدين يمولوا فيه الناس اللي يخدموا، دونك بقدر ما يتراجع عدد النشيطين ولا يتطور بالشكل اللي يتطور به عدد المنتفعين بجريات، بقدر ما يكون ثم تهديد لديمومة أنظمة الضمان الاجتماعي. هيك علاش نلاحظ أنا أنه في البيان مع الأسف الموضوع متاع التمويل كان غايب، وهذه نقطة استفهام كبيرة ياسر، لأنه الدولة عملت على تنويع مصادر التمويل في السنوات الأخيرة سواء بالنسبة للمساهمة الاجتماعية التضامنية أو ما نص عليه قانون مالي سنة 2026 من أداءات لتمويل أنظمة الضمان الاجتماعي. نحب نعرف هل أنه هالآليات الجديدة هذه قاعدة تحسن في التمويل وإلا لا. نشوفه أيضا بالنسبة للمساهمات اللي وقع الترفيع فيها سنة 2019 بالنسبة للقطاع العمومي، المندراء جابت نتيجة وإلا يبدو أن النتيجة متاحة كانت مؤقتة وعود الصندوق الوطني للتقاعد والحياة الاجتماعية رجع على الوضعية السابقة. دونك هنا التوجهات الكبرى هي حد أدنى ضروري وإيجابي، ولكن ما ثماش يعني تفاصيل حول ماذا تنوي الحكومة القيام به من أجل إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي.
1: معناتها الخطوط كل واحدة الكبرى ما زالت غير واضحة, شنو هي القرارات اللي سيتم اتخاذها غير واضحة. هل تعتقد أنه الأيام القليلة القادمة ستأتي بالجديد, أم أنه معناتها الحكومة اليوم مجبرة على القيام بهذه المقترحات أو تقديم مقترحاتها حتى تتم المصادقة على قانون المالية القادم؟
2: هو شيء الأكيد أنه الضغط متاع مجلس نواب الشعب كان يعني عنده أهمية في التسريع بإعداد صور, ولكن إذا كان من هنا الشهرين أخرين ما زادتش يعني الحكومة تقدمت في توضيح ماذا تنوي العمل به يولي ثم مشكل. ثم كما قلتك يعني ثم المشكلة الأولى متاع التمويل, هذه نقطة هامة جدا, والمال وقوام الأعمال. ثم جانب ثاني لاحظت أنه البيان ركز على إعداد النصوص التشريعية. هنا ثم مشكل يعني حقيقي لا أضيع سرا عندما أقول أن المسألة لا تتمثل أساسا في سن التشريعات بل في تطبيقها. وعن زوز أمثلة واضحة, هو مرسوم الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات اللي اصدر في أكتوبر 2024 اللي مازال إلى حد الآن ما دخلش حيز التطبيق, كذلك صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل اللي وقع قراره في قانون المالية لسنة 2025 اللي ما زلنا ما شفناش النص اللي يتعلق بإزداء المنافع. يعني عنا
1: رغم الاقتطاعات صارت هكا ولا؟
2: صندوق الحماية الاجتماعية لعاملات الفلاحيات في قانون المالية 2025 أقر اقتطاعات وبدأ العمل بها من جانفي 2025. صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل بدأ يعني الاقتطاع, ولكن على مستوى المنافع ما شفنا حد شيء. وهذه يطرح نقطة استفهام كبيرة ياسر, إذا كان نعمل تشريعات وما نطبقوهاش, أو بالأحرى نعمل تشريعات ونطبق ما يتعلق بتوفير الاعتمادات والاقتطاع والخصم, ثم في المقابل ما نعملوش النصوص المتعلقة بالمنافع, هذه مسألة يعني بصراحة ما هيش باينة. لاحظت حاجة أخرى
1: بخصوص
2: الفئات اللي مش يقع معناتها والتمتيح وتوسيع, قولوا توسيع التغطية الاجتماعية وإعداد النصوص. ثم فرق ما بين القطاعات اللي عندها نصوص ويلزم تطبيقها كما قلت العاملات في الفلاحية, وبين القطاعات اللي والمهن الجديدة اللي ما عندهاش نصوص, وأخص هنا بالذكر عمال منصات والعمل عن بعد اللي نعرفه أنه بصفة موازية وزارة الشؤون الاجتماعية, وعلى الأقل الإعلان من طرف وزير الشؤون الاجتماعية اللي تم عمل على مراجعة مجلة الشغل في اتجاه تنظيم العلاقات هذه واللي مش تنعكس على الصناديق الاجتماعية. الفئات هذه بالفعل هناك فراغ تشريعي يجب سده ينظمه باش نعرفه اللي يخدم هنا في تونس ويخدم مع منصة موجودة في الخارج, هذا كيفاش الأجر متاعه يتقاضى فيه, وكي قالوا إشكال لمن مش يقدم الشكوى متاعه, الصناديق الاجتماعية مش تحب تراقب القوة عنده تغطية اجتماعية ولا كيفاش تعمل. هذه الكلها فيها فراغ تشريعي, هذه ما يلزمش نخلطه ما بين هذه الفئات اللي بالفعل تستحق أن يكون ثم وضوح تشريع, وبين الفئات اللي النص واضح ويجب تطبيقه. هذه معناتها نقطة هامة جدا يجب معناتها التفكير بها. كذلك البيان تحدث على منظومة الضمان الاجتماعي, بينما يلزم نكون واعيين أن هناك منظومة أخرى اللي هي برنامج الأمان الاجتماعي الناس المنخرطين في الصناديق. يلزم يكون ثم تنسيق بين النظامين باش اللي يلزم يكون في الضمان الاجتماعي يلزم يكون في الضمان الاجتماعي ما يكونش في الأمان الاجتماعي, واللي حاليا في الأمان الاجتماعي كيف كيف, خاطر ثم هناك تداخل ما بين المنظومتين واللي يجعل أنه ناس اللي تستحق الأمان الاجتماعي ما هيش موجودة فيها, والعكس أيضا صحيح. ونعرف الإشكاليات اللي وقعت في الأشهر الأخيرة من حرمان بعض الفئات من الانتفاع برنامج الاجتماعي في حين هم يستحقوا. وهنا يدخل موضوع القطاع المنظم كيفاش نستوعبه, لأنه حاليا لا ننكر أن بعض المنافع الموجودة في العمل الاجتماعي راهي تغري بعض الفئات على عدم الانخراط في نظام أنظمة اجتماعي، وهذا من بين الأسباب متاعه هو عدم تطبيق مثلا المرسوم تاع الحماية الاجتماعية العاملة في الأحيات اللي نعتبره على مستوى القانوني ثورة تشريعية هامة جدا، من شأنها أن تستوعب المئات الآلاف من العاملات الفلاحيات، ولكن مع الأسف النقص هذا يجعل أن هناك تداخل بين منظومة الضمان الاجتماعي والأمان الاجتماعي، واللي من شأنه أنه يخلي ناس تستحق حاجة ما تخذهاش والعكس أيضا صحيح، وكذلك هذا يساعد في مخص ترشيد النفقات سواء بالنسبة للنفقات متاع صندوق اجتماعي أو نفقات الدولة، لأن الدولة هي اللي تصرف على الأمان الاجتماعي. هذه الكلها يجب أن تدخل في إطار منظومة كاملة. النقاط هذه ما لقيتهمش في البيان متاع الحكومة، رئاسة الحكومة اللي اصدر أمس، ونتمنى أنه في الأيام القادمة يكون ثم أكثر توضيحات من وزارة الشؤون الاجتماعية حول ما تنوي معناته العمل به. لاحظت أيضا أنه تم تركيز على الإصلاحات الهيكلية، ويبدو أن المقصود بها هي توحيد الصناديق أو على الأقل توحيد صندوقي التقاعد وصندوق الضمان الاجتماعي.
1: بمعنى التوحيد وماذا سينجر عن هذا التوحيد؟ وكخبير معناتها اليوم تمشي في هذا التوحيد متاع زو صناديق دوما سي بدر الدين؟
2: والله أنا بصراحة بالنسبة للتوحيد نشوفه مسألة ما تنعكس بصفة مباشرة على المضمون الاجتماعي أو المتقاعد. التوحيد ينجم يكون فيه جانب متاع التحكم في المصاريف صحيح، ولكن إذا كان نعمل توحيد ونبقي على التشريعات هي نفسها مع ما نعرفه من فوارق ما بين التقاعد في القطاع العمومي والقطاع الخاص، إذا كان مش نخليه كيف إذا المسألة مش تكون مسألة شكلية، بينما إذا كان مش نعمله إصلاح جذري في توحيد المنافع هذا يتطلب وقت، ويتطلب أنه أيضا على مستوى التمويل يكون ثم توحيد على خاطر راهو بالنسبة للتقاعد برشا الناس تو يقول لك شبيه الجراية متاع التقاعد في القطاع العمومي أكثر، راهو ما ننساوش اللي راهو المساهمة في نظام التقاعد في القطاع العمومي راهي الدوبل الضعف متاع القطاع الخاص، راهو المؤجر في القطاع العمومي يدفع معناته أكثر من المؤجر في القطاع الخاص.
1: هي الدولة
2: كيف كيف طبعا حاليا يعني العون العمومي مثلا العون العمومي المساهمة متاعه في نظام التقاعد تقريبا يعني 14% بينما في القطاع الخاص 7%. إذا كان مش نحب نوحده يجب نوحده كل شيء. هل أنه اليوم المؤسسة الخاصة قادرة على أن يتحمل الترفيع في المساهمات؟ هي مسألة فيها نظر. هل أنه الأجير في القطاع الخاص نجم اليوم ينزيدوه في المساهمة متاعه في نظام التقاعد؟ هذه مسألة تستحق أيضا النظر. علاش المسألة متاع التوحيد متاع الهيكل اعتبرها أني سابقة لأوانها وما هيش مش تحل المشكل، ربما معناتها يكون ثم ما نستحضروش حاليا، ولكن التوحيد التركيز على مسألة توحيد الهيكل اعتبره يعني سابق الأوانه، ما هوش يعني ما هوش يحل المشكلة.
1: ما تعتقدش أنه معناتها هذا باش يكون من أولويات الحكومة في الوقت الزمني هذايا القصير اللي يفصلنا على بداية النقاش والذهاب للمصادقة على قانون المالية الجديد واللي تم الاشتراط فيه القيام بجملة من التصورات والرؤية في هذا الموضوع، هكا ولا لا؟
2: هو وزير الشؤون الاجتماعية ركز على مسألة التوحيد متاع الصناديق، ولكن إلى حد الآن البيان ما هوش واضح، البيان عام جدا فيه تصورات عامة. كذلك بالنسبة للجزء الثاني ربما ركزش عليه مسألة المنظومة الصحية وتوفير الأدوية والرقمنة والعلاقة مع مصدر الخدمات، الكلام اللي تقال هو كلام إنشائي صحيح. هذا موضوع توفير الأدوية والاعتماد على الذات هذه قلناها من قبل، العلاقة مع مصدر الخدمات هذا كلام عام، لأنه نعرف احنا على الأقل في الأشهر الأخيرة الأزمة اللي وقعت مع الصيادلة وحتى مع بعض مصدر الخدمات وقع ما نتحلها بإجراءات استعجالية واستثنائية وفي حالة يعني الطوارئ اللي خلات المضمون الاجتماعي يعني في حالة متاع توتر، لأنه يعني يمشي للصيدلية ما يلقاش الدواء ما يلقاش يعني التكفل على الأقل بالدواء. الكلام اللي قال يعني عام جدا. مثلا بالنسبة للعلاقة مع مصدر الخدمات، هل هناك نية لمراجعة العلاقات التعاقدية مع المهني الصحة، الأجال التعاقدية وقتاش باش يرجع الفلوس؟ مسألة خاصة الحل الجذري اللي ربما تأخرنا فيه هي البطاقة الذكية متى سيقع تفعيلها؟ هذا الكل معناتها يتطلب جواب إذا كان مش نقدمه في البطاقة الذكية ويولي الصيدلي يخلص كل 15 يوم بناء على ترابط الحيني والآلي مع الكنام، يا حبذا إذا كان مازالت البطاقة الذكية ما وقعش تفعيلها بصفة فعلية على كافة مصدير خدمات في القطاع الخاص يولي كلام يعني عام جدا. هيك علاش كمنطلق والبيان يعني يحمل إشارات إيجابية على الأقل على مستوى أولا طرح الموضوع بصفة رسمية، ثانيا اعتبار إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي حسب البيان هو أولوية من أولويات الدولة، التفكير بالحق في التغطية الاجتماعية كلام جميل جدا، ولكن هذا ينتظر معناتها تكريس هذه التوجهات الكبرى في إجراءات وفي قرارات ربما ما تكونش الكلها مرة واحدة، ولكن يكون على الأقل ثم مؤشرات أولى ل
1: سي بدر الدين.
2: معناتها هذا أنا حسب رأيي يعني المؤشرات إيجابية أن الدولة تعتني بالموضوع هذا وتطرح التوجهات الكبرى وتضع نقاط على الحروف فيما يخص تعزيز يعني دور الدولة الاجتماعية ومسألة العدالة والإنصاف، هذه عبارات يعني وزنت في البيان، هذا الكل حاجة هامة جدا، ولكن ما زلنا ننتظر تكريس هذه التوجهات الكبرى في قرارات وفي مقترحات قوانين يقع يعني تداولها وخاصة تطبيق القوانين الموجودة. أنا إلى حد الآن ما زلت مانيش فاهم، وأكيد يشاطروني 400,000 امرأة فلاحة حول عدم إصدار 10 أوامر تخص تطبيق المرسوم الصادر في أكتوبر 2024، وكذلك هناك أمر نص عليه قانون المالية فيما يخص إحداث صندوق الحماية الاجتماعية العاملة في الحيط لم يصدر بعد. أنا إذا كان معناتها الدولة تجاوب على السؤال هذا علاش أنا أعتبر مقدمه، إذا كان هذه النقطة ما زالت نقطة غامضة ونعرف اللي برشا يعني تساؤلات أسئلة وجهها السادة النواب إلى وزير الشؤون الاجتماعية حول النقطة هذه لم تقع الإجابة عليها، هذه أعتبر شرط ضروري باش نجم نقدمه. إذا كان نعمل نصوص تشريعية ما تطبقوهاش رغم ما عادش ثم مصداقية بالنسبة للدولة، هذه مع الأسف نقول بكل ألم لأنه العاملات في الفلاحيات راهو الوضعية متاعها ما زلنا نشوفوا حوادث المرور القاتلة، ما زلنا نشوفوا راهو زاد حاجة أخرى حوادث اللي تعرضوا لها راهي فقط يعني الشجرة التي لا يجب أن معناتها تحجب عن الغابة اللي هي ظروف العمل، ساعات العمل، الصحة والسلامة المهنية إلى آخره من المنافع اللي اليوم العاملات في الحيات ما زلنا محرومات منها، وهذه وضعية يعني ما تنعكسش فقط على العاملات في الحيات راهي تنعكس على المجتمع كامل. احنا اليوم كي نمشيو للسوق ونلقاو المواد الغذائية نلقاو الطماطم نلقاو البصل نلقاو البطاطا راهو هذيكم الكل متوفرها من العاملة الفلاحية اللي قاعدة تخدم الصباح لليل وفي تخدم في ظروف يعني محرومة من أبسط الحقوق الأساسية اللي هي التغطية الاجتماعية.
1: شكرا جزيلا الخبير في الحماية الاجتماعية سيد بدر الدين السماوي، شكرا على كل هذه التفاصيل اللي قدمتين بخصوص المجلس الوزاري الذي قرر الانطلاق الفوري في عدد نصوص وإصلاحات منظومة الضمان الاجتماعي. عطانا شنو الإيجابيات، عطانا شنو السلبيات، وشنو الأولويات اللي يجب أن الحكومة تعمل عليها وتوضحها خلال الفترة القادمة. موصلين معكم مشوارنا، مرحبا بكم، أهلا وسهلا. أزمة الماء الصالح للشرب اللي عشت على وقعها بلادنا خلال الفترة الأخيرة، اليوم ذكر أول مبدأ سيف وصارت الانقطاعات متاع الماء، كان حاضر معنا في المباشر وقال راهي المحطة متاع سوسة هي الحل خاصة للماء في الساحل ولمشكل انقطاع الماء في الساحل. اليوم المحطة جاهزة بنسبة 100%، فمتى ستدخل رسميا حيز الاستغلال وتضحد لمشكل انقطاع الماء في منطقة الساحل؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله بعد الفاصل. الله
0: ما تبدلش الموجة شوية وراجعين في منك نسمع على ديوان فام.
3: ببليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
0: انتوا ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، أهلا وسهلا إلى محطة تحلية مياه البحر بسوسة اللي أصبحت جاهزة بنسبة 100%. رئيس مشروع تحلية مياه البحر بسوسة سي منصف عمارة، مرحبا بك، أهلا وسهلا، شي حوالك؟
4: أهلا وسهلا أستاذة، مرحبا بك ومرحبا بمستمعين متاعك.
1: شكرا يفضلك، أهلا وسهلا. مساي كملنا المحطة، أمورنا واضحة جاهزة للاستغلال، وقتش رسميا نبدأ وإن شاء الله؟
4: شكرا بارك الله فيك. حبينا نقوله بالنسبة للمحطة هذه كما قلنا وعودنا، رأي محطة تندرج معناها في نطاق تدعيم موارد مائية بالنسبة بجهة الساحل خاصة ولاية سوسة المهدية. هو مشروع معناها بقيمة 130 مليون دينار، 130 مليار من المليمات. المحطة تو حاليا معناها تتكون من، هو المشروع في كل يتكون من أربع أقساط، الأربع أقساط كلهم جاهزين بما فيهم قسط المحطة. حاليا حابين نقول وحابين نوضح، راهو بالنسبة للمحطة هو ثم البناء التشييد وجلب المعدات وتركيبها وكل هذه جاهزة بنسبة 100%. تبقى في طبيعة المشاريع هذه ومشاريع محطة التحلية باعتبارها لكونها هي عبارة على مصنع، عبارة على معمل، هي محطة تمتد على حدود 8 هكتارات. كل محطة 8 هكتارات تم مكونات متاع المشروع. احنا حاليا توا في التجارب، التجارب هذه كيفاش حبينا نفسر ونقولوا التجارب هذه كيفاش حتى للمستمعين وحتى للناس اللي خاصة اللي عانت شوية خلال الصيف هذه. راهو التجارب هذه راهي تصير تجارب جزئية، مكونات المشروع معناها نشدوا مكون مكون نشير نعملوا تجارب جزئية، ثم ثم ثم يصير التجارب الجملية. احنا المرحلة هذه اللي مرحلة مهمة جدا، اللي اغلب الناس وفي نفسية البشر وفي كل الناس مركزة على البناء التشييد والتركيب وكل شيء، لكن ثم المرحلة لا تقل أهمية هي مرحلة التجارب الفنية، هي مرحلة التجارب الفنية الدقيقة. حاليا التجارب الجزئية كملناها، احنا انطلقنا في التجارب الجملية للمحطة. التجارب هذه حاليا في المعالجة الأولية للماء، لأنه الماء نأخذ الماء من طريق البحر اللي تم المعالجة نتاعو، تم المعالجة نتاعو عن طريق مرشحات رملية طبق أول ثم طبق ثاني، وبعد وقت اللي المعايير الفنية تولي تستجيب يتم دمج الماء هذايا وضخه على طريق من نفخات ضغط عالي اللي هي باش يتم تمرير على الأغشي نتاع التنظيف الأغشي. احنا هذه تو اختبار في المرحله هذه. نقول انا اللي سعيد تعدى دونك ما عادش ان شاء الله اللي قادم احسن ان شاء الله بالنسبه للمحطه هذه. ان شاء الله نقول بالنسبه لجهه الساحل ان شاء الله الصيف الجاي يكون خير من الصيف هذا معنا ان شاء الله.
1: وقتاش نقولوا رسميا تبدا المحطه تعمل معناتها بصفه عاديه ونكملوا مرحله التجارب هذه الكل، وقت قداش لازمنا وقت؟
4: والله هو اللي نجم نقول لك الحق باش نقول لك اني نعطيك يوم ولا يومين ولا شاء ولا اسبوع ولا اسبوعين، هذايا الحق راهي عمليه استيفاء وكان كم معناها عمليه نضج ال المرشحات الرمليه معناها اذا كان استفاد ان شاء الله معناها في القريب، اللي نجم نقولوا راه في القريب العاجل ان شاء الله حتى تدخل حيز الاستغلال، حتى نكون امنا معاكم ومع السيد المستمعين نتاعكم
1: في القريب العاجل ان شاء الله. نقصدش شويه مساله قطع الماء على الساحل، نعرف الفتره الاخرانيه صارت برشا مشاكل مع قطاع التيار الكهربائي، زاد معناتها الطين بله الوضعيه توا في الساحل، الماء قاعد ينقطع لباس، شنو بالضبط؟
4: والله هو اختو ده معناها الحق احنا مشينا في حابين نكونوا امناء مع المستمعين الكل مع الاخرين الكل. احنا مشينا معناها مرينا باسوأ سيناريوهات مما اضطررنا، ونقولوا بالحق معناها اضطررنا انه نمشوا في عمليه نتاع تقسيط الماء، معناها عمليه عندنا عمليه تعديل، اي عمليه تعديل معناها قطع الماء يكون من منها في حدود من منتصف الليل إلى حدود الخمسة صباحا. طبيعي جدا ثم كما تعرف التصرف في الشبكة معناها صعيب جدا، ثم عبيد تقص عليها العشرة الحديث، ثم ما بش نكون واضحين. أما أما أما البرنامج اللي مشينا فيه هو تعديل، علاش مشينا في البرنامج التعديل مكرهن أخي كلا بطل، ما حبيناش ثم ناس معناها باش تعدي صيف الماء بالمية عندها 100% الماء، وناس تعدي صيفة معناها من غير ماء. ارتأت الشركة وارتأت الوزارة أنه نقوم بعملية تعديل حتى على الأقل، لأنه لكل الناس عندها الحق الحمد لله في هالماء. كما نتصرف في الوفرة لازمنا نتصرف في الندرة، وما لها إلا فترة معناها إن شاء الله معناها فترة صعبة وتعدت إن شاء الله. طبيعي جدا بكل نقول هيك بكل صراحة، لأنه قد ما احنا ماشيين تو مش نتجاوز فترة الذروة السياحية، قد ما انا مش نتجاوز الموسم السياحي، قد ما هي لأنه هي في نهاية الأمر هي وهي موازنة بين عرض وطلب. المنظومة تختل شوية فهمت لا في في خلال الضغط هذا إن شاء الله، معناها اللي احنا نقول إن شاء الله الأمور المنظومة ماشية ماشية والمعادلة معناها تكون قريبة بين
1: تجاوزنا وعن التأسوأ السيناريوهات اللي عشناها معاش مش نعودوها إن شاء الله.
4: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، وهو حارسين كل الحرس أنه إن شاء الله بالنسبة لنا ديما نقول ونعاود حبيت نقول ونطمد الناس إن شاء الله إن شاء الله اللي جاي اللي جاي أحسن إن شاء الله، وبسلامة ربي إن شاء الله
1: إن شاء الله. سمعنا برشا معلوم برشا كلام تخال فترة الأخرانية وبعض التصريحات لأنه المياه ملوثة متاع المحطة. شو تقول معناتها سين منصف في الموضوع هذا؟ أكيد رأي وصلتك معناتها المعلومات.
4: والله وصلتني معلوماتي كما سمعت عنها، لأنه أقول حاجة في تودا سهل يسر أنه باش نخرجوا خبر معناتها
1: فهمتها،
4: لكن من الصعب جدا انك باش تفندوا وترجعوا يلزمك برشا طاقه انك باش تفندوا، لانه خاصه في ظل التواصل الشبكات التواصل الاجتماعي في ظل معناها القريه المعلوماتيه. احنا كل ما قيل قيل اللي كون المحطه دخلت في طور الانتاج، وقيل اللي كون المحطه انتجت مياه غير صالحه، وهو ما فندناه وما نفنده الى اليوم. المحطة راهي مصممة تصميم كأي تقنية عالمية، وتنجم تسأل حتى الخبراء في المجال هذايا، راهو تقنية التنظح العكسي هي محطة فيها معناها تتعدى على جميع المراحل، ويستحيل حتى في صورة ما دخلت المحطة يستحيل أن تكون تنتج ماء غير صالح للشرب، لأن الشركة راهي الشركة تعمل في 54 ألف قينة في العام على مستوى الجمهورية الكاملة، والعينات هذه كلها ما يجوا حدا، هي تخضع معناها كجهاز مراقبة عن طريق وزارة الصحة، والحمد لله معناها حتى نسبة الخطأ معناها اللي هي ما تتجاوزش معناها 1% بين العينات الناخذة فيها وبين العينات اللي تاخذ فيها وزارة الصحة. دونك حابين نقول ونأكد وراه غير صحيح وغير دقيق وغير معناها أهلا، والمحطة راهي لم تنتج حتى قطر نتاع ماء، ودي معناها والناس اللي جات والزملاء اللي جاوا وشافوا فهمت لا، حتى ان شاء الله ان شاء الله معناها النهار اللي تنتج ان شاء الله ما تكون تخرج حتى قطره الى المواطن، ما توصل حتى قطره المواطن الا ما تكون استوفت كل المعايير الفنيه الدقيقه وكلت انها صالحه 100% معناها مطابقه للمواصفات التونسيه اللي هي المواصفات نتاع المياه المشروبات اللي هي ممتاز 14
1: ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا جزيلا لفضلك على كل هذه التفاصيل. شكرا
4: وعلى ذمتكم واسمعوا منا ولا تسمعوا عنا، مرحبا بكم.
1: شكرا جزيلا رئيس مشروع تحليه مياه البحر بسوسه سيد منصف عماره، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. احنا واصلين معكم مشوارنا، مرحبا نص نهار و42 دقيقه على موجاتنا حتى الماضي ساعتين هذه منك نسمع.
0: ما تبدلش الموجه.

0: ديوان اف ام. انتم تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، اهلا وسهلا. نص النهار و44 دقيقة مواصلين معكم حتى للماضي ساعتين. نحكيو على لانمو، على وكالة التحكم في الطاقة اللي اعلنت على تقدم ولا تقديم ترشحات ولا مطلب في الغرض بالنسبة لاصحاب سيارات التاكسي للحصول على منحة تقدر ب 10 ملايين للمساعدة على اقتناء سيارة كهربائية، وذلك في إطار ترجيع على الطاقات النظيفة والمتجددة. نحكيو في الموضوع وتفاصيله، يلا تتشويت. رئيس النقابة التونسية للتاكسي الفردي نادر الكازداغلي، مرحبا، اهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: شكرا مدام، مرحبا بك، وتحية لجميع مستمعي ديوان اف ام.
1: شكرا، اهلا وسهلا. منحة ب 10 ملايين 47 سيارة تاكسي، هكا العدد لاقتناء؟ فوالا،
2: قيمة 10000 دينار عند اقتناء، معناتها باش الاقتناء سيارة كهربائية للتاكسي الفردي.
1: باش يتمتعوا بها 47 صاحب سيارة، هكا ولا لا؟
2: 47 صاحب سيارة، مقسومة 47 بين جنسين. إذا كان مثلا فما إناث وذكور باش تتقسم على اثنين، قد النسبة اللي باش ياخذوها الزملاء الإناث معناتها قد النسبة اللي
1: منصفة معناتها
2: مناسبة.
1: باهي، هذا بالنسبة للمطلب. فما إقبال في برشا تاكسيستين خرطوا ولا لا ساعة؟ حسب اللي زيكو ما عندكمش معطيات؟
2: العدد ما عندناش معطيات، هي كفكرة باهي. المنحة هذه معناتها جات من عند صندوق البيئة العالمي، وتشرف عليها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تبع وزارة البيئة. هي بالنسبة مثلا احنا مع الطاقة المتجددة ومع الطاقة البديلة، لكن كي نقولوا 47 المنحة هذه مش كون 47 تاكسي، معناتها على كل ولاية معدل زوز تاكسيات. احنا 24 ولاية، كي نقولوا زوز تاكسيات من كل ولاية 48، معناتها العدد ماهوش كافي. 47 تتسمى شوية على الاخر، لكن هي مبادرة باهية،
1: هاي خطوة
2: إيجابية. معناتها احنا كان ماذا بينا، معناتها كانت الدولة هي اللي تشجعنا، معناتها انه باش نجربوا الطاقة البديلة وانه باش ناخذوا الكهرباء زوم الالكتريك، لكن بتبيع يكون بدعم باهي. خاطر كي باش نحكيو على دعم باهي، مثلا كيعطيني 20% دعم فيها الكهرباء هذيك، حتى ولو نقولوا بعد ما نشحتش لا قدر الله ولا حاجة، معناتها التجربة كانت معناتها هي محاولة، وتكون المحاولة تكون باهية معناتها، وتكون الدولة عاونتني فيها. خاطر كيما نعرفوا انه معناتها القطاع بتبيعته الكراب غالية، ونحكيو على كراب توصل ل 100 وفوق ال 100 مليون، معناتها مش بسهل باش ينجم تاكسي اليوم يكون كراب الكتريك معناتها ويغامض. هي صارت قبل الثورة، قبل فما فترة معناتها انه الاسطول نتاع التاكسي الفردي متهري، فالدولة عطات معناتها قرار تجديد وعطات امتيازات باهية برشا، وصلوا وقتها خرجوا الكراهب بشطر السوم معناتها فريسك.
1: صارت تشجيعات
2: مدة زمنية معناتها تبدلت الكراهب كله ولا الأسطول معناتها في الوقت هذاك جديد. فاحنا بتبيع ديما من المفروض نسعوا انه باش نحسنوا معناتها في الجودة ونحسنوا في السيارات، وبتبيع نتأقلموا مع الطاقة البديلة. كان الأجدر معناتها ان تكون المنحة هذه معناتها ما عند الدولة، ويكون فما تشجيع من الدولة الفرنسية لان احنا كقطاع باش نغيروا سيارات ونبدلوا بالطاقه المتجدد.
1: اي المنحه هذه ما شنو اللي يفرق اذا كان هي من لانمو ولا من الدوله، معناتها كيف كيف هكا ولا
2: اي؟ المنحه هذه 10
1: غير كيف يا معناتها
2: 47 كهرباء كهرباء،
1: معناتها تحبوا تعميم المنحه،
2: تعميم المنحه مثلا وتكون اكثر من 10، معناتها تكون منحه بالبرسنتاج مثلا 20% من سوم الكهرباء.
1: توا التاكسي ستاي الكل يبدلوا للطاقات الطاقه الكهربائيه، ها
2: بيتي عشان شيء وبرشة لطاقة كهربائية، رغم إنه معناتها إحنا مازلنا معناتها معنيش ليبورن
1: دجور الشارج،
2: ومازلنا ما نعرفوش زيدا بعد التكلفة قديش باش تكون نتاع الشارج هذاك، خاطر هي تويكا بلاش الشارج، خاطر مازال ما فما وزارة الطاقة والمناجم مازالت ما عملتش تعريفة. لكن باقي كثير تعريفة للشارج هذاك، الوالم قديش باش يكون الشارج، لازم يكون غالي، لازم يكون رخيص،
1: لازم يكون أكثر من المحروقات ولا أقل من المحروقات، معناتها هذا السؤال اللي تطرحوه.
2: بالطبيعة ديما باش يكون أرخص من المحروقات.
1: فلا هذا هو معناتها السؤال اللي مطروح، غير كافيه بالنسبه لكم، وتدعيوا اليوم انه الدوله ترفع في النسبه هذيا ويتم تعميمها على كل التاكسيات، مع تخرج لكم تعريفه باش نعرفوا احكم على شنو قادمين. هذا هو سينادر
2: بكره،
1: واضح في ظل الوضع اللي يعيش فيه اليوم القطاع. تفضلي.
2: الكتاب حاب نذكر معناتها اللي احنا عندنا مطلب من 2024 وطالبوا به، اللي هو تعديل التعريف نتاع التاكسي الفردي. اللي هي اخر تعديل خلينا في 2022، وكمان بنقول للناس الكل انه القطاع العام والقطاع الخاص حاصلوا على عديد الزيادات نتاعهم ومستحقاتهم، لكن قاعد قطاع النقل العمومي غير منتظم بواسطة سيارات اجر تاكسي فردي من 2022 للتويك يخدم بنفس التعريف، واللي هو في الوقت الحالي كل شيء غلا والدنيا كل غلا، قدنا كان السيرفيس نتاعنا قاعدين نبيعوا فيه بتعريف نتاع 2022. ونداء للسيد رئيس الجمهوريه رغم انه معناتها الايامات هذه ما عندناش برشا ودقينا البيبان الكل، اخر حاجه اتجهنا رئيس الجمهوريه والايامات هذه عندنا يكون جمعه 10 ايام وصلنا صوت رئيس الجمهوريه بانتظار تفاعل من رئيس الجمهوريه خاطر ما كان حتى حل وعن اداره الكل. دقينا البيبان الكل في الاخر اتجهنا للسيد رئيس الجمهوريه واليوم نجدوا السيد رئيس الجمهوريه انه يتدخل ويشوف لنا حل للقطاع نتاعنا.
1: الزياده في تعريف العدد اساسا معناتها اللي هو المطلب الاساسي نتاعكم خلال الفتره
2: العدد على خاطر ما عادش تتماشى مع الواقع الحالي، فطرحنا في 2026 وقاعدين نثنوا بالتعريف نتاع 2022.
1: واضح. شكرا رئيس النقابه التونسيه للتاكسي الفردي سيد نادر الكزدغلي، شكرا لك على كل التوضيحات. احنا واصلين معكم مشوارنا، مرحبا بالجميع. ازمه المياه المعدنيه المعلبه متى ستنتهي؟ نحكي في الموضوع تشويته
0: ما تبدلش الموجة شوية وراجعين في منك نسمع على ديوان فام. تسمعوا ديوان فام في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1. ديوان فام صوتكم انتم تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا اهلا وسهلا. بعد الترفيع في اسعارها بصفه عشوائيه متى ستنتهي ازمه فقدان المياه المعدنيه؟
0: لو شيفر دو جور.
1: رئيس الغرفه الوطنيه لمنتجي المشروبات غير الكحوليه والمياه المعدنيه سيد الاسعد مزاح، مرحبا اهلا وسهلا، شنو حوالك؟
3: مرحبا بك وبمستمعين ديوان فام.
1: شكرا، مرحبا. اكيد وصلتك المعلومات نتاع الاسعار اللي ولات صاروخيه في بعض المناطق، كل واحد يبيع على شيء راسه وكل واحد يبيع لك كما يحب هو، والنقص اللي موجود ديما يخلي هالمضاربه ويخلي هالحكايات هذيا. شنو هي وضعيتنا؟ معناتها حكينا حكيت معاك نتذكر سابقا وقلنا انه قطاع الماء اثر على الانتاج وارتفاع درجات الحراره اللي صارت خليت فما طلب كبير على المياه المعدنيه. علاش ما زلت متواصله الازمه زي ما نجمناش نعدلوا السوق ولا شنو بالضبط؟
3: والله تعالى نحب نصلح كلمه، ما نجموش نقولوا ازمه في ميدان، نقولوا اضطراب في تزويد السوق من المياه المعدنية. فصارت الأسباب قبل متاع الاضطراب هذي، الاضطراب مازال متواصل شوية الحقيقة على خاطر مازال درجات الحرارة مرتفعة والاستهلاك مازال مستمر، معناها في ارتفاع نقارنوه بالعوام الفارطة. الناس يقولوا معنا الارتفاع في الأسعار، والله احنا ديما باتصال دائم مع وزارة التجارة يقولون قاعدين يتبعوا عن كثب هم الوضع هذا، معنا نشوفوا قاعدين معنا الزيادة هذه المشتة ما عندهاش مبرر، لأن المنتجين كما قلنا ونعاودوا اللي هم ما زادوش في الأسعار متاعهم. توك الزيادة هذه أشياء من مسائل التوزيع، فهمتي، اللي قاعدين في حالات معينة يستغلوا النقص الموجود باش يرفعوا في الأسعار.
1: استغلوا في النقص الموجود باش يرفعوا في الأسعار. وردنا احنا مياه معدنية من دول مجاورة ولا محافظين على الانتاج هذاك هوا مع تسلاس؟
3: والله طول ما ما عنديش أخبار كيفكم، خلينا نشوف ثم شاحنات تدخل من الجوار
1: من الجزائر اساسا.
3: اي اساسا ما عنديش معلومه ثابته في الغرض هذا
1: هو مطلوب ولا مش مطلوب، معناتها انه نورده في الفتره هذه.
3: والله كان نضمر واحنا ونرشتوا شويه استهلاكنا، واحد ما ثماش داعي للاستيراد الماء من الجزائر.
1: اي
3: فعلا كما قلت لك معناها شويه فترة هذه وجيزة ومش باش تدوم برشا راي هذه، معناها منوني نقول لك احنا حتى اخر اوت ومن بعد ترجع الاستهلاك عادي، لان معناها حتى المصطفين يرجعوا لاماكنهم وينقص معناها الطلب يطيح.
1: طلب بتاعو يولي عنا مخزون وقت تعديلي نجم نعدلو به نعاودو نبنيو ستوك متاعنا معناتها ستوكاج متاعنا.
3: اي هذا هو هذا هو
1: فوالا هو باش نفسر ربما معلومه رسميه. المدير العام لجمعيه منتجين المشروبات الجزائريين نفى معناتها وجود اي صادرات رسميه للمياه المعدنيه، معناتها اذا كان فما منتوجات موجوده راهي مهرب.
3: والله ما نجمش نقول لك انا تاخذها من
1: اي. انا فوالا عطيتك التصريح الرسمي نتاع المدير العام لجمعيه منتجين المشروبات الجزائريين مع تنفى تصدير اي صادرات رسميه معدنيه جزائريه نحو تونس، لانه برشا ناس يقول لك فما منتوجات موجوده في السوق. حبيت نقول اللي راهي حتى كان فما منتوجات راهي مهربه ماهيش توريد رسمي من الدوله التونسيه ولا تصدير رسمي من الدوله الجزائريه.
3: بارك الله فيك على للتوضيح هذا. وانا نقول لك معناها منتوج يكفي، معناها لو كان رجلوا شويه للسلاك واحنا قاعدين نسق وراه عندنا اجتماعات قاعدين يقوموا بها مع وزاره التجاره وهي بيدها قاعده تتبع عن كثب عن الموزيع التوزيع كيفاش قاعد يقف قاعد يقع باش معناها المياه تمشي للاماكن اللي فيهم نقص. معناها احنا قاعدين نسق وتنسيق وثيق و مشكورين الأخوة في الدار العامة للتجارة الداخلية قاعدين نسقوا معاهم قاعدين يقولون يوميا شو الولايات والجهات اللي فيهم نقص من الماء وحنا قاعدين نسقوا معنا نمشيوا بالتعليمات متاعهم باش نوجهوا المنتوج نتاعنا الاماكن هذه بصفه نعطي نعطيهم اولويه في التوزيع.
1: البيع المشروط اللي قاعد نشوفوا فيه في عند التفصيل اليوم والترفيع في الاسعار، يقول لك مثلا عندي كان دبوزه بو اترتين وتاخوها بالسوم الفلاني مسعره اليوم المياه المعدنيه عند التفصيل سي سعد يعني وزاره التجاره.
3: لا لا لا لا اليوم ما فماش تسعيره كما قلت لك احنا كمنتجين رانا احنا منتجين رانا ماناش مسؤولين على
1: نعرف نعرف نعرف نعرف ما انتم تبيعوا
3: نبيعوا نبيعوا الناس المرخص ليهم داير للشراء
1: اي
3: فهمتني وهم يوزعوا وكان ثم معناها هكا
1: ما فما هامش ربح. انتم تبيعوا بسعر معين فما هامش ربح يتحسب هكا ولا لا باش تتباع به القاروره المواطن هكا ولا
3: اي وهامش ربح ضعيف معناها احنا المنتجين عندهم هامش ربح ضعيف وقاعدين معناها حتى اللي وقعدت لهم زيادة في التكلفة متاعهم بأن السوم البلاستيك زاد برشا وما ما
1: قداش تتباع بالجملة قارورة متاع إترا ونص مثلا؟
3: والله ثم أسعار مختلفة من هجمة مثل سعر موحد
1: من إلى تقريبا ما تتجاوزش قداش وكل واحد
3: ما تتجاوزش 500 مليم
1: القاروره نتاع إترا ونص ما تتجاوزش بالجمله 500 مليم همش الربح قداش تحسب عند التفصيل قداش نزيدوا تقريبا
3: هو تفصل نعطيك حاجه استباقيه راهو وزاره التجاره مازلت اعلنت على تسعيره في سعر اي واحنا معنا مساندين الموقف نتاعها
1: سعر شنو
3: السعر الاقصى للقاروره نتاع نص إترا باش يكون 600 مليم بالنسبه لقاروره إترا 800 مليم وبالنسبه لقاروره إترا ونص 850 مليم وبالنسبه لقاروره زوز إترا 950 مليم.
1: هذا يبدا به العمل
3: بدا العمل هذا اعطيتك حاجه استباقيه
1: سكوب سكوب معناتها سكوب فوالا
3: سكوب من طرف قرار معنا خذيته وزارة التجارة
1: فوالا معناتها باش نعملوا حد نضع حد للبيع
3: فوالا السعر الأقصى اللي نجموا نبيعوا به
1: السعر الأقصى نذكروا 600 مليم
3: واحنا كمنتجين رانا مساندين القرار هذايا راهو
1: فوالا
3: احنا كنا نترقبوا فيه واستجابت طلبنا لوزارة التجارة خاطر قلنا لها راهو معناها ثم ناس يتخيبون احنا قاعدين نزيدوا كل خلي بالقرار هذا يولي الناس تعرف شو الاسعار اللي زعما
1: تتباع بها فوالا نذكروا 600 مليم للنص إترا
3: القاروره نص إترا
1: 800
3: وعندك 800
1: لإترا
3: اي
1: 850 إترا ونص و950 زوز إترات
3: ايوه
1: هذه
3: ثبت
1: ثبت معاك
3: في الهاتف في الجوال
1: نتاعك ميسالش ثبت هاي في عقلك هاني معاك
3: نقرا لك فيهم لكن عاود نذكرك 600 مليم القاروره نص إترا 800 القاروره نتاع إترا 850 قاروره إترا ونص 950 قارورة متاع زوزيترا.
1: هذا هي الأسعار متاع وزارة التجارة.
3: حددتها وزارة التجارة.
1: وكل التجار ملزمين مش يطبقوا. فوالا.
3: نعم. واللي ما يطبقش يتعرض للعقوبات اللي
1: شكرا.
3: القانون.
1: شكرا على كل هذه التفاصيل. مع نهاية أود تنتهي الأزمة إن شاء الله هكا ولا؟
3: إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا رئيس الغرفة الوطنية لمنتجين مشروبات غير الكحولية والمياه المعدنية سيد لسعد مزاح. شكرا لك على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. احنا واصلين معكم مشوارنا. مرحبا بكم حتى الماضي ساعتين. هذه منك نسمع هذه وانا فاهمة.
0: الخدمة في الدار ولا في الكياس تعرف كل حوال الناس. الجديد والأخبار الوانفو لاكتو ميدي الدوغ على الولايات. ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع.

0: ديوان فام فلاش نيوز.
1: موجز الواحدة بعد الزوال. ديوان فام عسلمة. شركة النقل بتونس تفيد بأن القسط الأول من حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالمدرسة

0: الاجتماعية بدر الدين السماوي إيجابية من حيث طرح ملف إصلاح الصناديق الاجتماعية رسميا واعتباره من أولويات الدولة وفق ما صرح به في برنامج منك نسمع للديوان الفهم.
1: باعتبار أنه الصناديق الاجتماعية نعرف أن تعيش في صعوبات مالية وهذه شفناها في عدة مناسبات يعني مدى أمس على المستوى يعني الإنشائي والتحرير كان يعني شامل ووضع النقاط على الحروب فيما يخص التوجهات الكبرى اللي تعمل الدولة على تكريسها الانطلاق من الواقع التونسي الوعي بالتطورات الموجودة خاصة مسألة تغيير التركيبة الديمغرافية ومسألة تشيخ المجتمع المهنة الجديدة تطور علاقات العمل الجديدة و حدد البيان الصادر على جلسة العمل الوزري أمس بعض يعني الأولويات اللي يمكن تلخيصها في مراجعة أنظمة التقاعد. ما قالش كيفاش مش يقع مراجعة أنظمة التقاعد لكن ظهر اللي مسألة تشيخ المجتمع يكون عنده تأثير على التوازن المالية باعتبار كنقول تشيخ المجتمع يعني ارتفاع عدد المنتفعين بجريات قلص النشيطين اللي مولوا الصناديق الاجتماعية خاصة أنه احنا النظام نتاع التقاعد نتاعنا هو نظام توزيعي يعني نظام تضامني.
0: المدير العام لجمعية منتجي المشروبات الجزائريين عيسى زلماتي ينفي وجود أي صادرات رسمية للمياه المعدنية الجزائرية نحو تونس مؤكدا أن المنتجين لم يوجهوا كميات من المياه إلى السوق التونسية خلال صيف 2026. وأوضح زلماتي في تصريح لموقع كل شيء عن الجزائر أن المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تصدير المياه المعدنية الجزائرية إلى تونس غير صحيحة. ولاية جندوبة تشهد نقصا حادا في عدد من المواد الغذائية أبرزها المياه المعدنية والقهوة والشاي مما أدى إلى ارتفاع الأسعار خاصة بالسوق السوداء حسب ما صرح به رئيس المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك بجندوبة لحبيب الطويهري لمراسلة ديوان فهم بالجهة لافتا إلى أن سعر 100 جرام من الشاي الأحمر تباع بأربعة دنانير فيما يصل سعر 250 جراما إلى 6 دنانير مقابل فقدان هذه المادة بالمحلات المرخص لها. إلى الشأن الدولي وزير الخارجية الفرنسي يندد بالتصريحات التي وصفها باللا إنسانية لوزير الأمن القومي بالاحتلال إتمار بن غفير دعا فيها إلى قتل ما بين 30 و40 شخصا كل ليلة في غزة مضيفا أنه تم فرض عقوبات عليها. ووزارة الدفاع الروسية تعلن أن روسيا وأوكرانيا نفذتا عملية تبادل الأسرى شملت أكثر من 100 أسير حرب من كلا الجانبين. نهاية الموجز الإخباري المشوار متواصل مع هدى الورغمي في منك نسمع نلتقي تمام الثانية. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فام.
3: ديوان فام.

0: على ديوان اف ام، صيفك على كيف كيفك.
1: الموسيقى نون ستوب على ديوان اف ام.

0: Diwana FM. Diwana FM. عسلامة.
1: عسلامة Diwana FM. أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم.
2: أحلى جوكم ونحبكم برشا Diwana FM.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالك كابتن موزة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوان اف ام .net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان اف ام.

0: انتوا ما تسمعوا فيه منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. منك نسمع مشوارنا متواصل معكم حتى للماضي ساعتين. شكرا على اختياركم لفريكونس بتاعنا. ماضي ساعه و18 دقيقه. نذكركم في الجزء الاولاني كان حاضر معنا في المباشر سيد لسعد مزاح رئيس الغرفه الوطنيه لمنتجي المشروبات غير الكحوليه والمياه المعدنيه، اللي اعطانا التسعيره الجديده بصفه حصريه للتسعيره نتاع قوارير المياه المعدنيه اللي أقرتها وزارة التجارة، واللي هي 600 مليم للنص إيترا، 800 مليم للإيترا، 850 لتر ونص و 950 للليترتين. هذا السعر الأقصى اللي لازم يبيعوا به تجار التفصيل. مواصلين معكم مشوارنا، نمشيوا لجيبس. الأسبوع اللي فات كانت زيارة رئيس الجمهورية إلى جيبس، كانت إلى المنطقة الصناعية، إلى شط السلام، إلى مستشفى جيبس وإلى واد قريعة. اليوم بعد الزيارة هذايا مديرين عامين بوزارة الصحة امبارح قاموا بزيارة إلى مستشفى جيبس. ماذا جاء في هذه الزيارة؟ علاش جاءوا المديرين العامين؟ هل اللي رفع تقارير جديدة؟ هل جاءوا بقرارات؟ شنو اللي صار؟ شنية التفاصيل؟ نحكي في الموضوع تتويتا. إنبوكس يحضر معنا في المباشر النائب بالبرلمان عن جيبس سيد عصام الجابري. مرحبا، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: مرحبا هدى، ومرحبا بكافة مستمعي ومستمعات ديوان فان.
1: شكرا، مرحبا، اهلا وسهلا، فضلك. شكرا على قبول دعوتنا. الزيارة كانت مبرمجة، كانت فجائية، وشنو اللي صار امبارح؟
2: الحقيقة كما هو معلوم معناها اثر زيارة سيد رئيس الجمهورية الاسبوع الفارق لولاية جابس، وكذلك انعقاد الجلسة في ولاية جابس، أكدنا على أهم زوج ملفات معناها اللي في مشاغل المواطن مباشرة، هو ملف التلوث والملف الصحي، وخاصة أن الصحة في جابس تشهد معناها وضع كارثي حقيقي، وهذا ما أكدناه معناها للسيدة رئيس الجمهورية اللي عمل زيارة للمستشفى وقسم الاستعجالي للمستشفى الجامعي بجابس. بعد الزيارة هذه الأسبوع هذا البارح معناها تم معناها إعلامنا أن هناك وفد لزيارة فجائية من المديرين العامين. بطبيعة احنا رانا ولاية جابس نعرف قامت برشا زيارات، نحبوا قرارات، نحبوا حلول عاجلة لنتيجة الوضع على الصحي وتحسين الخارطة الصحية في ولاية جابس. الحقيقة اللي ما بلغنا انه هناك ثم قرارات في ظرف 15 يوم او شهر ماكس اسرع، معناها زاد الترقب لزيارة السيد وزير الصحة لتدشين مركز المشروع الرئاسي، مركز الاورام السرطانية، وكذلك هناك مركز لشاشة العظام.
1: هذوما حاضرين، معناتها موجودين حاضرين جوست يستناو في التدشين.
2: هذا اللمسات الأخيرة وانطلاق مشروع مركز الأورام السرطانية. الوفد الصيني موجود في ولاية جابس كاملا، وإن شاء الله يقع تدشين هذا المشروع الرئاسي اللي تم الإعلان عليه منذ 2021 وتم متابعته معناها في صلب العمل الرقابي لنائب الشعب، والحمد لله إن شاء الله معناها في الأيام القريبة سيقع التدشين الرسمي لهذا المركز الأورام السرطانية نتيجة تفشي هذه الأمراض بولاية جابس. والناس كل تعرف اللي الجريمة البيئية بولاية جابس، صحيح مرض السرطانات موجود في العالم الكل، لكن في ولاية جابس بصفة خاصة نتيجة ارتباط معناها وتقاطع هذا الملف الصحي بملف التلوث. الحقيقة اليوم فما تفاؤل وأمل كبير لأن هناك تسليط ضوء معناها والمجهر على ولاية منكوبة تم تهميشها لعقود كبيرة. اليوم حتى الانطباعات معناها لزيارة المديرين العامين اللي تفاجئوا ببرشة معناها النقايص اللي حنيح كان عليها برشة حتى صلب الجلسات العامة، وخاصة النقص الكبير للإطار الطبي وشبه الطبي والتجهيزات. إن شاء الله معناها بعد الزيارة، تعرفوا الزيارة هذه ديما المواطن في قابس راهو ينتظر قرارات، وان شاء الله فما قرارات عاجلة لفائدة المستشفى الجامعي بقابس، خاصة بعد زيارة السيد رئيس الجمهورية. الحقيقة الحمد لله
1: عندك معلومات معناتها أنه فما قرارات ستصدر بصفة عاجلة في الأيام القليلة القادمة لفائدة المستشفى بعد زيارة رئيس الجمهورية؟
2: بطبع هذه المعلومات عندنا، اللي فما قرارات عاجلة لفائدة المستشفى الجامعي بولاية قابس في الأيام في ظرف 15 يوم أو شهر، وإن شاء الله احنا ديما رانا ولاية قابس رانا توعدنا برشا، وتوعدنا معناها الوعود برشا. الحب بصراحة تعبت ياسر ولاية قابس خاصة في المجال الصحي، وتعرف زادة فما إحداث المستشفى الجامعي والتمويل، معناها حتى تم استيفاء جميع الإجراءات الإدارية والقانونية، وعدنا روا إحداث مستشفى جامعي جديد في ولاية قابس، ننتظر الإذن كذلك البحث على التمويل، واللي كان فما التمويل السابق بريطانيا وتم حرمان ولاية قابس ومواطنيها من هذا المكسب الصحي. وراي ولاية قابس
1: يعني ليش التمويل تحت في الماء إذا كان فما تمويل بريطاني سابق
2: في 2014؟ هذا نتيجة عدم استيفاء الإجراءات القانونية والإدارية، وكما تعرفوا في الاتفاقيات التمويل هناك أجال، ما هوش المشكلة للممول، المشكلة في الفترة هكية اللي الناس
1: ما خدموش على رواحهم، معناتها
2: ما خدموش على رواحهم كما يقولوا بالوعدة، ما خدموش على رواحهم، كان خدم على رواحهم، وكان معناها اللي تغليب المصلحة العامة ومصلحة المواطن، كان يمكن الوقت هذا معاش نحكم معناها على وضع صحي كارثي. والحقيقة زاد احنا مجهودات كبيرة للناس الكل، للأمانة الناس الكل، قطر وصلنا الواقع الحقيقي للقناة في 2023، وحتى التقارير والإحصائيات المغلوطة معناها اللي كانت توصل للمركزية، ومجهودات كبيرة. وكان طلبنا من أكثر من مناسبة لزيارة السيد وزير الصحة للمعاينة الميدانية والحقيقية. الحقيقة تم زيارة السيد رئيس الجمهورية، وإن شاء الله في ترقب السيد وزير الصحة، وتعرف تو المديرين العامين معناها زاد حتى هم تو لمدة تو يومين معناها هم يعاينوا، شافوا الوضع في المستشفى الجامعي. وتعرف رأى الخارطة الصحية موهيش كان المستشفى الجامعي، رأنا عندنا المستشفى الجيهوي بالحام والمستشفى الجيهوي بمارس، كلهم معناها يشكوا معناها نقائص وتعطل أشغال خاصة، وإن شاء الله معناها تتضافر الجهود صراحة. الوضع معناها وصيحة فزاعة للوضع الصحي بولاية قابس، وإن شاء الله طول اليوم اللي حسنا به فما جدية كاملة لتحسين هذا الوضع والخارطة الصحية بولاية قابس. بطبيعة راهو كما نرجع ونقول ونحب ورانا قرارات ومعناها عاجلة لفائدة الصحة بولاية قابس.
1: تعتقد أنه زيارة وزير الصحة المرتقبة إلى الجهة ستحمل هذه القرارات؟
2: حسب المعلومات إن شاء الله سيد وزير الصحة أجل معناها الزيارة لولاية قابس عديد المرات، انتظار معناها يحب يجي لقابس، انتظار معناها يجيب قرارات واضحة لولاية قابس بعد التشخيص. رانا كل تشخص، لكن المدير العامين لأكثر أخذ هذه النقائص الموجودة معناها في ولاية قابس، خاصة بعد استئناف الأشغال والانتهاء من الإنجاز، وتعرف المعاناة الكبيرة اللي عند منها ولاية قابس في عدم استئناف الأشغال، والحمد لله الملف هذا تم حلحلته ومعناها تم إنجاز العيادات الخارجية بولاية قابس. ولاية قابس راهي تشكو معناها كثير، خاصة في الإطار الطبي والشبه الطبي والتجهيزات، وعديد الوحدات منها من وحدة إنعاش الرضع اللي تفتقدها ولاية قابس، اللي عادة كي تبدأ حالة استعجالية تمشي معناها للصفاقس وتبدأ البحث على سر شاغرة معناها، ومعاناة بصراحة ياسر كبيرة. هذا خطر كما قلنا راهو نتيجة زادة التقاطع مع الملف التلوث. اليوم نجم نقوله اللي الدولة معناها بحول الله تم التسليط على ولاية قابس المنقوبة بعد عقود من التهميش، وإن شاء الله القرارات تصدر في الأيام القادمة لفائدة ولاية جابس، خاصة على مستوى الصحة اللي يعاني برشا المواطن الجابسي. هناك تحسن في الطريق لكن برشا نقايس، مثل من الوضعية كي جناها وقت في ولاية جابس، تعرف من تعطل الأشغال، ما فهمش سكانر، ما فهمش طبيب سكانر، ما فهمش تحاليل. الحق فما تو السكانر معناها موجود، وتعرف تو حتى القراءة عن بعد تو موجودة، لكن مازال إن شاء الله تتحسن هالقراءة عن بعد، حتى تتطلب شوية وقت. فما نقص في الإطار الطبي، فما تو معناها التحاليل زاد، ممكن فما التحليل بركة مازال في السبيطار اللي هو تو خاطر الفورنيسور ما عندهاش التحليل في انتظار معناها تزويد المستشفى هذا. ان شاء الله احنا اللي نحب نقولوه اللي صحيح تو فما في الطريق الصحيح، لكن تبقى القرارات المهمه. وان شاء الله السيد وزير الصحه اللي فما زياره مترقبه كما قلنا يجيب لنا قرارات لفائده ولايه جابس اللي تنتظر بصراحه الوعود كثيره، وتم معناها كشف الواقع المرير اللي عانت منها الجهة معناها، وهذا معناها لسنوات وسنوات طويلة. وفما حتى هناك معناها تم معناها التفاجؤ بالوضعية الكارثية الصحية لولاية جابس، هذه نتيجة خطر مغالطات سابقة لسنوات سابقة. تو التشخيص الصحيح، الإحصائيات الصحيحة، وفما حتى قسم إنعاش معناها تم غلقه بدون مبرر وإعطاء الإذن بفتح هذا القسم. الحقيقة احنا في متابعة مستمرة للوضع الصحي وتحسين الخارطة الصحية، وهذا لا يكون إلا بتدعيم المستشفى الجامعي بجابس بالإطار الطبي والشبه الطبي والتجهيزات اللازمة العاجلة، وتحسين كذلك واستئناف الأشغال في المستشفى الجهوي بالحامة وكذلك في مارس. وهناك متابعة معناها النواب كل والسلطة الجهوية وعلى حتى على أعلى مستويات لتحسين الظروف الصحية للمواطن الجابسي اللي عانى كثيرا.
1: شكرا جزيلا النائب البرلمان عصام الجابري عن ولاية جابس، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها، نعطيك الف صحة. نتقابل إن شاء الله في مواعيد أخرى، وإن شاء الله تكون فما زيارة من وزير الصحة تحمل في طياتها قرارات لفائدة الجهة. قلت الوعود كثيرة والوضع كارثي للصحة في جابس، أكيد ينتظر قرارات تكون في مستوى هذا الوضع. مرحبا بكم، هذه ساعة ونص على موجاتنا، مشوارنا متواصل معاكم حتى للماضي ساعتين.
0: ما تبدلش الموجة،

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base massif yahla.
1: D1FM.
0: Soutkom. انتم تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
2: مرحبا، اهلا وسهلا للمساعده على الاقلاع عن التدخين. معهد صلاح عزايز يشرع في تامين عيادات. شنو التفاصيل نتاعها؟ نحكي في الموضوع تشويت. الأستاذ في جراحة الأورام بمستشفى صلاح عزايز ورئيس لجنة مكافحة التدخين بمستشفى صلاح عزايز دكتور حاتم بوزيان، مرحبا، أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟
3: مرحبا بيك ومرحبا بالسادة المستمعين.
2: شكرا جزيلا، مرحبا. فوالا، وكفما ربط بين الأورام وبين الإقلاع عن التدخين، لأنه التدخين هو السبب الأول تقريبا للإصابة بالسرطان اللي هو أكثر انتشارا خاصة عند الرجال، اللي هو سرطان الرئة، هكا ولا لا؟
3: صحيح، ومش كان سرطان الرئة، حتى سرطانات أخرى اللي قاعدة تتزايد في تونس، كما سرطان المثانة ولا سرطان الحنجرة ولا سرطان المعدة. هما في الحقيقة فما تقريبا 12 سرطان اللي هما يجيوا مباشرة من التدخين، وفما سرطانات أخرى عندها علاقة غير مباشرة بالتدخين.
2: والمهم عندنا 12 سرطان معناه جراء التدخين،
3: من جراء التدخين. وفما أنت كلمة قلتها من الأول ومهمة، وأنا باش نديتها كلمة أخرى. أهم سبب للسرطان هو التدخين، واللي يمكن تفاديه، خاطر فما اسباب اخرى للسرطان كيما الوراثه، كيما الحياه نتاع الانسان اللي ما ينجمش يغير فيها، ولكن التدخين تنجم تقلع عليه، دونك يكون سبب يمكن تفاديه وتنجم ما تمرضش بالسرطانات اللي تجي من التدخين.
2: هذاك علاش في مستشفى صلاح عزايز اقريت ولا قمت في بتامين عيادات. بدات من نامس العيادات هذيا دكتور، شنو هي تفاصيلها وكيفاش المواطنين ينجموا يسجلوا فيها؟
3: مرحبا بك، هي تبدا ان شاء الله الاسبوع المقبل.
2: الاسبوع الجاي
3: المقبل هي راهي داخله دور. انت عجبتني برشا في الكلمه نتاعك، قلت العلاقه بين الاورام، احنا هذاك اللي حشنا به، هي الرمزيه. خاطر صحيح احنا فما علاقه مباشره بين التدخين والسرطان، واحنا ماذا بينا بهالشيء اللي قاعد يصير في صلاح عزايز تكون نجم تقول نقطه انطلاق لجميع المستشفيات في تونس باش تولي فما عيادات لمكافحة التدخين، وفما خاصة مستشفيات بدون تدخين. خاطر هو شنو اللي صار؟ احنا كنا بعد 31 اوت، اول سبت بعد 31 اوت قمنا بيوم اعلامي اللي هو جينا فيه حتى سيادة الوزير، وحكينا اللي باش نحن نعلو مستشفى صلاح عزايز مستشفى بدون تدخين. وفي الاعلان هذاك في اليوم هذاك ثم نسميوه احنا بلان داكسيون، عده حاجات باش نقوموا بها، ثم التحسيس، ثم اللي كون الملصقات اللي تعلقت، ثم برشا حاجات، وثم زاده اللي كون تكون عندنا عياده للاقلاع ولا للمساعده للاقلاع على التدخين. احنا العياده هذه باش تبدا توا للمرضى، وباش تبدا للعاملين في صلاح عزايز، خاطر احنا اللي يهمنا الاكثر هو كون يكون مستشفى صلاح عزايز بجميع مقراته وفضاءاته حتى فضاءاته الخارجية تكون بدون تدخين. وهذا اللي حاولوا باش نطبقوه، احنا قاعدين توا نطبقوا فيه بصفة كما نقولوا احنا بالمنع، ولكن احنا ماذا بينا تولي الناس الكل اللي تجي لصلاح عزايز ما تتكيفش
2: بالوعي، مش بالمنع، بالوعي. فوالا هكا ولا.
3: والحاجة الثانية المهمة برشا، اللي احنا كنا من اول المستشفيات اللي زدنا جميع انواع التدخين، معناتها ما عادش التدخين الكلاسيك اللي الناس تعرفوا، سامحوني في الكلمة، السيجار والعادي، حتى التدخين المسخن اللي هو التباك شوفيه اللي الناس كل ولاد تشوف فيه الآلة الصغيرة وفما فيها سيجار صغير، ولا التدخين الإلكتروني اللي الناس كل تشوف فيه اللي عيطوا له الفيب، وإلا البوف اللي هي تبدأ جاهزة للاستعمال. جميع أنواع التدخين ممنوعين في صلاح عزايز، وهالعيادات للإقلاع باش تعاون على الإقلاع لجميع أنواع التدخين.
2: باي، يقول لك اليوم الناس اللي تسمع فينا، دكتور أنا جربت وما نجمتش، ولا معناتها ما عنديش عزيمة باش نقلع عن التدخين، وحكاية فارغة اللي تحكي له فيه، معناتها هالعيادات هذيك كيفاش تعاون الناس هذوما باش يقلعوا على التدخين؟ والعلاج ياخو برشا وقت شوية، قديش شنو المطلوب بالضبط؟
3: انت تتصورني انا كيفي كيفك، الكلام هذا نسمعه كل يوم، وبالخصوص انا اللي يعرفوني مختص في الإقلاع على التدخين. هي العزيمة لازمة، واحنا نسميها مش حتى العزيمة، نسميها الإرادة. عطيني انت ساعة عندك إرادة باش تقلع على التدخين، ومقتنع للتدخين هذه حاجة ماهيش باهية وحاجة تهزك للأمراض وموش كان للسرطان حتى الأمراض أخرى. وتنرجع كان تسمح لي بعد شوي وقت باش نحكيه على إف التدخين ومشاكلها تو خطولة أكثر من صحة الإنسان. الحاجة اللي أنت عندك الإرادة بعد الإقلاع راهو هذيك عليش هو اختصاص كامل وهذيك عليش يلزم عيادة خاطر كل إنسان كيف روح وشخص جات عنا عصا سحرية ولا عنا وصفة واحدة نجم نعطيها للناس الكل والناس الكل تمشي معهم. لا ثم ناس راهو بالإرادة هذه وبالعزيمة وحده قادر بشتوى يسمع فيها يطفي سيجار ويقول شنو هالقماد اللي نعم فيه هذه ناحي عليا هذه تهزني كنة تهلكة خل نقص. وثم شكون لا تصعب عليه الدنيا على خاطر عنده إدمان عنده مدة مش معناتها ضعف شخصية ولا حاجة لا خاطر الإدمان مستفحل فيه شوية خاطر الظروف ماهيش مواتية خاطر ساعات حتى الاقتناع متاعه ماهوش كامل وهذاك علاش هالعيادة هذه ثم نسميها احنا رعاية نفسية نفسرولو ونوعيوه ونقولولو وثم حتى الرعاية اللي هي مهمة برشا الأدوية اللي هما الأدوية أي أكثر حاجة فيهم هو المعوض النيكوتين واللي هو فهالعيادات هذه اللي في صالح عزيز بش يكون متوفر وهوني مشكورة إدارة الرعاية والصحة الأساسية والإدارة الجهوية للصحة بتونس بش وفرت لنا هالمبدل هالمعوض النيكوتين اللي هم يعيطولهم نيكو باتش بش نجموا يعاونوا المرضى على الإقلاع على التدخين خاطر كيما تعرفوا أكثر حاجة تعمل الإدمان هي النيكوتين والنيكوتين راهي مش موجودة كان في السيجارة العادية راهي موجودة في التدخين المسخن وموجودة زادة في السيجارة الإلكترونية اللي قاعدين نشوفه اللي هي تولد تقطب في أطفالنا وفي مراهقينا هذاك علاش احنا نقولوا معناتها الرمزيه مهمه الرمزيه نتاع سماحه صالح عزيز والسرطان صحيح احنا تو اللي هو بصالح عزيز ولكن احنا ماذا بينا في تونس الكل تبدا الحكايه من صالح عزيز في تونس الكل الناس الكل تفيق وتعرف لي هالسلوك هذا راهو ماعش مقبول. وهوني كان تسمح لي كان عندي شويه وقت
2: تفضل
3: ثواني شوف انا فما كلمه تونس الكل اللي تعرفها كي نقولها صحه مواطن تونسي عندي والله لا عندها ثمن معناتها بمال الدنيا ولكن ثم كلفه والناس الكل قاعدة تشوف كلفة الأمراض قديش قاعدة تزيد. احنا فرحانين اللي عندنا علاجات جديدة وأغلب أمراض السرطان اللي تعالج هوني داير فما شكون يقول صالح عزيز ما بتعرف نخافوا منه ليه بالعكس احنا هالفكرة اللي ما تتنحى دورانا أكثر وأغلب حالات السرطان تشفى وتشفى تماما يمكن نفيقوا بها على بكري رانا نشفيه أكثر من 9 حالات على 10 معناتها أكثر من 90% معناتها السرطان ولا مرض عادي ويشفى. ولكن احنا شنو اللي طالبين احنا هالمرض هذا مرض العصر وموجود هيتعاونونا في الوقاية يا مواطنين هيتنقصوا علينا عدد المرضى كي ينقصوا عدد المرضى ينقص الاكتظاظ وينقص المشاكل متاع الله هاو الموعد مأخر شوي وينقص خاصة الكلفة باش نعالجوا المرضى وهكيك حتى الأدوية تولي متوفرة أكثر خاطر تو الأدوية جديدة خاصة تاع السرطان راهي ولات غالية وغالية جدا نحكيه على مئات ألاف دينامير المريض واحد لمدة سنة مثلا لسرطان الرئة وهذاك علاش الوقاية ما عادش خيار الوقاية ولات حاجة لازم هيتقدم النجم نقص في عدد المرضى باش بالوقاية أولية والأمراض أخرى بالوقاية ثانوية اللي هي التقصي كما سرطان الثدي باش النجم ناخلته ونعالج هذاك علاش أنا نقول مقاومة التدخين وهذا علاش تو صالح عزيز ما عادش نتاع علاجك هو صالح عزيز هو من أصله راهو مهتم بالعلاج مهتم بالدراسات سميوه احنا خشيخش ولكن زاد مهتم بالوقاية والوقاية أهم حاجة في الوقاية من مرض السرطان الناس كل تسمع فيه راهو الإقلاع على التدخين دبر مذبيه ما يتكيفش أن الصغير يسمع فيه ولا دوليسان كوكو متوجه لهم طريقة أخرى خاطر ديما هالديسكور النمطي صعيب شو هو يقبلوه ولكن متصور يفهموني ولكن أنا نتوجه للأولياء نتوجه للناس اللي تتكيف راهو قيد راهو في 2026 مش معقول بش الإنسان مازال يتكيف نجم تدور في العالم الكل تفهم اللي الدخان ولا منبوذ ولا معاش مقبول ولا سلوك غير حضاري تو الناس الكل ما انت تعمل في الرياضة الناس الكل تحكي على الهيلث الناس الكل تحكي حتى على نمط معين انت عايش على طريقة أكل على كل بخاطر ما عادش المهم كونك باش تعيش أكهو ولكن باش تعيش في صحة جيدة وتعيش باش العزاز عليك يكونوا في صحة جيدة على خاطر التدخين راهو فما زاد التدخين السلبي اللي هو مضر ومضر جدا ماذا بيا هكا نقول للناس الكل احنا باش نبداو توا بمرضى صالح عزيز والعاملين في صالح عزيز وان شاء الله يا ربي كانت التجربة تنجح والنجم نلقاو الوقت وكل شيء باش تولي حتى الناس الاخرين وراهو عيادات الاقلاع على التدخين مش موجودين كان في صالح عزيز موجودين في مستشفيات اخرى باش ما نقولوش كان فما كان في صالح عزيز ولكن صالح عزيز عنده رمزيه خاصه واحنا ماذا بينا راهو نهار اخر حتى كي نتوجهوا لعباد اخرين تولي العباد تدخل لصالح عزيز ومش بشرط هي عندها سرطان احنا عندنا مرضى اخرين يبدا مشكوك اللي عندها اورام ولا عندها اورام حميده ملزمش هك الفكرة على كونه صالة حزيج لا كان المرض كذا وكان لا لا بالعكس تو الناس تشفى وتبرى وتجي إن شاء الله الناس باش تعدي باش تقلع على التدخين وتكون لابس عليها وما عندها حتى شيء. إن
2: شاء الله بالصحة والعافية للجميع وديما نقولوا الوقاية خير يعني من العلاج. إن شاء الله الكلام اللي قلته الكل يوصل لكل الناس اللي تسمع فينا باش تحافظ على صحتها وباش ما نوصلوش ربما الحالات متقدمة بالأمراض هذية وننفقوا بها في وقت ما نوصلوش حتى باش نمرضوا معناتها بالأمراض هذية وحتى كان الله اللي قدر فما أسباب أخرى نفقوا بها في وقت متقدم وهكا معناتها نربحوا صحة الناس. شكرا دكتور حاتم بوزيان يفضلك الأستاذ في جراحة لورا بمستشفى صالح عزيز رئيس لجنة مكافحة التدخين بمستشفى صالح عزيز. نتقابلوا إن شاء الله في مواعيد أخرى. احنا موصلين معكم مشوارنا مرحبا بكم بعد ساعة 41 دقيقة على موجاتنا.
0: الخدمة في الدار ولا في الكياس تعرف كل حول الناس الجديد والأخبار

0: ديو ان اف ام عسلمة
1: عسلمة ديو ان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: وديما احلى جوكم ونحبكم برشا. ديو ان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديو ان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملا كابتن موزة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. انتم ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
6: مرحبا اهلا وسهلا مرحبا بالجميع. ماضي ساعة و43 دقيقة على موجاتنا التبرع بالأعضاء وما أدرك ما التبرع بالأعضاء خاصة في أمراض الكلى. عن ليستة طويلة عريضة تستنى في التبرع ونعرفه فمحلات ما عندهاش حتى حل إلا أنه تلقى متبرع. أهمية التحسيس بالتبرع بالأعضاء في بلادنا اليوم ديما هيك علاش كيبدأ فما رقم نحب نشجعوه الرقم هذايا ونحب نثمنوه ونحب ندزه القدام باش الناس تفهم مش معناتها التبرع بالأعضاء. نحكيه على حدش المتبرع برع بالأعضاء يبعثون الحياة في أجساد 31 مريضا خلال الفترة الأخيرة تقريبا من أفريل لجويليا ولا البداية أوتا. وناخد الفترة بالضبط مع الدكتورة شنية التفاصيل وشنية الأهمية متاع الموضوع هذا نحكي في عدو تشفيته. المنسقة الوطنية لمركز النهوض بزرع العضاء والمكلفة بالعلام والتحسيس دكتورة بثينة زناد مرحبا أهلا وسهلا شنحوالك.
7: صباح الخير ومرحبا بكل مستمعين ديوان فين.
6: شكرا يفضلك دكتورة مرحبا. 11 متبرع نقضوا 31 مريض هكا ولا لا؟ شنية التفاصيل؟
7: هما في السنة هذه مش حاجة جديدة على تونس لكن قاعدين نتحسنوا في الأرقام. السنة هذه في السودات الأول 2026 11 عائلة عطاوا الموافقة باش ناخذوا الأعضاء تاع إنسان توفى لهم دماغيا الله يرحمه المواطن اللي توفى ويعطيهم الصحة العائلات الكل اللي عطاونا الموافقة على خاطر غسل معنى العائلات هذوما نجمنا نزرعوا 31 عضو. 31 عضو معناها 6 قلب 3 كبد و22 كلى. الحمد لله رجعوا الحياة الناس قاعدة تستنى باش يجيهم عضو. وزادة كيف كيف العائلات هذوما أمكنونا باش ناخذوا 15 قرنية ونعطيهم للمواطنين ما يشوفوا فاقدين النظر. الحمد لله رجعوا يشوفوا غاس معناها للزراعة القرنية هذية. إذا الكل والفضل معنا يرجع برشا ناس يقولوا الحمد لله تونس ولات متطورة والكفاءات هذه حاجة معنا موجودة في تونس من 1986 وإحنا نزرعوا في الكلى ونزرعوا في 93 جينا زراعة القلب و 1998 جينا في زراعة الكبد. هذا الكل معنا مش حاجة جديدة على تونس لكن الحاجة الباهية هم العائلات اللي يعطوا موافقة اللي قاعدين ثقافة التبرع بالأعضاء تتحسن عندهم. ومعنا إذا كان العائلة ترفض الكفاءات التونسية والوسائل اللي عنا الكل مو ممكنة باش ننقذوا المواطنين ماهيش ممكنة إذا كان العائلات ما عطاتش موافقة. دونك الحاجة الباهية والإنجاز العظيم هما العائلات اللي يعطيو الموافقة باش ناخذوا الأعضاء.
6: والموافقة راهي تتعطى في وقت حساس معناتها في وقت صعيب نفسانيا.
7: إذا كان جاتهم موت دماغي أكثرية الموت الدماغي راهو حوادث طرقات ولا جلطة دماغية حاجات ما كانتش متوقعة. دونك العائلات فجأهم دنكو تقول لهم راو عائلتكم اللي راو لقريبكم راو توفى دماغيا وبعد شوية نجدو لهم على أخذ الأعضاء حالة معناها حساسة. وكعليش احنا مذبينا موضوع التبرع بالأعضاء نحكي فيه بعيد عن الحالات هذوما. والحمد لله لقينا برشا عائلات ولينا دوما احنا نقولوا لهم راو في حالة موت دماغي ساعات هما يقولونا معناها نجموا نعطيو الأعضاء وإلا دوما نحكيو لهم على موضوع التبرع بالأعضاء لقاهم ديجا ملمين بالموضوع. دونك علاش معناها احنا نستغلوا الفرص وين تعطيونا انتوما وسائل الإعلام باش نحكيو على التبرع بالأعضاء باش الناس تحكي فيه الموضوع مش في كل حالة الحساسة كما وكل حالة الحرجة اللي هما فيها. ما فيها بس كان المواطنين
6: هو مش فهمش كون عنده في بطاقة التعريف متاعه صفة المتبرع هكا.
7: هو القانون التونسي القانون 99-18 يعطي فرصة للمواطن مش هو يقرر في حياته أو أنه يكون متبرع بالأعضاء متاعه بعد الوفاة.
6: وقتها إذا كان عنده في بطاقة التعريف لازمكم زادة تشاوروا العائلة حتى إذا كان هو حاطط
7: لا أوك علاش أنا هذك علاش ما العائلات دي ما يقولونا كي نحكي معهم على تبرع بالأعضاء يقولونا راه هو ما نحبش ناخذ قرار في بلاصتو ما نعرفش هو شنو كان يحب وكعليش بطاقة التعريف سهل للعائلة. ساعات يقول لك أنا مع فكرة
6: طيب شو عملنا إحنا دكتورة في مواطن يقعد 20 عام مثلا ما بدلش بطاقة تعريف
7: كيفاش؟
6: وإحنا شو عملنا في الوضعية هذية كيف دعنا مواطن عنده 20 سنة مثلا ما بدلش بطاقة التعريف متاعه ما إحنا عندنا حالة هذه
7: إحنا نشجع في كل حملات تحسيسية نزل معنا الشرطة الفنية والعلمية يكونوا موجودين سوق بلاس إحنا نعمل تحسيس وهما سوق بلاس يقولوا لهم شو المطلوب البطاقة التعريف اللي هو حاجة بسيطة على البطاقة القديمة وزو صور شمسية والباقي الكل يصير في المركز الإمضاء على معنى السيناتور لجاليزي تصير في المركز التمبري مش لازم الأوراق ما فما حتى ورقة مطلوبة برك البطاقة القديمة والموافقه نتاع المواطن شي بطاقه تعريف
6: فوالا نشجعوا باش نسهلوا كل اجراءات البيروقراطيه فوالا نحيوها باش انه الناس تنجح
7: فوالا انا نقول للمواطنين ما فما حتى بيروقراطيه راهو كل شيء سهل برك الانسان يجي للمركز هو والرغبه نتاعو باش يبدل بطاقته باقي كله سور بلاس يصير مجانا ما فما حتى ورقه تتطلب حتى تعريف بالامضاء يمشي البلديه وكل هذاك الكل فمش منه مهما مواطن يحب يبدل بطاقته موجود دونك العائلات نشجعوهم باش يحكيو مع عائلاتهم لما الناس تقول لك باهي انا ما نحبش نبدل بطاقتي هو حر برك يعبر عن الرغبه نتاعو مع عائلته خاطر شكون الانسان باش يجي يشهد الرغبه نتاع المواطن شنيا بعد وفاه نتاعو هي عائلته العائله اون جينيرال الاكثريه ولا يوافقوا برك ما يحبوش ياخذوا قرار في بلاصته
6: واضح
7: دونك هو يحكي معاهم والا يكتب على بطاقه التعريف نتاعو مهما مواطن خاطر ما نعرفوش شكون اللي باش يمول دماغيا الانسان يعرفش روحه معناها الحاله هذه باش كنت نجم نجي كيما فسرت لك راهو حادث طريق تصير معناها انسان يمشي على الموتور ما غير ما حاطط كاسك يطيح تصير له موت دماغي ما نعرفوش شكون تصير الحكايه هذه هاكا علاش مهما انسان يحكي في الموضوع
6: واضح شكرا دكتورة يفضلك الدكتورة بثينة الزنادة المنسقة الوطنية لمركز النهوض بوزارة الأعضاء والمكلفة بالإعلام والتحسيس شكرا على كل هذه التفاصيل اللي قدمتها لنا ماضي ساعة و49 دقيقة على موجاتنا موجات حر قادمة الأيام الجاية احنا تذكروها موجة الحر الطويلة الاستثنائية اللي عاشت على وقع بلادنا ما زلنا نستحضروها إلى حد الآن وما زلنا مفجوعين منها لأنه موجة الحر هذه مش تكون طويلة مش طويلة الحرارة القصوى المتوقعة قديش باش تتجاوز المعادلات العادية نحكي في الموضوع بعد الفاصل لا.
0: الخدمة في الدار ولا في الكياس تعرف كل حوال الناس الجديد والأخبار الوانفو لكتو

0: على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: صوتكم انتوا ما تسمعوا فيه منك نسمع مع هدى الورغمي.
2: مرحبا، أهلا وسهلا. الموجة الحرة القادمة نحذروا منها كده جدا، ولازمنا نحذروا رواحنا، ولازمنا نردوا بيننا، لكن لازمنا نعرفوا الأيامات هذية وقتاش مش تنطلق وقتاش مش تدوم، طويلة مش طويلة، مش تتكسر في الوسط، فما أيامات مش تيح الحرارة ولا مش تقع الحرارة نهارية وليلية بنفس الوتيرة. حتى نحكي في الموضوع وتفاصيله وتتشفيته. الأستاذ المبرز في الجغرافيا، الباحث في علم المناخ، الخبير في طقس تونس، صاحب صفحة المرصد التونسي لطقس والمناخ، أستاذ عامر بحبة. مرحبا، أهلا وسهلا، شني حوالك أستاذ عامر؟ مرحبا، نعود ونتواصل مع أستاذ عامر بحبة وش يعطينا أكثر تفاصيل حول موجة الحر المنتظرة خلال الأيام القليلة القادمة. أهم حاجة نعرفوا الأيامات شنو بالضبط، ثم درجة الحرارة بقديش تتجاوز المعادلات بارشة شوية. كل المناطق التونسية معنية بموجة الحر هذية ولا باش تكون في مجال دون الآخر؟ نعود ونتصلوا بالأستاذ عامر بحبة اللي هو حاضر معنا في المباشر. مرحبا يا أستاذ، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
3: مرحبا أستاذ هدى، عسلامة، تحية لك وتحية للسادة المستمعين على ديوان فهم.
2: شكرا، يفضلك، أهلا وسهلا. أنا ديكو شفت موجة حر، تذكر بعد ديغاكت موم بعد كونتاكتيتك، قلت لك أستاذ موجة حر قادمة، يلا نحكيوا على الموضوع. وقتاش إن شاء الله باش تكون الموجة هدية متواصلة لأيامات؟ وقتاش باش تبدأ؟ درجات الحرارة باش تتجاوز المعادلات بقداش؟ قل لي.
3: يعني هو صح، خلينا نذكر أستاذ أوداء اللي احنا خلال هذه الصيف عشنا موجة حر واحدة ولكن كانت قوية برشا متاع شهر جويلية، تقريبا قعدنا 17 يوم 15 إلى 17 يوم حسب المناطق. ثم تقريبا وقتها لليوم نعيش في أجواء صيفية، والممكن العنصر البارز هي الحرارة المحسوسة، الرطوبة اللي ممكن قلقت برشا ناس، ولكن نذكروا اللي الحرارة متاع اليوم وأمس وجمعة اللي فاتت وحتى اللي قبلها تعتبر حرارة عادية حول المعادلات أو أعلى من المعادلات بقليل. ولكن نحن على موعد مع موجة حر أخرى ثانية خلال هذه الصيفة، باش تبدأ نورمالمون نهار السبت، وممكن خاصة نهار لحد أكثر حتى من نهار السبت، يعني على ما أظن نهار 22 أوت باش تكون فما حرارة أربعينية تقريب في أغلب المناطق التونسية. عموما ممكن في أغلب المناطق التونسية نهار السبت باش تكون ممكن من 38 درجة إلى 43 درجة. نهار الموالي نهار
2: لحد
3: مع كونه
2: أي
3: مع كونه حتى نهار السبت يعني برشا مناطق فيها حرارة أربعينية، يعني حتى 38 ولا 37 ولا 39 خاصة في المناطق الساحلية. مناطق الأخرى نبعد شوية على البحر ساعات حتى بضعة كيلومترات فقط تولي 40 درجة وأكثر ونوصل حتى 43 درجة. نهار الأحد الحرارة باش تزيد تقريب، باش تكون في تونس الكل تقريب من 40 إلى 45 درجة، ممكن حتى 46 درجة مع ذروة نهار الاثنين. نهار الاثنين دونك اكثر من السبت واكثر حتى من الاحد، وعموما تقريبا ممكن من 40 الى 47 درجه، مش 46 درجه، ممكن حتى 47 درجه في عده مناطق تونسيه شماليه ووسطى وجنوبيه، وممكن اكثر، ممكن اكثر في وسط تونس وفي جنوب تونس ووسط تونس خاصه جهه القروان وجهه الساحل وحتى غرب صفاقس. ممكن هذه المناطق سيدي بوزيد زاد، هذه ممكن مناطق
2: الاكثر حراره معناتها. هاي
3: اي معناتها حسب توقعات يعني الحاليه باش تكون فما حراره في تونس الكل، ممكن الحراره يعني الاكبر باش تكون في وسط تونس، وسط شرق تونس، وسط تونس كما قلنا، وحتى زاد المناطق كما قلنا الداخليه نتاع شمال تونس، يعني ولايه يعني منطقه حوض مجرد المعروفه بالحراره، حكينا فيه الموضوع برشا مرات سابقا، مناطق نتاع جندوبه، باجه، مجاز الباب، تبرسق، حتى غرب العاصمة تونس يعني منطقة منوبة، جنوب بنزر، جهة ماتر، زاد كيف كيف ولاية زغوان، المناطق هذه الكل في شمال تونس معنية بالحرارة. وحتى رأوا المناطق الساحلية رأوا باش تكون أجواء حارة ما أقل من المناطق الداخلية في شمال تونس، وتكون حرارة أكبر كما قلت غرب الساحل، غرب صفاقس، خاصة القروان طبعا ديما على رأس القائمة أسخن منطقة في تونس هي وتوزر تقريبا وقبلي، مناطق زاد جنوب تونس معنية بالحرارة. وممكن الحرارة نهار الثلاثاء باش تتراجع على شمال تونس وعلى وسط تونس، وتقعد الأجواء حارة في جنوب تونس، تقعد حرارة أربعينية ممكن من يعني في جنوب تونس ممكن من 42 إلى 46 درجة، ثم بعد نهار الأربعاء تعود الحرارة من جديد حتى في شمال تونس وسط تونس، وممكن الموجة تقعد لآخر أسبوع.
2: آخر أسبوع.
3: الأسبوع القادم أي ممكن، ولو أنه فما اختلافات بين البارح واليوم في التوقعات. مثلا يوم أمس تعرفوا المدة نحكيه على يعني الأسبوع القادم، نحكيه على آخر الأسبوع ذي السبت وحد والأسبوع القادم، ونحكيه على آخر الأسبوع القادم تقريب يعني أكثر من 10 يوم أخرين، وعلى ولا حتى 12 يوم. دونك صعيب برشا باش تكون توقعات دقيقة تاع 10 معناتها إلى غاية بعد 10 أيام. ونحكي على الموجة متاع الحر وقتاش باش تنتهي، وربما تنتهي في آخر الأسبوع، كما ربما تنجم تزيد تقعد حتى بعض الأيام الأخرى الأسبوع الموالي، معناتها إلى غاية نجم نقوله نهاية شهر أوت. ممكن يعني الموجة تنجم تقعد مؤكد من 22 أوت لمدة أسبوع، ممكن إلى غاية 28 أوت 29 أوت، كما تنجم تزيد تتمدد يوم أو يومين آخرين، كما تنجم تنتهي قبل الموعد بشوية. دونك مثلا اليوم ممكن من نهار الجمعة السبت متاع الجمعة القادمة تتولي الحرارة يعني بعد ما ترتفع الأربعاء والخميس، الجمعة والسبت ممكن تنزل، ولكن كما قلنا
2: ما زالت بعيدة شوية. أما المفيد أنه موجة حر على أسبوع تقريبا مبدئيا، يعني هكا ولا
3: بالضبط. فما أسبوع باش يكون حار، النجم ينقص نهار أو يزيد نهار، أو ولكن باش يكون أسبوع يعني حار، ممكن أقل من الموجة متاع، هو مؤكد أقل
2: أولاً أقل في الطول
3: من حيث الطول أقل، حتى زاد من حيث درجات الحرارة. يعني مبدئيا النماذج لم تضع 48 49 درجة أو حتى 50 درجة اللي تقريبا وصلنا لها المرة اللي فاتت.
2: مش باش نحطموا الأرقام القياسية معناتها،
3: لا ما نظنش فما أرقام قياسية. الأرقام القياسية عموما ديما في جويلية أو في النصف الأول من أوت، احنا تو نحكيو على الأسبوع الأخير من شهر أوت، عموما يعني صعيب برشا باش نسجلوا أرقام قياسية في أواخر أوت، ومعتها براتيكمو معتها داخلين شهر سبتمبر. ولكن مؤكد اللي في عدة مناطق تونسية داخلية وسطى وجنوبية باش نوصلوا 45 و46 درجة، وممكن حتى 47 درجة. يعني أظن اللي الرقم الأقصى ممكن باش نوصلوا له في تونس خلال الموجة القادمة ممكن 46-47 درجة، مش في كل الأيام، زادة ملاحظة مهمة، مش في كل الأيام. نهار السبت مثلا مع الناس 47 درجة تقريبا ماكسيموم، معنا 43 درجة نهار الأحد أكثر شوية، نهار الاثنين نجم نسجلوا 46-47 درجة. ثم كما قلنا فما انفراج وقتي نهار الثلاثة على وسط
2: الشمال،
3: ولا تقعد سخونة في الجنوب التونسي، وثم بعد ما نعرفوش قداش من نهار آخر بعد الأربعة، ممكن نهارين أخرين ثلاثة، ممكن أربعة خمسة أيام. المهم اللي باش تكون فما أجواء حارة خلال ساعات النهار، ويعني حتى ربما حتى خلال ساعات الليل تنجم تكون زاد أجواء حارة، خاصة كونه ما ننساوش اللي المحلات سخونة توا صيف كامل، ما ننساوش زاد فما رطوبة كبيرة ديجا قاعدين عيشوا فيها توا، الرطوبة تمشي وتزيد مع التبخر متاع المياه متاع البحار متاع يعني الحرارة باش تزيد أكثر، التبخر باش يكون أكثر، دونك الرطوبة باش تكون موجودة أكثر. ودونك يعني باش نعيشوا الحقيقة جمعة إن شاء الله على الأقل الصيف هدا على المستوى المياه والكهرباء.
2: جيت شو نقول لك أنا، زعما ما يقصش الضوء وما يقصش الماء. إن شاء الله ما نعديوش صعيبة مع ماء وضوء مخصوص معناته.
3: هو معناته في وضعية مشابهة المرة اللي فاتت وقص الضوء، هو حتى معناته الأيام الماضية في بعض المناطق فما يعني قصان ضوء حتى بعد ما انتهت الموجة، ولا حتى ما لما حالة أقل برشا من الموجة. دونك من المتوقع، ما فماش حاجة جديدة، ما فماش يعني إنجازات جديدة في المجال متاع ممكن باستثناء المحطة متاع تحويل متاع المياه المحلات في سوسة، ما نعرفش باش تبدأ خطر
2: انتهت. قال لي بكري كان حاضر معنا رئيس المحطة، قال في القريب العاجل باش تبدأ، ما مازال ما عطاش معناتها وقت معين، قال ما زلنا حتى في بريود متاع التجارب وحتى نكملوا تجارب.
3: ولا دونك على ما أظن، بما أنه الوضع على ما هو تقريبا مع الحرارة على ما أظن إن شاء الله. على كل حال إن شاء الله القصان يدومش برشا وإن شاء الله دون مشاكل. مع أستاذة هدى يعني ملاحظة أخيرة كانت حاب قبل ما ننهيو. كان مفيش أسئلة أخرى طبعا. نهار السبت من المتوقع حالة عدم استقرار يعني بعد الحرارة متاع النهار على المرتفعات الغربية التونسية، ولايات سليانة، الكاف، جندوبة، ممكن زاد القروان، زغوان، القسرين، مناطق معروفة كي متاع المرتفعات الغربية. نجم نعيش وضعية متاع حالة عدم استقرار، أمطار، ممكن زاد رياح هابطة قوية، ممكن تبرودي. هذا متوقع آخر الأسبوع نهار السبت حتى نهار الجمعة ممكن، أما أقل مش مؤكد نهار الجمعة ومش حاجة قوية. نهار السبت نجم تكون حالة عدم استقرار يعني مش نقول قوية ما تستحق
2: الانتباه.
3: النجم أي النجم ونهار السبت كما قلت. ولا كانت حاب نهار الجمعة نزيد نحكي عليها إذا كان
2: إن شاء الله. إن شاء الله تكون حاضر معنا أستاذ عمر بحبة من توا، وكان نهار الجمعة مش تعطينا أكثر تفاصيل على حالات عدم الاستقرار. إحنا هكا وصلنا لختام لقانا. شكرا أستاذ مبارس الجغرافي، الباحث في علم المناخ، الخبير في طقس تونس، صاحب صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ، الأستاذ عامر بحبة. شكرا أيمن مسعودي، شكرا ندر بن شيدة، شكرا انتصار المكاوري، من الغريبي أميمة بن عياد، مريم مسمودي، شكرا جهاد السليني في العداية. أجمل تحية هدى الورغمي، كنت معكم كوتي ميكرو الأخبار مع بهيرة الأخبار الرياضية. احنا نتقابل غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت على نفس الموجة. شهية طيبة الجميع، باي باي.
1: وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان، ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, مع بعض نصيف يحلى.
1: D1FM.
0: صوتكم. D1FM. Flash News.
2: موجز وثانية D1FM عسلمة.

0: أساسا في سن التشريعات بل في تطبيقها نزوز أمثلة واضحة. مرسوم الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحية تر في أكتوبر 2024 في مازال إلى حد الآن ما دخلش حيز التطبيق. صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل اللي وقع قراره في قانون المالية لسنة 2025 اللي مازلنا ما شفناش نص اللي يتعلق بإداء المنافع.
1: التقديرات الأولية تشير إلى أن قرابة 5% من المجتمع التونسي يستهلك المخدرات، أكثرهم من فئة الشباب بين 15 و 40 سنة حسب ما كشفه الدكتور نبيل بن صالح المختص في طب الإدمان والسموميات والمكلف بملف الإدمان بوزارة الصحة في تصريح للإذاعة الوطنية، ولفت إلى عدم توفر أرقام محينة حاليا حول عدد المدمنين على المخدرات في تونس، كما أكد أن دراسة ستجرى أواخر السنة الجارية وأوائل سنة 2027 ستقدم كافة الأرقام المحينة بخصوص هذه الظاهرة. رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية والمياه المعدنية لسعد مزاح يؤكد أن الارتفاع المسجل في أسعار المياه المعدنية خلال الفترة الأخيرة لا يعود إلى زيادة في أسعار المنتجين، لافتا إلى أن بعض حلقات التوزيع تستغل النقص المسجل في السوق للترفيع في الأسعار وفق ما صرح به في برنامج منك نسمع.
2: ليش نقولوا معناها الارتفاع في الاسعار؟ احنا ديما باتصال دائم مع وزاره التجاره، يقولون قاعدين يتبعوا عن كثب هم الوضع هذا، معناها نشوفوا قاعدين معناها الزياده هذه المشتته ما عندهاش مبرر، لان المنتجين كما قلنا ونعاودوا اللي هم ما زادوش في الاسعار نتاعو، كل الزياده هذه جايه من سالك التوزيع اللي قاعدين في حالات معينه يستغلوا النقص الموجود باش يرفعوا في الاسعار. والله كل ما ما عنديش اخبار، ما عنديش معلومه ثابته في الغرض هذا. والله كان نضمر واحنا ورشتوا شوية استهلاكنا واحد ما ثماش داعي لإراد المهم من الجزاء.
1: رئيس مشروع تحلية مياه البحر بسوسة منصف عماري يؤكد أن المشروع يتكون من 4 أقسام وقد أصبحت جميعها جاهزة، مشيرا إلى أن محطة التحلية دخلت حاليا مرحلة التجارب إلى جانب القيام بعمليات المعالجة الأولية للمياه وفق ما صرح به في برنامج منك نسمع. إلى الشأن الدولي، وزير في الحكومة اليمنية يقول لوكالة الصحافة الفرنسية إن الحوثيين يخططون للسيطرة على مناطق ساحلية محاذية لمضيق باب المندب، ما من شأنه أن يهدد ممرا ملاحيا حيويا آخر بعد إغلاق طهران لمضيق هرمز. نهاية الموجز الإخباري، فلاش سبور الآن. أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.
3: Vous écoutez Diwan FM.

0: ديوان اف ام فلاش سبور.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. رسميا تم الكشف اليوم عن التركيبة النهائية للإدارة الوطنية للتحكيم بإشراف عام لنجي الجويني. نعطيكم التركيبة كاملة: مشرف عام على التحكيم نجي الجويني، مدير تطوير مراد بن حمزة يساعد وليد الكشاو مكلف بتقنية الفار، مساعد مدير التطوير مكلف بالمتابعة محمد سعيد الكردي، مساعد مدير تطور التحكيم النسائي شافي الهنداوي، مساعد مدير مكلف بتطوير الحكام المساعدين سيف السويسي، مدير دائرة التعيينات للرات المحترفة الأولى والثانية محمد بن حسانة، أعضاء دائرة التعيينات وليد الحراق رياض المسعي ونبيل عقير. وأيضا تم الكشف عن تعيينة حكام مباراة الهواة مستوى واحد بقيادة وسيم بن صالح ورمزي الحرش مكلف بتعيينة مباراة الهواة مستوى اثنين. بقية التعيينات تلقاوها على موقعنا الرسمي diwanfm.net. اليوم الأربعاء هو الموعد النهائي والبيت اللي حددته هيئة الدرجة الأولى التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم كآخر مهلة لمنح إجازات ورخص المشاركة

في بطولة الرياضة المحترفة الأولى لكرة القدم. حسب مصادرنا فإن الفرق الثلاثة أنهت كل الإجراءات للحصول على الرخصة. نحكي على النادي البنزرتي والأولمبي البيجي واتحاد بنقردان، وكل الفرق أصبحت مؤهلة للمشاركة في بطولة الموسم الجديد. نعطيكم تذكير بتعيينات الجولة الافتتاحية للبطولة نهار السبت 22 أوت انطلاقا من 4:30 متاع العشية في الملعب بولي الحوار في حمام سوسة. أمل حمام سوسة يستضيف الاتحاد المونستيري. في ملعب الطيب المهيري في صفاقس تقدم ساقيه الدوري يواجه شبيبة العمران. في ملعب النيفر في باردو الملعب التونسي يواجه نادي صفاقسي. في ملعب 7 مارس في بنقردان اتحاد بنقردان يواجه نادي حمام لنف. نهار الأحد كلاسيكو الجولة بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الساحلي. في الملعب البلدي بالمتلاوي النجم المتلاوي يواجه الترجي الجرجيسي. في مركب جرجيس الترجي الرياضي الجرجيسي يواجه الأولمبي البيجي. وفي 15 أكتوبر النادي البنزرتي يواجه مستقبل المرسى. نذكر كل لقاءات باش تكون منقولة عبر منصة ديوان سبورت. في آخر أخبار الميركاتو، النجم الساحلي أعلن انتداب اللاعب السنغالي بابكار ديارا لمدة 3 مواسم. ديارا مدافع محوري أيسر من مواليد 12 سبتمبر 2006. في آخر أخبار الميركاتو في العالم، نادي موناكو يعلن رسميا رحيل وفسخ عقد بول بوغبا بالترافي. لاعب خط الوسط الفرنسي شارك في 115 دقيقة فقط منذ انضمامه في صيف 2025. مباراة وحيدة اليوم في الجولة الافتتاحية للبطولة الإسبانية بداية من 8 متاع الليل، أتلتيكو مدريد يستضيف ملقا. أكثر تفاصيل على أخبارنا الرياضية تلقاها كالعادة على سيت نادي وانا فهم بوانيت. موعدكم مع 3 متاع العشية مع الزميل هني الإبراهيمي، وبقيت كيب برنامج سبور ماج. نون ستوب سور ديوان أفام.

0: شبيك جاري البيه يتكلم في روحك مولا بيز؟
1: والله ايش باش نقولك، فاتورة الضو جاتني كاسحة المرة هذه.
0: وانت شبيك لتوا ما ركبت فوتوفولتايك؟ فلوس كيسر ديانا اخوك ركبتها عندي سنين، خلص القرض منه فيه وتوا الفاتورات ولا تجيني حكاية فارغة ما نحسيش.
1: برعات خذ ترخيص مع عند ستاك ومشي للبنك خذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك قرب لا تشدك شهور.
0: لا لا مش هكا بالكل، انت ما عليك تختار الشركه المعتمده من عند لايانامو اللي تلقاها في السيت ويب، وننصحك باش تاخذ 3 أو 4 دوفيات وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الاجراءات الكل كي قرض ستاك ومنحه الوكاله وزياره المراقبه، وبعد ما يركبوا ويخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتوره مبلغ اللي باش تخلص به القرض، وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقه اللي باش تعمل. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
1: يعطيك الصحه جاري الباهي على هالفكره وهالمعلومات.
2: بالفوتوفولتايك فاتوره الضوء خفيفه تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
3: مرحبا بكم في افريكا مول اريانا، حتى ال 31 اوت برشا جو يستنى فيكم. كل ليله من 8 حتى ال 10 تلعب في الالعاب الكل بما فيهم الباتينوار ب 15 دينار اكاهو، وكل ليله عندكم سهريه مزيانه وعمير رضوان كل ليله حاضر باش يحفل لكم الجو. افريكا مول لو بارك داتراكسيون بريفيري دي زونفون اي بارون.

0: ديوان اف ام. عسلامة
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكتي الموجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanfm. diwanfm فلاش نيوز
6: موجز الثالثة. diwanfm عسلمة. وزارة التجارة وتنمية الصادرات تقرر بداية من 19 أوت الجاري ضبط هوامش الربح الخام القصوى لبيع المياه المعدنية المعلبة ب 15% القارورة على مستوى التوزيع بالجملة و 15% القارورة على مستوى التوزيع بالتفصيل. وحسب البلاغ الصادر عن وزارة التجارة تطبق هوامش الربح سالفة الذكر على أسعار الشراء الصافية المبينة بالفواتير على ألا تتجاوز الأسعار القصوى للبيع للعموم في كل الحالات المستويات التالية: القارورة نصف لتر 600 مليم ولتر واحد 800 مليم ولتر ونصف 850 مليم ولتران ب 950 مليم. ووزارة التجارة تؤكد أنه يتعين على كافة المتدخلين في قطاع توزيع المياه المعدنية التعامل بمسالك التوزيع المنظمة وتسوية وضعياتهم الجبائية والالتزام بواجب الفوترة واحترام شروطها القانونية وبياناتها الوجوبية والاستظهار بالفواتير عند أول طلب عند كل عملية مراقبة بمحلات البيع والخزن ووسائل النقل. وتشدد على أن كل مخالفة لهذا القرار تقع معاينتها وتتبعها وزجرها وفقا لأحكام القوانين والمراسيم الجاري بها العمل.

0: مشترك لمهندس الإدارات العمومية أنه بإمكانهم سحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الشفهي باعتماد المعرف الوحيد وذلك عبر الشبكة التربوية المخصصة في الغرض بداية من تاريخ صدور هذا البلاغ. رئيس النقابة الأساسية للتاكسي الفردي نادر الكوزدغلي يعلق على المنحة المالية المقدرة ب10,000 دينار والمخصصة لاقتناء 47 سيارة أجرة كهربائية بالقول أن هذه المبادرة إيجابية وتشجع على الانتقال نحو الطاقة البديلة، غير أن عدد السيارات المنتفعة يبقى محدودا ولا يستجيب لحاجة القطاع وفق قوله في برنامج منك نسمع للديوان فهمة.
1: قيمة 10,000 دينار لاقتناء سيارة إلى كهربائية تاكسي الفرد، 47 صاحب سيارة مقسومة 47 بين جنسيت، لكن مثلا فما إناث وذكور تتقسم على 2 مناص. هي كفكرة باهية، المنحة هذه معناتها جات من عند صندوق البيئة العالمي وتشرف عليها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تبع وزارة البيئة. هي بالنسبة مثلا احنا مع الطاقة المتجددة ومع الطاقة البديلة، لكن كي نقولوا 47 المنحة هذه مش كون 47 تاكسي، معناتها على كل ولاية معدل زوز تاكسي، احنا 24 ولاية كنقولوا زوز تاكسي من كل ولاية 48، معناتها العدد ماهوش كيف في 47 تتسمى شوية على الاخر، لكن هي مبادرة باهية.
0: إلى الشأن الدولي، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 73,407 شهداء و 174,335 مصابا. ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى يحذر من استمرار الأوضاع الكارثية في قطاع غزة وتعطل عمليات الإغاثة والتعافي بفعل العراقيل للجيش الاحتلال ونقص الإمدادات والمستلزمات الطبية والوقود والغذاء. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2. المزيكا نون ستوب على ديوان فام.

0: يونفاو آخر أخبار الميركادو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوانفام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: الأربعة 19 أوت 2026، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من سبور ماج من توا حتى للأربعة متاع العشية، البرنامج اللي استنستو به في البرمجة الصيفية لديوان فام كل يوم من ثلاثة حتى للأربعة، سبعة دقائق وثمانية دقائق بعد الثلاثة متاع العشية عدد جديد نحكيو فيها على آخر الأخبار والمستجدات الرياضية في تونس، خاصة أخبار الميركاتو. قبل ثلاثة أيام فقط من انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى في موسمها الجديد 2026-2027، برشا أخبار وبرشا معطيات قبل ثلاثة أيام فقط كما قلنا من انطلاق البطولة. مرحبا بالناس تسمع فينا كل وين ما كنتوا، تسمعونا على الفريكونس متاعنا، تفرجوا فينا صوتا وصورة على الشانل اليوتيوب متاعنا ديوان فام لايف، أيضا لباج فيسبوك متاعنا ديوان فام وإلا سبور باي ديوان فام. معكم هاني براهمي كما كل نهار أربعة كما استنست، واليوم عديد المواضيع باش نحكي فيه. قبل كل شيء نرحب بفاروق في الإخراج، حسين في الإخراج الرقمي، وضيوف الزوز اللي كما كل نهار أربعة ستانستو ديما يكونوا معايا زوز محللين بحذانا. خليني نبدأ على يميني، لاعب الدولي السابق والمدرب خالد.

0: المولي خلود. أهلا وسهلا.
1: أهلا هاني، مرحبا ومرحبا بمالك ومرحبا بالسادة المستمعين والمشاهدين.
0: شنية تعدى حوال الصيف؟ صيفت سيبون؟ شنية الجو؟
1: سيبون أما مازال مفاجئ،
0: مازال بارتي دو تاع الصيف؟
1: لا مش بارتي دو، أما الصيف مازال الصيف يتواصل
0: يتواصل إلى سبتمبر
1: لين تطيح التمبيراتور جنبهم يلزبوا فيه. أما تعرف تونس تقعد سخونة حتى آخر سبتمبر ساعات.
0: أي ربي صبرنا على سخانة، خاصة أنه الأسبوع القادم زاد يبدو وأنا فهم موجة حر كبيرة حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. ربي عديها على خير. على يساري طبعا استنست به برشا مرات يجي بحدينا ونفرح برشا كل يبدأ بحدينا اللاعب السابق والمحلل الفني مالك لندولسي. أهلا وسهلا مالك.
2: مرحبا بك هاني، مرحبا خالد، مرحبا توت ليكيب، ومرحبا بكافة مشاهدي قناة راديو ديو.
0: يعطيك الصحة مالك، شكرا لك على الحضور، مرحبا بالناس تسمع فينا الكل، شكرا لكم على الكومنتير نتاعكم. مرحبا معز منوبي، حسام كيف كيف، فوتير ايضا، محرز، ماهر بن جمعه، الناس تسمع فينا الكل، بلال القصوري رفيق، وايضا الناس اللي باش تلتحق بينا حتى من بعد. اليوم كما قلنا عديد المواضيع باش نحكيوا فيها، من البدايه باش تكون من بعد شويه بفقره كيك اوف اللي نحكيوا فيها على نهايه الاجيال النهائيه اللي منحتها هيئه الدرجه الاولى. كل انديه الرابطه المحترفه الاولى تضمن رسميا المشاركه في البطوله. من بعد شويه نحكيوا بكل التفاصيل. ايضا نحكيوا على الجامعه التونسيه لكره القدم اللي كشفت اليوم رسميا على التركيبة الكاملة للإدارة الوطنية للتحكيم. ناجي جوين يعود مرة أخرى كمشرف عام وبرشة أسماء جديدة معاه. بعد نعطيكم التركيبة الكاملة ونحكيه بأكثر تفاصيل. أيضا نحكيه على أخبار الميركاتو، نادي صفاقسي المفاوضات متواصلة مع الترايعي وفريق الوحدة الإماراتي، والهيئة المديرة ترفض عرضا هاما لجمال موتيابا. وأيضا نواصل ديما في الميركاتو ونحكيه على النادي الأفريقي اللي يضم مدافع محوري آخر، لاعب آخر في محور الدفاع. بعد نتسائل ونحكي، وأيضا نحكي على عودة المفاوضات بين الترجي وحازم المستوري ولاعب الملعب التونسي اللي ينضم لأمل حمام سوسة. هذا كل معنا في حلقة اليوم من سبور ماغ حتى للأربعة متاع العشية، والبداية كالعادة بفقرة كيك أوف.
3: كيك أوف
0: كما قلنا في فقرة كيك أوف، البداية باش نحكيه على الهيئة الدرجة الأولى. الهيئة هذه اللي مكلفة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، واللي هي تمنح التراخيص اللازمة للأندية للمشاركة في البطولة المحلية. تعرفوا وكما تبعتوا سيف كامل، أجل أول، أجل ثاني، تمديد أول، تمديد ثاني، ثم بعد تمديد 48 ساعة، وأخيرا اليوم هو الأجل النهائي والبات بخصوص المهلة اللي أعطتها الهيئة هذه لل الأندية باش تكمل تخلص ديونها وتشوف معناها اتفاقات حتى على التقسيط بالنسبة للمدربين والمزودين وإلا اللاعبين. وهكا الأندية الكل أصبحت رسميا ستشارك في الرابطة المحترفة الأولى. آخر ثلاثة أندية بقاو خالد وأيضا مالك، نبدأ معك أنت خالد. آخر ثلاثة أندية بقاو هم النادي البنزرتي اللي عنده إشكال من الموسم الفارط، فما تقسيط نتاع بعض الديون اللي ما تمش وما أوفاش بيها أوفاتش بيها النادي البنزرتي، ثم تأجلت الديون هذه وبقات للموسم ذا. البارح كان فما اجتماع في مقر ولاية بنزرت وتم على إثر اتفاق آخر جديد مع المدانين أو اللي عندهم فلوس على النادي البنزرتي، ولقاو حلوا في الأخر خذاء الترخيص. أيضا اتحاد بن قردين خلص 28 ألف دينار هي آخر تقريبا المبلغ اللي كان خلصه باش تحصل على الرخصة. وكيف كيف الأولمبي الباجي، ثلاثة أندية خالد وضعيتهم صعيبة، كملوا في آخر لحظة تقريبا في آخر حتى الدقائق ربما باش تحصلوا في الأخر على الترخيص هذايا باش يلعبوا في البطولة. كما كل عام ثلاثة أندية زوز منهم تقريبا عم ناول ربما خاصة الأولمبي الباجي لعب إلى آخر جولة على تفادي النزول، والموسم هذا كيف كيف نبدأ بالمشاكل.
1: شوف الاحتراف هذا كورة، والاحتك تقول احتراف إمكانيات مادية، واليوم مع الأسف احنا نعيشه في وضع صعيب. أكثر الأندية على المستوى المادي عندهم مشاكل ماشي جديدة، لما حالة مشاكل متاع السنوات ومتراكم المشاكل المادية هذه. دونك كهول اليوم يفلي باش الناس كل تتعاون. مشكورين السلطة الولاية رغم نعرفوا اللي زاد عندهم صعوبات على المستوى المادي، لكن كهو ذاك لونجاجمون نتاعهم فير لي كلوب نتاع الولايات كو سوسوا بنزارة باجا بن قردين اللي هما نوادي كبيرة وعريقة وجوب التدخل للدولة زاد باش تعاونهم في وضعيات كيف هكا. بعد زاد لازم النوادي تحمل مسؤولية ويعرفوا يعملوا حوكمة الداخلية للنادي، يعرفوا يتصرفوا في الموارد نتاعهم، ما يكثروش من الانتدابات اللي من بعد تولي مشاكل. دونك لهنا ولا النادي عنده بار كبيرة من ولا سوء التصرف نتاع بعض المسؤولين، هو عنده ممكن هو السبب الرئيسي باش يخلي اليوم نوادي كبيرة وعريقة وتوصل الوضعيات هذوما. دونك في المستقبل نتمنوا مع شرا ولا النوادي كبيرة وفي وضعيات كيف هكا، وحسن التسيير حسن الحوكمة هما اللي باش يخليوك تخرج من المآزق هذوما. اليوم لو فولي سبورتيف نحبوا ولا نكرهوا يتبع وقت اللي تبدا عندك مشاكل ماديه، اكيد الموسم تاعك باش يكون صعيب كما كنت تحكي انت تاول اولمبي البيجي. الموسم الفارط كان عام صعيب، نادي البنزرتي احسن الموسم الفارط بارابور المواسم اللي تعداه، وكان ديما زادة يوصل لمرحله خايبه. اتحاد بن قردان نفس الشيء. دونك نتمنوا هدايا ما ياثرش على على الكوتيل الرياضي، لكن راهو اليوم كي نعاود لك من كيقول اليوم احتراف راهو ماده، اليوم لازمك توفر الماده وتعرف زادة كيفاش تتصرف فيها باش ما توصلش الوضعيات انه مستقبل النادي ولا اسم النادي يقعد في هكا اشكال اللي يخلي لي سيكال نتاعو رياضيا والا حتى معنويا. دونك مره اخرى نلقاو اليوم الحل في السلطه انه تعاون ولا تعطي حلول،
0: لكن هو في السلطه خالد عاونت فقط ما مش عاونت، معناها لمت الاطراف فقط في ملف نادي بنزرتي الاولمبي البيجي وال الاتحاد بن قردان، حتى المبالغ ما كانتش كبيره، معناها تصرفوا ولقاو حل. لكن نادي البنزرتي مبالغ كبيره برشا وعملوا تخلف على الدفع في برشا اقساط، فزاد تراكمت اكثر الديون ولقى روحه في ازمه كبيره الحقيقه.
1: اي هذاك شوف كي نحكيوا على قبل كي تقول كره قدم تونسيه راهي تحت السلطه، البلديه عندها دور، الولايه عندها دور. والله منين شكون ابار ستاد جمعيه ابار المداخيل نتاع نتاع ستاد وللسبونسور باقي كل لازمك لازم عنده زاده دوتو الرسورس، بل الدوله كان عندها دور.
2: توا في الديكا كيف هكا الملاعبيه الجمعيات اللي تبيع الملاعبيه وترجع منهم دي ريفوني نجموا يصرفوا على النادي.
1: مش الكل مش الكل عندهم
2: يمكن الملعب التونسي شويه ترجع
1: الاتحاد المونستيري في وقت
2: الاتحاد المونستيري زاده جمعيات الاخرين الكل ما فماش دي ريسورس ما فماش امكانيات ماديه تنجم. دونك انت لهنا في معادله والمعادله صعيبه بين المصاريف والمداخيل نتاعك، انت ما عندكش مداخيل كبيره والمصاريف تشوفها معناها ما فريمون حاجه كي تيان لو كي تلقى انت 15 انتداب، شكون ينتدب في الملاعبيه هذوما بالاسوام هذيك باش ترجع لك من بعد كما قال خالد افيك لي سوكيل نيجاتيف، معناها بمشاكل مع الفيفا ولا مشاكل حتى في الداخل في تونس مع ملاعبيه توانسه. دونك انت بارابور المداخيل نتاعك لازم تتصرف فيهم، والحوكمه الرشيده هي اللي مش ما عادش باش تخلي الجمعيات هذيا توصل للمآزق هذيا، خاطر توا وصلت ونجحت بالولايه وبالولديه بالبلديه وبالمستشارين اللي هما مالوريزمون ضعاف ولا في الكره نتاعنا. دونك انت توا لازم تتعلم كيفاش تكون عندك حوكمه رشيده في استغلال. بالنسبه لي انا الموديل نتاع العمران اللي ما فيهوش برشا امكانيات موديل ناجح في تونس، شويه امكانيات بحوكمه رشيده بملاعبيه تشبه للنادي هذاك باداره فنيه واداره رياضيه كيف كيف قدرت انه افيك لي مويان دو بور تخلق نادي قادر ينافس في الشامبيون نتاع تونس ويتكلاس في كلاسمون اونوراب.
0: ديجا حتى نادي البنزرتي نواصل نحكيوا عليه لانه مهم جدا، اكثر فريق معناها من ناحيه الماديه كان مدان معناها ومازال معناها لانه كله صار تقسيط معناها على موسم كامل. نادي البنزرتي زاد انت حكيت على اللاعبين معناها توصل تسيب زوز من افضل اللاعبين معناها كيما حكينا اختار طرابلسي الاسبوع الفارط انت يظهر لي معنا مالك وقتها من افضل اللاعبين تسيبهم انت تفسخ لهم كونترا يمشيوا لزوز انديا في الجزائر وغيره، فهنا زاد تلوم زاد معناها انت ما نجمتش تلقى اوفر على الاقل. نجم نفهم انك تحب تخلص رومان بارونتيز من السالير نتاع ولا غيره، لكن كنت نجم تلقى حتى اوفر ضعيف معناها تنفس به روح معناها لك زيد هنا نقاط تفهم
2: والموازنات الماليه كما صار مع الترجي الرياضي التونسي في الميركاتو هذا. شفنا المعادله وشفنا لو بيلون الى بوزيتيف الخروج مع الدخول، شفنا الترجي فريمون عمل ميركاتو ممتاز على مستوى اللاعبين اللي جابهم كيف كيف على مستوى اللاعبين اللي خرجوا مع هدناش الترجي الرياضي يفرط في لاعبين ويغتنم من وراهم اموال. شفنا الترجي خرج من لاعبيه اون فان دو كونترا ويمشي وياخذوا كونترا تخيليين في اوروبا وما يستنفعش بهم على عكس الموسم هذا مع شكري الوير رينا الحقيقه اون ابروش بوزيتيف، وقدر شكري الوير انه يجيب فلوس باش ينجم يجيب فيها ملاعبيه يضاهي بها لي زيشيونس اللي باش يلعب فيهم الترجي الرياضي التونسي، ملاعبيه دو كاليتي وكيف كيف التعويضات كانت على قدر الملاعبيه اللي خرجت.
1: سؤال بعض النوادي جوست وقت اللي ما نجمش يبيع بسوم باهيه يقول لك نستحفظ به خير و نستحفظ على لو كوتي سبورتيف، نستحفظ على المشروع الرياضي، دونك ما نجيبليش برشا فلوس وشوف شنو شنو المنفعه اللي عندي، وما خليه كانوا جوار دو فالور بيان سور.
0: لكن زاد كي لا تخليه ولا تبيعه وتزيد تدبر في اوفر وتسيب وليبر
1: زاد لا حاجه خطيك تخليه باش تستنفع منه رياضيا سينو باش تبيعوا زادة بالخساره ولا تبيعوا ماكش تستنفع ما شو ربحوا النادي سوم صغيره هو الملاعب يكون عنده بالو
2: خالد فما اونتيسيباسيون نتاع مسؤول تنجم تسير قبل 6 شهور ولا قبل العام من نهايه عقد نتاع الملاعب انت كان ما حاجتكش بيه في العام الجاي وماكش ناوي باش تجدد له قادر في الفتره هذيك الملاعب يتسوقوا وتجيب له ديزوفر تعطيك عائدات من بعد تنجم تجيب بها ملاعب اخر.
0: سؤال اخير قبل نسكروا بها الموضوع، لو معناه اليوم شفنا قداش مره انا قلت 3 أو 4 مرات أجل حتى أكثر هيئة الدرجة الأولى تأجل آخر دات يعني الدات النهائي باش جمعية تتخلص، لقدر الله اليوم كان آخر دات ولقدر الله لقينا جمعية إكس اللي هي ما خلصتش اليوم، شنو باش يكون موقف معناها الهيئة هذه والجامعة والناس الكل راهو 3 أيام على بداية البطولة، لقدر الله فريق اليوم ما خلصش ومش يشارك في البطولة، ما باش نلقاو روحنا في مشكل كبير، بطولة ناقصة فريق، وكان باش تطلع فريق من الرابطة الثانية شكون باش يكون؟ وهل الفريق هذاك جاهز أم لا؟ وكان باش تلعب بطولة ناقصة كيفاش؟ وباش تطلع زادة لازم الرابطة الثالثة يطلع، فهنا باش تولي مشكلة كبيرة، وخليت روحك قبل 3 أيام زادة، ما نعرفش قانونيا كيفاش تكون ولا على الأقل على أرض الواقع كيفاش تشوفوا الموضوع هذايا، رغم أنه أيضا فما معطى آخر، فما ناس أطراف محامين يحكي يقول لك راهو حتى القرارات هيئة الدرجة الأولى راهو تنجم تكون قابلة للطعن، وأجل الطعن على الأقل 8 أيام معناها بعد القرار، يوم زادوا 3 أيام كهول البطولة، أنت ما خليتش حتى 8 أيام تاع قبل البطولة.
2: كل شيء دون لنيونس يعني الحقيقة، تو أنت 3 أيام وفما إدارة تحكيم موجودة أون بلاس، تو جيت وتو باش تعمل التعيينات.
0: ما باش نحكيو عليهم بعد.
2: ولا لا؟ أنت للشامبيونا اسكو أوفيسيال باش نلعبوا تو نحن السبت والأحد؟
0: أوفيسيال.
2: نورمالمون أوفيسيال.
0: أوفيسيال. حتى التعيينات عاودوا هبطوا اليوم.
2: إن شاء الله كيف كيف لافير نتاع القروان وين وصلت لهنا.
0: واللي عندها علاقة باللافير هذا تردد من زرت.
2: أنا بالنسبة لي أنا فما قوانين يلزم تردع أنت الجمعيات هذيا اللي ما عندهاش لو بيدجي اللي يسمح لها باش تندد باللاعبين، يلزم عندها سقف نتاع أجور نتاع ملاعبية تنجم تجيبهم باش تقعد في الموازنات المالية نتاعها، سينارا الفا دي بورديل أمور الحقيقة، وباش نقعدوا في المشاكل هذيا إلى أبد الآبدين، طونك القانون ماهوش باش يتغير والجمعيات ماهوش باش تكون عندها غاية ربحية وقادر إنها تستثمر وقادرة إنها هي تخلق مواطن نتاع ربح ليها هي، باش نقعدوا في نفس الموضوع هذيا، قداش باش نقعدوا نستناو في ابن النادي والأب الروحي والشعارات الزائفة بالنسبة لينا هذيا، دونك الكورة راهي ولات احتراف، الكورة ولا عمل، الملاعب ولا يمشي من 8 يروح 6 نتاع الليل، المسؤول بيدو ولا يخلص في الجمعيات في أوروبا، كان في تونس نحن لهنا مالوريزمون نحكيو ديما على جمعية باش تخلص فلوس وجمعية عندها ديون وجمعية عندها تاريخ، ولكن وين الحاضر نتاعها؟ يلزمنا فريمون اون تابلو روند نحكيو فيها على الكرة نتاع تونس، خاطر ماناش واصلين للصفر نحن، ديجا نحن تحت الصفر توا قاعدين نحاولوا اون سور اتراب باش نوصلوا للصفر.
0: نختم معاك خالد، لقدر لاقينا روايح في وضعية هذه شنو ينجم يكون الحل؟ معناها وقت 3 أيام قبل تصور فريق اللي ما خلصش، شنو باش يكون الحل؟
1: لك شو يكون الحل؟ كل واحد حمل مسؤوليته، وش خلك كمسؤول عن نادي، ما دامك مسؤول لازم تحمل مسؤوليه وتلقى الموارد الماديه. انا قلت قبيله نحكيو على الكام تاع هذه الجمعيات دوما ولا النادي البنزرتي متما اللي دخلت الولايه باش بتتر تعطي حلول حتى وقتيه ومن بعد يكملوا البروسيدور نتاعهم. دونك ما شوف احنا بعتوا اكتويل مار انا، وهذه من المشاكل الكبيره نتاع الفوتبول نتاعنا، نحكيوا على احتراف نحكيوا وما عندنا حتى علاقه، يعني تصرفات والموجود الكل ما عنده حتى علاقه بالاحتراف. دونك يا باش نعمل احتراف على قاعده ولازم مقاومات، يا خرجوا نرجعوا دو با فير لاريير ونعاودوا بنيو من جديد، ما باش نقعد هكا في الامور هذه، نجم يجي نهار ونادي ولا زوج ثلاثة يقول لك لا ما عنديش باش نخلص وشوف طلع فريق اخر من البي، وهذا كان من البي زاد عنده الامكانيات نجم يكونوا بيدو متداين
0: فهمت هو جاي ديجا
2: هو الحل
1: ديجا فما
0: ديجا هيئه الدرجه الاولى تو فما هيئه معناها هيئه تو بعد قبل ما تبدا البطوله تاع الرابطه الثانيه ديجا عندهم اجيال الانديه تاع الرابطه الاولى لانه محترفين ايضا، وتو تشوف وقت المشاكل خاطر يظهر لي الانديه الكل عندها ديون
2: فما مشاكل كبيره تو جو برون ليكزامبل تاع قهوه في القفصه جمعيه لعبت فيها سنين معناها تشوف عزوف المسؤولين غياب تام معناها للممولين الاساسيين في قاف القفصه. انا لعبت ونعرف اللي معناها فلوس كبيره كانت تتصب في جمعيه كبيره كيما قاف القفصه سي بي جي القوافل وزاره الولايه البلديه كانت عندها عائدات ماليه كبيره. لكن نرجعوا نقولوا لهنا التصرف نتاع المسؤول اللي ما كانش معناها في رشده ولا في وعيه في اختيارات معناها ثقلت الكاهل نتاع الفريق هذا خليت الفريق يعاني في الديون. حتى اللي يجي جديد باش يجي يرجع فك الديون هذيك دونك هو بيدو يستنى باش يرجع للصفر. هو بيدو ما عندوش اوبجيكتيف سبورتيف على خاطر هو عنده ديجا الديون هذيك لازم يخلصها. دونك ما نجمش هو يتلهى بالديون ولا يتلهى يجيب معناها النجاح الرياضي بانتدابات كبيره. ما نجمش يرجع الفريق للصنف الاولاني للناسيونال ا. دونك لهنا المعادله صعيبه لازم الناس كل تلتف لهنا. هذا قوس حليته على قوافل القفصه. ان شاء الله الناس الكل تتلم غاديكا. راه قوافل القفصه جمعيه كبيره وعندها صولات وجولات في تونس وفي افريقيا وقادره انها ترجع وعندها رجال اللي قادره تخليها ترجع.
0: وان شاء الله الانديه نتاع القفصه الكل لانه مشكله كبيره بخصوص المجمع الكيميائي بخصوص شركه القفصه عفوا والانديه نتاع القفصه الكل نجم تلوي المظيل ام العرايس القفصه كلهم عندهم مشاكل كبيره برشا. ان شاء الله يلقاو حل في الموضوع هذا. فصل قصير ورجعين نحكيو على التركيبه الجديده للاداره الوطنيه للتحكيم.
3: اخر اخبار الميركادو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
0: رجعنا لكم في سبور ماج ومصري معكم حتى للأربع 25 دقيقة بعد الثلاثة متاع العشية. نحكي على التركيبة الجديدة للإدارة الوطنية للتحكيم بقيادة ناجي الجويني. اليوم أعلنت عليها الجامعة التونسية لكرة القدم بشكل رسمي. نعرف الأيامات الفارطة كانت فما بعض الاجتماعات مفاوضات وغيره على التركيبة هذه وأخيرا رأت النور نجم نقول التركيبة هذه تركيبة الحقيقة كبيرة. معناها حتى الناس تسمع فينا شوية مساج توسعوا بيكم شوية شن نعطيكم التركيبة الكاملة لأنه مهم جدا. معني حتى من الأسماء الموجودة المشرف العام على التحكيم هو ناجي الجويني، طبعا مدير التطوير مراد بن حمزة اللي يحافظ على مكانه، مساعد مدير التطوير مكلف بالفار وليد الكشاو، مساعد مدير التطوير مكلف بالمتابعة محمد سعيد الكردي، مساعد مدير مكلف بتطوير التحكيم النسائي شافية الهنداوي، مساعد مدير مكلف بتطوير الحكام المساعدين سيف السوسي، مدير دائرة التعيينات متاع الرابطة المحترفة محمد بن حسين. هنا الرابطة المحترفة يقصدوا أولى وثانية على ما يبدو. الأعضاء متاع الدائرة هذه متاع التعيينات مع محمد بن حسين اللي هو رئيسها وليد الحراق، رياض المسعي ونبيل عقير، مكلف بتعيينات مباريات الهوية مستوى أول وسيم بن صالح، المستوى الثاني رمزي الحرش، الأعضاء وليد معلة فرج مشموم وخالد السويح، مدير الشؤون الإدارية والمالية رياض المسعي أيضا اللي هو أيضا عضو في دائرة التعيينات متاع الرابطة المحترفة، مساعد مدير الشؤون الإدارية والمالية منذر لطرش، رئيس دائرة تحكيم الشبان نصر الله الجوادي، مساعد رئيس مدير مساعد رئيس الدائرة دائرة مكلف بالمتابعة محمد بزيد، رئيس دائرة متاع تعيينات كرة القدم النسائية مونيا البدوي، رئيس دائرة بالنسبة لتعيين المقيمين محمد المدب، مستشار دائرة تعيين المقيمين حسين ولد أحمد، أعضاء سامي دربال نوفل بن عبدالله، رئيس دائرة التنسيق مع اللجان الجهوية للتحكيم رياض الحرزي، الأعضاء توفيق لازرق ومنير المدب، مكلف بدائرة المتابعة الطبية والعلاج الطبيعي للحكام طبعا الدكتور فتحي الكواش، مكلف بدائرة الإعداد البدني والتمارين بن زيد، ومكلف بإدارة الإعلامية والتكنولوجيات الشادلي التغوتي. تقريبا تركيبة موسعة جدا مع هذه التركيبة الكاملة، لكن على الأقل اللي يهمنا ربما خالد ومالك هما الأعضاء المهمين. نبدأهم من المشرف العام ناجي جوين، نحكيه على المدير متاع التطوير مراد بن حمزة، أيضا نحكيه خاصة على مدير دائرة التعيينات متاع الرابطة المحترفة محمد بن حسين. تقريبا هذوما ربما اللي يهمونا معنا بنسبة كبيرة واللي في تداخل مباشر مع التحكيم والحكام متاع الرابطة المحترفة الأولى خاصة كان نحكيه عليهم. نذا معك أنت خالد عهدة جديدة نجم نقول والثانية لناجي جويني. ناجي جويني اللي في فترة أولى خدم تقريبا أشهر سبعة أشهر تقريبا ثمانية أشهر على ما أظن، وشفنا وقتها كيف الخروج متاعه تم يوافق مرة أخرى يرجع للجويني. كيف تشوف ساعة الاختيار ذايا والأسماء اللي موجودة اليوم عن نجي جويني؟
1: شوف كناجي جويني حد ما شك اللي هو اسم كبير في التحكيم وعنده خبرة وخدم في تونس وقبل وخدم في بلدان أخرى وعنده نجاحات. دونك اليوم كاسم ناجي جويني بصراحة اسم كبير والناس كل متوسمة فيه الخير باش ينهض بالقطاع هذا اللي هو قطاع مهم ياسر في كرة القدم التونسية وقطاع بريما مؤثر ياسر ياسر ياسر على اللعبة ومؤثر على بيأثر على النوادي وتاريخهم وحاضرهم ومستقبلهم أكوريا لونج تيرم. دونك القطاع التحكيم صراحة مهم ياسر في تونس. كما قلت لك اسم ناجي جويني من أحسن الأسماء وبصراحة أنا ما عندي حتى تحفظ والحقيقة كبالماريسي بالماريسي ويشهد له بالكفاءة
0: تقريبا بتاعه. أكثر اسم خالد ومالك زيد ما عاش توفقني ولا أكثر اسم عنده إجماع تقريبا من الأندية الكل ولا لا؟
2: حكينا في مناسبة سابقة يظهر لي يحظى بالإجماع يحظى بثقة التونسيين رجل ذو كفاءة عالية نظافة يد معناها حتى لباساج متاعه في قطر كانوا ناجحين ومالوريزمون الفترة القصيرة اللي عداها في تونس ما تخليناش نجزمو بالنجاح متاعه ولا الفشل. يلزم ناجي جويني ياخذ الفترة متاعه كما يلزم باش يخدم خاطر الحكم التونسي عاني راهو توا دوبوي دي زاني حكام ماهيش قاعدة تترينا مليح ماهيش خالصين كيف كيف. دونك التطوير اللي قلتو انت مع مراد بن حمزة لازم يصير هذا سور دي باس سوليد نبداو بالقاعدة متاعنا باش نطلعوا ديزاربيتر. شكون عندنا ديزاربيتر توا في المحافل الدولية؟ مالوريزمون توا في العشر سنين الأخرانيين ماهيش قاعدين نلقاو في حكام في المحافل الكبرى هذية. دونك بالنسبة لي أنا كما قلت لك العدد المهول اللي موجود هذية إن شاء الله يكون على قد المردودية ولو أني عندي زوز أسماء كنت ريتهم في الفريق السابق متاع ناجي جويني اللي هو أمين بركلا ويوسف السرايري كيف كيف كفاءات عالية كفاءات تونسية زادة يشهدولها بنظافة اليد كانت موجودة مع الفريق السابق لناجي جويني ماهيش موجودة مع توا إن شاء الله ما تكونش في إطار معناها محاصصة ولا في إطار إنه تاخو وما تاخوش هذوما وتاخو هذوما. دونك نتمنيو إنه ناجي جويني ينجح بالفريق متاعه هذايا وديما نحطوا معناها حسن النية وكما قال خالد راهو حاجة مؤثرة في اللعبة في كرة القدم التحكيم هذايا مساهم حتى في تطوير اللعبة كي نلقاو حكام بسبري جديد إنهم يخليو إتاحة اللعب إنهم لي دويل اللي ما فيهمش ديفوت يخليوهم إنه إذاعة الوقت هذايا ما عادش نشوفوه في المباريات متاعنا الوقت الفعلي متاع المباراة واللي يزيد نشوفوا فوليوم اكثر في المباريات ونشوفوا ادفيرسيتي اخرى. دونك بالنسبه لي انا حاجه اولويه قصوى انه ناجي جويني يكون على راس اداره التحكيم.
0: بالضبط نواصل نحكيوا على ناجي جويني لكن فاصل قصير وراجعين باش نمشيو نحكيوا على الفتره السابقه نتاع ناجي جويني والفرق بينه هي والفتره الحاليه الجديده نتاعو.
4: بوبليسيتي بيكو بلو دايز بداو بور لا بروميير فوا ان تونيزي ديما ربح مع بيكو.
5: امشي لاقرب ماغازان بارتيسيبان دي رميز اكسيبسيونيل سور لي ريفريجيراتور لي ماشين ا لافي اي لي زوتر الكترو انكاسترابل بيكو بلان دو كادو ا غاني دوران توت لا دوري دي بلو دايز.
4: واو وين نلقاو لي بوينت فونت؟
5: تبعنا على لي ريزو سوسيو بيكو تونيزي.
4: يلا امشي على بكري قبل ما توفى.
5: بيكو نيميرو 1 ان اوروب دو غروز الكتروميناجي.
4: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
0: مواصلين في سبور ماغ كنا نحكيوا على ناجي جويني ولا التركيبة متاعه وكما قال مالك بالنسبة لغياب أمين بركال ويوسف السرايري في الأخر غياب لكن ناجي جويني مادام وافق وبش يبدأ يخدم فأكيد موافق معناها على الغياب متاعهم وهو المشرف العام هو اللي باش يتحمل المسؤولية. لكن نعمل مقارنة صغيرة خالد مع الفترة السابقة ناجي جويني ربما يمكن النقطة السوداء الوحيدة والحاجة الوحيدة كانت لهم فيها الناس شوية على ناجي جويني الفترة السابقة هي ربما حاجتين صغار ما نعرفش توافقوني وإلا لا ديجا باش نطرح عليكم وانتم قولوا لي. حاجة الأولى هو الاجتماعات ذيك مع الحكام واللي صار حتى فيهم ساعات بعض التوبيخ للحكام في المباشر في اجتماعات بحضور الصحفيين بحضور معناها صرتوا احنا صحفيين وبرشا ناس معناها الكل يقول لك علاش ما تصيرش الحاجة ذي اون انترن معناها بيناتكم بين المشرف العام وبين الحكام. وشفت انا حتى بعض التصريحات لبعض الحكام اللي تشكيوا شويه في الفتره السابقه. الحاجه الثانيه ربما جات فتره وقت عمل برشا خارجات اعلاميه نجوني ويمكن الشيء ذاك خلى زاده برشا كونتاكت بينه وبرشا تشكيات ولات ما تشوفش ان الحاجتين هذوما لازم تصور نجوني يراجع شويه فيهم باش ما نطيحوش في الاغلاط السابقه.
1: سمعت تشكيت مشكون
0: التشكيات صارت شويه من تحكي على الحكام معناها
1: لا نحكي قلت لي التشكيات شكون
0: من كثره وقتها جت فتره خرج برشا اعلاميين والكل وما كانش فهم وقتها ناطق رسمي الكل لكن المعلومه اللي عندنا يبدو انه مش عاير ناطق رسمي معناها في الفتره الجايه
1: ما لا شوف كل مسؤول عنده طريقه عمل ممكن لابروش اللي جابها نجح بها في بلاد اخرى ولا في قطر ممكن مش معاه دونك هو حب يعمل يستعمل نفس لابروش اللي استعمل قبل ونجح بها من بعد الانسان بطبيعه اي اي اي إن كان عنده مراجعات ينجم يكون حس روحه بتاتر ما هيش الوضعيه يعني تتطلب ديمارش واحد اخرى ممكن نراو اسلوب اخر المره هذه دونك هذايا تقعد ما في قناعات السيد ناجي جويني ما حسب مره اللي فما ليستي لارجي نتاع مسؤولين باش كل واحد يتلهاب ببوليه معين وهو يشابوت الناس الكل الكلمه اللي جبت انتباهي هي التطوير دونك لهنا اعتراف اللي احنا ماناش في النيفو كبير ياسر دونك مطالبين برشا خدمه وذاك علاش هو حط يعني كل قطاع حط عليه انسان معين باش يطوره دونك ان ممكن الحاجه الوحيده اللي وحكي قلت انت قبيله قبل بثلاث ايام من انطلاق البطوله شويه اون برانسيب راهو الموضوع هذا شهرين تالي تفض باش الناس تلقى الوقت باش تخدم باش من بعد ما نقولوش كتروا ولا جورني نتاع الشامبيونا والله صار فيهم ما صار فيهم راه الناس كل خذات وقتها خدمت كل واحد حط لابروش نتاعو ولا الديمارش يستعملها ويبدا فيها قطاع مهم ياسر مثال شحال نحكي عليه اللي هو الفار تريز امبورطون للفار ولا مؤثر بنسبه كبيره ياسر على اداء الحكام ولا النتائج مهم ياسر انه يكون الدوسي هذا نتاع الفار يتحل كم الفو الناس كل تعطيه اهميه كبيره باش نقصوا من المشاكل وصاروا برشا مشاكل السيزون اللي فات بالفار دونك نهج جويني باش يكون عنده مهمه صعيبه الحقيقه لكن طونك عنده الفولونتي الاكسبيريونس موجوده الناس اللي معاه ان شاء الله زاد ما نشكوش في الكفاءه نتاعهم زاد ان شاء الله يكون عندهم الموتيفاسيون ويخدموا ويصبروا خاطر مش اجور لوندما احنا باش ولي عندنا تحكيم قوي ياسر وحكام قويين ياسر العمل لازم شويه وقت كان مش برشا ويصبروا ونقصوا من الاخطاء لو ماكسيموم على الاقل باش يخدموا مرتاحين حتى الفوتبول باش يصيروا في اخطاء ورينا في كوب دو موند وبالفار و وصارت اغلاط دونك مش ماهوش ماهيش علم صحيح اللي باش يعملوه لكن يستحق شويه وقت وشويه صبر من الناس الكل باش نشدوا الاثنين صحيح
0: نختم معاك مالك التعيينات واللي هي اكثر حاجه كل اسبوع الناس الكل تحكي على تعيينات الحكام هاو الحكام هذا الماتش هذا هاو هذا الاخر هذا انتماء وهذا يعمل في التصويره بفوتوشوب يخرجوه له بمريول جماعيه والحاجات هذوكم الكل اليوم مدير التعيينات هو محمد بن حسين رايك في التعيين هذا خاصه انه تقريبا نفس البوست اللي خدم فيه في الفتره الاولى نتاع النجمين اللي كان ايضا هو اللي لهي بالتعيينات في الوقت هذاك
2: ولكن تشوف الفريق الكل براتيكمان الاسماء اللي نعرفها خاصه نتاع الفريق اللي يخدم مع نجي جويني الكل يشهد لها بالكفاءه وبنظافه اليد كيف ما بن حسين كان الحكم الممتاز اللي ما يعطيش كادوات الحقيقه النوتر يزفر اللي راه هو دونك كيف وجوده في المنصب هذايا نتصوروا باش يساهم في تطوير القطاع هذايا التعيينات تو تقول انت انا باش نضيف على كلام خالد ثلاثه ايام ما عندهمش الوقت ولازم زاده توفر لهم البيئه الهادئه والسليمه باش ينجموا العباد هذوما يخدموا وتلقى روندو من بعد منهم دونك في ثلاثه ايام تو لازمنا نصبروا على التحكيم التونسي على الحكام اللي بيشدوا في المباريات هذايا حتى على التعيينات اللي جات معناها في اخر الوقت جات التسميات هذايا دونك التعيينات عادي لو انه تكون التعيينات ماهيش موافقه 100% دونك لازمنا نعطيهم الوقت هذوما باش يخدموا راه كي جا نجي جويني على راس اداره التحكيم مش معناها الحكم ما عادش باش يغلط كيف الفار نحن نحاولوا نمرتيو الاخطاء نقصوا في عدد الاخطاء نحدوا منها ونساهموا في تطوير اللعبه اللي هي كره القدم دونك بالنسبه لي انا احسن اختيار وجود نجي جويني والفريق اللي معاه ان شاء الله ربي يسهل لهم ويوفقهم في العمل اللي جايين على
0: بالضبط هذا هو بالتوفيق للفريق نتاع نجي جويني وان شاء الله يتعدى موسم معنى بأقل الاحتجاجات وأقل التشكيات والبلاغات وغيره وإن شاء الله زاد حاجة مهمة إن شاء الله يوضحونا قبل بداية الموسم هل سنعتمد على تحكيم أجنبي أم لا ويكون الكلمة تكون قاطعة معناها اليوم ما نجيوش كما صار مع جمال الحمودي اللي قال مش نعتمد على تحكيم أجنبي ثم لقينا تحكيم تحكيم أجنبي. إن شاء الله الحاجة هذه يكونوا واضحين فيها قبل بداية البطولة ويوضحوا إن فوا بورتوت معناه ما فيها شيء. راه كي نقولوا مثلا رانا باش نعتمدوا على التحكيم التونسي والنجم في بعض الحالات نعتمد التحكيم أجنبي، فالوضوح هو المهم، وهكاك حتى أنت تكسب مصداقية أمام الجمعيات ويكون عندك زادة سرامة والكلمة اللي تكون واضحة أمام الجمعيات والجماهير الرياضية. نعاود ونقول أنه مهم جدا توضحوا لنا قبل بداية البطولة هل سنعتمد على تحكيم أجنبي أم سنكتفي فقط بالحكام التوانسة مهما كان الرهان ومهما كان أسماء الجمعيات اللي باش تلعب في كل مباراة. هكا كمان مع دوسي التحكيم نتعدوا مباشرة نحكيو على الموضوع متاع الميركات ونحكيو على نادي الأسفيقسي خالد ومالك اللي المفاوضات متواصلة مع لؤي تراعي. والحقيقة لؤي تراعي قبل ما نحكيو على جمال متيبا، لؤي تراعي اللي موضوع سامحوني ربما شائك شوية الموضوع هذا، لأنه اللاعب ساعة هو مرتبط بعقد مع الفريق الإماراتي. نادي الصفاقسي يرغب في اللاعب كيف كيف مدرب السياسة نبيل كوك يرغب في لؤي تراعي. اللاعب عنده مدة هو في تواصل عبر الوكيل متاعه مع إدارة النادي الصفاقسي ويرغب في مغادرة الفريق الإماراتي. السياسة طلب إعارة مع أفضلية الشراء. الوحدة الإماراتي سجل تراعي كلاعب مقيم يعني محل إماراتي في الإمارات، وإذا يخرج إعارة باش يكون مجبر على العودة للإمارات قبل انقضاء 180 يوم حسب القانون متاع الإمارات باش ما يفقدش صفته كلاعب مقيم. الوحدة الإماراتي يحب يعمل عملية بيع نهائي أو إعارة مع إجبارية الشراء مش مع حقية الشراء، وهكا ما يخسرش مكان للاعب محلي. نادي الصفاقسي مازال في مفاوضات مع الوحدة والملف مازال ما لم يغلق بعد. بالنسبة للسعر اللي حطه الفريق الإماراتي طبعا كما طلب هو إعارة مع إجبارية شراء هو 300,000 دولار، دونك سعر مرتفع يشوفه نادي الصفاقسي نسبيا. واللاعب حتى الآن مازلت الأمور مش واضحة. الوحدة الإماراتي اللب متاع الموضوع أنه هو خايف للاعب يتجاوز 180 يوم دون الدخول أو الخروج من دولة الإمارات، وبالتالي تسقط الإقامة متاعه وقتها باش يكون اللاعب يصبح أجنبي وهكيك تولي له مشكلة الفريق الإماراتي. وقتها زاد اللاعب ونادي الصفاقسي يولي في موقف قوة وقتها باش يضطر ان الفريق الاماراتي يتنازل على مبلغ كبير من الصفقه هذه. بالتالي موضوع مازال شائك جدا، واللاعب حتى لو سيلتحق بنادي الصفاقسي سيكون بعد الالعاب المتوسطه. نبدا معاك مالك، موضوع فيه برشا تفاصيل لكن واضح على الاقل المعالم. رغبه الفريق الاماراتي واضحه ورغبه نادي الصفاقسي واضحه ايضا في الموضوع.
2: معادله صعبه الحقيقه. كي تشوف لؤي تراعي كامكانيات ممتازه، صغير في العمر قادر انه البور بوندير معناه في النادي الرياضي الصفاقسي ويعاود يتجلى الاحتراف ويظهر لي هذه وجهه النظر تاع النادي الرياضي الصفاقسي. علاش نقول هكا؟ خاطر كي تشوف المكان اللي يلعب فيه هذا فيه لاعبين في النادي الرياضي الصفاقسي، كي تشوف جمال متيابا والا ترابلسي والا غيث صغير يبوف انيمي المركز هذاك نتاع ثمانيه اللي يحدق اللاعب فيه لؤي تراعي، ولو انه
0: يلعب حتى
2: على الاروقه كيف كيف يلعب ورا المهاجم. بممتاز وكان قريب زادة من الترجي الرياضي التونسي. نتصور لابروش تاع النادي الرياضي الصفاقسي انه تعاود تعمل اعادة اكتشاف للاعب هذا باش تعاود تسوقه في مرحلة اخرى. نتصور هذه الرؤية تاع النادي الرياضي الصفاقسي، خاطر توا في الوقت الحالي النادي الرياضي الصفاقسي عنده في المكان هذاك شكون ينجم يكون في البلان ا بلان بي وحتى في البلان سي. لكن من حقك انت تخمم في ملاعب ان جون بروديج اللي عمره صغير اللي قادر انه يتألق معاك وكما قلت لك بوابة الاحتراف والا المنتخب قدامه. دونك هذه هي رؤية بالنسبة لي أنا لهنا بين ستاف تكنيك متاع النادي الرياضي الصفاقسي والهيئة. شنو علاش الاختيار جاء على لؤي تراعي؟ كان باش تاخذوا أنت في نية معناها باش تاخذوا عام بعد أوبسيون داشا معاه كيف كيف زاد باش ينجح معك ولا لا، باش تشوف الادابتاسيون نتاعو تمشي ولا ما تمشيش، ويستحق 300,000 دولار قيمة العقد اللي باش ياخذهم فيه اي ولا لا. لكن نتصوروا الملاعب هذا قادر يفيد اي جماعة.
0: قيمة الانتقال معناها من الفريق نفس القيمة هذه خال 300,000 دولار. نادي الصفاقسي يقول لك انا باش ندفع 300,000 دولار في لاعب معناها عنده بريسك عام ما لعبش، معناها يلعب دقائق قليلة برشا، معناها مش مضمون انه باش ينجح لي، ومبلغ كبير زاد كي باش ندفعه. يقول لك نحب ناخوه كاعاره وبعد نشوف انا اموري. بينما الفريق الاماراتي وانه هو لاعب مقيم ومحلي زاد يقول لك انا مع اجباريه الشراء ولا رومان سايبش اللاعب، خاطر كان باش يمشي لك وترجع هو اللي باش يفقد صفته كلاعب محلي باش يقعد اكثر من 180 يوم ما يجيش الامارات. بالتالي هنا يقول لك تشريه مع تعمله اعاره مع اجباريه الشراء والا راني ما فرطتش في اللاعب.
1: هذا إشكال قانوني متاع مقيم غير مقيم
0: بالنسبة للفريق الإماراتي.
1: بالنسبة للفريق الإماراتي، لكن كفكرة فنية لاعب يصلح لنادي السفيقسي الحقيقة، وريناه في الاتحاد المونستيري لاعب مؤثر على المستوى الفني، لعب سي اس اس مستحق الملاعب اللي تكنيكمون عنده البوتنسيال هذاك، اللي عنده الباس الاخرانيه، زاد الكوتيب نتاع البوليفالونس اللي عنده، نجم يكون كلوار يسار ويدخل وساق اليمين نضيف ياسر يعطيك الاسيست، يعطيك الكره اللي مفتاح نتاع اللعب مع اللاعبين الموجودين، زاد اللي بلوز موا في سنه، دونك اللي زاد فما تفكير المستقبل مع نادي الصفاقسي، عنده مسابقه افريقيه ومع المسابقات المحليه لازم تعزيز الافكتيف نتاعو. دونك نتمنى يلقاو حل ما بين الفريق الاماراتي ونادي الصفاقسي. انا يظهر لي حتى لو النادي الصفاقسي يعمل يعني تضحيه على المستوى المادي، عمر اللاعب يسمح باش تعاود تنفستي فيه مره اخرى، انت يا نو دونك يلعب يظهر اكثر في افريقيا، فما مسابقه افريقيه مع البطوله كل شيء، ياخو الشانس نتاعو كوم يلفو مع الامكانيات اللي عنده، مع مدرب مقتنع به واكيد باش يحطو في دون لو با، ينجم يكون انفستيسمون زاد مهم لنادي الصفاقسي في المستقبل. دونك يبقى بعض الاشكاليات هذوما نتصور يلقاو فيهم حل.
0: نحكيو على لاعب اخر في نادي الصفاقسي، مالك جمال موتيابا، اللي هو لاعب من اهم اللاعبين في التشكيله. ما فهمش عرض رسمي واضح واوفر حبر على ورق، لكن فما استفسارات خاصه فريق جزائري، فما بعض الاستفسارات، لكن كذلك فما يبدو انه معناها مش متشجع برشا نادي الصفاقسي على بيع اللاعب، خاصه انه يعتبره واحد من افضل اللاعبين، وحتى الاطار الفني مقتنع به معناها، والمدير الرياضي ايضا معناها، والامور معناها واضحه بالنسبه لنادي الصفاقسي. تقريبا كل الاطراف نتاع النادي تشوف انه اللاعب هذا مهم ولازم انه يبقى في الفريق، خاصه انه فما مسابقه افريقيه. جمال موتيابا، كيف تشوف الموضوع هذا نتاع قرار، ربما انتر بارونتيز هو قرار، لكن واضح ان الصفاقسي لا يرغب في التفريط في موتيابا.
2: اون بيس ميتريس موتيابا لاعب دولي، كي تشوف انت الاضافه اللي قدمها الموسم الفارط، حتى الارقام نتاعو ممتازه، يعطي لا ديرنيير باس، معني يعاون في النادي الرياضي الصفاقسي بالفيفاسيتي نتاعو في وسط الميدان، يربح الثنائيه نتاعو على الارض، خاصه ملاعب يعطي في لمسه فنيه كبيره للسي اس اس، وكما قال خالد فما جوارات لو بروفيل نتاع سي اس اس هو واحد منهم، ويشكل معني قوه كبيره في التنشيط الهجومي، ويمد اللاعبين الهجوم ببرشا كرات ممتازه، كلكو سوا لي اسيست ولا البري اسيست. تصور وانا الملاعب هذايا قادر يبني عليه نادي الرياضي الصفاقسي، ونبيل الكوكي باش يحطه في لي بلون دو جو نتاعو، وباش يتركز اللعب عليه هو في وسط الميدان مع ترابلسي، مع غايث صغير كان يكون موجود كيف كيف. دونك ما تصورش النادي الرياضي الصفاقسي ينجم يفرط في ملاعبي كيما هذايا اللي باش يعطيه اضافه كبيره، واللي ورا اللي هو الميريت ديتر معناه ان اترانجي فالابل في النادي الرياضي الصفاقسي.
0: خالد، في الثلاثه خمسه سنين اللي يبدو انه نبيل الكوكي ماشي فيها، معناه نبيل الكوكي ربما مش في يلعب الاربع اربع اثنين نتاع العاده نتاعو، ماشي في ثلاثه خمسه سنين، لانه الافكتيف الموجود من عام ناول واضح انه الافكتيف نتاع 3 5 سنين وانت مرتاح، وانت تعرف معناها كمدرب تعرف كي يبدا عندك ساعات الافكتيف مش يفرض عليك، لكن يخليك تبدل الخطه نتاعك باش تلعب ارتاح وتلقى اكثر شوا في كل بوست. شيء ذي ربما يخلي موتيابا اكثر زيادة يكون لاعب مهم جدا في التركيبه نتاع سي اس اس.
1: طبيعه كل مدرب ساي يحط السيستم والسيستم دو جو نتاعو سويفون لي كاليتي نتاع الملاعبيه. احنا قلنا عم ناول وبرشا كانوا يلوموا على محمد الكوكي علاش يلعب لا ديفونس اتروا، وقت اللي عندك علي معلول انت باش تغلو باش تحطه في احسن الحالات نتاعو باش هو يبرز، وسورتو علي معلول مطلوتي لعب الدربالي زاد على اليمين فهمني، اما كيبدا عندك علي معلول وباش ما تقيدوش انت باكثر بالادوار الدفاعيه وتستغل لي كاليتي نتاعو، وريناه شنو عطى السي اس اس تتبدل السيستم وصار برشا لهم. لكن هاو نفس الشيء، هاو نبيل اللي نبيل نعرفه يحب الكاتكادو اون لوزونج اكثر الوقت، وهذيك قوته غاديك نبيل يعطي، ولا من بعد تبدل نشيل كادو 3 1. دونك المدرب لازم يكون فليكسيبل بارابور للكاليتي نتاع الملاعبيه نتاعو، لو باش يلعب 3 5 2 حد ما نجم عليه، لانه اليوم عنده المقاومات، عنده اون اسيست ديفونسيف ساعه موجوده بملاعبيتها بتكتيكمون سي عرفوا السيستم
2: اوفنسيفمون، فما دي ديو تخلقوا ممتازين جدا. بكار معلول
1: ابسوليمون
2: مثلوثي دربالي شوفوا سويتشي
1: الاترانجي الكونغولي احسن ديفونسور
0: ديجا ديجا باش نعطيكم سكوب وناخذ من عندكم تعليق. جاء ايضا اوفر شفوي في مونديكو 800,000 دولار ورفض حتى نادي سفيرسي التفريط مع لوفر نتاع 700,000 دولار نتاع موتيابا. رفض الزوز نادي سفيرسي معناها فما رفض قطعي بالنسبه للزوم لاعبيه.
1: دونك فما فما اولويه للمشروع الرياضي ونادي سفيرسي عملوا كان قريب لل يعني العب على البطوله لاخر وقت. اليوم يرى طارق سالم والناس اللي معاه يراوا للفريق الموسم الجاي باش يكون مراهن بنفس السيستم بنفس ملاعبيه ولازم تدعيم. دونك وقت اللي باش نقص منه زوج ثلاثه ملاعبيه اكيد السيستم ساعه باش ينجم تنقص لك منه كيما موتشابا قلت موتشابا الاكسيال مونديكو هو البوزل هذاك كان ينقص منه مونديكو كله ينجم يفسد. فهمت ما عندك علي معلول على اللي صار كوميك سنتري وعطاك اعطاك البلوس مع موتيابا لقى روحه مع ترابلسي في الوسط وفما ديناميك اوفنسيف محترمه زاد الموسم الفارد. دونك ندرس فيخسي في موقع نتاع التدعيم الافكتيف نتاعو مع الترايعي لتفكير بالحق في بلاصتو لانه لازم يدعم الافكتيف نتاعو بدو كاليتي. دونك فما تفكير رياضي مهم بالنسبه للسفيرسي اللي كما قلنا الموسم الفارط بدا في المشروع هذايا ونجم الموسم الجاي يجني الثمار نتاع الخدمه اللي بداوها الموسم الفارط.
0: بالضبط هذا هو. على كل هكا كمان مع نادي السفيرسي فاصل قصير وراجعين بعد شوية باش نحكيه على النادي الأفريقي وأيضا الترجي الرياضي التونسي ولاعب الملعب التونسي اللي ينتقل لأمل حمام سوسة.
3: آخر أخبار الميركادو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الأفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
0: رجعنا لكم في سبور ماج مصنع معاكم حتى للأربعة متاع العشية 49 دقيقة بعد الثلاثة تقريبا 10 دقائق مازالونا باش نحكيو فيهم على الميركاتو ونحكيو على نواصلو نحكيو على الميركاتو طبعا نحكيو على النادي الأفريقي اللي يعلن البارح رسميا على انتداب المدافع المحوري السنغالي مامادو دياتا. مامادو دياتا 20 عام مواليد 19 جان في 2006 متر 85 مدافع محوري كما قلنا عنده تجربة كانت له في فريق جراف السنغالي ومتكون أيضا في فريق غوريان السنغالي ثم انتقل إلى جراف عمل موسم وحيد ولاعب يلعب بالساق اليسرى ينتقل للنادي الأفريقي. الصفقة هذه خالد كيف تشوف بالنسبة للأفريقي بعد انتداب معناها ترواز أكسيو قبله اللي هما المحرسي لاعب زاد أكسيال ياسين مريح وأيضا سيمبارا اللاعب المالي من الملعب المالي.
1: بون بعد ما سيب بن عبده كوماكسيال جوش نادي الافريقي يستحق انغوشي في الاكس يظهر لي اللي خذاهم كلهم لاعبين يلعبوا بساق اليمين. دونك لازم في الافكتيف نتاعك يكون عندك أناكسيال جوشي مهم ياسر بالنسبة للفرق اللي تبني اللعب من الخلف. رينا عمناو الموسم الفارط بن عبده والرول نتاعو في البناء الهجومي يلقى روحه نادي افريقي بار اوبليغاسيون باش يكون متوازن في البناء نتاعو ما بين الجهه اليمين والجهه اليسار يكونوا عنده أناكسيال جوش وحاجه عاديه. ما اليوم اللعب الحقيقه ما عنديش فكره ليه لكن ما دام تعدى بجراف اللي هو فريق محترم ياسر في السنغال وعنده تاريخ كبير نتصور ما دام لعب في فريق كيما جراف وينشط حسب اللي زيكو اللي هو كان لاعب اساسي دونك بوسيبل ياسر ينجح في النادي الافريقي باش تبدل عليه اللعب اكيد لانه كل نادي عنده خاصيه نتاع لعب نتاع صنع اللعب مع مدرب مختلف. لكن مادام راو اللي اللعب هذا يصلح ويعاون نستنى ونشوف المقابلات الجايه شنو باش تعطينا وقت يكون عندنا حكم قطعي على اللعب. لكن الفكره انك تاخو اكسيال جوش في بلاصتها على الاخر
0: 20 عام فقط ما يدخلش في الكتاب مالك هو لاعب هذا. لكن سؤال معناها النادي الافريقي انتداب وليدياتا رابع انتداب في الاكس هل هو جاي من الانسيكوريتي نجم نقول انتر بارانتيز بالنسبه للمدرب ولغيره بما ثلاثه الاخرين يقول لك انا نحب لاعب زاد عنده قيمه والكل والا جاي ونابع الانتداب هذايا من انه الفريق يلعب على برشا وجهات ويحب يكثر من اللي شوا باش لا قدر الله على اصابات على غيره. هل هكا ولا هكا على
2: يعني
0: على الفنيه
2: وجيه جدا حكينا يظهر لي لهنا في مناسبه سابقه على دفاع النادي الافريقي اللي محتاج لتدعيم على المستوى الكيف والكم. يظهر لي الكيف شفنا سيمبارا لاعب هذا عنده فيكيو عنده هيستوريك لاعب اكسبيريمونتي لاعب تشامبيونز ليغ لاعب في الملعب المالي اغلب المباريات العام الفارط هذا انتداب اذا الامور الصحيه تمشي لباس باش ينجم يعطي الاضافه لدفاع النادي الافريقي. نتصور الملاعب هذا اللي شفت له كلكو سيكونس ما همش باش يوريو اسكو ملعب بي ولا خايب دي سيكونس عاديين معناها في سورتي دبال ولا في دي دويل ولا كذا ماهيش باش تعطينا امكانيته الحقيقيه لازم تشوفه على مباريات كامله. نتصور النادي الافريقي تحقق منه راهو باس شاف المباريات كامله عنده لكن نتصور الانتداب هذا جاي معناها لتغطيه الكم وليس الكيف معناه كما قلت انت انسيكوريتي على اصابه على تروازيام كارتون كيف النادي الافريقي يلعب على ثلاثه وجهات الموسم هذا دونك محتاج الاكثر لاعبين وكيف كيف كما قلت لي انت العمر نتاعو يخلي بوتيتر النادي الافريقي متحمس انه يخوض التجربه معه على خاطر عنده ايمارج دو بروغريسيون وشاف فيه حاجات بوتيتر ينجم دون لافونير ينجم يكون مدافع
1: في مالك ما تصورش الكم لانه ديجا النادي الافريقي عنده شاب في البوست هذاك اللي هو عبد الحق
0: عمر عبد الحق
2: ارير جوش على باز
1: نعرف اما ينجم ملعب في لاكس دايور ظل الماتش وقت ميكو لعب
2: وبالا
1: دونك يساخو اترونجي دونك ريت في حاجة دو كاليتي
0: اترونجي ما يدخلش في الكوتا 20 عام فقط راه ما يتحسبش اترونجي
2: انا قلت بديتر بشي ست فراغ في الموسم الحالي اذا صار معناها
1: نجم يكون فكرتك صحيحة اما ديما انا نغزر وقت اللي بشتاخو اجنبي حتى ولا ما يدخلش في الكوتا يا خاطر لجنه باش علاش احنا ديما ناخذ بيكون خاطر عند مستوى خير من المحلي
0: محل
1: ما هوش خير دونك خلي ولدي ولا المحلي يلعب قبله فهمت دونك طونكو اللي فما قرار انه الملاعب هذا يكون موجود نتصور لي فما حاجه على المستوى الفني تخليه يكون موجود توا بتتر اكور تيرم لا بعد فور بوسيبل فهمت اما ديما ليترونجير او كيف
0: التجربه الافريقيه
1: دونك لازم يكون خير من موجود حتى ولو خير موجود يعني اللي في عمره ولا حتى اللي اكبر
0: من التجربه الافريقيه نتاعو لانك انت قادم على الشامبيونز ليغ معناها عندك لاعب لعب في الشامبيونز ليغ في عمر صغير اللي هو شو اسمه معناها مامادو دياتا في بالي تجربته الافريقيه نتصور اي كوميم في الاخر عنده
1: هي جراف ديما موجوده سواء في الكاف ولا
0: في الشامبيونز ليغ دونك مع ياسين مريح معناها يقعد تقريبا كان المحرسي ما عندوش ربما خبرة في المسابقات الافريقية الثلاثي الاخرين الكل عندهم خبرة يبقى المحرسي وشوية عمار عبد الحق مع ياسين بوعبيد طبعا اللي ايضا ملعبش مسابقة افريقية. نتعدوا نحكيوا على الترجي الرياضي التونسي وبعد مغادرة عادل بالطيب وكما كان متوقع عودة المفاوضات لكن المرة هذه بقوة مع حازم مستوري ويبدو ان حتى وجهة النظر تقاربت برشا بالنسبة للزوز اطراف وفما حتى بعض المعلومات اللي تقول انه الترجي توصل اتفاق مع المستوري في انتظار فريقه دينامو مخشكالا الروسي اللي تعرفوا المستوري مرتبط بعقد مع الفريق هذا بالتالي كان باش يجي للترجي لازم يلقى صيغه يا اما يفسخ عقده ويدفع مبلغ مالي والا الترجي يعمل صفقه معناها يعمل اوفر والمستوري يجي لتونس. نبدا معك انت خالد قبل ما نرجع لمالك مره اخرى مهاجم اليوم الدولي في المنتخب التونسي في وقت ما كان المهاجم الأول وحتى التو يعتبر المهاجم الأول من المنتخب التونسي بعد مغادرة عادل بالطيب وما كانش متشجع المستوري اليوم تبدلت الأمور تبدل حتى رأي اللاعب يبدو أنه صفقة إذا تمت كيف تشوفها بالنسبة للترجي؟
1: شوف بالنسبة لي أنا الصفقة تفرض نفسها بعد مخرج بالطيب الترجي مستحق مهاجم آخر
0: لكن زوز ما يكفيوش الجابري ودانو تنجم تشوف مهاجم
1: شبان على مهاجم دولي
2: زوز ما يكفيوش زاد خالد على موسم كامل
1: ديما وقت اللي عندك شواب شيخو لاعب دولي يكون بريوريتير بارابور الملاعب حتى اللي عنده دي كاليتي لكن ما هوش دولي اليوم نحكيو على المستوري لاعب دولي
0: لعب كوب دولي ديجا
1: صحيح لعب كاس افريقيا لعب كاس العالم الاحتراف اكيد باش يزيد يطلع له شويه المستوى
0: نتاعو
1: مع الترجي لوج في الكاليتي الموسم هذا ديما لوج على السيبل نتاعو لي جوار دو كاليتي نتصور
0: المستوري تونسي
1: اون بلوس تونسي ما تعرفش على المستقبل نجم دانو يمشي ما هذيا فما حاجات ما نجموش نتوقعوهم بعد لو المستوري ولي رقم واحد سوبوزون مستوري راهو رقمه دانو باش يولي رومبلاسون ماهوش في ساعة الترجي انه اجنبي على البنك
2: دونك فما ولي تدخل انت تشوف الباستوري ولا دانو
0: سؤال صعيب
1: لا لا مش صعيب بالنسبه لي انا ماستوري
0: ماستوري
1: راي اللي بريمو يعرف شامبيون انترناسيونال
0: ومستواه
1: في اوروبا راي مهمه حتى ولو تجربه قصيره لكن ديما طلع لك المستوى على المستوى
2: على مستوى عدد المباريات ولا الاهداف المسجله
1: حتى دانوم المستوى التهديفي نتاعو مش كبير ماناش نحكيو على يانيك مثلا يانيك مايكل نقول لك رغم اللي دانوم راهو يلعب فيه يعمل فيه ديزيفور كبير ياسر كبار برشا فهمت لكن على المستوى التهديفي ما ناقص الحقيقه هذه لازم نقولها يعمل فيه مردود باهي يباز لور على المدافعين لكن لو بلوز امبورطون نتاعو وهو لو سجل ممكن 30 40% من الاهداف اللي سجلها وكان موسم اخر بالنسبه للترجي
2: اليوم فركس على هدف اسكو مش تلقى المستوري الهداف اللي استنى فيه ترجي
1: ريالي المستوري خرج من البطوله اي المستوري خرج من البطوله هداف فهمتني تبقى من بعد النيفو نتاع كاس العالم وكاس افريقيا راه ماشي البطوله فهمت دونك هذا الكل من بعد نقعدوا نحكيوا في التخمينات بعد تو التيران نشوفوا شنو نجمات
0: الملك بالنسبه للمستوري كيفاش تشوف الصفقه هذه في 30 ثانيه قبل ما نحكيوا على امين الجزائري
2: مطالب ترجي ريالي تونسي بمهاجم وكي يبدا عندك مهاجم متاح يكون دولي يكون مسجل في كاس عالم معناها عادي باش انك تثري به الرصيد البشري نتاعك والمستوري يعتبر بريتوندون يكون في ترجي ريالي تونسي على المركز الاول ولو انه بالنسبه لي انا دانو يقعد المهاجم الاول في ترجي ريالي تونسي
0: واضح نحكيوا ايضا على اخر صفقه في ساعه في دقيقه ما زالت لنا امين الجزيري اللاعب الشاب للملعب التونسي ابن سبورتينغ بن عروس انتقل الموسم الفارط الملعب التونسي متوسط ميدان لاعب مازال شاب ينتقل الى امل حمام سوسه ندم معك انت خالد لاعب تصور تجربه نجم تفيد وخاصه انه من الملعب التونسي نعرف عنده بينير كبيره الحقيقه في الشبان وديما وين يطلع شبان يكون في مستوى جيد جدا معناها تفيد وتجربه في امل حمام سوسة بعد ما كان يلعب في الاسبوار في ملعب التونسي
1: اي اكيد خطوه للامام هذه ما بين الاسبوار وكي بريمير في الرابطه المحترفه الاولى فما خطوه كبيره برشا ديما المستوى نتاع الرابطه الاولى يكون خير من الاسبوار الحقيقه دونك لاعب وهذا ممكن انا اللي نتمناه لاي لاعب عملت عام اسبوار سي بون لوج فريق اللي تنشط فيه وحسنك المستوى نتاعك ما نجمتش يعني تشو افرانشي للليتاب هذيك مثال لو تطيح خطوه وباش تعاود ترولونس مش مشكل اما من اسبوار حتى فريق يعني حتى من الكبار نجم يكون كلوب اسبيرانس توان ملعب تونسي فريق كبير ما ماكش باش تلعب وعندك شانس باش تلعب وتاخذ طون جو في فريق من الرابطه المحترفه الاولى يكون افضل لك وتربح به وقت في التطوير للمستوى نتاعك
0: بالضبط نختم معك انت لك واكيد تصور تعرف اللاعب الحكم قربك من الملعب التونسي تصور تعرفه بالقدا اللاعب هذا في شبان
2: نعرفه ملاعب يجي من سبورتينغ بن عروس وينقضى المواسم تاع لي جون نتاعو الكل غاديكا جاي الملعب التونسي الحقيقه ملاعب واعد يلعب ستة ويلعب ثمانية بون لعب الموسم الفارط في سبور الملعب التونسي قدم اداء ممتاز سجل في بعض المباريات السنه بالنسبه لي انا كما قال خالد غيان نوفو لا كومبيتيسيون يزمك تخرج وتلعب وتاخذ طون دو جو باش توري الامكانيات تاعك وبوركو با ترجع للملعب التونسي وتكون ان غران تيتولير نحب نقول حاجه على ملاعبي هذايا ملاعبي الوكيل نتاع الاعمال نتاعو اللي درج اللي لعب معه هو بيدو كان لاعب في سبورتينغ بن عروس سيف العياري هو اللي قاعد ياثث له ويعمل له في البلان دو كارير نتاعو وهو اللي نتصور كان عنده اكثر تاثير باش يخليه يخرج يلعب باش ياخذ طون دو جو باش يتحسن الملاعب هذايا ويرجع يقدر الملعب وعلاش لا ينجم يكون
0: متصور حتى الدور نتاع عائلته زاده مهم جدا والدور نتاع التعطيم نتاع الملعب التونسي
2: تصور مهم جدا بيانسير هو جيل جمعيه كبيره وعدى موسم ممتاز راه حتى في الاسبوار لكن كيما قلت لك الاسبوار راه ماهيش بتزيدك حتى شيء تخرج وتلعب في الرابطه الاولى وتربح مكانك في حمام سوسه اللي كيما كنا وشفنا الاسبوع الفارط فما ثلاثه ملاعبين خرجوا منهم زوز في وسط الميدان دونك عندك
0: فرصه
2: ان افونتاج عندك إمكانية كبيرة واضح. إنك تكون تيتولير إذا تخدم على روحك وقادر بالماتشوات من بعد علاش ترجع لجمعيتك وتكون فيها معناها وزن وملاعبي قادرة تبني عليه الملعب
0: واضح بالتوفيق لأمين الجزيري يعطيك الصحة مالك شكرا لك على الحضور ميرسي بوكو خالد ميرسي فاروق أيضا حسام نعتذر من قسم الأخبار على التأخير بعد شوية بعد لحظات تجيكم بهير العوجي في الأخبار ثم تجيكم مريم نور الدين في برنامج فان تايم على ديوان اف ام
3: سبور ماك يجيكم كل يوم من 2 للحد من 3 للأربعة متاع العشية تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2 ديوان فام فلاش نيوز
6: مجازوة الرابعة ديوان فام عسلمة اجتماع المكتب التنفيذي للغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات توزيع المستلزمات الطبية بمشاركة أكثر من 30 شركة منخرطة بالغرفة. وقد خصص هذا الاجتماع أساسا لتحيين وضعية الديون والمستحقات غير المسددة لفائدة الشركات لدى المستشفيات، إلى جانب النظر في الأزمة المالية الخطيرة التي يمر بها القطاع. وقد عبر المشاركون عن بلغ انشغالهم إزاء تراكم المستحقات وتأخر خلاصها، الأمر الذي أدى إلى وضعية مالية صعبة جدا، بل أصبحت غير قابلة للتصرف بالنسبة لعدد كبير من الشركات، وفق بلاغ صادر عن الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة التقليدية. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تتوجه إلى توسيع شبكة شحن السيارات الكهربائية في تونس بالتوازي مع إعداد برامج لتركيز محطات شحن بمختلف المناطق وتشجيع المستثمرين الخواص والمؤسسات العمومية والبلديات على المساهمة في تطوير هذه البنية التحتية، مع التوجه تدريجيا نحو اعتماد الطاقة الشمسية لتغذية محطة الشحن، وفق ما أفاد به مدير إدارة النجاعة الطاقية في قطاع النقل بالوكالة عبد الحميد الجنوني. وحدات الحماية المدنية تتمكن خلال 24 ساعة الماضية ب 612 تدخلا، من بينها 110 عمليات لإطفاء الحرائق. كما نفذت وحدات الحماية المدنية خلال الفترة الممتدة من الساعة 6 صباحا من يوم أمس إلى غاية الساعة 6 صباحا من اليوم 165 عملية نجدة وإنقاذ على الطرقات و 324 تدخلا للإسعاف في غير حوادث المرور، إضافة إلى 5 تدخلات على الشواطئ و 8 تدخلات متنوعة. إلى الشأن الدولي، فرنسا تسجل 1243 وفاة إضافية عن المعدل الطبيعي خلال موجة

0: Yeah, this is my job and this is what I do.
1: Діона ФМ. Сутко.
2: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا اقوى امبيونس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبروا اكثر واكثر ديوان اف ام صوتكم فن تايم فن تايم
3: عسلامتكم مرحبا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا على ديوان اف ام هذايا وقايه فان تايم من 4 للسبعة كيما مستنسين كل نهار من الاثنين للجمعه على امتداد هالبرمجه الصيفيه هذايا احنا شاطرنا اوت تبارك الله ان شاء الله يكون الصيف تعدى كيما تحبوا انتم ان شاء الله تكونوا ارتحتوا كان مازلتوا ما ارتحتوش ان شاء الله تلقاو فرصه وترتاحوا وتبحروا وتعملوا اللي في بالكم الكل وتفرهدوا الصغيرات سورتو خاطر القرايه راهي جات قاعده نشوف في ليزانسكريبسيون وهايا نشريوا الفورنيتور وباش نبداو توا ندخلوا في هذاك الكل ان شاء الله عوده موفقه للجميع وعطلة سعيدة للعبيد اللي مازالت في عطلة كل عادة مستنسين احنا نتقابلوا هنا كل نهار من الأربعة كيما توا ونقعدوا ثلاثة سوية نحكيوا على أخبار المهرجانات أخبار العروض الفنية كل ما يهم الناشطين الفاعلين في هالمجال هذايا الحفلات اللي تهمكم الحفلات اللي شفتوها شنو رأيكم فيها شنو العروض اللي مازلتوا تنجموا تمشيوا لها في المهرجانات اللي قريبت لكم هذايا الكل وأكثر تعرفوه كل عادة في فان تايم فان تايم نأمنوه لكم الفريق لهنا ريم نور الدين في الميكرو كالعادة معكم معايا في الإخراج فاروق في الإخراج الرقمي حسام في الإعداد شادلية وسيم ومرام وكالعادة زملاء الصحفيين اللي يلتحقوا بيا باش يقدموا فقراتهم باش تكون معنا جيهان ثم رضوان وبطبيعة شايمة كالعادة خليني اليوم نقول لكم شنو عنا في حصتنا اليوم شنو باش تسمعوا شنو باش تعرفوا كالعادة بطبيعة لازم نطلوا على مهرجان من مهرجاناتنا وتظاهرات اللي موجودة في تونس الكل

في المركز في العاصمة في الأحياء الشعبية وفي المدن وفي العمق كيف كيف. اليوم باش نمشيو لسيدي علي بن عون باش نحكيو في ألو فيستيفال على مهرجان سيدي علي بن عون الدولي مع مدير المهرجان سي مفتاح والناسي. بعديك في تابي روج أخبار الفن والفنانين البرة العالم العربي والعالم الكل البيبل مع جيهان السليني. في ساعتنا الثانية وكالعادة ندخلوا في الضيوف الاستضافات لهنا وشكون ينجم يجي بحذينا نحكيه معاه في أعماله وفي حفلاته شنو قاعد يخدم طوى شنو محضر لنا شنو تحبوا عليه شنو تحبوا تعرفوا. احنا اليوم باش نحكيه على زوز فنانات باش يكونوا بحذينا دو جون خذوا ثنية اللي كنا نعرفوها مذكرة شوية فيها الأكثر الرجال هما اللي غنيوا لكم في الراب اللي تعرفوا الراب التونسي لهنا المشهد مسيطر عليه الحضور الرجالي لكن ولد فما أصوات نسائية قاعدة تفرض في روحها قاعدة السبخدوية في المهرجانات وفي الحفلات باش يكونوا بحذنا FBK وألطاف. وفي ساعتنا الأخيرة استناني قبل ساعتنا الأخيرة باش يكون بحذنا رضوان كالعادة زميلنا رضوان التوينسي باش يقدم لنا فقرة زوم فن. ساعتنا الأخيرة في ساعتنا الأخيرة بشي شرفنا ضيف كبير قدير صوت تونسي مهم في الذكرى الموسيقية التونسية بأعماله بألحانه بالأغاني اللي مازلنا حافظينها لليوم متبارك الله مسيرة طويلة برشا نحاولوا نحكيه على أهم محطاتها نحاولوا نتذكره ونسترجعه ونحتفيه وزادة بظهوره كل مرة يعاود يطل علينا ويكون موجود تبارك الله في حفلات ويقدم لنا أعمال ويعطي نظرته على الوضعية توا والساحة توا الفنية كيف يراها. صوت من الأصوات التونسية اللي أكيد تحبوها برشا واللي أكيد احنا فرحانين برشا ليكم باش يكون بحذنا في ساعتنا الأخيرة الفنان الكبير عدنان الشواشي. هذا شنو عنا اليوم في فان تايم هذاك علاش ما لازمكمش تبعدوا موسيقى كالعادة نسمعوا شوية أغنيات حلوين من اختيار سي فاروق المخرج متاعنا ثم نرجعوا لكم بالطبيعة باش نبداو فقراتنا ما تبعدوش. فان تايم

0: Publicité.
1: موعدكم يتجدد مع الدورة 24 لمهرجان تنيور بالشيحية من 19 حتى 24 أوت، والبداية مع الجو والربوخ في سهرة استثنائية معرض النوبة لوليد الشريف. أحلى أغاني التراث مع عرض فرجوي متميز يستنى فيكم. ما لكونوا في الموعد نهار 19 أوت وعيشوا جو النوبة على أصولها. تبعوا تذاكر بالنقاط التالية: تياندا فريب، بريستيج فون، دريم نيت شيحية، اللوكال برودكسيون، بارفيمري بوثينة،

0: ديوان فان
1: تبع الموسيقى فان تايم فان تايم.
2: مرحبا بكم الناس كل اللي تابعوا فينا على موجات ديوان فام وعلى كل لي لايف اللي تنجموا تلقاوهم على مختلف لي سوبور ديجيتو نتاع ديوان فام. تتفرجوا فينا على الفيسبوك، تنجموا زادة تكونوا من اصدقائنا اللي هنا على يوتيوب اللي ديما نشاركوا معاكم لي كومونتير نتاعكم ولي رياكسيون نتاعكم. مرحبا بكم الناس كل. هذا يوقيت الو فيستيفال.
1: الو فيستيفال
2: اليوم في ألو فيستيفال باش نمشيو الوحدة من أعرق التظاهرات التراثية في تونس. نحكيو على سيدي علي بن عون، الدورة 33 من مهرجان سيدي علي بن عون الدولي. المهرجان هذايا اللي حافظ على الهوية متاعو المرتبطة بالأساس بالفروسية والمهاري والتراث الشعبي، وفي نفس الوقت يوصل الانفتاح على عروض موسيقية وفنية من دول المغرب العربي دول الجوار. يجمع الناس كل، فما عروض من تونس من الجزائر ومن ليبيا. دورة سناك العادة تراهن على تنوع الفقرات وعلى حضور الجمهور، رغم انه تو نعرفوا الوضعيه بالضبط، فما الامكانيات ما فماش، شنو التحديات المرتبطه بالتمويل وبالدعم. هذا الكل باش نحكيوا عليه مع السيد مدير مهرجان سيدي علي بن عون الدولي سي مفتاح والناس. يا عاصمه سي مفتاح.
3: اهلا عشان اخترين، مرحبا بكم، مرحبا بكل المستمعين اذاعه ديوان فام.
2: مرحبا بك سي مفتاح. نحكيوا على مهرجان سيدي علي بن عون الدولي، وانتم سنه في اللافيش حطيتوا هنا تلتقي الحداثه والتراث في اكبر تظاهره ثقافيه في تونس وشمال افريقيا. لا كونستانت في المهرجان نتاعكم هو التراث، كما كنت نقول على الهويه الاساسيه نتاع المهرجان، الفروسيه المهاري الفنون الشعبيه والتراث. وانتم قررتوا انه السنه في البرمجه فما حداثه باش تدخل على التراث هذي. كيفاش حضرتوا لها هالبرمجة المخصوصة هذه؟
3: لا، هو أولا فعل الجانب التراثي في المهرجان هي زردة الأهالي من 1808 اللي طورت، كانت تقريبا هي فروشيتهم، هي أهازيجهم، هي نقولوا الشعائر الدينية متاعهم، سواء كان منها المرتبطة بالولي ما هيش بالتبرك. جانب أنه جدهم هو هما أحفاده، ثم تطورت هذه إلى مهرجان اللي باش تكتسي توا طابع مهرجان حديث يحافظ على جانبه التراثي اللي هو أساسا هو ذكر خصوصيته الأساسية كمهرجان مختص في إحياء تراث الجهة والجهات المجاورة، وربما حتى الجهات المجاورة الجزائرية، وربما حتى بعض المرات مشاركات ليبية، على أنه هو الجمهور هذا بما أنه هو متنوع نحاولوا أن نلبوا مختلف تطلعات الجمهور هذا اللي ضعفوا في برنامجنا، ما بين فروسية، ما بين مشاف، ما بين فانتازيا وأعقاد ومداوري. البرنامج الثقافي يروح ما بين أذواق الفن الشعبي، ما بين العروض الروحية، ما بين العروض الشبابية، ما بين الراب، اللي تقريبا هذه تلبية لرغبات مختلف الشرائح اللي تزور المهرجان هذا، اللي ولا تقريبا يستقطب الجمهور من كل البلاد التونسية، من بعض الآلاف خاصة من الجزائر، بعض ربما المئات من ليبيا، اللي تقريبا حسب إحصائيات رسمية فن الدورة السابقة ربما فاقت البليون زائر.
2: مهم هذا على خاطر إشعاع متاع المهرجان دولي بالفم والملاء، معناها المهرجان كيف يستقطب زوار سياح ما شاء الله يجيوا أشقاء من بلدان أخرى بذمة المهرجان، فهذا ما ينجم يكون كان على خاطر النجاح متاعه وإشعاع متاعه وصل، ويعرفوا أنه فما في الفترة هذية في تونس ينجموا يمشيوا ويتفرهدوا ويلقاو مهرجان فيه كما قلت أنت يستجيب للذوق متاعهم، وكيف كيف يحافظ على هالهوية التراثية اللي معروف بها ومخصوصة بها المنطقة ومخصوص بها المهرجان. أحكي لي على الأسماء، البرنامج شنو فيه؟ خليني نقول أنه المهرجان يمتد من 22 أوت حتى 27 أوت،
3: من
2: 21 ثم العروض 22-23 إلى 27 أوت. أحكي لي على العروض سي مفتاح، شنو فما في البرنامج؟
3: عروض ثقافية للسهرات.
2: أيوة.
3: السهرات هي 21 مع فنان الراب فانفرة، 22 مع الفنانة الأستاذة زينة سعد، 23 مع التخمير مراد باشا، 24 مع الصهرة هي أساسا في إطار تشجيع الإبداعات المحلية شاب رضوان والمايسترو وعبد الصمد مع ضيف شرف ياسين عوينة من الجزائر.
2: باهي.
3: يوم 25 الفنان نزار الكافي. هذا برنامج السهرات مع أنه تم عرض للأطفال يوم 23 الساعة 4 المساء. هذا تقريبا جانب العروض الثقافية.
2: العروض به خليني نسألك اللي هو السهرات هذه الفنية الحديثة كما قاعدين نشوفوا معناها راب مثلا باش تبداو بسانفارا وفما عروض مشتركة تونسية جزائرية، ما تخافوش أنها تطغى على الهوية الأصلية للمهرجان يبعد شوية، وإلا فما نشاطات على طول النهار تخلي المهرجان متأصل معناها في الهوية متاعو ما يتبدل حتى شيء حتى لو كان فما سهرات حديثة؟
3: هو هي السهرات الحديثة ذيك هو احنا لقينا نجاحها جماهيريا وربما حتى بعض استطلاعات لأراء الجمهور، ما هي استطلاعات بالشكل العلمي أما تقديرنا
2: تسألوهم تسمعوا منهم
3: باش نشدوا الجمهور ذاك اللي هو يقدر مثلا السنة الماضية مليون، وربما بعض الفيديوهات اللي نشرتها مصالح مختصة يقول لك في سهرة متجاوز 100,000 أو في عشوية فروسية متجاوز 160,000 و 170,000 ويجدوا يدقوا فيها ويلقوها يلقوها تقريباً تقريبية هي ديما بحسابات المساحة والمساحة المشغولة وقداش ممكن تتساع، اللي هي التقديرات هذه الجمهور ذاك لابد صحيح هو جمهور فيه اللي هو جمهور فروسية، فيه اللي هو جمهور تشدوا الشباب تشدوا الجانب الشبابي، فيه اللي تشدوا الحوايج التراثية أما في تقديرنا عن المهرجان هذا لابد أنه حد برغم أنه هو مختص في التراث نشوفه بعض العروض التراثية سواء كان في الكرنفال الافتتاحي أو في الكرنفال الاختتامي يحافظ تقريبا على طابع معين، يحافظ على العرس التقليدي تقاليده كيفاش المحفل وكذا، يحافظ على بعض العروض اللي هي تقريبا ماشي مع طابع التراثي ديما تقريبا محافظين للجانب التراثي. يمكن في السهرات شوية حاولنا نطوره، حاولنا نواكب بعض الحداثة فيه أما يبقى طابعه هو طابعه فروسية، طابعه بعض العروض في إطار إحياء التراث سواء يعني كان منه هنا في الجهة هذه أو في بعض الجهات المجاورة.
2: سي مفتاح واضح على خط فما زوز مكاسب كبيره للمهرجان هذايا اللي تبارك الله هذه الدوره الثالثه والثلاثين، تحبوا تستقطبوا الشباب والجيل الجديد باش ما يبعدش، باش حتى لو كان تربى هو على المهرجان هذايا اليوم كيف هو كبر ولا يسمع ولا عنده ذوق موسيقي يحب يلقى في المهرجان نتاعو نتاع جهته حاجه يحبها، والمكسب الثاني كيف اللي هو الجمهور اللي تستقطبوا فيه من الجزائر ومن ليبيا واللي هي حاجه مهمه على خاطر المهرجان يحفل اول حاجه، المهرجان يشاع لبرا وكيف بالطبيعه تخدموا الموجود الكل، فما ناس باش تاكل باش تسكن باش تشرب هذا الكل انتما في اطار
3: ناس باش تبيع وتشري اللي سوق تجاري
2: بالضبط،
3: فما ناس باش تبيع وتشري اللي هو سوق تجاري يلبي تقريبا هو فرصه للتسوق الزائرين سواء كان منه للعوده المدرسيه سواء كان الحاجيات الاساسيه في ديارهم سواء كان الحاجيات الاساسيه في المعيشه. ثم بعض المئات اللي كان ما نقولوش توصل بعض الالاف ناس تخيم لمدة المهرجان فيه اللي بدأ توا مخيم قبل المهرجان بنهارين توا وربما حتى قبل نهارين ثلاثة هو مخيم أصلاً في الساحة ذيك يخيم للسكنة،
2: حركة كبيرة معناها المهرجان يجيبها الحقيقة
3: وحركة تنموية واقتصادية في الجهة كبيرة. الحقيقة نعجز على أن ندرسها دراسة علمية نظر لفقدان البعض الإمكانيات الأساسية.
2: خلنا نخلطوا للإمكانيات سي مفتاح، ما نعرفش كان فما مثلا عروض حبيتوا تبرمجوها أسماء حبيتوا تكلموها باش تنجم تكون معاكم لكن ما نجمتوش، هل أنه الإمكانيات سمحت لكم أنكم تحقوا البرمجة اللي تحبوا عليها أو أنه مازال فما مشاكل؟
3: هو البرنامج هذا إلى حد الآن عنا يمكن نص تكلفته فما بالك ربما بعض عروض احنا مثلا الدعم العمومي واعلناه وكتبناه على الصفحه الرسميه فينا الدينار من مؤسسه المهرجانات مصر الاردنيه لتنميه المهرجانات و18,500 من مندوبيه الثقافه هذه كلها، احنا مثلا في مرحله ما ربما توجه الراي باش نبرمجوا الفنان عجيل نلقوه تقريبا عجيل اذا كان باش نبرمجوه باش يستهلكنا بنحى الدعم العمومي
2: كله
3: صحيح فهمت عليه. هذا الدعم العمومي اللي من يجمش يقوم مهرجانات وربما في بعض الجهات اللي عانت صعوبات عندها عمينة أجل في مهرجانات عندها خصوصية أخرى وربما مهدبة والتظاهرة هذيك وعندها خصوصية أخرى بالانتظار وربما أنا بيدي عندي فيها رأي حتى بش أضصف فيها خصوصية ذيك وننصح في الهيئة تتنظم فيها بحكم علاقات عندي علاقات بها نقول لهم رأوا برا ورس خصوصيتهم عندهم عندهم عمين
2: مهم
3: بأرواحهم عندهم هكا ما عندهمش نص تكلفة برنامج اللي هو هذا الحد الأدنى الحد الأدنى الحد الأدنى الحد الأدنى وكان مثلاً غير أنا الحقيقة ما نجمش في حق فنانين كما الفنانة الأستاذة زينة سعد كما الفنان نزار الكيفي كما غيرهم مراعاة لنا وظروفنا ويتفهموا ظروفنا تقريباً نص ما ياخد في مهرجانات أخرى وبارك الله فيهم وإيمانهم بالمهرجان وعلاقتنا بهم
2: يعطيهم الصحة سامحني سي مفتاح هذا كيفاش نجمو نتجاوزوه معناها إذا هذاك هو الدعم العمومي
3: الحقيقة
2: هذاك شفما الدعم العمومي شنو هو تنجمو تعملو آخر
3: في الدعم العمومي الساعة أنا مثلا كنت على الأقل ديوان الوطني التونسي للسياحة يقدم منحة على ربما على بساطتها ديما التعاون
2: أي.
3: مثلا ديوان الوطني التونسي للسياحة قال مهرجان ماهوش سياحي ما نجمش ندعموه
2: ماهوش سياحي لكنه يستقطب في السياحة
3: سياحي اللي يستقطب مليون زائر سواء كان منه من
2: أما مش مصنف سياحي
3: هذا مش مصنف سياحي مش سياحي لأنه مثلا مش مؤسسة سياحية تستفيد في الجهة
2: فمش وتلة معنى
3: أي مثلا مش وتلة ربما حتى مهرجانات تدعم لأني فيها مؤسسة سياحية هذا أنا نصوره أنا ذاك ربما تم شبهة فيها
2: ليش
3: أنت تدعم المؤسسة السياحية اللي تعبي تدعم المهرجان اللي يعبي وقت تعبي لك المؤسسات السياحية اللي هي مؤسسات سياحية خاصة والمهرجان اللي تقريبا يستقطب في سياحة داخلية ويستقطب في سياحة خارجية وضم الألاف الجزائريين والله يجوا يقيموا معنا في الخيام اللي نقيموا فيها يجوا يقيموا معنا في المدارس في مؤسسات في مؤسسات يقيموا معنا في ديار نكروها الافتقار الجهة الإقامة مريحة ولا الوتلة ولا كذا وهو فرحانين بهذاك ويروحوا فرحانين ويصر العام الآخر باش يزيد يرجع لك ويجي
2: واضح هو سي مفتاح الحقيقة السياحة لا تقتصر على من المؤسسات الفندقية ويمكن منعرفش بالك يرجع كانوا قبل يعاونوا لكن السنة تحجبت المساعدة هذية
3: حجبت المساعدة هذي
2: واضح بي ما فماش مدع خواص في الجهة ناس عندها شركات
3: تم دعم خاص بلدية المكان على محدودية إمكانياتها وعدتنا باش تخصلنا منها بلدية المكان قائمة بواجبها في التهيئة ولا في اللوجستيك ولا كذا الحقيقة ما نجمش نقوله هذا كل المؤسسات المتعاونة في مستوى الجانب اللوجستيكي سواء كان شركة توزيع الكهرباء والغاز شركة توزيع الاستغلال وتوزيع المياه سواء كان منها الجهات الرسمية متعاونة الجهات الأهلية الحقيقة تم بعض غيرها من بعض الأطراف الخواص اللي فيها مش كنا الحقيقة يعاونوا خصيصا عنده نية باش يعاونوا إن شاء الله ونعاولوا لهذاك
2: إن شاء الله الحقيقة مش سهلة المهمة متاعكم سي مفتاح والناس مش سهلة على خاطر مهرجان عريق مهرجان منذ تبارك الله 1808 نحكي على الجمعية جمعية مهرجان سيد علي بن عون الدولي وهذه الدورة 33 وهو مخصوص ومهم وعنده معناها طبيعة مختلفة على خاطر يقوم على هنا كنا نحكي على عروض الفروسية على برشا حاجات تراثية الحقيقة ما نجمو نراوها كان غادي إن شاء الله ساعة يكون فما تغطية شوية تغطية إعلامية باش يقعد لنا باش نشوفوا باش العباد حتى كي تشوفوا ما شركتش تنجم تقبل على هذايا كيف نحكيوا على عروض الفروسية الجحفة والطبال وسهرات الروحية والشعر الشعبي وسهريات الشاوي والقصبة وكل شيء معناها ربوخ التونسي والحاجات اللي مخصوصة بها الجهة ومهرجان كبير الحقيقة ويواكبوه برشا متفرجين معناها ناس تجي تونس يتنقلوا وناس تخيم كما كنت تحكي لنا الحقيقة مخصوص برشا في طبيعته وإن شاء الله يلقى الدعم الكافي باش عام الجاي مثلا دورة 34 تكون أكبر من هكا والسهرات الحديثة كما سهريات الراب وسهريات الفنانين اللي سميتهم لنا اللي باش يكونوا موجودين الأيامات هذوما 22 23 25 كان مانيش غالطة يكونوا أكثر عام الجاي يعيشك سي مفتاح والناسي. كنا نحكي معكم على مهرجان سيدي علي بن عون الدولي تحت عنوان تراث أصيل روح متجدة، وضيوفنا من كل مكان. مهرجان الحقيقة يحيي برشا المنطقة، وإن شاء الله يلقى الدعم باش ينجم يواصل وباش حفلته تكبر أكثر. هذايا المهرجان اللي كان معنا اليوم في ألو فيستيفال.
1: ألو فيستيفال.
2: مرحبا بكم الكل تسمعوا فينا ألو فيستيفال. بدينا بها فان تايم، نحب نسلم عليكم وين ما كنتم، ونونسوا فيكم إن شاء الله، إذا في الخدمة، إذا في الثنية، إذا مروحين، إذا ماشيين السهرية مثلا بعيدة شوية، نتنقلوا للمهرجانات ونمشيوا للعروض اللي تعجبنا. نسلم عليكم الكل اللي موجودين معنا على اليوتيوب، معز، طاهر، سي الحبيب، الناس كل هنا. إن شاء الله تكونوا بخير وصحة، وإن شاء الله تواصلوا معنا هل العدد هذية من فان تايم، خاطر راجعين لكم بعد شوية بعد الموسيقى في تابي روج.

0: ما تروحش بعيد يا حبيبي، ما تروحوش بعيد، انتم موقعوا بحثنا على خاطر في اخر ساعه هذه كل عاده تجي بحثنا جيهان السليني. عسلامة جيهان.
1: مرحبا ريم، محليك قديش محليك كل يوم من يوم احلى من العاده. مرحبا مرحبا الناس اللي تسمع فينا الكل.
0: هذه تابي روج.
2: تابي روج.
1: في تابي روج كالعادة نعمل دور على أخبار النجوم والمشاهير والفنانين. جولة هزنا الأخبار الناس اللي معروفين في العالم العربي وإلا في العالم، والبداية باش تكون مع تصريح للفنانة الشابة أميرة ديب اللي كانت تفاعلت مع متابعيها في مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما صرحت اللي هي تلبس الملابس المستعملة، تلبس ملفريب أميرة أديب، وقالت دونك علاش دونك برشا ناس علقت متاع ليش، وكأنك معناها قالوا لها نوعا ما مش حاحة ما تحبش تصرف على الدبش وكل شيء تلبس بالفريب، ولكنها قالت اللي هي رغم اللي هي كان عندها علامة سابقة تجارية للملابس، ولكن من من من خلال الفيديو اللي هبطته قالت لي راني اليوم نفضل اني نلبس الملابس المستعملة، مش بسبب اني مش بسبب مادي وإلا في علاقة بالبراند متاعها، ولكن تقول اللي هي بأسباب بيئية على خاطر تمن بعملية تدوير الأدويش المستعملة. وتقول حاجة أخرى زيدة أنه في مصر الفنانين هما اللي يجيبوا الدوشهم، معناها اللي كوستوم اللي يلبسوهم هما اللي يشريوهم للأدوار متاعهم. تقولك هي إذا كان باش ناخذ 10 جنيه معناها باش نجيب بها حاجة نرمال كي ما تحسيش تعمل بها الدور وتتعدى، دونك الحكاية فيها جانب مادي في علاقة بالأدوار وبالخدمة متاعها، الخطايا تقول لك هذوك مدبش متاع خدمة، وفيها زيدة الجانب البيئي في علاقة بأنه الملابس هذيك المستعملة تعاود الدور ويكون عندها حياة أطول، على خاطر نعرف تعرف قديش يكل ماء مريول القطن باش يتصنع، الجين قديش يكل ماء باش يتصنع، دونك الحكاية كلها هو أنه نعاود نخليه الحوايج هذوكم يعيشوا أكثر. يحيى الفريب.
0: والله هي السبب البيئي مهم على الأخر، على خاطر خسارة في الماء رهيبة باش نصنعوا قطعة صغيرة في صناعة الملابس الجاهزة، وتعرفوا قديش معناها العالم الكل يعيش عليها. والجانب المادي زاد مهم على خاطر دبش ولا يسر غالي أوسي إذا نحكيوا على وضعيتنا احنا،
1: وحتى كتب دغني مش معناها تصرف دبشك الكل في دبش معناها حاجة بيه.
0: صحيت معك في هذا زاد محليهم كي يبداو هكا شباب عندهم بلاتفورم ينجموا يتكلموا الناس يتابعوهم. أميرة أديب من الوجوه الجديدة المصرية، بنت منال سلامة كان تعرفوا بالطبيعة ممثلة المصرية من الجيل اللي فات، هي بنتها وعملت وأدوار في مسلسلات جديدة الحقيقة، ويعطيها الصحة في هذا. تعرف شو يقولوا الفريب بالمصري شو اسمه؟
1: البالة.
0: البالة صحيح. البالة.
1: فاروق أنا تخزيت.
0: فاروق في الفريب يا فاروق.
1: شو نمشيو للأخبار اللي بعده. أنا حكيو على الممثلة رانيا يوسف اللي الفيلم متاعها قاعد يواجه في محاولة منع من عند الرقابة في انتظار أنهم يبدلوه بسبب اسم الفيلم. شو اسم الفيلم؟ حمام العريس. الفيلم فيه رانيا يوسف حسين فهمي. والسبب متاع التنبيه اللي بعثته لهم الرقابة صنع الفيلم هو أنه اسم الفيلم ظهر لهم مستفز، فطلبوا منهم يغيروه، وهذا يعتبر مفاجأة. معناها العبيد قاعدة تقول شنو الحكاية هذية، على خاطر زيد الفيلم هذا يمثل عودة قوية للفنانة رانيا يوسف في البطولات السينمائية، ولكن صار فما استجابة سريعة من طرف صناع الفيلم لقرار الرقابة، وسارعوا لاحتواء الأزمة وينعقد المنتج والمخرج جلسة عمل طارئة مع المؤلف للاتفاق على عنوان بديل. دونك ظهر لهم حمام العريس مستفز لأن ذكرني في مسرحية ليلى الشيبي كل عام، مش هي عم تمرأة في حمام الرجال ولا حاجة هكا يظهر لي. دونك ما نعرفش
0: معناش احنا الرقابة لهنا اللي تبدل الاسم،
1: معناش الرقابة ويقعد ما إلا اسم معناها قد يكون فيه رمزية حمام العريس، فمش عروس يظهر في العالم العربي ما يعرفش بلاش حمام.
0: هي فكرة الاستفزاز هما يعملوا في فيلم باش يتحكي عليه باش معناها يحبوا يجيبوا العباد، سي نورمال ينجم وجه من الوجوه بالاسم، لكن هما غاديك النقابة الحقيقة تحكم.
1: الرقابة
0: مش النقابة. الرقابة غاديك كلمتها مسموعة وهاو مستجيب، وتعالوا نشوفوا شنو باش يكون اسم فيلم رانيا يوسف.
1: نهزكم الكلام جاي من عند أحمد الفيشاوي ولد فاروق الفيشاوي وسمية الألفي، وقت اللي ظهر في بودكاست Writing Stories اللي هو حكى فيه على روحه وحكى بنوع من الحميمية على روحه وحكى حاجات ما قالهمش قبل، ولكن من أهم النقاط اللي داولوها المتابعين وقت اللي يتكلم على أنه فقد الشغف تجاه التمثيل بشكل كبير من وقتيش من وقت اللي توفيت والدته سمية الألفي. قال بعد والدتي ما بقاش عندي شغف للتمثيل نهائيا، ولكن الأخطر من هذا هو أنه يقول اللي هو بسبب المشاكل النفسية بعد وفاة والدته فكر حتى أنه ينهي حياته، ولكن كان تجاوزها المرحلة هذه. ففكرة الشغف اللي يطرحها أحمد الفيشاوي اللي هي بعد تفسر زاد غياب وقديش على قديش من عام على الأعمال السينمائية والدرامية، يظهر لي فكرة مهمة، خاصة كي تبدأ فنان يظهر لي متنجمش تخدم بلاش الشغف، معناه ذيك المطور متاع الخدمة.
0: هو الحقيقة في كل شيء لازمك شغف كي تبدأ ماشي بالصفة عليك،
1: مش ديما ركز شوية كنت فما خدمة لازم فن الشغف
0: فنان أكثر الحقيقة. معناه أنت ماشي للخدمة وما عينكش، مهما كانت الخدمة باش نطبع ورق ما نعرفش، يظهر لي لازمك تبدأ عينك، تبدأ ما عينكش باش تبدأ أرزن ياسر الخدمة والوقت يتعدى طويل وما تحبش ما عينكش. دونك الشغف يظهر لي لازم منه، لكن أكيد كفنان يستحق أكثر برشا من
1: سينو. يخرج حاجة أخرى، يخرج حتى في أدائه، مش هو حتى عينه الممثل ساعات تبدأ ما فيهاش، ماهوش معني، ماهوش كونسيرني باللي يقدم فيه. بون كوراج أحمد الفيشاوي.
0: أحمد الفيشاوي الحقيقة من أكثر العباد الصريحين، النجوم اللي يحكي على مشاكلهم النفسية، مشاكل الإدمان، مشاكل هذوما الكل، الحقيقة عبد انسبيرون
1: متصالح مع مشاكله، يعرف روحه اللي هو عمل حاجة خايبة، ولكنه اللي نحبه فيه أنه يحب يحاول يعمل بالباهي حتى كان ما تخطفلوش ديما. ظافر العبدين يا ريم، ظافر العبدين يا ريم،
0: شفت
1: من علي. ألوغ بعد فترة حفلة بالتنقلات والترويج الفيلم السينمائي جديد صوفيا، ظافر العابدين قاعد يمر حاليا بمرحلة مختلفة من رحلته بعد ما تعرض الإصابة في ساقه اللي استدعت خضوعه للعلاج في المستشفى. ذاك البارح وين شارك المتابعين متاعه على انستغرام في فيديو قصير وثق من خلاله رحلته العلاجية، وين بدأ في المرحلة الأولى يتلقى في العلاج وصولا إلى وضعه الحالي خلال الفترة متاع عافي. وأظهر فيها الظافر ساقه في جبيرة اللي هزز العكيكز، دونك إن شاء الله لباس ظافر العبدي،
0: إن شاء الله لباس. هو مازال كي كان هوني الحقيقة،
1: حقه قاعد
0: حسب لي ريزو مازال كي كان لهنا يصيف، وان شاء الله لاباس، وان شاء الله زاد فما خدمه في تونس اوسي، ان شاء الله ساعه يتعافى ومن بعدك يرجع لنا للساحه الفنيه هوني.
1: لاباس نهزكم زيدا نحكي على محمد سامي المخرج المصري اللي مازال كيف كشفنا على ترشحه لقائمة
0: قائمة شنوة.
1: أجمل 100 وجه في العالم لعام 2026، واللي تنظمها مؤسسة اسمها تي سي كاندلر سنويا من عام 90. اللي نوليت التنظيم هذايا أو التعديد هذايا الترتيب هذايا يهبطوها ريم، مش بيك تضحك؟
0: مانيش نضحك
1: حتى لو ما هوش ذوقك محمد سامي، أما خرجوه يلزمك تشوف بقية الليست اللي فيها المية الأخرين. ليلي ما نعرفهمش الحقيقة من أكثر العبيد اللي نحكي عليهم. نحكي على محمد سامي اللي تصدر الليستة هذه عن شركة اسمها تي سي كاندلر. كل عام الناقد هذية توماس كليمنت كاندلر عنده شركة متاعه،
0: هو يختار الوجوه،
1: هو واللجنة اللي عنده في المؤسسة الكل. وولت على مدار السنوات من القوائم العالمية الشهيرة اللي ترصد أبرز الوجوه في مجالات الفن والغناء وغيرها. نحكيه على أجمل وجهرة، وما نحكيوش على موهبته ولا
0: عمله
1: ولا حد شيء،
0: هو جنرال مو في يظهر لي نفس القائمة هذية كانت فيها ما عرش عميل تالي، يظهر لي هنا الزاهد كيف الممثلة المصرية يحبوها تكون مختلفة، معناها فيها الناس كله من العالم، الكل العالم العربي جنرال مو يمشي ويخذوا وجهه من مصر. والله حظ سعيد مدام، حظ سعيد،
1: حظ سعيد محمد سامي.
0: حتى انتي مش عاجبك القرار؟
1: مش عاجبني برشا،
0: عجب ما يا عمر هذيك الفيل،
1: اكيد هذيك الفيل هذيك اللي بين السيده بتتخ، احنا مش سي با مونديلي غير الحقيقه الترتيب الاجمل هذايا سي با مونديلي. الو باش نكملوا مع خبر، هو اسابيع التالي حكينا على دميه باربي اللي خرجت بشكل ويتني يوستون. اليوم نحكيه على باربي جديده من معناها من صناعه شركة باربي. منعرفش علاش دخلت بعضي راه
0: خاطر أجمل وجه عاش تحطه
1: خاطر عاد حس عندي كلام، أما ماهوش ما ينجمش نقوله.
0: طب هنا خارجين جهة،
1: هو باش أحكي لكم على الباربي الجديدة اللي خرجتها شركة باربي في عيد الميلاد 100 للنجمة وأيقونة هوليود مارلين مونرو عام اللي تولدت في عام 1926، احتفالا بإرثها السينمائي الممتد حتى لتو. احتفلت شركة ماتيل بإصدار دمية باربي مجسدة مش فقط لها في شكل شكلها الظاهري وإنما زاد حتى في روحها وأناقتها المعروفة وخرجوها بالروبة الغاز المشهورة برشا بها مارلين مونرو. دونك فوالا هذه مرة أخرى معناها شركة ماتيل وباربي في كل مرة تحاول ما تفلتش على روحها الفرصة باش تعاود تخرج حاجات مختلفة في الحاجات اللي تقترحهم في الأسواق.
0: وأكيد فما دي كوليكسيونور وهذو ما يبدأ يستنوا فيهم باش يخدوهم بيان سور خاطر هذو من بعد يبدأوا تولي عندهم قيمة مادية كبيرة برشا.
1: وي
0: هذه كانت أخبارك جيهان.
1: اكزاكتومون هي تابي روج. ميرسي
0: يعطيك الصحة. هذه كانت تابي روج. تابي روج. مرسي جيهان. مرسي لكم انتم اللي كملتوا معنا الساعة الأولانية. توا نخليكم مع أنيس الغول باش تسمعوا ديجيتال ويفز وبعديك الأخبار على رأس الساعة ونكملوا في فان تايم.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: أريدو طور عالمك.
5: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
6: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتغ ميز اجور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فما. منظمات الدفاع عن الحيوانات كثرت وهدفها سامية جدا وبفضلها اليوم يتم الحفاظ والحماية على حياة آلاف الكلاب والقطط الشردة. اون اسوسياسيون في وسط لارشيبال دي سيكلاد اللي تبعد حوالي 100 كيلومتر على أثينا في اليونان تقترح للمهتمين أن يكونوا متطوعين ويعيشوا بطريقة مجانية في جزيرة سيروس مقابل القيام بعمل ما نجم نقول عليه كان أوريجينال. ديكور دو غيف فين تقترح عليكم لاسوسياسيون سيروس كاتس أن توفروا من وقتكم 3000 قطة الموجودين على الجزيرة. البروبوزيسيون إيتوريجينال والمنظمة تقول أنها تهدي فراش وفاتورة الصباح وكل التكاليف وفي المقابل المهتم بالعمل لازم يوفر 5 ساعات من يومه وخمسة أيام في الأسبوع وكل متطوع يتحصل على غرفة خاصة في منزل يتقاسمه مع متطوعين أخرين ويقع دفع كل التكاليف مع توفير ابتداج كل صباح. يوم العمل باش يبدأ من 8 صباحا فين لازم يتفقدوا القطط ويطعموهم في الشوارع والشواطئ وينظفوا ليليتيغ ويغسلوا لجمال ويراقبوا صحة الحيوانات وفي المساء ساعة قبل غروب الشمس لازم إعادة توفير الطعام والعناية بالقطط من جديد. العمل ما يطلب حتى شهادة أو تجربة والمنظمة تلوج على ناس تحب الحيوانات وتكون متبنية للقضية ولي كانديداتور لسنة 2027 باش يتحلوا قريبا ولازم جوست تعمير ان فورمولير على موقع الاسوسياسيون لكل مهتم على www.siros4.com. هاتف ذكي خرج في الصين في شهر جوان الفارط ولحد الآن يعتبر أقوى هاتف يوفر أحسن كونفيغوراسيون جيمينغ لكل محبي لجو فيديو غورمان سور سمارتفون. ريد ماجيك 11S برو هاتف كيف نشوفه يخطف الأنظار والصحافة المختصة تصنفه لحد الآن كأحسن هاتف ذكي قدم رابور كاليتي بري بيرفورمانس في السوق وأيضا أن الهاتف الذكي الوحيد اليوم اللي يوفر البروسيسور الأسرع جامي تيستي هو الإكستراوردينير سناب دراجون 8 إليت جينيراسيون 5 غرافي أون 3 نانومتر وكادونسي جوسكا 4.6 جيجا. وزيد على هذا يكون كوبلي avec une puce secondaire dédiée Red Magic Red Core Air 5 اللي تكروية البرفورمانس جرافيك لكل الألعاب. في الفيش تكنيك باش نلقاو البروسيسور جرافيك جي بي يو ادرينو 840 والهاتف يحتوي على حاجة ياسر اوريجينال ومهمة pour la stabilité du système وهي تبريد البروسيسور بسيستم معقد يحتوي على une chambre à vapeur وفنتيلاتور انتجري لتلافي أي غالانتيسمان. الهاتف متوفر في زوز ألوان بكاباسيتي دو ستوكاج دو 512 جيجا اوكتي وكاباسيتي دو باتري دو 7500 ملي امبير. الثمن المقترح هو 900 يورو اي حوالي 3000 دينار توانسا يعني نفس ثمن الاس 26 الترا وارخص من الايفون 17 برو ماكس. حاليا يكون متوفر كان في القاره الاسيويه ويمكن حجزه من الان بور لا رونتري بروشين. أعلن إيلون ماسك في آخر لقاء مع الميديا The Economist أن الذكاء الاصطناعي باش يتفوق على الذكاء البشري من هنا الخمس سنوات المقبلة حوالي عام 2031 وحسب رأيه يقول أن الانتليجنس ارتيفيسيال باش تعمل كل شيء أحسن مما يقوم به البشر إلا حاجة واحدة هي أن تكون بشرية. إذن الفونداتور دو XAI والديريجون دو تسلا سبيس إكس عطى تصوره للمستقبل القريب والمتوسط وأعلن أن الانتليجنس ارتيفيسيال باش تتفوق على الأنسومب دي كاباسيتي كوجنيتيف هيومن كومولي من هنا الخمس سنوات المقبلة أي أن عند التقدم باش ينتج عنه ازدهار زاد اقتصادي يتسبب في اون ايكونومي سور ديفلوبي ووفرة غير مسبقه في الخيرات والخدمات وانه عائق واحد يمكن انه يحرم الانسانيه من هذا هو اندلاع حرب عالميه ثالثه. ماسك يقترح انه اكبر الشركات المطوره للذكاء الاصطناعي تتلقى وتتجمع بصفه دوريه لدراسه التهديدات والاطلاع على كل الاخطار الممكنه اللي يمكن انه يتسبب فيها الذكاء الاصطناعي. ماسك حكى ايضا على المنافسه ما بين امريكا والصين وصرح انه لموديل شينوا دانتيليجنس ارتيفيسيال خارقين العاده ونبه أنه في مستقبل قريب جدا الصين باش تصبح لو ليدور مونديال دو سيكتور، وهذا يمثل خطر كبير على الولايات المتحده الامريكيه، لانه حسب رايه من يتحكم في الانتيليجنس ارتيفيسيال باش يكون عنده دومينياسيون اي اي وبرشا برودكتيفيتي وعلوم وامكانيات وعنده زاد الانفلونس مونديال. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
5: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اريدو طور عالمك.
3: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5
7: ديوان افام فلاش نيوز.
1: مجتوى الخامسة ديوان افام عسلمة. الميزان التجاري الغذائي يسجل فائضا بقيمة 1006.6 مليون دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026 مقابل فائض قدره 823.8 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 22.2% وفق ما أفاد به المرصد الوطني للفلاحة. وبين المرصد أن هذا الفائض يعود أساسا إلى ارتفاع صادرات زيت الزيتون رغم زيادة واردات الحبوب، وفي المقابل تراجع متوسط سعر تصدير زيت الزيتون بنسبة 3% مقارنة بالسنة الماضية. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صالح الزواري يبحث مع سفيرة الهند في تونس أفاق تطوير التعاون الاقتصادي التونسي الهندي وفرص الشراكة والاستثمار في تونس، ويؤكد أهمية مزيد دفع التعاون الثنائي في المجالات الصناعية والتكنولوجية والطاقة والطاقات المتجددة، وحرص مصالح الوزارة على توفير مختلف الإمكانات الكفيلة باستقطاب الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال إلى جانب مواصلة رقمنة الخدمات الإدارية. رئيس الفرع الإقليمي بالوسط الغربي لسلامة المرور العميد هيثم الشعباني يقول إن القانون التونسي يتضمن عقوبات ضد سائقي المركبات غير الملتزمة بالقوانين المنظمة للوحات التسجيل أي اللوحات المنجمية، موضحا أن الفصل 88 من مجلة الطرقات ينص على عقوبة سجنية تتراوح بين 6 أشهر وثلاث سنوات وبخطية مالية من 500 إلى 3000 دينار أو بإحدى العقوبتين ضد كل من يتجول بعربة غير مجهزة بلوحتي التسجيل أو تعمد السائق حجب لوحة التسجيل كليا أو جزئيا الجولان بعربة تحمل لوحة تسجيل لا تخصها. وأضاف أيضا أن هناك خطايا مالية أخرى تخص عدم مطابقة اللوحات للمواصفات الفنية المعتمدة. إلى الشأن الدولي، عشرات الأشخاص يلقون حتفهم في انهيار أرضي داخل منجم ذهب في غرب إفريقيا الوسطى على الحدود مع الكاميرون، مما أسفر عن سقوط حوالي 40 قتيلا. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
5: 9.2.

0: بوبليسيتي.
1: موعدكم يتجدد مع الدورة 24 لمهرجان تنيور بالشيحية من 19 حتى 24 أوت، والبداية مع الجو ربوخ في سهرة استثنائية مع عرض النوبة لوليد الشريف. أحلى أغاني التراث مع عرض فرجوي متميز يستنى فيكم. ما لكونوا في الموعد نهار 19 أوت وعيشوا جو النوبة على أصولها. تبعوا تذاكر بالنقاط التالية: تيندا فريب، بريستيج فون، دريم نيت شيحية، اللوكال برودكسيون، بارفيمري بوثينة،

0: فاني تايم.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس وكل اللي تابعوا فينا في فان تايم. تعرفونا في فان تايم وفي مختلف برامج دي وانا فام أصدقاء نساندوا بكل قوة وبكل حماس كل برامج قراء أطفال SOS، ولكل جديد في برامجهم تسمعوه عنا، وكل ما هو تذكير بكيفاش تنجموا تعاونوا الأطفال، كيفاش تنجم مساهمة صغيرة منك تعطي لطفل صغير فرصة باش يلقى السند، باش يلقى الأمان، باش يواصل قرايته ويتعلم ويعيش حياة كريمة.

0: نحبوا اليوم نعاودوا نحكيوا لكم على طريقه بسيطه تنجم من خلالها تكون انت جزء من التغيير هذايا في حياته. نحكيوا على البي بي، على الاقتطاع الشهري القار. التفاصيل نتاعو اليوم مع سي بهاء الدين بن حميده اللي بحذايا. عسلامه بهاء.
1: عسلامه ريم، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي ديوان افهم وين ما كانوا يسمعوا فينا.
0: مرحبا بك بهاء، المسؤول الوطني عن تنميه الموارد بقرى الاطفال اس او اس. احنا ديما نحكيوا بهاء على البي بي، اما ميسالش بالنسبه للناس اللي ما تعرفش الاليه هذيا اللي تنجم تكون توا تسمع فينا اول مره، شنو البي بي بالضبط؟
1: اكزاكتومون. اليوم البي بي ولا ما يسمى بعقد الكفاله هو عقد يتم امضاء اليوم بين المتبرع وجمعيه التونسيه لقرى الاطفال اس او اس. ونعاود نذكروا انه جمعيه التونسيه لقرى الاطفال اس او اس هي منزل لكل طفل يحتاج الدعم، وهي منزل لكل طفل فاقد لسند، وهي منزل لكل عائله تستحق اليوم مد العون، مد يد العون. فاليوم احسن اليه نجم نقولوا ان تنجم تكفل بها صغير في حياته، تنجم تساهم باش ترسم له الفرحه في قرايته، في عيده، في اكله، في شربه، في لبسته، في هذا الكل، يكون عن طريق عقد الكفاله بي بي، اللي هو يكون فما علاقه بينك انت وبين جمعيه التونسيه لقرى الاطفال اس او اس، انك تتكفل باش يتم اقتطاع مبلغ شهري من الحساب البنكي نتاعك. ينجم يكون بقيمه 10,000، كما ينجم يكون بقيمه مليون. دونك كل قدير وقدر وكل انسان باش ينجم يعاون. انت ياكل 10,000 ولا 20 ولا 30 دينار اللي هي تقابل دينار في النهار، راهو تنجم تكون هي معناتها امل كبير للطفل الصغير، امل باش انه يكمل قرايته، باش انه يسكن في منزل، يتربى عند امه، عند اخواته، ويكون عنده مكانته في المجتمع. خاصه احنا اليوم صغيراتنا كلهم موجودين في وسط المجتمع، معناتها صغيراتنا راهم معاش موجودين في القرى. دونك موجودين في وسط المجتمع، معولين على اليوم الحب الكبير نتاع التوانسة لاطفالنا، والحب للبلاد، والحب الخير للبلاد هذه، لانه صغير كي تعلموا من الاول يكون اوتونوم. هذاك علاش احنا نقولوا رانا حتى في التبرعات العينيه معاش نقبلوا فيهم في الجمعيه، لانه اليوم نحبوا الصغير يكون هو اوتونوم، هو وامه، يشري لبسته، يشري ماكلته، يشري شرابه، دونك يعيش في المجتمع كيف وكيف اي عائله. دونك استابيليتي اليوم ولا الفينانسيير ولا الاستقرار المالي كيفاش ينجم يكون في الجمعيه؟ يكون عن طريق تبرع التوانسه من خلال البي بي، اللي كما قلنا المونطون هذايا يتم اقتطاعه شهريا. وعلى فكره المونطون اللي تختاره اليوم انت في عقد الكفاله راهو ينجم كما تنجم تطلع فيه، كما تنجم تنقص فيه في اي وقت، كما تنجم تقصه في اي وقت. دونك هو تبرع كما نقولوا فولونتير، معناتها توعي باش انت تحاول ترسم امالك صغيرات.
0: كما زاد ما يتخذش من روج،
1: ما يتخذش من روج وما يتخذش من كونتي بار، معناها زوز حاجات مهمين برشا، لانه
0: حساب الادخار ما يتنحلكش من الادخار، وكانك في الروج ما يتمش الاقتطاع،
1: ما يدخلوش في الروج وما يعملش كوميو. معناها اذا كان الشهر هذا لقيناك في الروج وما تجبدش في الروج، راه الشهر الجاي ما نرجعوش للشهر القديم.
0: اذا هي 10,000 تقعد 10,000، ما توليش 20. واضح.
1: ومحلاها اليوم كي تكون انت تساهم، ولا تكون انا جزء من الحياه الصغير هذاك، لانه كي تشوف فرحته، كي تشوفه خاصه كي قبلناهم وكي نقابلوا صغيرات في مخيم الامل وفي عديد من المسابقات، في نجاحات البكالوريا ما شاء الله، معناتها اكريت عدد كبير اليوم من النجاحات. اليوم احنا توا كنحضروا زاد على ابواب التحضير نتاع يوم العلم، حيرين في المعادلات ما شاء الله 18 19، ما شاء الله على التلامذه. فانت اليوم كي تكون انت واحد من الناس اللي رسمت الفرحه هذيك بالتبرع الشهري نتاعك، تحس بالفخر وتحس الانتماء وحبك للبلاد هذه. دونك نحب نقول لعباد تحب تعمر البي بي، راهو تلقاو لي ستاند نتاعنا موجودين في اغلب المحلات التجاريه الكبرى، موجودين في تونس الجمهوريه، معناتها في 12 ولايه موجودين، تلقاونا في جميع الولايات تقريبا. سينو عندنا لو سيت ويب www.sosve.tn، تدخلوا تلقاو اكفل طفل عن طريق البي بي اللي هو عقد الكفاله، تعمروا اونليني كيف كما تعمروا في البابراس. دونك www.sosve.tn، ادخل للسيت لهنا، شوف قصص صغارنا، شوف نجاحات صغارنا، ما تتبرع ب 10 ب 20 ب 30 دينار، كل قدير وقدره، وان شاء الله يا ربي التبرع هذاك يكون لك صدقه، ولا يكون لك زكاه، ولا يكون لك اي حاجه تنجم انت تكون انا في حياتي عملت حاجه وخليت بنيت في حياتي الحاليه وخليت لحياتي الاخرتي.
0: ان شاء الله.
1: معلومه زاده مهمه نقولها للعباد اللي راهو اليوم اس او اس وجمعيه التونسيه لقرى الاطفال اس او اس هي مصرف من مصارف الزكاه، حسب فتوى كانت صدرت عن دار الافتاء التونسيه بسنه 2019. دونك اليوم صغيراتنا ولا العائلات اللي نسنزوا فيهم في برنامج دعم الاسره هما من الناس اليوم الأولى بالأموال الزكاة اللي يكونوا من مصارف الزكاة. حاجة أخرى كذلك، المبالغ اللي يتم التبرع بها عن طريق العقد البي بي راهي كلها معناتها تجي في آخر العام تاخو فيها أتستاسيون دو دون، اللي المونطون هذاك راهو يتنحلك من الأسيات أمبوزابل نتاعك في آخر العام. دونك أنت تكون ربحت حاجتين، ربحت اللي أنت كفلت صغير، وإحنا نعرفوا مدى كفالة اليتيم معناتها عند الله وعند الرسول وشنية المنافع نتاعها، وميم طون ربحت أنت أفونتاج فيسكال اللي المونطون اللي عطيته راك باش تنحيه من لاسيت امبوزابل
0: في الخلع. يعطيك الصحة بهم، فما حتى سؤال نجم نسأله لك. جوست نذكركم أنه الاقتطاع الشهري يعطيكم الصحة، حتى معناها وقت اللي تمشيوا تتبرعوا بمبلغ معين هذا بالطبيعة مرحب به ومهم، لكن الاقتطاع الشهري ديما يخلي هك استابيليتي، هك الاستقرار متاع ناس تعرف مواردها بالضبط، تعرف اللي هي كل شهر باش تكون عندها فلوسها باش الطفل يعيش هك الاستقلال هذاك متاع هو يختار وهو يعيش في عائلته كما أي صغير في تونس. نعم
1: بيصير احنا كي نقول اليوم رانا احنا تقريبا معناتها فتنا 10,000 صغير، ما تقريبا 11,000 صغير في كفالتنا. نحكيه على 2,300 عائلة تقريبا في برنامج دعم الأسرة توا، معناتها هذوم الكل باش نجموا نكفلهم، باش نجموا نطوروا. احنا موجودين في 12 ولاية، ماذا بينا نكونوا في 24 ولاية. باش تكون عندك ستابيليتي باش تحل في بيرو ولا فيش تدعم عائلة أخرى لازم ستابيليتي ايكونوميك معينة. دونك كيفاش نجم تعرفها ستابيليتي؟ كي يبدا عندك مبالغ شهرية قاعدة تدخل، دونك نجم تعمل دراسة الجدوى نتاعك وتنجم تتواصل. دونك العباد نجم نقولوا لهم راكم تتصلوا بنا على 58 371 002. احنا حاليا فتنا 9,000 مواطن، معناتها فتنا بالباهي 9,000 واكثر، معناها
0: في ثنيت
1: 10,000 ان شاء الله اللي مشاركين في عقد الكفاله اللي هو عقد البي ا بي. نتصور كان نوصلوا ال 500,000 تونسي ولا مليون تونسي، ما نتصورش كان يقعد صغير مستحق حاجه ولا عائله مستحقه.
0: نتحايروا على الاطفال. يعطيك الصحه بهي الدين بن حميده المسؤول الوطني عن تنميه الموارد بقرى الاطفال اس او اس، بخطوه بسيطه منك كما هذيا 10,000 في الشهر ولا 30,000 بحساب دينار في الشهر ارخص من القهوه
1: في النهار
0: دينار في النهار اللي هي كيما قهوتك اليوميه، تنجم تكون سبب في تغيير مصير طفل كامل. تنجم تتبرعوا عبر الموقع www.sosv.in والا تكلموا كيما قال لكم بهاء 58 371 002. مرحبا بك ديما.
1: شكرا للتوانسه الكل، شكرا لتونسينا بالخارج، وشكرا لكل انسان مد يد العون ومد يد الخير لجمعيه التونسيه لقرى الاطفال سويس ولاطفالنا وعائلاتنا.
0: يعطيك الصحه بهاء، يعطيكم الصحه انتم اذا شاركتوا اذا خممتوا اذا وصلتوا المعلومه ولا اذا ناويين. ان شاء الله يا ربي في ميزان حسناتكم. هنا راجعين بعد شويه ما تبعدوش.
2: فن تايم.

0: عسلامتكم الناس كل، مرحبا بيكم. راكم تقولوا شنو هالتيتر هذايا اللي سمعناه؟ اذا تعرفوه يعطيكم الصحه، اذا ما تعرفوش خليني نقول لكم اللي انا باش نهزكم اليوم للمشهد نتاع الراب التونسي اللي كما قلت لكم حضور المراه فيه ما عادش استثناء. اليوم عنا اسماء تعمل في ثنيه، تعمل في لون الروحه وتعطي في حاجات مختلفه الحقيقه تستحق انها تتسمع، تستحق انه نحكيوا على التجربه نتاعها. اليوم عنا زوز اسماء اختاروا باش صوتهم يكون مختلف ويكسروا هالصور هذه النمطيه مرتبطة بالراب اللي غنيوه يمكن كان الأولاد، مش صحيح في العالم تشوفوا أنه فما برشا رابوريت نساء وفي تونس كيف كيف، على خاطر مثلا اليوم بحثنا FBK سلامة فاتن.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بيك على الاستضافة
0: ومرحبا بيك. مرحبا بيك وألطاف عسلامة ألطاف.
2: مرحبا بيك.
0: لاباس
2: الحمد لله.
0: زوز رابوريت، زوز يجمعكم الفن هذايا، تجاربكم مختلفة أما تتقابلوا في حب الموسيقى وفي هالاختيار هذايا متاع الثنية هذايا للتعبير بالذات به. نحبوا نكتشفوا اكثر، نعرفوكم اكثر ساعه. اكيد كانوا عندكم دي باساج قبل ما ميسالش ديما كي نعاودوا من اول وجديد ونسمعوا العباد يعرفوكم. بتيت ما تعرفش عليها شنو هي الحاجه اللي تخليه يقول خليني نسمع شنو هي الموسيقى اللي تعمل فيها البنيه هذيا. بور كومونسي ساعه، جمعتكم محطه مهمه في مهرجان سبيتلا الدولي للراب. ديجا لو فيت انه فما مهرجان مختص بالراب، فرحت فيتن؟
1: بطبيعه فرحت وزدت عشت الفرحة ديك وقت اللي خضت تجربة في سبيتلا غادي، يعني تجربة مختلفة ومميزة جدا، معناها خاصة كي تلقى روحك يعني في قائمة مميزة أيضا واستثنائية، دونك حاجة ياسر تفرح وتخليك تفتخر نوعا ما هك.
0: جميل. السنة هي الدورة الأولى لمهرجان سبيتلا الدولي للراب ألطاف، وانتوما طلعتوا سور سين نهار 13 أوت نهار عيد المرأة، زوز رابوريت توينس. من الأول كيف عرفت اللي باش تعملوا هالحفلة هذه؟ كيفاش حسيت؟
2: فرحة كبيرة، بالعكس مهرجان هذه الدورة الأولى كنا موجودين فيها احنا مع اسامي كبار في يعملوا راب في تونس. فرحة كبيرة بالعكس، مشينا كلنا انرجي وحاضرين ونحبوا نشوفوا الجمهور متاع سبيتلا، وجمهور الحقيقة كان من أقوى الجمهور اللي ريته في حياتي. ومشيت محلها على الاخر.
0: البلاصه الساعه مزيانه برشا، الركح يسر اثري الساعه والعباد تجي من بعيد. شفتوا العباد هما طالعين على ساقيهم وكل، خاطر سي تري امبرسيونون الحقيقه في سبيتلا باش العباد تتلم ويكون فما جمهور كبير كيف. دونك الطاف قلت لي انه الجمهور كان قوي برشا. فاتن كيفاش كان الجمهور؟ شنو عطاك فاتن؟
1: كان متحمس على الاخر. وممكن الحاجه اللي غذيت التحمس نتاعو هو انه زوز بنات يطلعوا اول مره تجمعهم السين مع بعضهم، وكانت فما طاقه مزيانه على الاخر، دونك هكا فما كل شيء خارج على بعضه، فما انسجام كبير برشا بين حضورنا احنا وبين وجود الجماهير. معناها
0: بيولفت اللي هو عيد المراه
1: حاجه عندها رمز كبير برشا، معني رمز عميق.
0: ما ثقلتش عليكم؟ ما حسيتش اللي هي زعما مسؤوليه عيد المراه؟ معني كاينوا فيها تمثيليه للمراه، مش ليماج اللي مستنسين بها المراه في عيد المراه الحقيقه، مش مستنسين برابوريت بنات، يمكن زيدكم شويه هكا مسؤوليه ليه؟
1: بون، هي المراه تتشكل، معني المراه كما نقولوا تنعكس على برشا حاجات اخرين، يعني نجموش نحصروها في ميدان محدد.
0: ما هيش كانت طبيبة والاستاذة والمحامية والرابورة
1: ايضا والرابورة وعليش ليه ما تجمعهمش الكل؟ معناها
0: جميل. بيه كنتوا تعرفوا بعضكم قبل الطاف؟
2: اي
0: كنتوا صحاب؟
2: نعرفوا بعضنا اي، انا بريسك 5 ولا 6 سنين كي كملي بجيت من بجينا الموزيكا نعرفوا بعضنا.
0: كيفاش كان صحاب معناها؟ تشاوروا بعضكم تسمحها تسمعك وصحاب في كيفاش؟
2: صحاب في الدنيا نتقابلوا ديما الحقيقه. تعرفنا على بعضنا في ليميسيون تاع كريم الغربي في الحوار، كنت اول مره نتقابلوا فيها. من وقتها ولينا صحاب ولينا ديما نتقابلوا.
0: بيه جميل. هاي كيفنا يا صاحبتك هذا؟ تقول عليه
1: ما يمكن أن أضيفه إلى مقالته اللي ممكن فما هكا فهم برشا نقاط تجمعنا يعني بخلاف برش. الموسيقى يعني حتى في الفكاهه الجاي بالفكاهه ديجا قبل ما ندخلوا متفقين انه ما لازمناش
2: نقعدوا مقابلين بعضنا.
0: يا اخي انا قلت لكم كل وحده في شيء عايش مارست عليكم المولى هنا انيساتي انا ساعه عيطوا لي ديجا وعندي نكفازه نجم تعجبكم فيت انا راني استاذ عربي. الله اوسي
1: سي
0: بون وكملنا الحلقه نورمالمون يزي حقني خليتها اخر حاجه نعرف اللي انت تقرا عربيه اختصاص كوستات عربيه تعرف ماستر
1: اي تو ماجستير اختصاص حضاره تو
0: حضاره لان ما عملتش حضاره مانيش كيف كيف هذا ما ميسالش الحقيقه والله اوفيت انا كنت سمعت معناها ريت سور لي ريزو عامين يمكن ثلاثه التالي شفت رابوره بالفصحى دونك سمعت سيغتينمون مشيت باش نسمع ونشوف وكل شيء ونفهم اللي انت اللي تكتب في كلامك واللي انت متشبثه باللغه العربيه
1: شاعره اوميمتون
0: نعرف اللي فما ديوان هنا مازلنا نستناو تو نحكي فيه الطاف ترى انه المراه اليوم عندك كاميرا الحريه الكافيه في انك تمشي تخدم في المجال اللي تحب عليه انا نحب نكون رابوره ما فما حتى شيء لازم يخوفني اي جو لو في
2: بيان سور
0: التونسيه ولا المراه ككل ولا ما تقلقتش ما خممتش ما ملول
2: لا باجوتو بالعكس المراه نجم تخدم اي حاجه سير كل نجم يخدم كل شيء فما حد شيء نجم يمنع
0: وفي الفن بالذات بتاخد ما فماش فن نتاع رجال ونتاع نساء
2: كله فن فماش فن نتاع رجال وفماش متقاسمين
0: وي فن في هذا فاتر
1: والله الحاجه اللي قلتها سابقا انه باش نبقى ديما نقول فيها انه لا يجوز هذا التصنيف معناه لا يجوز مطلقا انه نجيو نصنفوا هذا لهنا وهذا غادي والمجتمع كفاه هل تسلط هذه السلطة متاعه اللي قاعد يتدخل في في في كل ما يعنيه خاصة دونك مادام إنسان يحب المرأة بشكل خاص تحب تعمل حاجة محددة يا أخي مازلنا نشاور المجتمع شنو يحب وشنو ما يحبش أنا شنو نحب وشنو ما نحبش إرادتي رغبتي أنا الحقيقية معناها متاعي أنا وين أنا ما كانش معناها إنسانيتي تنتفي وتختفي
0: وبعد يتقبلني المجتمع ما يتقبلنيش ما يقلقش
1: أنا تقبلت نفسي في حدود محددة في صورة معينة يعني مادام وصلت شرفت نفسي بشكل ما شرفت خلينا نقولوا عائلتي باقي كل معناها المجتمع ديما رو إرضاء الجميع غاية لا تدرك
0: أي أما يجي نقولك متفاهمين فيه هذايا من تحصيل الحاصل نظريا ولكن أنت تخدم تقدم في منتوج تخدم في موزيكا تحبها توصل أكثر عدد ممكن من
1: طبعًا
0: الناس
1: طبعًا.
0: وتتمنى وماذا بيك أنهم يحبوها هكا أكبر عدد ممكن من الناس ماذا بيك لغتور يعني. يكونوا بوزيتيف أكثر من نيجاتيف بالضرورة احنا لازمنا نحبه معناها أنه المجتمع يقبلنا انا نسال فيك في صوره ما يقبلش الساعه جيكم غفو فكان فما حاجات فما ناس لي رياكسيون نتاعها نتاع لي وشنو هو رابور او طفله وما نسمعش وكل شيء من الاول بالكل تو لاستنست من بعد من الاول
2: استنست تو عادي من الاول بالكل
0: شنو كانوا يلوموا شنو ما يعجبهمش شي يقولوا
2: ماشي بلاستيك شنو اللي تعمل فيه هذه
1: موزيكا
2: للرجال بلاستيك في الكوجينه بلاستيك ما نعرفش انا برا امشي اقرا برا امشي سال ما تعرفش عليا شنو نعمل انا في الدنيا ديما هذوما لي كومونتير ديما هذوما تو موجودين تو مازال
0: تو انتم صغار الحقيقه دونك هذايا اصغر انت كنت تحس منها كانت عندك القوه الكافيه
2: باش ما كانش عندي فكره ما سبني حتى حد معناها قبل دونك من الاول اول ما بديت يجوني لي كومونتير هذوما نقول علاش يبانوا لي بيزار علاش يقولوا هكا بعد استنست
0: وملول يحركوا مثيقتك مثلا تهزت خممت تبطل خممت بالحق
2: لا ما خممتش فيها جملة ديما أنا أقوى من أي حاجة
0: جميل ما تقف على حتى حد. هكا ما به جميل جدا انت التجربه مختلفه على خاطر يمكن باب استعمال اللغه العربيه ينجم يجيب لك ناس اخرين بتتخ مختلفين فما رافض من نوع شبيك الطفله شبيك تغني في الراب
1: بالطبيعه الرفض هذاك ديما موجود معناها وديما هكا حاضر بقوه منذ البدايه حد اللحظه هاني مازال هاني نحكي معاك توا حاله لايف قاعده نشوف الكوجينه ونشوف برمشي اقرا وبرا صاليه ولدي راني قريت وراني اللي تحكي فيه الكل راني لست مطالبه باش اني مثلا نصور لك روحي وانا نصلي ولا نشاورك قبل ما نمشي نقرا ولا هذيك كله يدخل في باب الخصوصيات معناها انا فما حاجه نقدم لك فيها احكي معايا على الحاجه اللي ديجا نقدم لك فيها معناها فهمت
0: باه جميل دونك انتم الزوز تعرفوا اللي ثقتكم ما يزعزعها حتى شيء وتحبوا تخدموا الموسيقى نتاعكم من غير حتى مشكل نحب نقول لك انه الكومونتير نتاع الكوجينه هذايا راهو الكلنا ها حتى زميلاتي اللي هنايا اي حد راه حتى انا نقراه كل نهار ما فما حتى مشكله راهو نجموا نطيبوا كيما نجموا ما نطيبوش نجموا نخدموا ونطيبوا احنا احرار نجموا نعملوا اللي نحبوا عليه على خاطر فما رجال تعرف طيب برشا زاده ومفماش علاش تقولوا لهم ما طيبش راهي ماهيش بلاستيك حاسيلو هذايا حوار كبير برشا حاجه اخرى خليني نسالكم في كيف بدا باش يولي فما تعاون وباش نطلعوا سور سين مع بعضنا وكل شيء، وانتم صديقات قلتوا لي من الاول فما تشابه ما بيناتكم في طريقه الكتابه، في اختيار المواضيع، فما اختلاف هو اللي جمعكم؟ شنو الحاجات اللي ما تشابهوش فيها لبعضكم ونجمتوا تخرجوا بها خدمه مشتركه؟
1: والله فما بطبيعة أشياء نختلفوا فيها وفما حاجات نختلفوا فيها.
2: كما شنو كما شنو
1: طابت مثلا هي أمريكان هابت هذيك الاختلاف
0: خلق
1: بشكل جدي. ممكن اللي نختلفوا فيها هو اللي هكا كان قوي برشا اللي يجمعنا وما زال جمعنا بالقدية وسيجمعنا أيضا في محطات أخرى سنتحدث فيها. ربما هكا كان فس متاع الثورية والتمرد ذيك اللي راني نجم نعمل راني نفعل راو عندي إرادة راو عندي عزيمة راو عندي أحلام وطموحات أحارب من أجلها. معناها هذا فريمون هكا نجم نقولوا هذا عقيدتنا معناها
0: في مشتركين في فيه تماما
1: في هذا الفضاء. ممكن الحاجات اللي نختلفوا فيها كشوية تنجم تكون معاجم مختلفة المستعملة في الكتابة تنجم تكون، وبطبيعة الاختلاف راهو عمره ما كان معناها لا يفسد الودي قضية، بالعكس احنا لازمنا نقدسوا
0: يسري الحوار بالعربية الفصحى والله يعطي
1: بالعكس الاختلاف مقدس، الاختلاف هو روح الكون، دونك لازمنا نختلفوا باش شكرا
0: والله فرحان عامله جو ميوزك تو ماي ايرز كمل يا
1: الاختلاف هو روح الكون، يعني انا انسان نؤمن بالتعدد بالقدا ونقدس التعدد. بالعكس الاختلاف يخلينا نبدع ونبتكر ويخلينا نخلق حاجات جديده. شنو الفايده باش انو نكونوا معناها كيما نقولوا متشابهين في كل شيء ما عندنا ما نقدمه للكون، يعني فهمت لازمنا نختلفوا باش
0: الطف ديسا على الضحك. انت كي عرفتها وبديتوا باش تخدموا تحكي هكا بالفصحى معك
2: اي تحكي
0: وجد ما جاتك غريبه شويه؟
2: لا لا
0: بالعكس. ليه
1: ما حكت جمله ما ضحك
0: ما جربتش تجرب معها حوار بالفصحى تقول هي بالفصحى وانت تجاوبها؟
2: بالعكس هي تحكي بالعربية وانا نحكي بالفرنسية وديما تقول لي ما تحكيش فرنسية ونقول ما تحكيش عربية وديما
0: وتدخل بعضها
2: ديما تدخل بعضها كيكا تاكل بعضها
0: الفايدة في الموسيقى ما تدخلش بعضها. خلينا نخرج فصل صغير لبنات وهنا راجعين.
3: بوبليسيتي سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.

0: Fun time. Fun time.
1: مرحبا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا في فان تايم. احنا في ساعتنا الثانيه وبحذينا زوز ضيفات نحكيوا على رابرات توينسا، زوز بنات يعملوا في الراب وقاعدين يطلعوا على مسارح مهمه ويعملوا في مشاريع ان شاء الله القدام. قاعدين نتعرفوا عليهم اكثر وخاصه نحبوا نعرفوا محطاتهم القادمه. الطاف مرحبا بك مره اخرى، واف بك كنا واقفين على الاختلاف ما بيناتكم واللي بالطبيعه مهم ومثري باش يخلي باش يخرج خدمه القدام. فما يظهر لي عندكم مشروع قادم، محطة جاية بشي يزيد يحل الباب أكثر للاختلاف.
2: طبعا جمعتنا محطات قادمة. المحطة ذي نبدأ نحكي.
1: أي تفضل.
2: عنا مشروع قاعدين نشتغلوا عليه، قاعدين نحاولوا من أجله مع فيلار برود. تحية الأمين.
1: احكي لي عن المشروع، شنو تنجم تقول لنا عليه؟
2: مشروع نقول اللي هو بيتنا.
1: داكور.
2: انا والطاف احنا نويت نتاع المشروع هذا سبيكتاكل، هو عرض باش نستضيفوا كل مره فنانين اخرين. ديجا عندنا هكا قائمه محترمه جدا ومميزه، خلينا نقول رابن روز حاسلو برشا موسيقى جايه باش ندورو به في برشا بلايس محليه، وعلاش ليه هكا نبعدو به لبعيد. حاجه قاعدين نشتغلوا عليها، فما ميسيون، فما فيزيون، فما حاجه ياسر خشينه قاعده تصير.
3: شكون فيها انا وفاتن ودوز ارتيست اخرين مهمين معروفين؟
2: خلي لسامي سيربريز.
1: هاي باهي ما تقولش هكا تتحرك، ما تقولهاش لسامي.
3: زوز ارتيستوات مهمين معروفين، وباش يكون فيها ارتيست خامس انفيتي في كل بلاصه باش نخدموا فيها. ديما الارتيست الخامس هذيك الانفيتي باش يكون ولد الجهه هذيك، كسو سوا معروف والا مش معروف، ديما باش يكون
1: باهي. دونك ان بلاتو محلول فيه انتوما زوز والزوز ارتيستوات الاخرين فيكس، وفما ضيف ولا لي دوز ارتيست هذوكم زاد يتبدلوا؟
2: ديما في تطور.
1: داكور. وتعملوا تخدموا على موزيكتكم الموجوده والفنانين هذوك موزيكتهم، ولا باش تعملوا باش تنتجوا مع بعض
2: حاجه جديده؟ هي ديجا باش يكون فما برشا فيتات، يعني نجم نقولوا ممسرحه، فهمت؟ يعني باش هكا نفس جديد معناها، فهمت؟
1: دونك
2: اللي باش يراوه الكل جديد، خاصه وانه احنا قاعدين نحاولوا نكسروا كسوره نمطيه ذيك نتاع اللي نعرفوها الناس كل، يعني زيد نقعد نعاود نسرد فيها صوره نمطيه لعراب وكل، احنا باش نبعدوا لبعيد برشا وهكا.
1: جميل، باهي اللي نجم نستنتجو، خاطر انتم تقولوا وتخبيوا وكذا مشروع جديد سي نورمال، باش نحاول نحوصل اللي فهمتوا. دونك يكون عندكم مشروع ان شاء الله باش تدوروا به
2: فيتو.
1: بيتنا اسمه بيتنا وبيت بيان سور بي او ا تي
3: بي او ا تي والالف بالعربيه.
1: بيتنا دا بيتنا نتاعنا، وبيتنا معناها الريتم نتاعنا
2: اوسي. جميل، برشا حاجات
1: باهي. دونك كل مره تعرضوا في بلاصه باش يكون معاكم دوز ارتيست دو رينومي معروفين، زاد باش سيغتانمون دونك ممنين بكم مادام باش يخدموا معاكم، باش تحاولوا تخدموا اغاني مشتركه في تيت كيما قلت انت، فيتشرينغ ما بيناتكم، وكل بلاصه تكونوا فيها باش تعطيو فرصه زاد كيف
2: الانفيتي والذكور يعني مع بعضنا
1: موجودين. دونك فوالا لي انفيتي
2: والا
1: فوسي فوسي.
3: جميل. زوز بنات وزوز اولاد
1: ومن بعديك الانفيتي كل مره ينجم يكون بنيه ولا ولا
2: اولاد. فما حاجه اخرى باش تكون معنا باند، يعني مش جوست كم تاع حط نعرفش
1: مش باك تراك وتمشي. تكون معنا
3: عفيف عفيف يا حاج،
1: عفيف يا حاج المعليكر
3: شراوت، قدموا له شراوت، وباش يكون معنا
1: باند نقدموا له شراوت
3: وباش يكون معنا باند زيدا وعفيف.
1: دونك فما موزيكا مش على بيتك هاو، دونك فما خدمه بالكدا والممسرحه هذه اللي قلتها لي، دونك فما خدمه زيدا على الفيزيوال.
2: خلاف الدانس
1: داكور، الدانس والفيزيوال. مشروع طموح يحب يقول باش تخدموا على برشا وجهات.
2: ممسرح معناها حاجه فريمون جديده،
1: ومازال ما فماش اسم
2: جديد. نفس نتاعنا
1: فما اسم ولا مازلتوا؟
2: يعني قلتك بيتنا.
1: بيتنا ما قلت حاجه اخرى بيتا من بعدي كان
2: رابن روز.
1: باهي يا لالا باهي. هذا وقتاش ينجم يرى النور؟ قداش مازال عندكم عليه خدمه؟ وقتاش باش تبدا؟
3: القريب العاجل باش نبدا.
1: ايوا
3: يعني نقولوا القريب العاجل، يعني الشهر هذا
1: نركز مع الطاف اكثر، اسهل تعطي معلومات من تقول لي الطاف.
2: لي سيربريز
3: ان شاء الله.
1: اعذر لي انا ما
3: تحب لك قريبا معناها ان شاء الله في الشهر هذا.
1: باهي جميل. دونك البرودكسيون تخدم على ليدات والدنيا توا
2: فيلار برود معنا
1: نسلموا عليهم برشا. قداش مهم انه يكونوا وراكم برود؟ بروفيسيونيل؟
2: مهمة على الاخر بالعكس، مع باب من باب الاحترافية انه تكون فما ايكيب تخدم وفما عباد معاك، باش يكون فما الاثراء كالتنوع نتاع الافكار كلي، يعني فريمون تبدا ارضية صحيحة معناها
1: وتحس الفارق سورتو كي تبدا بديت وحدك ولازمك بدي تتحاول من الاول ومن بعد كيف تولي فما برود.
2: يعني انسان كي يحب يتطور لازم يكونوا معاها عباد اخرين يشاركوا في الحلم والطموح نتاعو،
1: وهو كذلك الطاف. الموندو نتاع الراب ياسر محكوم بالارقام، تولينا نحكي راب اي انفيتي رابور نبداو يا السلام عليكم قداش عملت الغنيه هذيك وهذيك وقداش فيوز وقداش عندك في الشانيل وكذا، قداش انت انت انت جيل جديد، معناها انت ملي حليت عينيك يظهر لي هذايا هو الهاجس، نحكيو على الارقام والدنيا وكل شيء، كيفاش كيفاش تعيش معهم تعس كل نهار تهبط الاغنيه، معناها قداش هذايا ماخذ بلاصه في مخك في خدمتك؟
3: والله اللي ما نعسش جمله في التيتر هبط ما ركزش معاه برشا، خليه يقصد ربي.
1: وحياتك على لي ريزو ان فيت مازلت تتصرف كما انت مستانسه والا ولات بروفيسيونيل ومنظمه وشددها البرود وكل شيء؟
3: حقيقة أنا كما أنا ما تبدلتش من أول ما بجيت، ما حبش نبدل من
1: روحي. هم يقولوا لك نحي وانت ما تحبش تنحي؟
3: ما نحبش نبدل، ما نحبش،
1: هاي ما يقولوا لك
3: نقعد كما أنا.
1: داكور دبي الأرقام يعطيكم الصحة الحقيقة. تو مثلا ألطاف عندك 251 ألف متابع على اليوتيوب، رقم محترم برشا، احنا المارشي التونسي نعرفوه، فما عبيد تبدأ عندها برشا انتاجات ودنيا وشانيل في يوتيوب ما يخلطش للمئات متاع الألاف، قريب 17 مليون مشاهدة على اليوتيوب ما شاء الله. وعندك حاجة سبيسيال اللي هي هذوما الغنيات متاع العيد ميلادي، تحكي لي على الفكرة هذه؟
3: بديت من أول ما بجيت نهبط في الموزيكا، جي نهار عيد ميلادي قلت دارنا وقتها قاعدين يشوفوا شنو باش ياخذوا لي كادويت، قلت علاش أنا زادة ما نعملش كادو لروحي، شنو الكادو لروحي؟ نهبط شيت نهار عيد ميلادي.
1: داكور.
3: دونك قعدت كل عام هكيكا، وليت استراتيجي، وليت كل عام
1: حلو ويستنيوها العباد. بديت من 23؟
3: لا بديت من الاول، اما ما كنتش نسمي فيهم على
1: الارقام 23 24
3: 25، كنت نسمي فيهم حاجات اخرين.
1: ما عندكش مشكله تقول في عمرك مالا، فما حتى قلق.
3: أي
1: 20 سنه اخرين تولي ما عادش تقول لنا عمرك.
3: لا لا حاجه ما تقلقنيش الجمله.
1: الحقيقه باهي الفكره، اكيد وليت ان رونديفو مع العباد، تعرف عندك دي فان الطاف، دي فان تعرف هذوك جروبيز يحبوا الطاف وكل، ما كيفاش تتعامل معه؟ ناس تبعث لك مساجات ديما؟
3: مساجات ديما اي فما فما كال لي فري فان دوكم فما معروفين.
1: حسيتك خفت شوي؟
3: لا
1: حاجه بيا اللي تبعوا بالكدي وكل شيء،
3: مسؤوليه راهي قبل بالحق. بالحق مسؤوليه. انا كي وقفني في شارع طفل صغير نقول له 7 سنين و8 سنين يقول لي راني نتبعك، كي نكبر باش نولي كيفك؟
1: تخاف
3: مسؤوليه
1: شوية.
3: مسؤوليه نحسها.
1: تولي تخمم تتفكر هذاك كي تجي تخدم في التيتر اللي بعده وكل شيء
3: باش يتبعني.
1: الحقيقه الحقيقه تبارك الله ارقام في 23 بار اكزومبل اللي عندها عامين عملت تقريبا 900,000 مشاهده، دونك الطاف معناها سورتو 17 مليون مشاهده فريمون يعطيك الصحه برافو. خلينا نمشي لفاتن. فاتن انت الشانيل يوتيوب من 2018 اي سي سا ب 15 مليون مشاهده، كيف كيف انا هي اكثر غنايه هكا ضربت كيما تقول
2: كعبي باز
1: داكور اللي هي تبارك الله 6 ملايين ونص مشاهد، كيف تعيشوا هذا؟ ما نعرفش انا نعرفهمش انا الارقام هذوما صعب علي
2: الحقيقة.
1: راه تعرفش معناها، معناها انت عملت تيتر خدمت كتبت خديت ورقة وستيلو ولا تليفون ولا كتبت كلمات وخدمت عليهم وغنيتهم سمعوهم 7 ملايين عبيد 7 ملايين مرة.
2: والله حاجة ممكن نجم نقول كما ألطاف معناها مسؤولية كبيرة برشا. وحاجة تفرح على الاخر معناها تخليك تعرف اللي راك تعمل في حاجة، فهمت؟ راه مش هباء معناها فهمت. دونك
1: فما روتور كمان،
2: فما فما فما تجاوب من العباد، فما انا حتى وقتها كعابي وقت اللي هبطت وكل ما معناها هي عرفتك اللي ضاربه وانا ما كنتش واعيه اللي هي ضاربه معناها، وهكا على تيك توك وكل، وانا وقتها ما عنديش تيك توك دونك نشوف العباد تغزلي في الشارع ومش عارفه علاش تغزلي
1: اي عندها 6 سنين كعابي
2: حاجه ياسر تفرح على الاخر وهكا تحفزك اكثر باش تخدم وتواصل، وخاصه كي تعرف لي فما عباد فريمون مهتمه باللي انت تعمل فيه.
1: وتخوفكش فكره انه عندكم دي فان صغار برشا في العمر؟
2: والله تنجم تكون تخوف لكن في نفس الوقت تخليك تكون حريص أكثر على الرسالة اللي قاعدة توصل فيها للناس. معناها كاينو فما رقيب، معناها عرفت كاينو راهو صغير هذاك اللي يسمع فيك هو رقيب. دونك معناها كيما تخمم في الناس الكبار اللي قاعدين يسمعوا فيك كيما تخمم فيك الصغار هذوكم. دونك انت في حد ذاتك نجم نقولوا أنه رسالتك في حد ذاتها ترتقي، معناها ترتقي برسالتك.
1: نجم مثلا تخمم تقول صغير هذاك كي يبدا يسمع فيا ماذا بيا كي بوه ولا امه يجيو يشوفوه فاش قاعد يسمع ما يحسوش اللي هو قاعد يسمع في حاجه ما لازموش يسمعها. الحقيقه الارقام اللي وصلتوا لها ما شاء الله تحس انه هذايا الرقم اللي كنت تتمناه وقت اللي بديت ولا مازال تحب اكثر برشا؟ فما برشا طموح القدام
3: بتبيعها لازم ديما فما برشا طموح القدام، ديما واحد يطمح للمخير ما يحاول ما يقعدش في اللي يوصل له هذاك جمعيه محمى خير.
1: كيفاش تعمل؟ كيفاش تقول روحك تكمل الغنايه تهبط الغنايه كملتوا الحفله مثلا عملنا صبيط 13 اوت الريتم معناها توت سويت تبدا تخمم في اللي بعده معناها
3: تخمم في اللي بعده.
1: شكون خدامه اكثر من الاخر الحقيقه؟
3: بون انا يمكن بخليه اكثر.
1: اي لا تقول الحق ألطاف.
3: أي حتى على روحي
1: تقعد تخمم ألطاف تقول الحق أنت
2: نحاول الإنسانية ونعطيوش صحيح
1: تقعد تحسب فيها الحقيقة قاعدة نشوف توت سويت أنت بخلية شوية.
3: أنا بخلية شوية
1: داكورد. وهي قولي أنت عليها خاطري مش تقول على روح
3: شنو نقول لها شنو نقول
1: ضحكوا الحقيقة. أحكي لي ساعة على خاطر نعرف اللي كنتوا لهنا ضيوف درصاف الحمداني وأنتي الفنانة الكبيرة درصاف الحمداني
2: والتجربة
1: نسلموا عليها. التجربة هذه مهمة ياسر على خاطر غنية مختلفة وعلى خاطر حي غنية كيف تطلع فيها يا فاتن اف بي كي مع درصاف الحمداني يحب يقول تصريح واضح معناها للجمهور الجمهورها انه الطفله دي راه تنجموا تسمعوها راني جولا فاليد راني انا موزيكتها تعجبني راني جاي ادغي باش نخدم معاها. هذا اعتراف مهم ياسر من صوت مهم ياسر في تونس.
2: بطبيعه حاجه تفرح على الاخر وتدعو للفخر ايضا. ممكن الحاجه اللي نجم نقولها في السياق هذا انه احنا ديجا نتعاملوا مع نفس شركه الانتاج دونك هكا فما علاقه انسانيه وطيده بيناتنا فما لقاءات جميله جدا
1: فما صدفه باهيه معناها عاونت
2: نجم نقولوا اي فما صدفه جميله جدا
1: هو راهو فما الصدفه في كل شيء معناها الحظ لازم عنده البار نتاعو يعني في النجاح
2: عنده اللمسه نتاعو فوالا
1: وهو كذلك اي
2: دونك التجربة كانت محلها على الآخر. صوت درصاف أعطى حاجة ياسر معناها استثنائية ومختلفة على الآخر. ريت نجم نقوله كل شيء خرج مع بعضه كل شيء معناها عرفتك اللي بلاصتنا عرفتك اللي
1: جات كيما حبيت انت ما كنت أيوة. كيما كنت تحلم حلمت من الاول كنت تخمم في دي هكا دي فيت مع ناس من انماط موسيقيه واحده اخرى خاطر مستنسين احنا كي يبدا فما تعامل مع دي رابور يبدا حد يغني نوع من نمط اخر غنائي وتري ولا اللي هو ويخدم مع ان رابور. انت كنت ترى روحك في حاجات كيف ما كيكه فما اسامي كنت تقول نحب نعمل معهم حاجات؟
2: والله فما طبعا اسامي ولكن غنيت حي فريمون نجم نقولوا لي نجم نقول لي هي جيت في شكل اجمل برشا من اللي انا انتظرته معناها خرجتي حاجه مزيانه عرفتك اللي ريت حتى في البروفا وقت اللي قاعدين نجربوا بعضنا والكتيبه وننظموا ونقدوا كل فريمون معناها تفاجئنا الكل عرفت
1: الحقيقه. مبروك نجاح مهم. الطاف انت كنت تحب تعمل غنيه مع حد يغني في نوع واحد يخرج من اعطيني اسم
3: ما نتصورش ما خممتش فيها الحقيقه ما خممتش فيها بيني وبين روحي
1: بيه توكي جي تاو نحكيه فيها لهنا نهار مرة أخرى
3: إن شاء الله.
1: إن شاء الله بيه بعد عرض سبيتلا حكينا على المشروع اللي جاي بيتنا فما غنية لبيتنا مش تعملوا غنية مع بعضكم قاعدين تعملوا في غنية مع بعضكم؟
3: الحقيقة عملنا غنية سبيسيالمون للمهرجان بتاع سبيتلا عملنا غنية مع بعضنا وقاعدين نخموا في كل مهرجان باش نطلعوا فيه نعملوا غنية سبيسيالمون للمهرجان هذيك.
1: داكوغ مش بيك تغزر لها سيب على راحتها شنو القمع هذي
2: رقيبة
1: قاعد نعملها كش اسمها الغنية اللي عملتوها لسبيتلا
3: ما اخترنا لهش اسم خاطر سبيسيالمون للمهرجين
1: داكوغ بيه جميل. دونك هذي التعاون يحب يقول انه لازمنا نقعدوا في عشرة القدامة مشي وش نتعارك ولا حاجة
3: ليه
1: الحقيقة هذي سابخومي لسنين القدام معناها تقعدوا تخدموا في المشاريع هذي
3: بيه يا برشا وناش عمري ما قلتوا لها الكلام هذا اما متربية برشا في الدنيا وما نتصورش روحي انا ما تعاركش مع العبيد ما نتصورش معناها بشي يصير خير
2: ما تعاركش مع العبيد
3: اسكت
1: تعارك شوية وبرا
3: شويه
1: انا مش مع فيتن
3: لا مش مع فيتن لا بالحق بهي برشا طفل
1: بهي برشا رجع لها اختي
2: نعترف
1: قول لها
2: بهي
1: الطاف اي
2: بهي نفس بهي الحقيقه معناها كما ما احنا فك النضج الكافي اللي خلينا
1: ما تصعبهاش ما تصعبهاش الطاف كيفاه قالت انت طفله بنيه متربيه ياسر وما ما تحبش تتعارك معها
2: والله الحقيقه معناها مختلفه على كيفاش نقولوا على الرابورة نعرفش هي هي الشخص نفسه ولكن فما انسان ياسر كيوت من داخل عرفت والله يعني انسان لطيف جدا وعرفتك اللي بالحق محلاها يعني عندها برشا حاجات مميزه في
1: يا سيدي ربي يدوم العشره ويدوم التعاون بالخصوص ترى في صافي صافي اللي قاعد لنا من الوقت باش نسالكم اسئله وجاوبوني حسام كان هكا حطهم فسفاس بالضبط باش نشوف لي رياكسيون كيما نقاش نعمل في ماتش التنس ما بيناتكم شكون فيكم تبدا ستريسي اكثر برشا قبل السن
3: حتى واحده
1: الزوز مش ستريسي
2: عرفت كأنك تسأل في زوز عصافر كي تطلعوا للسماء معناها كيفاش
1: زوز عصافر بي زوز عصافر في السماء معناها انتم في الليليمون بتاعكم
2: في بلاصتنا
1: في بلاصتنا شكون تنسى كلمات الغناية
2: كلمات بركة هي اغزر لي رأيت كلمك تحكي لك موضوع تعود كلمك مرة أخرى تعود تسألك على
1: نفس الموضوع مازلنا صغار ألطاف على
2: هذي
1: شكون أكثر جرأة في الكلمات اللي تكتبها وتغنيها أنت تحسها هي تتخبى في الفصحى هكا تزينها أكثر
3: أي
1: صحيت
3: أنا بكلام الشارع أنا أقولها هي تقولها بالعربية
1: فهمتك بي شكون أكثر واحدة فيكم تتلهي باللوك أكثر من أخت من الأخر من أخت حلوة الفصحى
2: لوك زوز يعني كما أقوله هي عندها لوك الخاص بها وأنا عندي لوك الخاص بي
1: تحلهم لتري ساعات ولا ديما ولا تحلهم باش تعاود
2: نحلهم باش نعاود
1: داكو
2: ومن طوم شرطح شعري خطر
1: بالطبيعة لازم أي الحقيقة هو مزيان برشا ما يتعب عندك حق شكون أكثر واحدة تراتي لي رونديفو ولا جيم مخر
2: مش ألطاف جملة وديجا ما هبطتش راسها معنى
1: هنا نشوفه فيها الحقيقة العبيد اللي تتفرج تعرف هو ديجا زادة قاعدة السنة فيك جيتوا في الوقت الحمد لله ميرسي فيتن اللي انت تحرص على الوقت شكون تنجم تعيش نهار كامل من غير سوشيال ميديا وما تنسش التليفون
3: انا ما نجمش هي تنجم زدت سألته لها السؤال
1: تنجم
3: تعيش نهار كامل من غير تليفون قالت لي
1: تحب تعمل ديتوكس تقعد جمعة بلاش
2: مع نفسي معنى
1: بيه جميل شكون تنجم تصرف اللي دخلته الكل الكاشي الكل في نهار برك
3: انا
1: بيه انت حريصه اسرار والنمله
2: والله
1: بالحق طيب يا شكون اكثر واحده فيكم تحب النوم
2: ما نحبش النوم
1: بالحاتينال بيه جميل مال علاش توخر كيما تينال تقوم في الوقت
3: ما نعرفش
1: طقت ماكياج
3: لي
1: داكو لي حاجه باهي راه ما فماش مشكل
3: على قد مني سريعه في الموزيكا وفي الراب على قد مني بطيئه في الدنيا كنبدا نخدر في روحي هكا
1: داكو شكون تحب الماكله اكثر
3: فيتن
1: بالحق
3: فيتن
1: عربي شتاكل شتحب ستريت فود كافتيجي
2: كل شيء قلت لك نؤمن بالتعدد
1: نؤمن بالتعدد في الماكله شكون اللي تتكلم اكثر
3: انا
1: بالحق اما هوني ساكته بي انت تتكلم اكثر شكون اكثر واحده تعمل دراما وهكا
3: حتى واحده
1: مشكله كبيره
3: بالحق مش صحيح
1: ما
3: تعملش دراما الجمله
1: ما تقفوش
2: دراما ساعه شنو مفهوم الدراما
1: معناها تهول المشكله وتشو يا ربي ومفبش نعملو دراما كوين معناها
3: لا
1: ماكش هكاك بي شكون تنجم تبدل رايها في دقيقه
3: فاتن برج الجوزي هبلتني
1: صحيح
2: اسبوعيا على فكره معناها كل شيء مع بعض
1: تبدل رايك في صافي صعبي انستغرام تيك توك
3: انستغرام
1: وانت
2: تيك توك
1: اكثر
3: خاطر
1: حالا ما كانش عندك خاطر فيك ريت كيفاش ما سالتكمش على الفيسبوك بالكل خاطر ما عادش نتاع وقتكم فيسبوك عندك فيسبوك جيماجي عندك فيسبوك تطل عليه ولا مطيش هكاك في التليفون
3: للعائله مخليت
1: باهي تبلوكي العائله
3: لا
1: فما ناس بلوكي انت فاتن
2: انا يبلوكي
1: باهي شكون اللي تصور كل شيء الماكله تتصور والدنيا تتصور والتليفون ديما خدام الكاميرا
3: نخير اني نعيش خير ملي نصور ونقعد نصور
2: سامحني بالله في السياق هذا مره حبيت نعملهم هكايا مع الفانات وكل على اساس باش نطيب مقرونه وصورت لهم التحضير وكل شيء وعلى اساس باش نعاود نرجع لهم كي تطيب ونصور لهم صورت لهم الحاجات اللي باش نطيبهم وكل طابت المقرونة كليت وبعد فكرت لي أنا مصورت لهم حليت لهم سامحوني جماعة أنا كليت
1: قعدوا يستنيوهم الماكلة قبل كل شيء جميل تقوم شكون يقوم من غير ريفي
2: أنا
1: أنت بالريفي ولازم ينقز باش شكون تنسى وين حطت حاجتها أنت سي كليغ شكون تحب السفر زوز باس السفر هوايتك في الدنيا غير الموسيقى ألطاف
3: موسيقى
1: غير الموسيقى شنو الحاجه اللي تحب تضيع بها وقت وتحبها وتاخذ فيها سبور بحر ليه
3: نعملهم الكل نعملهم ماهوش غرام معني فهمت. غرامي الوحيد الموسيقى
1: السفر
3: ليه نجم يكون
1: اي شنو برجك انت مادام هي فلحتها
3: ليون
1: انت ليون ها
2: ليون
1: مازال كي تعدى دونك عاد ميلادك تاو تاو كل عام وانت
3: عايشه كيفضلك
1: السفر انت هي هوايتك بعد الموسيقى
2: نحب التنقلات برشا بون هكا عندي غرام زاده بالبحث والمطالعه وجمع التوابع البريديه
1: البحث والمطالعه خدمت اللي كملت الميموار
2: كبير والله قاعده نخدم فيها
1: هاي باهي مالا لازمك تكون مغرومه بالبحث بون كوراج الحقيقه رجعتني زاده السنوات الدراسه محليهم ومحليهم كيف تقرا حاجه تحبها ومغرومه بها وتكون لك هاك الباجاج اللي تنجم تمشي به لاي دومين اخر يعجبك باش تمشي
2: اي بالضبط
1: يبدا عندك حاجه متكي عليها وان فيت تحط منها في دومينك الجديد فتتحس اللي انت ديفيرونت ميرسي بوكو فاتن
2: عايشك
1: ربي فضلك ان شاء الله بالنجاح في الماستير في البروجي الجديد في الشراكه الفنيه هذه ميرسي الطاف
3: ميرسي ليك
1: ميرسي على الصراحه الحقيقه يعطيك الصحه من هكا
2: مسلمه ضمنيه اللي انا ماهيش صريحه
1: مسلمه ضمنيه شو قدرت والله عندي عليك برشا
2: عندي عليك برشا
1: ميرسي على الفلوت ونولي نحكي وشكرا لكم البنات شكرا لكم اللي وريتونا هالتجربه الجديده الناس تنجم تكون تعرفكم ناس نجم تكون مغرومه بوحده منكم لكن قاعده تكتشف في الثانية إن شاء الله بالنجاح للمشروع الجديد البيتنا إن شاء الله نواكبوا هالحفلات الجديدة في صافي صافي برودكسيون نحبوا ديدات باش نشوفوا شنو باش يعطي المشروع الجديد هذايا ما بين FBK وألطاف شكرا لكم تبعتوهم انتوما وزادوا تعرفتوا على التجربة هذية احنا على رأس الساعة بطبيعة تسمعوا الأخبار نسمعوا موسيقى كالعادة ونرجعوا نكملوا معاكم في فان تايم

0: تسمعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5.
1: خلي السما فايبس في الأب وعيش سيفك أون بلان فور. حفلها بليز وجوتها بحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتبعنا كل نهار من اثنين للجمعة من العشرة لنص نهار مع ربيب الفرجاني في السما فايبس على ديوان أفان.

0: ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز السادسة ديوان اف ام عسلمة. وزارة التجارة وتنمية الصادرات تعلن تحديد الأسعار القصوى لبيع بعض أصناف منتجات الدواجن، وذلك بمقتضى قرار صادر عن وزير التجارة يدخل حيز التنفيذ بداية من اليوم ولغاية موفى سبتمبر القادم. وحددت الأسعار القصوى كما يلي: الدجاج الحي ب 5300 مليم للكيلوغرام الواحد، الدجاج الجاهز للطبخ ب 7900 مليم للكيلوغرام على مستوى المذابح، و 8950 مليم للكيلوغرام على مستوى البيع للعموم. ووزارة التجارة تفيد بأنه يتعين على كافة المتدخلين في التزويد بهذه المنتجات حسب ما جاء في نص القرار تأمين انتظام تزويد السوق واحترام الاسترسال القانوني لمسالك التوزيع المنظمة وتوفير الدجاج الجاهز للطبخ بالكميات العادية واعتماد نسب معقولة لبيع الدجاج المقصوص والمعلب. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يدعو الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا 2026 والموجهين إلى المؤسسات التعليمية بولايات الشمال تونس أريانا بن عروس منوبة الكاف جندوبة باجة بن زرت سليانة زغوان ونابل والراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي إلى المبادرة بداية من يوم الغد بالولوج إلى الفضاء الخاص بالطالب. ويوضح بأن العملية تكون بإنشاء حساب خاص وتسجيل مطلب سكن جامعي عن بعد، وذلك بداية من يوم الخميس 20 أوت، على أن يتم الإعلان عن نتائج المطالب المسجلة حسب رزنامة تقديم مطالب السكن الجامعي وتواريخ الإعلان عن نتائج التوجيه إلى مؤسسات الإيواء. شركة النقل بتونس تفيد بأن القسط الأول من حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي والجامعي سينطلق يوم الاثنين 24 من أوت الجاري، وذلك عبر شبكة من مكاتب البريد والوكالات التجارية التابعة للشركة إلى جانب إمكانية اقتناء الاشتراكات عن بعد. أوضحت الشركة في بلاغ لها أن الاشتراكات المعنية ستكون صالحة على شبكة النقل بالحافلة والمترو والخط الحديدي تونس حلق الوادي المرسى، مشيرة إلى أن عمليات البيع ستؤمن عبر 151 مكتب بريد، منها 130 مكتبا موزعة بين ولاية تونس وأريانا وبن عروس ومنوبة، إضافة إلى 21 مكتبا بمراكز بقية ولايات الجمهورية. إلى الشأن الدولي، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على لبنان إلى 4348 شهيدا و12307 جرحى. بيانات نشرتها الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني تفيد بأن عدد العاملين في مجال الإغاثة الذين تعرضوا لهجمات خلال عام 2025 بلغ 1187 شخصا، بينهم 350 قتيلا و 322 مصابا و 235 مخطوفا و 280 معتقلا أو محتجزا. نهاية الموجز الإخباري. نادر الآن فلاش سبور. جمال تحيات بهير عوجي في أمان الله.
0: ساقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
2: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
3: احنا معاكم جنبك في الفراج لحظة بلحظة حتى يزفر
2: الحكم. تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
0: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش سبور.
4: اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. الجامعة التونسية لكرة القدم اصدرت بلاغ تعلن فيه الأندية المنخرطة أنه دراسة ومعالجة جميع ملفات الانتقالات، الإعارات والتنقلات الخاصة بالملاعبية الأجانب والتونسيين وتسليم الإجازات الخاصة بهم تتم من قبل اللجان المختصة في غضون 48 ساعة من تاريخ إيداع الملفات. اليوم تم الإعلان رسميا على تركيبة الإدارة الوطنية للتحكيم. دونك نعطيكم التركيبة: مشرف عام للتحكيم نجي جويني، مدير التطوير مراد بن حمزة، مساعد مدير التطوير مكلف بتقنية الفار وليد الكشاو، مساعد مدير التطوير مكلف بالمتابعة محمد سعيد الكردي، مساعد مدير مكلف بتطوير التحكيم النسائي شافي الهنداوي، مساعد مدير مكلف بتطوير الحكام المساعدين سيف السويسي، مدير دائرة التعيينات للرات المحترف الأولى والثانية محمد بن حسان، أعضاء دائرة التعيينات وليد الحراق، رياض المسعي ونبيل عقير مكلف بتعيينة مباراة الهوات مستوى أول، وسيم بن صالح ومكلف بتعيينة مباراة الهوات مستوى ثاني، باش يكون رمزي الحرش. اليوم الأربعاء هو الموعد النهائي والبيت اللي حددته هيئة الدرجة الأولى التابعة لجامعة التونسية لكرة القدم كآخر مهلة لمنح إجازات ورخص المشاركة في بطولة الرياضة المحترفة الأولى لموسم 2026-2027. اتحاد بن قردان والأولمبي البيجي

يواجه الأولمبي البيجي، وفي 15 أكتوبر في بنزرت النادي البنزرتي يواجه مستقبل المرسى. في آخر أخبار الميركاتو، نادي صفاقس رفض عرض شفوي من فريق ليبي لضم المدافع الكونغولي كيفين مونديكو. حسب مصدر خاص لديوان فام، فإن قيمة العرض بلغت حوالي 800,000 دولار. الترجي التونسي في مفاوضات مع المهاجم الدولي واللاعب السابق الاتحاد المنستيري حازم المستوري. عقد المستوري مع دينامو مخاتشكلا الروسي يتواصل إلى غاية جوان 2028. الختام بآخر أخبار الميركاتو في الأوروب، مصادر صحفية إسبانية أكدت أن نادي برشلونة اتفق رسميا مع الحارس الكرواتي ليفاكوفيتش. من جهة أخرى، نفس المصادر تقول أن إدارة البرسا باش تتوجه للتفاوض مع مهاجم الإنتر لوتارو مارتينيز بعد فشل التعاقد مع المهاجم خوليان الفاريز. أكثر تفاصيل الأخبار الرياضية تلقاوها كالعادة على سيتنا ديوان فان بوانيت. بعد شوية ترجع لكم ريم نوردين، وبقيت كي برنامج فان تايم.

0: eindelijk.
1: Publiciteit.
2: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
3: موعدكم يتجدد مع الدورة 24 لمهرجان تنيور بالشيحية من 19 حتى 24 أوت، والبداية مع الجو والربوخ في سهرة استثنائية مع عرض النوبة لوليد الشريف. أحلى أغاني التراث مع عرض فرجوي متميز يستنى فيكم. ما لكونوا في الموعد نهار 19 أوت وعيشوا جو النوبة على أصولها. تبعوا التذاكر بالنقاط التالية: تياندا فريب، بريستيج فون، دريم نت شيحية، اللوكال برودكسيون، بارفيمري بوثينة،

0: فان تايم.
1: مرحبا بكم الناس كل اللي تابعوا فينا في فان تايم من اول ما بدينا الحصه ولا اللي التحقتوا زاده كيف كيف توا. ان شاء الله ما تفوتوش عليكم هالحوار هذايا اللي انا سعيده برشا اني باش نقوم به توا معاكم، وان شاء الله نونسوكم فيه. ضيفي توا الحقيقه فنان ما يتقاسش بعدد السنين اللي قضاها في الانتاج فوق الروك، حما يظهر لي بعدد الذكريات وبقيمتها اللي خليها في قلوب الناس. نحكي على قامه في الاغنيه التونسيه، احد اعمدتها ومن اكثر الفنانين اللي نجمعوا احنا التوانسه الكل على محبه اغانيه ومحبه الشخص زيد اول فنان، على خاطر عنده حساسيه وعنده رقه روح نراوها في الكلمات وفي الالحان وفي المواقف. ما نجمش ما نكونش سعيده ومتشرفه باستقبال الفنان الكبير عدنان. ايماجين معناها انا ستريس، خليني نغلط في الاسم. سي عدنان شاويشي مرحبا بك.
2: السلام عليكم.
1: مرحبا
2: مرحبا،
1: فرحانين برشا.
2: وانا زاد
1: مرحبا بك. سي عدنان الحقيقه رحله فنيه طويله، مسيره فيها برشا نجاحات ما تتنساش، حفلات، مهرجانات، جمهور كبير، اغاني محفوظه لليوم. كانت دي سوكسي مع شعراء كبار، مع ملحنين كيف كيف، ولا الالحان نتاعك الكل تعتبر اليوم كي تغزر الهدايا الكل للمسيره هذية انك كنت فنان محظوظ؟
2: والحمد لله. طبعا محظوظ والحمد لله، خاطر ملي بديت بكل صراحه نقولها لقيت جو في دار الاذاعه والتلفزه وقتها، لقيت جو محلى. عم الهادي جويني الله يرحمه،
1: الله يرحمه،
2: عم يوسف التميمي، احمد حمزه الله يرحمه، علي سريتي الله يرحمه،
1: الله يرحمه،
2: استاذي عبد الحميد بالعلجيه، صالح المهدي. لقيت الناس اللي تحسهم انهم يحبوا يوصلوك ويحبوك توصل المكانه الطيبه في في في في في الميدان. يعني عاونوني برشا بكل صراحه،
1: قامات فنيه كبيره وقلب صافي.
2: اي خاصه خاصه يعني تحسهم انهم يحبوا يعاونوك.
1: دونك ترى انه الحظ كان في هذا الحظ من بعديك في الجمهور، في الناس اللي حبتك؟
2: طبعا طبعا. الجمهور هو الثروه الاهم والباقيه بالنسبه لاي فنان.
1: الحقيقه سي عدنان انا حضرت حفله ليالي السليمانيه، عمناو فرحت برشا بالفرصه، كانت ليله محلاها والناس كانوا متشوقين باش يشوفوك، وفرحنا السنه كيف ريناك وسمعناك في مارس في رمضان في مهرجان الاغنيه، وانت كنت رئيس لجنه التحكيم. وكيف كيف نعرف اللي الجمهور فرح برشا نهار 12 اوت هذا اللي مازال كيتعدى في عرض كاترسيس للفنان عبد الرحمن العيادي على ركح بوغرنين،
2: وكذلك قبلها في مهرجان سكرة،
1: وفي مهرجان سكرة كيف كيف. خلينا نحكيو على العرض الاخراني، على عرض كاترسيس اللي شاركت فيه، وهالشراكه ديما مع سي عبد الرحمن العيادي اللي حتى حفله كارتاج الاخرانيين ديما يكون هو قائد
2: أنا ديما
1: الفرقة.
2: استاذ عبد الرحمن العيادي اللي هو صديق عزيز بكل صراحه وفنان كبير، ديما كان هو اللهي بالامور الكل. انا مسؤوليتي نطلع نغني وكهو، يعني مرتحني بكل صراحه.
1: فهمت، ينظم هو الدنيا الكل، وانت
2: هو كل الامور الاداريه والفرقه والتدريبات وخاصه القياده. القياده تعرف راهو قياده الفرق الموسيقيه حاجه موهبه راهو، مش اللي يجي ينجم يقود فرقه موسيقيه ويعني تحس انه ان القياده بالنسبه للسي عبد الرحمن شيء في الدم، فهم شيء موجود.
1: عرض كاترسيس في ركح بوغرنين كيفاش كان الجمهور، كيفاش استقبل، كيفاش فرحوا بك؟
2: والله الحمد لله ممتاز. وانا عندي مده ما ذقتش كطعم الشعور بلذة الصعود على الركح ومقابلة الجماهير مباشرة، ليلتها حسيت بسعادة كبيرة برشا، خاصة لقيت جمهور اللي يحفظ أغانية ويشجع فيها ويحترمني ويحترم فني والحمد لله.
1: هو حفظان الأغاني ساعدنين كلنا حافظين الأغاني الحقيقة ونفرح أنه أجيال جديدة زادة كيف كيف حتى بتدخلنا أحضرت ونتذكر الكاسيتات ونعرف ما يحفظت أغنياتك لكن حتى صغار يحفظوا أغنيات وحمد الله زادة يتسمعوا في الراديوات موجودين احنا مثلا خلينا نسلم على جعفر القاسمي اللي أنا نخدم معه في الشتاء عيبك موعد رسمي معناه لازم جعفر يحط لنا عيبك أنت كنت اخترت للعرض هذا في كترسيس اخترتوا مع بعضكم أكيد غني عيبك وغني ريحان وغني تحكي لي عليها وأم العيون السود كيفاش اخترتهم هذوما خاطر فما برشا اغنيه تخليني نحبوهم التوينز
2: خاطر اغاني محفوظين اكثر فما وخاطر خاصه لو كان جات مثلا ليلتها الحفل خاص بيانا كل نجم نغني على الاقل 20 اغنيه اخرى لكن كانت مشاركتي يعني بسيطه بين قوسين يعني يعني قصيره فهمت خاطر مش وحدي على الركح
1: اي
2: فما معايا فنانات اخرين فهمت ليله عيد المراه طبعا واغلبيه اللي مشيت على الركح فنانات
1: هذول كلهم كانوا
2: كلهم فنانات انا الوحيده اللي بكل صراحه يعني كرموني المهرجان يعني اداره المهرجان وكنت سعيد جدا يعني بالمشاركه في الاحتفال بعيد المراه حسيت بسعادة كبيرة برشا فهمت بكل صراحة
1: سي عدنان قريت مقال يعذرني الزميل الصحفي لكن يظهر لي في رياليتي ربط بين فكرة كاتارسيس اللي هو اسم العرض اللي هو التطهر النفسي باستعمال الفن بتدخل جسدت في أنه قال أنها جسدت في حضورك اللي رجع بينا لفترة الأغنية كانت تنجم تكون مطهر خاطرها كانت رايقة كانت تاخذ وقتها كانت تعيش تعيش اللي يسمع تعيش معاه تاخذ وقتها يظهر لي اليوم انت الغناء عندك راي في انه الغناية ولات سهلة وسريعة وانتاجها ما يتتعبش عليه ولا ما ياخذش وقته باش هي بعد تترسخ عند المستمع
2: لا مش سهلة مهما كان طول الأغنية الحكاية مش سهلة لكن الـ الـ الـ الـ الأدوات توا موجودة المتطورة أدوات التقنية ولات طبعا تعاون الملحن في في في في في أمور التنفيذ في استوديو فهمت ولات تتعاون برشا فهمت تعاونوا يعني الخدمة اللي كانت قبل مثلا نقعدوا فيها 4-5 أيام وإحنا ندربوا على القطعة وفرقة وكذا توا لا توا فهمت تلقى الفرقة موجودة في في في, في يعني في, في العقل الإلكتروني اللي موجود فهمت سالت شوية فهمت
1: أنا نقصد على الغناء اللي كيما الموضة غناء تطلع على مود تعيش شوية وتمشي على روح
2: تو وقت موضة أو في كل شيء في كل شيء تو الموضة هذيك هي الموضة قبل تو فما أغاني من من الخمسينات التو عايشين والتو يغنيوا فيهم الناس وبوجو يعني باقين في, في, في, في الذاكرة في الذاكرة الشعبية العربية فهمت خطر أغاني بكل صراحة مخدومة بروية وكما يقولوا احنا يقولوا تونس كما في الأكل طيبة على نار هادية فهمت كذا
1: خليت وقتها
2: مش بالسسم هذيك
1: بالكوكوت مينوت
2: كوكوت فهمت كوكوت كوكوت ما تجيبش ريب ساعات ما تعطيش حاجة
1: مش دي ما بالنظر فيك صعيبة
2: في بعض الأكلات
1: صعيب في الذوق في الماكلة تعبهم شوية في الدار
2: لا بالعكس اللي طيب وبريا ربي يفضل
1: ربي يفضل
2: اللي طيب والكل بريين ونحب ونأكل ومنشن من اللي صغير تربينا في دارنا مليانة صغير ما نأكله كل ما يزم كل اللي يتحط يزم تحمد ربي يقبله بعد فهم وتأكل ما عنديش مشكلة فهم نبعد شوية من الحار شوية كهو فهمت
1: به جميل سي عدنان على ذكر الأغاني اللي ما هي شموضة والأغاني اللي عاشت معنا وقعدت وكل شيء ساعة خلينا نذكروا أنه عيبك ما زلنا كيف سمعنا قبل في أول الانترفيو سمعنا عيبك اللي هي النسخة جديدة عودت وخدمت
2: مش أنا عودت خدمتها عودت صبيت عودت غنيت يعني سجلت الصوت مرة أخرى لكن الخدمة دي بتاع التوزيع اللي هو تزويق يعني فهمت خدمها صديقي منير غضاب الفنان.
1: الفنان منير غضاب.
2: منير غضاب وهي بطبيعة من كلمات الحبيب محنوش، كلمات هما والصوتي هذاك هو بيدو.
1: لكن مهم أنه النسخة باش تكون حتى تكنيك ما أنظف وتعيش أكثر بتاتر.
2: لا حتى النسخة اللي قام بها واللي سمير العقربي النسخة الأولى حلوة برشا، حلوة وأنا شخصيا تعجبني برشا، لكن أنا حبيتها كان مش مطور، كلمة مطورة ما نحبهاش برشا، يعني نلبسوها الأغنية، نلبسوها ثياب أثواب جديدة، فهمت، اللي ما تمشي مع الذوق العام والعصر.
1: هذا هو عيبك من الأغاني اللي توانسة يحفظوها برشا. حبيت نمشي لغنية أخرى، كبرت ولا كبرت. الحقيقة أغنية تصلح للأجيال الكل، على خاطر كل من يحس روحه هكا العمر قدم به شوية ينجم يمشي لها يلقى فيها روحه. شنو الفكرة معني منين بديت؟ علاش
2: بديت؟ من ما ما ما ما جات الفكرة. ما تعرف إنسان يحس روحه أنا وكبر، علاش ما يقولش كبرت؟ عادة الفنانين وخاصة الفنانات
1: ما يحبوش
2: هم أحرار طبعا المش في الحكاية هذه ما صعب ماذا بهم، ما يقول لكش وقتاش يعني
1: قديش عمرهم
2: كذا. أنا حبيت نعمل أغنية لي نقول والحمد لله كبرنا، لكن برد بالك مش كبرنا ويعني وما عادش الأمور، فهمت، يعني ما زلت ناري حية.
1: بالضبط، ما زلت يعني ناري حية.
2: أي ما يعني وقت الحبيب محنوش وقت صديقي كلماتي. الشعر الكبير الحبيب محنوش قال لي عدين شنو كبرت، وفما غنية وفما مغني يقول كبرت، أي نقول له كبرت والحمد لله خلنا نعملوها تشوف، وخدمناها والحمد لله نجحت بالتوى محبوبة. وكذلك التوزيع المنير غضاب زاد.
1: صحيح، توزيع منير غضاب، ميكساج محسن الماتري، كلمات لحبيب محنوش. الغنية هذه اليوم هي لسان حالك مع اللي قدمته للجمهور والكل مع العمر والتجربة، ما زلت النار الحية هذه اللي كنت غني عليها
2: والحمد لله
1: ما زلنا
2: خاصة في ميدان الكتاب.
1: هاي حبيت نسألك،
2: أنا عندي الصفحة متاعي صفحة رسمية تبارك الله توا وصلت البارح ما عرفش 126 ألف صديق وصديقة
1: على الفيسبوك.
2: أي فيسبوك نكتب كل يوم، أنا ما نجمش نقعد ما نكتبش،
1: لازم تعبر.
2: لازم نعبر، فهمت. فهمت. أنا في الأصل كانت كتاباتي قبل خاصة بالفرنسية، لكن بحكم أني الجمهور متاع الفيسبوك، فهمت، خاصة أغلبية متاعهم من يعني من العرب يعني. بالعربي. وكذلك حتى بالعربية كنت قعدت 5 سنين نكتب في الأنوار، عندي بطاقة أسبوعية، وكتبت في الصريح كذلك مع أخويا صلح الحاجة
1: أسبوعية،
2: فهمت، مغروم بالكتابة. رأوا الكتابة كيف التلحين، رأوا كيف ونفس الشعور ونفس المجهود، فهمت، نرقى روحي أخويا نعمل جو وقت اللي نكتب.
1: هذا هو الفايدة، ديما القلب حي. فما فنانين توينسا يجيوا مثلا ولا يكلموك يحبوا لحن، يحبوا غنية مثلا من الريبرتوار متاعك، يقول لك نحب نغنيها سي عدنان، كان تعطيني الترخيص نعاودها، تعرف فما توا الموضة متاع الكافرز هذو ما يعاودوا غنيات متاع فنانين أخرين.
2: لا أنا ضد الحكاية هذه. باش نلحن لك أغنية جديدة ليك أنت، ولازم نكون مقتنع بيك كصوت.
1: لازم الصوت
2: حاجة. أهم حاجة. فهمت. لكن باش أخويا أغنية متاعي هي أنا لحنتها، مش حتى قضيتها من عند ملحن ولا برا، قضيتها من عند ملحن، لحن هذه خصيصا لي أنا. تقعد بصوتي،
1: يعني أنت تحب تسمع الأغنية بصوت الأصلي ديما،
2: بصوت الأصلي، إلا في حالة برك واختلي مثلا بش يعملوا حفل تكريم الفنان الهادي جويني مثلا، الله
1: يرحمه،
2: كما عملناها في مرة في مهرجان قرطاج في الافتتاح، تكريم علي الرياحي، شاركت مع زملاء وزميلات فنانين وفنانات، كل واحد غنى غنيتين ولا ثلاثة متاع
1: علي الرياحي.
2: معقولة وتقعد غادي لك مش بعد تسجلها وتعمل لها ما نعرف شنو وتعملها وتزينها
1: فما فنانين صغار
2: وتزينها وتقولوا بعد تولي متاعو الجيل الجيل الشباب تو باش يسمعها بصوت بصوت مش مولاها فهمت يعني مولاها بشي مسيكن باش تنساه
1: تو مثلا فما فنانين صغار حتى في خطواتهم الاولانيين يبداو بداو بالهذايا الريبريز نقولوا احنا بالكفر مثلا محبوبي فما برشا شادلي الحاج وعبد الوهاب الحناش يعاودوا لهم اغنياتهم وهك الفنان هذاك يتعرف بالاغنيه هذيك فما ينجم يكون من الجمهور الشباب ما يعرفش الاغنيه الاصلها معناها فنانها الاصلي انت هذايا
2: شو ما يتعرفش بالاغنيه هذيك خاطر مش قاعد يسمعوا في صوته ما عادش ما نجموش يعرفوه فهمت ممكن كاسم يعرفوه يقول أغنية ديارة ومتاع في الأصل متاع فلان الفلاني فهمت زيد ولا عمر من الفنانين والفنانات لكن كصوت اللي بش يقعد في الذاكرة متاعهم هو الصوت الجديد لا المحال أنا ما عنديش مشكلة مع الناس هذوما لكن بالنسبة لي أنا
1: هذا موقف
2: أنا أرفض
1: واضح به والموضة متاع الحفلات خاطر ولات فما برشا حتى في برمجة المهرجانات الكبيرة ديما فما حفلة اثنين ثلاثة فلانة الفلانية تغني أم كلثوم فلان الفلاني يغني عبد الحليم حفلة كاملة ويكونوا فنانين جايين من المشرق أو دار الأوبرا المصرية دار الأوبرا السورية وتغني حفلة كاملة أعمال بليغ حمدي أعمال وردة فلان يغني لعبد الحليم حافظ
2: الله غالب راني ما نجمش توا عند مثلا راهو فنان باش يطلع مسرح قرطاج هكا نرى انا اذا كان ما عندوش رصيد غنائي يملى به سهره كامله نتاعه هو خاص واللي الجماهير يعرفوه ويعرفوها يعرفوها هذيك نتاع الفنانه الفلانيه ممكن تغني اغنيه تو مثلا في قرطاج قبل كنت انا 99% أغنية
1: أغنيك
2: إنتاجي أنا الخاص فهمت ونعمل حويجة هكا متاع خاطر كلثوميات نحب برشا أم كلثوم الأمل ولا روح لمين ولا يا ظلمني الأغاني اللي كنت غني فيها وأنا صغير يعني مثالش أما بشد لي ليلة كاملة وأخويا سامحني خاطر مهما تغني أنت ما تنجم تغني خير من أم كلثوم راك ما تنجمش تعطيها روح كما تعطيها وردة ولا جات صغيرة ولا فهمت اجتهد شوية
1: واضح
2: اصرف محبوش يصرفوا ملموا لحن جاهز الأغنية لا وخاصة الإشهار متاعها سبقها
1: اي معناها الأغنية واصلة للناس
2: واصلة هي تقول الكلمة الأولى والناس يغنيوا معاها يحفظوها
1: اي بورتو راهو أصوات محترمة راهو أصوات تبدا قادرة
2: لا لا ما قلتش لا
1: متمكنة لكن هذايا فما لا توندونس نجي نغني حفلة كاملة أم كلثوم
2: حفلة تكريم أم كلثوم
1: لا
2: تكريم أم كلثوم داكوردو
1: فلان فلاني يغني أم كلثوم
2: لا فنجي أنا ما نقبلهاش
1: واضح
2: فلان فلاني لازم يغني أغانيه
1: هو
2: شنو عليه
1: به جميل بربي موضوع اخر بما انه وصلنا دخلنا للمهرجانات وتو نرجعوا بعديك في موضوع العمر بوسك نحكيوا على كبرت ولا كبرت كيف يتقدم بالانسان والفنان انسان بالطبيعه شنو موقفك من الفنانين الكبار اللي كبروا في العمر والامكانيات الصوتيه ما عادش كيما قبل لكن يعملوا حفلات كمان ويعملوا ويجيوا للدورات كبيرة ويجيوا مهرجانات كبيرة فما ترى جورج وصوف مثلا يغني ديما ميادة الحناوي ما زالت كي وقفت على كارتاج لكن ما هوش صوت ميادة اللي نعرفوه شنو رأيك في هذا
2: أخويا بالنسبة لي أنا وقت اللي بتحقق اللي معاش النجم ونقوم بأداء الغناء أداء سليما يظهر لي ما يزميش نجازف ونطلع باش خاطر بتولي حكاية متاع بين قوسين سامحوني الخيان الحكاية كلها ولا متاع فلوس هكاها وقت اللي يغني هما ولا جاي يخمم فاكل الشيء الكاشي اللي بشي يروح به البلاد ولا حتى في تونس اللي بشي فهمت أنا ضد الحكاية هذه بكل صراحة طلع على ركح قرطاج مثلا ولا اي مهرجان اخر فهمت وانت ما تنجمش تقول جمله يعني ما تنجمش تؤدي اداء مقبول يظهر لي إنسان حسب مخي أنا إنسان مش واعي مش واعي فنيا.
1: فهمتك.
2: لا ينجم يجي يحضر مثلا سهرة تكريم عدنان شاوشي وانا ما عادش نجم نقوم نغني ساعتين كاملين في جرد بعضهم وغناء يعني صحيح. فهمت. أن ليل تكريم تاعي مثلا في قرطاج مثلا كان جات فكرة هذه. فهمت. يجيوا فنانين شبان يغنيوا اغنيه وانا نطلع نغني اغنيه معاهم ولا اثنين وقعد في في في فوتوي وكذا وبوكي نوار وكما مش نطلع شد الميكرو ونبدا ونبدا نتوجع يعني. فهمت. خاطر قاعد يقوم بمجهود اللي ما ينجمش يقوم به سبحان الله. فما راه فما عمر وفما وقت فما حد إنسان يزم يعرف يعرف حدوده ويعرف
1: متصالح مع هذا يا سي عدنان في كلامك الكل حقيقة
2: ربي ولما حالة ربعينهم فهم لكن هذا رأيي. خاطر ساعات إنسان يطلع للرقع اللي بناه حياته كاملة مسيرة كاملة يهدمه ليلتها عليه شلزك
1: سي عدنان ربي يديم عليك الصحة والنعمة أنه مازلنا نسمعوك وتطلع على الركح وتشارك في عروض كما اللي مازلنا كي شفناها مثلا في بوغرنين بعد إن شاء الله هاني قلت لك إن شاء الله بعد قدم النجم ومازلنا نسمعوك. تحب حفلة كما هذا كما اللي وصفتها لي تحب تكريم العدنان الشواشي تكريم في كرتاج يليق بيك ويليق بالرصيد والمحبة اللي عند الناس والغنيات اللي حافظينها الناس كل وأصوات تونسية جميلة تغني لك غنياتك.
2: شكون ما يحبش حاجة كما هكا طبعا وشرف كبير لي أنا وأنه يطلعوا فنانين شبان وفنانات شابات فهمتي يغنيوا كل واحد يطلع يغني أغنية ولا غنيتين من أغنية ونبدأ أنا حاضر نبدأ حاضر فهمت كذا وسعيد بالجو هذا وبالتكريم هذا بالطبيعة شيء فهمت
1: وهو كذلك
2: شيء ما ما شيء ما كل فنان يتمناه.
1: أول مرة طلعت سي عدنان على ركح كرتاج عام قديش؟
2: 1980 وقتها رجاء فرحات ربي يطول في عمره إنسان نحبه يعني فنان وأديب ويعني أستاذ في التاريخ وممثل كبير. فهمت. كان وقتها هو المدير مهرجان قرطاج 1980 تقام مجازفة كبيرة هو
1: مش نقول لك كانت لحظة فارقة معناها في الكارير بتاعك
2: اللحظة هذيك سبحان الله. سيرة جعفر حات وقتها افتتاح مهرجان قرطاج يعني في الوقت هذاك افتتاح يكون باسم كبير اسم كبير غربي او شرقي او تونسي حبي يعمل الافتتاح بالشبان اللي وقتها معروفين شوية مصعدين وقتها لطفي بوشناق لطيف العرفاوي منيا البجاوي عبد القادر العسلي وانا
1: ساعدني نشويش.
2: فهمت. كل واحد في غنية ثلاثة غنية أربعة غنية فهمت كذا وسبحان الله وقت اللي جاء دوري أنا غنيت بعد غنيت يعني غنى هولي لطفي وبعد عبد القادر وبعد انا باش نطلع نغني وقت وليلتها بين قوسين كنت الوحيدة اللي باش نغني اغنية زوز اغاني كها وقت اخترت اخترت يا ناس محل السهر وابتياعي فهمت وقت لحنتهم مازلت لحنتهم
1: جدد
2: وهكا
1: فرحان بيهم
2: فرحان بيهم وقتها سبحان الله انا قلت وقتها كان الميكرو كان بالخيط
1: بالكابل
2: بالكابل يعني منه للضوء فهمت
1: فهمت فهمت
2: اختر يعني
1: صحيح خاطر الليلة هذيك شنو صار
2: انا بديت قلت وقتها الله يرحمه الهادي كنت معبية تبارك الله فهمت أنا قلت يا ناس اسمح وربي يعطاه خيره
1: مطار الصبت في عز
2: السيف والناس بدأت شنو
1: بشهر
2: يا أخي قصيت كنا قتلهم
1: والخيط والكابل محطوط في الضوء
2: تبارك الله خيرات هذه ربي سبحانه أنعمنا بها فهمت كذا وقلت يا جات صدفة هي سبحان الله خاطر القمر نفس التفعيلة ونفس القافية متاع
1: المطر
2: مر كل شيء جاء مواتي سبحان الله
1: الحمد لله
2: بدلت الكلمات في يعني ولدي مصور هكا مسجله في التلفزه في التلفزه الوطني
1: صحيح.
2: بعد الناس قعدت حتى اللي كان باش يخرج رجع والناس البطر هابطه وقت رفيق زغندة الله يرحمه والقانون بتاعه فيه الجلد وفي تعبلوا بالماء مسيكل وعم مجيد عم مجيد كسكاس ربي طفل كمان جيت تعبوا بالماء راي المشكلة فيها
1: مطرة كبيرة
2: وانا وقت غادي فما واحد يقول لي قص قص قص قص أذي اللي بأمور بتاع الضوء ما فهمتش نوعي شو يقول لي قص وبعد قال لي يا ولدي قال لي كانت تجم حاجة هكا تسيب تسير كوية ولا حاجة هكا الضوء الكل يجي في يدك انت
1: لطف عليك بستر ربي تعديت بالقديم
2: والحمد لله وكانت انطلاقة يعني الفعلية متاع متاع متاع الشهرة متاعي ومتاع يعني دخولي الميدان من الباب الكبير والحمد لله
1: الجمهور
2: سبحان الله يعني قطرات مباركة فهمت ربي سبحانه فهمت
1: الحمد لله. سي عدنان في كلامك الكل الحقيقة ديما تذكر لنا محليهم ذكريات الساعة متاع الناس اللي صنعت الفن وقتها متاع العازفين متاع اللي يقود معناها قايد الفرقة الفنانين الملحنين الكل ديما تحكي على لأنه التجارب الغناية ما هيش نجاحات فردية بالنسبة ليك ديما تعطي حق رفاق الدرب واللي نجحت معاهم واللي تشاركتوا في الأعمال وكل شيء علاقاتك ديما طيبة مع الناس
2: الحمد لله معنا سواء كان في ال في ال في ال يعني في الوقت هذاك الوقت اللي أنا
1: ولا تو
2: أنا في أول خطواتي الفنية ولا الآن أنا تو الكبير في الصغار والصغير في الكبار حيث العمر
1: فهمتك
2: يعني أنا جيت في وقت كما قلت لك عمل هادي جويني وعلي رياحي وعليا ونعمة وسي محمد الجاموسي الله يرحمه
1: الله يرحمه
2: وجيت كذلك في وقت اللي ما زلت كي طلعت أمينة وذكرى وصابر ولطفي بعد لطفي قبلهم فهمت كان بعدي أنا شوية يمكن أربع خمس سنين والآن هاني موجود مع الصغار فهمت الشباب فهمت
1: ديما
2: الحمد لله علاقتي طيبة طيبة طيبة جدا والحمد لله ونحبهم الكل وديما نكلموا بعضنا فهمت أخيرا كلمني مطول ليلتين فهمت كذا على الواتساب كلمني صابر زادة فهمت وتكلمني كلهم يكلموني ونعيدوا على بعضنا ونحبهم برشا ونتمنى لهم كل خير
1: نشوفوك الحقيقة على فيسبوك تهني في النجاحات وتواسي في الأحزان
2: طبعا ونعمل إشهار الحفلات نتاعهم بالطبيعة
1: صحيح ما عشتش قبل منافسة في الوقت ذاك فيها غيرة فيها شوية عداوة شوية كلاش هكا بغض ما
2: لا هذه تصير خاصة في الأفراح الخاصة في الأعراس وفي الكذا فهمت فما بعض الزملاء وخاصة الزملاء وشوية من الزميلات اللي أحيانا يعملوا حاجات مش معقولة فهمت مثلا تبدأ أنت تغني ويطلع لك فلان نجم وقتها ولا كذا ويعمل كوي نحيك الميكرو من يديك مش يغني خاطر عنده 10 عروسات بعد يعني باش يقدمهم
1: مزروب
2: وما يكملهمش راه خاطر ما ينجمش يكملهم 10 عروسات شنو تو كان فرغوله الطريق ونعملوا له دي مطار معاه
1: ما يخلطش
2: كذا وما يخلطش
1: لكن ليه ما كانش فما
2: فما اللي زاد فما يقول لك انا نغني اغنيه الاغنيه ذيك مخت عبد الحليم مثلا طلعت اغنيه بتاع عبد الحليم ولا بتاع محمد رشدي ولا كذا ولا عدويه قول لك الاغنيه هذوك ما مشيش تغنيهم في العرس انا بنغنيهم انا لقيت الحل انا مثلا غني حاجات اللي ما يغنيهم حد
1: شنو كنت تغني
2: كلثوميات القديمه عبد الوهاب القديم وشويه من اغانيه اللي ما زلت عيني على سحر الهواء ولا اسمح على
1: خلي لهم اغنيتهم بلاش
2: اخويا ليش مشاكل فهمت
1: اما
2: عموما ولا زاد في الـ في الـ في الـ في الاشهار لا فيش فهمت فما اللي زاد يقول لك نحب تصويرتي انا اكبر احليش تصويرتك ما هو حطوه في نفس الحجم لا انا النجم الاول والنجم اول والثاني كل حكايه ما نحبهاش انا
1: لكن انت
2: ما مش كرت زويل هي راهي شكون الاول وشكون الثاني وشكون فهمت وقت كنت ما نعطيش قيمة الحكاية هذه والله، حتى ما لقيت صورتي ما يهمنيش.
1: ما يقلقكش، تبعد على روحك بالمشاكل وكهو. شفناك سي عدنان في لقطة محلاها صدفة اللي هي مشيت حيت فيها الفنانة أمينة فاخت قبل حفلتها في كارتاج. ما زلت كي سميت لي توا الفنانين التوانسة اللي معناها أصدقاء والعلاقات بيناتهم طيبة.
2: كلهم أصدقاء الكل.
1: اللي أصغر الجيل اللي أجد سي عدنان، شكون يعجبك؟ شكون محلاه؟ محلى خدمته، محلى صوته. خلينا مصابر وأمينة والأسماء الكبيرة، لطفي بوشناق بيان سور.
2: بالنسبة لأمينة ما كانتش برشا يتصوروا أنا مخدومة من قبل والسينما وكذا.
1: صرحت أنت اللي هي صدفة.
2: صدفة هي صدفة، فهمت؟
1: كنت تبرف وهي تبرف.
2: أنا نعم ندرب وقت على الحفل متاع سي عبد الرحمن العيادي في كترسيس، وهي بحذانا صدفة، فهمت؟ تتدرب على حفلتها، فهمت؟ في الحضر في بتزارة وقرطاج وكذا، فهمت؟ سمعت صوتها، أنا خرجت في وقت الراحة سمعت صوتها، دخلت باش قهوة، خاطر عندي برشا ما شفتهاش، فهمت؟ وأنا يعني نحترمها ونحبها
1: انت هذول ما تخدمهمش الحكايه، ما محسوبه بالذمه باش نعملوا بوز وندخل الامينه ونصوروا.
2: ما نجمش من ما ما ما حاجه، اما تجي بطبيعتها ولا لا.
1: بكل
2: صراحه
1: قل لي في الاصوات الجديده شكون اللي يعجبك، تعجبك خدمته صوته في اللي هاني قلت لك اصغر من هذول؟
2: والله بالنسبه للاصوات الجديده برشا باهي، ما نحبش نجبد اسماء، خاف لا ننسى اسماء. وكتعرف
1: اي ما زاد اللي باش تسميه، وانت تعرف اللي صوته حلو، انت مامن بيه، زاد شهاده باهي اللي هو باش يفرح بها.
2: برشا اصواتهم حلوه، مثالش هما يعرفوا روحهم والميدان الفني والموسيقيين يعرفوهم.
1: باهي يا سيدي على راحتك. سي عدنان قل لي، الفنان التونسي اليوم هذوما هالاجيال اللي اصغر، مش نحكيوا على الفنانين اللي مازلنا كيف سميناهم، تحس عندنا اصوات باهيه مثلا امام قصره، ماهيش قاعده تنتج، ماشيه في ثنيه الصوره وهاجس الارقام اكثر من انها تخدم على الموسيقى. الساحه الفنيه اليوم ما فيهاش موسيقى كما كانت وقتكم انتم، ما فماش اغاني تونسيه تخرج وتتحب وتتحفظ بالطريقه هذيك، وفنانين تغني في انتاجها كما انتم كنتوا تغنيوا. اليوم فما شح اكثر برشا من هذا، المشكله
2: لا
1: وين؟
2: لا فما موجود اصوات ممتازه جدا، اللي هي حاجه ايجابيه انها يعني متخرجة من المعهد العالي بتاع الموسيقى، يعني فرق بين سنة طالع يغني وكاو سنة طالع يغني ويعرف الموسيقى وقاري الموسيقى ويعرف شي يقول ويعرف كيفاش يتخاطب مع العازفين ومع ويقرأ النوتة، وعنده قيمتها، فهمت؟ فبرشا أصوات عندهم أغاني حلوة برشا، لكن ما مش ماخذ حظها في البث الإذاعي. مش ماخذ حظها، خاطر البث الإذاعي متبع حاجة متاع الموضة، الموضة كلها الموضة الموضة الموضة، فهمت؟ إلا بعض الإذاعات بكل صراحة اللي قاعد
1: تسمع تبع
2: بطبيعة تبع، وخاصة زوجتي تبع وبنتي، فهمت كذا ايه. خاصة فهمت الحكاية الإذاعات الخاصة،
1: أي فهمت
2: الإذاعات الأخرى اللي تابعة
1: الجهوية والوطنية،
2: كذلكم قايمين بكل صراحة بالواجب نتاعهم بالنسبة للأغنية التونسية القديمة والجديدة.
1: لكن الإذاعات الخاصة يمكن فما جمهور آخر تمسه، وأنت ترى أنهم قصرين.
2: أي قليل يعديوا أغاني تونسية، فهمت كذا؟ حتى كي يعديوك وقت اللي تكون أنت ضيف عندهم، كما توا مثلا أنا ضيف عندك تعدي لي أغنية، لكن وبعد تنسى الحكاية، ولا عديوك في وقت اللي في جانفي 11:30 نتاع الليل، يعني الناس كل راقدة، فهمت وبعد يقول لك انا ويجي ويقول اين جديدك؟ شنو جديدك؟ تعدي لي القديم اللي مش معروف ساعة.
1: به سي عدنان، نعرف اللي لازمنا نحكيه على تو من اكثر الغنيات يظهر لي اللي العباد تحفظها والصغار ونحفظوها ونسمعها في حفلات المدارس وكل، نحكي على الغناء اللي انت في فتره كان عندك مشروع انك تخدم اغنيه الطفل.
2: إيه
1: انه كيما مثلا الاغنيه الاشهر احكي لي عليها يا بابا.
2: إيه
1: اكل ديو عام قديش هذاك
2: احكي لي عليها؟
1: أه الحقيقة المفروض عندي المعلومة، ولكن أحكي لي عليها يا بابا. مع
2: أول ثمانينات،
1: عام 80 لعام 80 بالضبط، مع سونيا مبارك. لكن زادة فما برشا غنيت للأطفال، أنت كنت قدمتها، غنيت مع خلينا نسميه لك، كنت تذكر الغنية لشكون؟ ياسمين جويرة وسلمى الحاجي، سونيا مبارك، أنيس صيادي غنيت معها يا بابا الله يخليك، ويا منسيني الحرمان. الحقيقة أنا أغنيتي المفضلة هات بوسة يا بابا، البنوتة الصغيرة هذيك شكون؟
2: طلع عليها هذيك سلمى تو يعني متخرجة،
1: هي سلمى الحاجي. مازلت اون كونتاكت يكلموك سي عدنان؟
2: لا قليل شوي
1: بالحق.
2: اي بكل صراحة فهمت.
1: انا هي احب غنية فيهم هذو مالك انت
2: كلهم بهي، كل واحدة وحظها في الـ في الـ في, الـ في البث وفي الـ في الـ في الانتشار، فهمت؟ كلهم بكل صراحة كلهم حلوين، فهمت؟
1: احكي لي عليها يا بابا، غنيتها مع سونيا مبارك؟
2: لا لا لا سونيا غنتها معايا.
1: اي سامحني،
2: مش انا غنيتها مع سونيا.
1: عندك الف حق.
2: أيوة.
1: غنيتها
2: كانت غنيتها الطفلة
1: سونيا مبارك. وبعديك كيفاش عشتوها الفكرة انه غنيتها معك على كارتاج من بعد، وهي وقتها وزيرة
2: في
1: الثقافة؟
2: في اخر حفلة لي في كارتاج 2019
1: غنيتها 81 وعودتها 2019 على
2: 2019 وقتها هي كانت ضيفة في الحفلة.
1: أي.
2: ضيفة يعني وقتها
1: حاضرة،
2: كانت وزيرة وما عادش
1: وزيرة.
2: استدعيتها أنا، قلت لها هيجة أحضر، قلت يعني أنا قلت لها هيجة سوني هيجة.
1: أي.
2: فهمت.
1: أي.
2: أما رأوا بيناتنا يعني، فهمت؟ ما ما خرجش الخبر.
1: ما تقولش.
2: قلت لها بيناتنا رأوا مش تطلع تغني معايا. قلت فيش؟ قلت لي، قلت لها قي أنت قبل ما تكون وزيرة وقبل ما تكون كل، أنت راك فنانة.
1: صحيح.
2: وهذه غنية غنيتك. قلت لي باهي، فهمت؟ وقت اللي بديت في الغناية قصيت وكذا، فهمت؟ غنيت مقتبة، كنت معايا المجموعة متاع كورال الأطفال بحيرة، مجموعة
1: بحيرة
2: طيبة جدا اللي ديما في أغانية نستعملهم، فنستعملهم يعني نجيبهم هما باش يغنيوا، فهمت معايا؟ أغاني أطفال. استدعيتها باش تطلع على الروك وغنيتها، وغنيت معايا، وخسارة ذيك الحفلة ذاك ما تصورش في التلفزة الوطنية، بحال حكاية هي مؤلمة شوية، لكن ما نحب ننساها، فهمت؟ يعني كانوا جايين باش يصوروا متفهمين، وانا رخصت لهم كتابي وصح وقعت وامور كذا، وفي اخر وقت
1: ما جاوش
2: لاسباب نعرفوها احنا اللي نعرفوا الكواليس مليح.
1: ان شاء الله حفلات اخرين سي عدنان انجح ويتصوروا ويقعدوا
2: ان شاء الله. لكن الحفله
1: هذيك
2: هذيك بالذات خاطر خدمناها خدمه كبيره سي عبد الرحمن العيادي والمعازفين والمخرج جبنا مخرج ممتاز معانا مع الاخراج، وخدمناها يعني خدمه كبيره الله غالب، فهمت؟
1: بيه الله غالب سي عدنان. الحقيقة ما نجمش نقول لك ما نستحقوش، نعرف اللي هي قاعد في قلبك ظاهر فما مرارة في الموضوع، لكن اي عندك الف حق. لكن الحقيقة الغنيات الحفلات الارشيف الغنيات الجدد الحفلات الجدد اللي قاعد كيف كل مرة تشرفنا فيها الكلهم يقعدوا، وانا مثلا للحوار هذايا تفرجت على برشا حاجات نعرفها برشا حاجات ما كنتش نعرفها، والحمد لله اللي عنا اليوم هالتكنولوجيا اللي تنجم توثق هذايا الكل اللي نجمو ديما نرجعوا له نشوفوا هالانتاجات
2: إيه لك مش لحلو. كيف
1: عندك الف حق.
2: إذاعة وطنية التلفزة الوطنية هذيك الارشيف الام
1: وهو كذلك
2: متاع الفن التونسي.
1: سي عدنان رضوان بحذنا، عسلامة رضوان زميلي رضوان التونسي اللي مستانس كل مرة يحكي لنا حكاية فنية، يحكي لنا على نوع من الفن وإلا على غناية، حكاية غناية ولا حكاية فنان. اليوم بمناسبة أنك بحذنا حب يحكي لنا على الفنانين اللي خدمة غنايات للأطفال، مش من بعديك احنا نكملوا وانبوتي إن شاء الله ونسمع وحكي لي عليها يا بابا كيف نكملوا. رضوان
0: دونك ريم باش نحكيو اليوم على اغاني نسمعوها، واول ما تبدا الموسيقى نتاعهم نغني وراهم من غير ما نشعروا. نجربوا تراه نسمعوا بعض الاغاني ونحاولوا تراه نغني شو راه
1: ترا.
3: بعد شويه جاي بلعب وحاجات جايبة معاها شنطة فيها والزوطة
1: بتقول وك وك وك
0: اي الأغاني هذه تراجعنا للسنين التالي وتراجعنا لأيام جميلة نحكيه على الفن الموجه للأطفال باش نفهموا شنو هو الأغاني هذه ونحكيه على تجارب عربية وحتى تجارب تونسية. خلينا نفهموا ساعة وقتها ظهر الفن الغنائي الموجه للأطفال كظاهرة فنية مستقلة في العالم العربي. البداية كانت مع ما يسمى بالتهويد والتدليل وهما الأغاني اللي كانوا يغنيوهم للصغار قبل ما يرقدوا كيف عنا مثلا في تونس كيف نني نني جاك النوم حوتة جات وحوتة مشيت وغيرهم. نوع هذا من الأغاني كانت تغنيهم الأم لصغيرها وكانوا منتشرين عربيا. لكن التجربة الموسيقية الحقيقية بدأت في مصر في الخمسينيات مع محمد فوزي مغني وملحن ومنتج مصري. في بداية الخمسينيات قدم محمد فوزي مجموعة من الأغاني الموجهة للطفل كيف ماما زمنها جاية وذهب الليل وطلع الفجر وغيرهم من الأغاني. مجلة العربي تقول أنه هزوز أعمال عملوا نقلة نوعية في أغنية الطفل من حيث الكلمات والألحان. محمد نفسه حكى في واحد من حواراته على أنه كيفاش جت فكرة أغنية ماما زمنها جاية وقال أنه استوحاها من تسجيل صوتي لطفل صغير وهو يضحك ويبكي. بعد هذا توسعت يعني الفكرة عربيا على الإذاعات والسينما والتلفزيون ووفروا مساحة جديدة للفن الموجه للأطفال وولت أغاني الطفل جزء من البرامج والمسرحيات والأعمال الفنية. لكن مش كان محمد فوزي وحده غنى على الأطفال، عنا فيروز زاد اللي غنيت أغنية يلا تنام ريما، الأغنية اللي تعود 1967 وظهرت ضمن فيلم بنت الحارس وهي من كلمات وألحان الأخوين عاصي ومنصور الرحباني. ومش فيروزة كهو زاد عنا وردة الجزائرية اللي غنيت أغنية بوسة على الخديدة، الأغنية اللي تشارك فيها زوز من عمالقة الفن، كلمات عبد الوهاب محمد وألحان بليغ حمدي.
1: وأنا عندي بغبغان زاد في نفس المسلسل.
0: أي أكيد. وظهر ضمن مسلسل أوراق الورد عام 1979. الأغنية كانت عبارة عن حوار أم مع ولدها. المكتبة القومية المصرية ومركز توثيق أدب الطفل يدرجها ضمن لائحة أغاني الطفل. في تونس زاد ظهر يعني تجربة تونسية واضحة ومؤثرة في الأغنية الموجهة للطفل في بداية الثمانينات، وكان من أبرز رواد التجربة هذه هو المطرب والملحن التونسي عدنان الشواشي اللي غنى ولحن أغنية احكي لي عليها يا بابا مع الفنانة سونيا مبارك وقت اللي كانت طفلة صغيرة. أغنية علقت في ذاكرة جيل كامل وموضوعها نفسه قائم على فضول طفل ورغبته في أنه يكتشف في الدنيا عن طريق الأسئلة. طفلة تسأل في بوها على الليل والقمرة والفجر والشمس وكل حاجة ما هيش فهمتها. جريدة المغرب وصفت هالأغنية هذه بأنها من الأعمال اللي بقات مرتبطة بالطفولة والذاكرة التونسية. الأغنية اللي عاودت تغنيت بعد أكثر من 30 سنة على ركح مهرجان قرطاج الدولي في 2019 فيديو جمع المطرب عدنان الشواشي مع الفنانة سونيا بارك. نوستالجية كبيرة برشا. الفنان عدنان الشواشي ما غناش هذا مبركة للأطفال، قدم زادة أغنية يا بابا الله يخليك وغيرهم الأغاني. في حوار قبيلك مع سي عدنان قال لي أنه يعني قبل ما يبدأ يغني زار صديق لي اللي هو طبيب نفسي مختص في الأطفال يعني في نفسية الأطفال يعني وعلى مدة 4 حصص كاملين باش يفهم شنو الكلمات اللي تغني للطفل وكيفاش يتفاعل مع الطفل.
1: سي عدنان معناها خديتها تريزو سيريو الحكاية، مشيت باش تفهم كيفاش لازمك تتواجه للطفل؟
2: طبعا خاطر هذا ميدان ما لأول مرة باش نخدم فيه والشيء اللي باش نلحنوا الكلمات اللي باش يكتبهم شعر موجهة للطفل. الطفل راهو عالم آخر، فهمت؟ ولو الأولياء يعرفوا، فهمت كذا، أولادهم شي يحبوا شو ما يحبوش، فهمت؟ كل أم ولا أبو شي يعرف بطبيعة أولادهم يشوفوا فيهم معهم كل يوم ويكلموهم، لك مش كما يحكي لك على الطفل إنسان مختص. إنسان مختص وعالم ومختص في ميدان الطفل عموما.
1: تحس أنه هذا فادك في الأغاني كيف كتبتها؟
2: طبعا فادني، خاصة في تشجيع الطفل ويجب تخليه يتأقلم مع الجو، مش وقت تسجيل أغنية يعني وقعه، فهمت؟ خاصة يجب تحضروا باش يطلع توكيمة أنيس الصيادي ولا حتى سونيا مقبل، خاصة أنيس عمره 4 سنين لو غنى ذيك يا بابا لا يخليك. غناها في قرطاج وحده وقرطاج معبي وفرقة بارك الله كبيرة ومصعب عبد الحميد بالعلجية طفل الآخر يعني يخاف يعني عامل الرهبة هذاك يزم تدربوا عليه بشوية، فهمت؟ فما طريقة فهمت
1: ساعدنين بعديك فما شوية هكا غنيت لكن ما رجع حتى فنان خذي المشروع هذايا وخدم لنا أغاني للأطفال مثلا فما غنية ولا زوز لطفي بوشناق ميسينا بعديك ما فماش شكون خدم للأطفال في تونس الحقيقة ما فماش فما تقصير من الجهة هذايا
2: مش حكيت تقصير
1: خاطر زاد جمهور مهم شوف الغنية للأطفال قديش نجم تعيش
2: اي لكن الأمور الأهداف تبدلت الأهداف متاع الفنانين الشبان تو الأهداف تبدلت فهمت
1: الحقيقة حبيت نكمل بحاجة بها يخي ديما نرجع لأنه الواقع ولات فيه حاجات مش كيما قبل لكن نقعدوا ديما
2: لا هي أهداف طبيعية يعني خاطر مواتية الوقت ومواتية الشيء اللي قاعد ماشي في العالم والحمد في العالم مجمع
1: الحمد لله عنا النوستالجيا عنا الحنين عنا برشا حاجات النجم
2: الحمد مازلنا لله والأغنية تطفر توا مثلا ما فماش معلاش ما بثوهاش في التلفز الاغاني نتاع الطفل منهم اغنيه واغاني لطفي
1: وعندك اغنيات مش معروفين اقل للاطفال زي
2: علاش ما يعديهمش في التلفزه نعتبر الاغاني الطفل كيما الصور المتحركه تاع مور ديزني مثلا كتومي جيري وكذا فهمت هذوك محلوين كي تعودهم يشوفوهم الاطفال توا باش تعجبهم شوالي صحيح. يحبوها ويولي كذا
1: تغني فيهم للأحفاد ساعدني
2: خاطر أغاني ما عندهمش لا
1: لطف عليك
2: لا لا لا لا والله لا أنا راني بالنسبة للأحفاد علاقتي بطبيعة صديقة أكثر منها خاصة أحفادي الكبار فهمت خاصة الحكاية كلها على الكورة وعلى
1: كبار
2: الشامبيونز ليغ
1: وطلعوا ولاد جماعية ولا نعرفوا اللي أنت محب للنادي الإفريقي هذا نعرفوه الناس الكل
2: صديقي ريان هو حفيدي الأكبر يعني إسبيرانتيست في الدم
1: داكور كيما أبوه
2: لا والله يا حدمان دولي ما عندوش انتماء
1: بالحق أما هو طلع إسبيرانتيست هاو كتتناقش
2: ولا أطلع جده هو غرمه بو أمه
1: بو أمه فهمت
2: إسبيرانتيست كذا بالنسبة لي أنا ما عنديش مشكلة فهمت معاه
1: بالعكس تعمل جو
2: إلا في الدربي في الدربي ندوان ما هو الحق
1: بالحق
2: والله ندوان
1: متعصب للجمعية
2: معناه اسمع اللي مش متعصب للجمعية رو ما يحباش بكل صراحة ما مش نقول نكذب على رواحنا أما مثلا تبدأ الترجي تلعب في أفريقيا ولا كذا والله نبدأ كأنها الكلوب تلعب
1: أما في الدربي
2: لا في الدربي لا ما سامحني تولي
1: ساعدني
2: لا وش يعمل لي ريان في الدربي فهمت يجيني ويمشي ديما للستاد
1: يجيك لبس المريول
2: الأحمر ومحلاه حتى مريول إسبيرانس ما شبه الحق
1: يعيشك
2: فهمت
1: ساعدني
2: ما عنديش مشكلة أنا فهمت
1: يعيشك ما أما
2: أنا جمعيتي اللي نحبها ونموت عليها ونقعد ديما وفي ليها ونحبها في السراء والضراء فهمت هي بتبيع الجل سميتها انا الغاليه انا رو سميتها الغاليه
1: نعرف
2: نادي الفريق
1: النادي الفريقي ساعدنا شويه الوقت الحقيقه ساعه معاك مازال فما برشا حكايات نحبوا نحكيوا ونحب نقول
2: نعاودوها
1: مرحبا بيك ربي فضلك مرحبا بيك تشرفنا الكل اللي انت كنت بحضنا اليوم يعطيك الف صحه ميرسي احنا حابين نفرحوا بيك خاطر الزياره هذه ان شاء الله تتكرر لكنها زياره عزيزه علينا برشا وبالورد يحبوا يحتفيوا بيك ليكيب الكل ربي فضلك ساعدنا ميرسي بوكو على وقتك ميرسي بوكو على الانترفيو لحلو
2: ان شاء الله الورد عاد حطينا
1: اي ورينا الورد احكي لي عليها ان شاء الله زاد انتوما اللي سمعتونا ربي فضلك ميرسي بوكو الناس كل تسلم عليك لهنا في على اليوتيوب لي كومونتير ان شاء الله زاد العباد اللي سمعونا يكونوا تمتعوا شكرا جزيلا سي عدنان الشويشي مرحبا بك في كل وقت ميرسي بوكو شكرا انتوما اللي تبعتونا هذه كانت فان تايم باش نعاودوا نتقابلوا غدا في نفس التوقيت في لامان وباي باي
2: سلام فان تايم فان تايم
4: ديوان فام فلاش نيوز
5: موجز السابعة مساء ديوان فام عسلمة وزارة التجارة وتنمية الصادرات تعلن تحديد الأسعار القصوى لبيع بعض أصناف منتجات الدواجن بداية من اليوم وإلى غاية موفى شهر سبتمبر القادم وحددت الوزارة الأسعار القصوى للدجاج الحي بخمسة دنانير وثلاثمائة مليما للكيلوغرام الواحد وسبعة دنانير وتسعمائة مليم للدجاج الجاهز للطبخ على مستوى المذابح، وثمانية دنانير وتسعمائة وخمسين مليما للكيلوغرام الواحد على مستوى البيع للعموم. وأشارت الوزارة إلى أنه يتعين على كافة المتدخلين في التزويد بهذه المنتجات تأمين انتظام تزويد السوق واحترام الاسترسال القانوني لمسالك التوزيع المنظمة وتوفير الدجاج الجاهز للطبخ بالكميات العادية واعتماد نسب معقولة لبيع الدجاج المقصوص والمعلب. المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بتوزر عماد الهمامي يفيد في تصريح لمراسل ديوان فام بالجهة بأنه يجري حاليا توفير أكثر من 17 ألف لتر من المياه المعدنية يوميا بولاية توزر لتأمين حاجيات المواطنين من هذه المادة الحيوية، مشيرا إلى أن هذه التحركات تتم بشكل يومي من أجل تأمين مواد الاستهلاك الأساسية وخاصة التي يوفرها الديوان التونسي للتجارة. مهرجان طرابلس السينمائي بلبنان يختار الفيلم الوثائقي التونسي تونس برلين للمخرجة نضال جيجا للمشاركة ضمن مسابقته الرسمية الدولية لسنة 2026 وفق ما أفادت به وزارة الشؤون الثقافية، والتي أشارت إلى أن مشاركة الفيلم ضمن هذا المهرجان الدولي من شأنه أن يعزز حضور السينما التونسية في التظاهرات السينمائية الدولية بعد مشاركات الفيلم في عدد من المهرجانات الأخرى. في الأخبار العالمية، الحرس الثوري الإيراني يعلن إيقاف ناقلة نفط إماراتية في الممر الشمالي لمضيق هرمز كانت متجهة إلى ميناء جبل علي في الإمارات واقتيادها إلى ميناء بندر عباس جنوب إيران وفق ما نقلته وكالتا فارس ومهر. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن محادثات السلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران قد تستأنف في مرحلة ما شرط أن تتخلى إيران عن الأسلحة النووية، مشيرا إلى أن الحصار البحري لا يزال ساريا بشكل كامل وأن مضيق هرمز مفتوح ويعمل بشكل طبيعي على حد قولها. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمد السويسي. المشوار متواصل مع محمد القرقني في برنامج نايت كلوب في أمان الله.
6: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل، مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتم تسمعوا فينا، نسلم عليكم وين ما كنتوا. فوالا نقولكم هذه نايت كلوب لو رانديفو اللي يكون معاكم كل يوم من السبعة حتى للعشرة متاع الليل. نسلم عليكم، نتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه، نتمنى لكم ان شاء الله تعملوا بون كيف معنا بالموسيقى. رانديفو فيكس ولا في الراديو متاعكم ولا في كرهبكم، ديما تلقاكم معنا برانشي سورمون في ثلاثة ساعات هذوما، تعملوا بون كيف، تعملوا موسيقى حلوه، تسمعوا حاجه مزيانه. هذاك علاش نقولكم خليكم معنا من تو حتى للعشرة. نسلم عليكم وين ما كنتوا ماشيين، وين ما كنتوا قاضي ربي ماشيين تعملوا فيه تبحيره، ماشيين تعملوا قهوه، ماشيين تعملوا دوليشه، فما فيكم اللي حاضر روحوا ماشي يصرف في المهرجان، كل واحد شنو البرنامج نتاعه. نقولكم برشا موسيقى استنى فيكم. صبري البعصيزي سيد المخرج، نسلم عليك. هذا محمد القرقني من ورا الميكرو كيما العاده، لي ديبي نتاعنا يكونوا تو سويت مع راود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في راود تريب.
0: في راود تريب بعد شوية بشتسمعوا كايروكي في ماتيجي.

يا جون تونسي اسمه سيف بن مسمية، عنده موسيقى اسمها فوتي فلا. مباشرة باش تلقاو زاد معانا ماك ماستر، باش تلقاو تامر حسني، عمرو دياب، جاستن تامبرليك، غالية بن علي، هذوما الكل باش تلقاو معانا في البلاي ليست. تو سويت باش خليكم مع باف ديدي I'll be missing you. هذه موسيقى نتاعنا، بوني كوت، انتم تسمعوا في نايت كلوب.

مرحبا بكم جديد في نات كلوب. نسلم عليكم الناس الكل متواصلين معاكم حتى للعشرة متاع الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا بالموزيكا. وقبل ما نمشيو الكاسيت انا جست ما فما حاجه هكا جبدت انتباهي شويه. لاحظنا انه نهارينا ذوما فما شويه انقطاعات متاع كهرباء, دونك رجعت ابارامون الامور شويه. ومن المتوقع انه في اخر الاسبوع هذا وبدايه الاسبوع الجاي مش يكون فما درجه حراره وش ترجع موجه الحر من جديد. فعلاش ما يكونش مثال ستيغ ولا الوزارات المعنيه ولا غيره تكون من توا تعلم المواطنين بالانقطاعات وببرمجة الانقطاعات أو بمثال تحذير المواطنين وخاصة الناس اللي عندها محلات واللي عندها شركات ولا غيره أنها تاخذ حذرها من توا. معناها علاش ما يصيرش كومنيكاسيون على الموضوع هذا؟ نعرف يقول لك منين نعرفوا احنا الذروة وإيبان, احنا جايين معناها جايين للموجة حر, جايين أنه مش يكون فما كونسوماسيون كبيرة على ديما نرجع لكلام الستيك بيان سور والتبريرات اللي تقدم فيها بتبيعة. دونك على ضوء هذاك علاش ليه من توا ما يكونش من توا فما بلاغات وفما حاجات اللي هي تحذر المواطن وتفيق الناس كيفاش يتنجم يستعملوا الكهرباء, كيفاش ينجموا ياخذوا حذرهم, بوتيتر قولوا لهم من عاش انا من نهار لحد النهار كذا, دونك حاولوا ما تاخذوش السلعه برشا باش ما تفسدلكمش, حاولوا حاجات من نوع هذا. السباقيه انا اونتوكا هكا جيت البالي خاطر من قبيله, دونك انا واحد من الناس في داري, دونك قصده شويه ورجع ان شاء الله ما يكونش كيما المره الأخرى. معناها في جويليا والانقطاعات اللي صارت في جويليا توصل بالساعات وساعات والمواطن يتشكى من هذه الانقطاعات. إن شاء الله يكون فما حد من المسؤولين يسمع فيه, مش الكلهم في البحر, إن شاء الله واحد يكون بركة في البر قاعد يسمع فيه. سينو نقولكم أنا ديراكتومون برشا موزيكا سنة فيكم خاطر باش نرجع بيكم الأغاني قديمة وقديمة برشا توت سويت في كاسيت.

0: أبن الموسيقى الشرقية القديمة تسمعها في كاسيت.
1: مريم فارس وما أدراك ما مريم فارس. مريم فارس من بعد شوية بشغلينا إيه اللي بيحصل. مش نسمع زيادة مانيل مالات في أكويليلي, مش نسمع دكتور ألبن وميليسا في حبيبي, مش نسمع إلين خلفة في مني ليك, وتوسفيت بشغليكم مع شيراز كيف بدك عني تغيب. هذي الموزيكا متاعنا, أنا أقول لكم ما تغيبوش ديجا لخاطر ما زلت برشا موزيكا, ما زالوا ساعتي الموزيكا شوية خير يكون معاكم حمدي بالأخبار, وإحنا راجعين معاكم في ساعتنا الثانية من نايت كلوب.

0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء.
1: About you, music, this my rap, pop,

FM ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية، الاقتصادية، السياسية، الرياضية، العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز الثامنة مساء ديوان اف ام عسلامة. مجلس وزاري أشرفت عليه رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري اليوم يقر تسريع استكمال إعداد مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 مع توجيه الجهود نحو تحسين بيئة الأعمال ودفع الاستثمار وتطوير المجالات التكنولوجية. وأوضحت رئاسة الحكومة أن المجلس شدد على ضرورة ترتيب أولويات هذا المشروع وفق الجاهزية وقابلية التنفيذ والجدوى، مؤكدة أهمية ضمان الانسجام بين الميزان الاقتصادي ومخطط التنمية 2026-2030 ومشروعي قانون المالية وميزانية الدولة للعام المقبل. من جهتها أكدت رئيسة الحكومة ضرورة أخذ التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية بعين الاعتبار ومواجهة تذبذب أسعار المحروقات وتباطؤ النمو عبر تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والاعتماد على الموارد الذاتية لتنويع مصادر التمويل ودعم الإنتاج والسيادة الاقتصادية. قيمة الاستثمارات الخارجية في تونس بلغت إلى موفى النصف الأول من السنة الحالية حوالي 1929 مليون دينار، مسجلة نموا بنسبة 11.5% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025 وبنسبة 41.7% مقارنة بسنة 2024 وفق معطيات نشرتها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، والتي أشارت إلى أن هذه النتائج تعكس تحسن نسق الاستثمارات الدولية في تونس خاصة في الصناعات المعملية والطاقة والخدمات، مع تنامي اهتمام المستثمرين الدوليين بالقطاعات ذات القيمة المضافة. الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي يعلن تسليم دفعة متكاملة من المعدات لفائدة المستشفى الجهوي بقبلي وقسم الصحة النفسية بالمستشفى الجامعي بن الجزار بالقيروان، وشملت هذه المساعدات معدات طبية وشبه طبية لتعزيز جودة الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمرضى وتجهيزات مكتبية للمساهمة في تحسين ظروف العمل بالمؤسسة. في الأخبار العالمية، جيش الاحتلال يقر بعد سنتين بأن قواته هي التي أطلقت النار على السيارة التي كانت تقل الطفلة الفلسطينية هند رجب، بالإضافة إلى 15 من موظفي الطوارئ والإغاثة في قطاع غزة، ويأمر بفتح تحقيقات جنائية داخلية للكشف عن العناصر المتورطة في هذه الجرائم. وزير الخارجية الفرنسي والمستشار الألماني يعبران عن إدانتهما لتصريحات وزير الأمن القومي في الكيان المحتل، والتي دعا فيها إلى قتل عشرات الفلسطينيين يوميا في غزة، ورجح تسليط مزيد من العقوبات على عدد من المستوطنين الذين يمارسون العنف بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع قدور في الفلاش سبور، في أمان الله.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
3: ديوان اف ام صوتكم.
2: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون،
4: احنا معاك وجنبك في الفراج، لحظة بلحظة حتى يزبر الحكم.
2: تحليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
3: ديوان افام،
4: ديوان افام
3: صوتكم.
2: ديوان افام فلاش سبور.
5: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في فلاش سبور. الجامعة التونسية لكرة القدم مصدر بلاغ تعلن فيه الأندية المنخرطة أنه دراسة ومعالجة جميع ملفات الانتقالات، الإعارات، الترقلات الخاصة بالملاعبي الأجانب والتونسيين وتسليم الإجازات الخاصة بهم تتم من طرف اللجان المختصة في غضون 48 ساعة من تاريخ إيداع الملفات. اليوم تم الإعلان رسميا عن تركيبة الإدارة الوطنية للتحكيم، المشرف العام ناجي جويني بالنسبة لمدير التطوير مراد بن حمزة، مساعد مدير التطوير مكلف بتقنية الفار وليد الكشو، مساعد مدير التطوير مكلف بالمتابعة محمد سعيد الكردي، مساعد مدير بتطوير التحكيم النسائي شافية الهنداوي، مساعد مدير مكلف بتطوير الحكام المساعدين سيف سويسي، بالنسبة لمدير دائرة التعيينات للرابطة المحترفة الأولى والثانية محمد بن حسين، أعضاء دائرة التعيينات وليد الحراق، رياض المسعي، نبيل العقير. بقية التعيينات في مقال على باش فيسبوك سبور باي دي وان اف ام. نادي سفيرسي رفض عرض شفوي من فريق ليبي لضم المدافع الكونغولي كيفين مونديكو. حسب مصدر خاص لديوان فام قيمة العرض بلغت حوالي 800,000 دولار. ديما مع سيسيز اللي كشف منذ قليل عن القميص الجديد لموسم 2026-2027 والصورة موجودة على صفحتنا على فيسبوك سبور باي ديوان فام. أولمبي البيجي المدرب المساعد نزار جلاسي ينسحب من مهامه، المدرب المساعد الجديد باش يكون زياد بن عمار. إدارة برشلونة باش تتوجه للتفاوض مع المهاجم الأرجنتيني لوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان الإيطالي بعد فشل التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لأتلتيكو مدريد خوليان ألفاريز. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فان بونيت. كان معكم قدور، خليكم مع محمد في نايت كلوب في لمان، وتحية تونس.

مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معكم حتى للعشرة متاع الليل. هذه ديجا ساعتنا الثانية إيبا كيما العادة, ساعة الثانية اللي تكون فيها برشا موسيقى قديمة وبرشا موسيقى أكسيدونتال. ديريكتومون لو رانديفو يكون مع أولديز. أولديز في أولديز مازلنا نحكيو على البيل بورد متاع 2003, وديريكتومون باش نمشيو للمرتبة 30 وين نحكيو على جاستن تامبرليك اللي يخرج من عالم البوي باندز ويبدا بيفرض في روحه كسولو ارتيست. ومن اكثر الاغاني اللي اعلنت على التحول هذايا نحكيو على كريمي ريفر, الغنية اللي خرجت عام 2002 ضمن اول البوم سولو متاعه اسمه جاستيفايد, وكانت مختلفة برشا على صورة جاستن اللي تعودنا عليها مع انس واي ان سي. لهنا نسمعوا ار ان بي اكثر نولج, نحكيو على برودكشن مظلم شوية, صوت جاستن وجيعة وغش وغضب في نفس الوقت. الحكاية متاع الغنية تحكي على الخيانة ونهاية العلاقة. جاستن يغني لشخص خان الثقة متاعه, هو ما بقاش مستعد انه يسمع الأعذار. وحتى العنوان Cry Me A River هو إكسبريسيون, معناها كتقريبا ابكي حتى قد نهر كامل, انا ما بقاش مش نجم نرجع لك. الغنية كتبوها مجموعة من بينهم جاستن تامبرليك, من بينهم تام لاند, من بينهم زادة سكوت ستورش, والبرودكشن متاع تام لاند اللي لعب دور كبير في الصوت المتميز متاعها. نحكي على بيت متكسر, نحكي على بيركسيون غريب شوية, واتموسفير فيها برشة تونسيون. الفيديو كليب زادة كان عمل ضجة وقتها خاطر فيها جاستن يكتشف خيانة حبيبته, والفيديو كان واضح فيه الإيحاء لعلاقته سابقة مع بريتني سبيرز, رغم أنه الغنية ما تذكرش الاسم ديراكتومون, لكن الناس فسروها بالطريقة هذية. الغنية حققت نجاح عالمي كبير ووصلت للتوب 10 في البيلبورد, وربحت جاستن تامبرليك أول غرامي وورد كسولو أرتيست عام 2004 في فئة البيست ميل بوب فوكال بيرفورمانس. والأهم من هذا الكل, Cry Me A River كانت لحظة تثبت لي جاستن ما بقاش مجرد عضو في NSYNC. لهنا بدأت شخصية جاستن تامبرليك الفنان السولو.

نمشي للمرتبة اللي من بعد. وفي صيف 2003 كانت الليغنبي عايشة واحدة من أجمل فتراتها، وشانتي كانت وقتها من أبرز الأصوات النسائية الجديدة ومن الأغاني اللي عرفت بالستيل متاعها أكثر. نحكيو على Rock With You، الغنية اللي خرجت ضمن ألبومها الثاني Chapter 2، وكانت من أكبر الهيتس في مسيرتها بعد النجاح الكبير متاع ألبومها الأول. وأغاني كيما أشانتي فولج لهنا أشانتي رجعت بصوت أكثر نضج R&B في برشا هكا سامر فايب. في الغنية هذه تغني على الجذاب، على الحب، على الرغبة في أنك تقضي وقت مع الشخص اللي تحبه بعيد على المشاكل والحس. وحتى عبارة Rock With You معناها تقريبا نحب نكون معاك، نعيش معاك اللحظة ونخلي الدنيا على جنب. موسيقيا الغنية فيها جروف متاع R&B دي جيتار بيت خفيف، وفما هوك وليت تقريبا سيناتور للغنية اسمها أو بيبي. نحكيو على موسيقى ونحكيو على فيديو كليب زاد عطاها جو متاع صيف. نحكيو على شط، نحكيو على شمس دونس وأجواء متاع هكا جو تروبيكال. وكأنه أشانتي تحب تقول إنه الحب مش لازم يكون دراما، ساعات يكفي إنه الشخص تحبه ووقت باهي معاه تعديه هو اللي تعطي الخلطة متاع علاقة جيدة. الغنية حققت نجاح كبير ووصلت للتوب 10 في البيلبورد، وكانت من أبرز الهيتس متاع صيف عام 2003.

0: لوك.
1: في المرتبة 28 فما غالي ما تكونش مجردية تتولي رمز تتولي موسيقى تاغية العالم الكل. نحكيه على Lose Yourself تاع إمينيم, هي واحدة من الأغاني اللي دخلت التاريخ تاع لي بوب من أوسع الأبواب. الغنية خرجت عام 2002 ضمن الساونتراك تاع فيلم 8 مايل, الفيلم اللي لعب فيه إمينيم دور جيمي سميث جونيور برابط شاب يحاول يخرج من ظروف صعيبة ويثبت روحه في عالم الباتل تاع الراب. الغنية تحكي تقريبا عن نفس الفكرة, تقول إنه جيك فرصة في حياتك يمكن تكون مرة واحدة, والسؤال هو هل باش تستغلها ولا باش تخلي الخوف يضيعها. الأوبنينج وحده ولا إيكونيك, إمينيم هنا يوصف في حالة متاع التوتر قبل ما يطلع للستيج, وبعدها يدخل بالراب بسرعة وطاقة كبيرة برشا, والبرودكشن فيها ريف متاع جيتار ثقيل, درام ساعتي حساس بالضغط والتوتر وكأنك تعيش اللحظة معه في نالموس يورسين. إمينيم هنا ما يحكيش كان على النجاح, يحكي على الخوف, يحكي على الفقر, يحكي على الشك في النفس والرغبة في الهروب من الواقع. وفي نفس الوقت الغنية فيها مساج قوي برشا يقول مهما كانت ظروفك عندك لحظة نجم تبدل فيها حياتك. Lose Yourself تحققت نجاح عالمي ضخم, وصلت للمركز الأول في البيلبورد وقعدت في الصدارة لعدة أسابيع, والأهم منها ربحت الأكاديمي أورد عام 2003 الأفضل غنية أصلية على فيلم 8 مايل كما قلت, وليت أول غنية متاع هيب هوب تفوز بالأوسكار في الفئة هذه.

في المرتبة 27 نحكيو على أغاني، وفما أغاني تجمع بين البوب روك وتوش الرومانتيك بطريقة تخليك تتعرف عليها من أول نوتة متاع جيتار. ونحكيو لهنا بين إيفيدمون على The Game of Love متاع سانتانا، كارلوس سانتانا والفنانة ميتشيل برانش. الموزيكا خرجت عام 2002 ضمن ألبوم سانتانا شامان، وكانت من أكبر نجاحات الألبوم، والتراك جمعت بين أسطورة اللاتان روك كارلوس سانتانا وصوت شابة وقتها قاعدة تلمع بقوة اسمها ميتشيل برانش. العنوان The Game of Love يلخص الفكرة، الحب لعبة، فما انجذاب، فما انتظار، فما مخاطرة، وأحيانا ما تعرفش شكون باش يربح وشكون باش يخسر. موسيقيين الغنية تبدأ بتوش متاع جيتار متميزة جدا من كارلوس سانتانا كوم دابيتود، واللي يعمل في ميلانج بين الموسيقى لاتان والروك مع توش متاع بوب. من بعد يدخل صوت ميتشيل برانش بطريقة تعطي الغنية روح متاع جونيس ورومانتيك. وميم طوم البرودكشن كان في البداية موجه لأسماء أخرى، لكن في النهاية وصلت الغنية لسانتانا وميشيل وخرجت بالشكل اللي نعرفوه اليوم. The Game of Love كانت نجاح عالمي كبير، وصلت للمركز الخامس في البيلبورد وربحت الجرامي أوارد عام 2003. والحاجة الجميلة في الغنية إنه كارلو سانتانا ما حاولش إنه يفرض التوش لاتام تاعه بقوة، خلى الجيتار هو اللي يخدم وكأنه صوت ثاني يحاور في ميشيل برانشا.

في المرتبة 26 والأخيرة بالنسبة للهيلة وفي بداية الألفينات وسط غني البارتي لبوب والبوب جيت غنية مختلفة برشا غنية ما تسألكش شكون تحب ما تسأل شكون سؤال كبير أكثر تقول وين الحب فينا المام نحكيه على Where is the love متاع Black, The Black Eyed Peas اللي خرجت عام 2003 ضمن ألبومهم Elephant والغنية اللي كانت نقطة متاع تحول كبيرة في مسيرة المجموعة خاصة مع انضمام فيرجي للتشكيلة هذية والتراك فيها زادة صوت متاع جاستن تامبرليك اللي شارك في الكتابة والغناء وزاد عطاها توش متاع سول وبوب واضحة أما الموضوع كان جدي برشا الغنية تتكلم على العنف على العنصرية على الحروب الكراهية والإرهاب وتسأل علاش العالم ولا مليان مشاكل وانقسامات وين مشى التعاطف بين الناس البرودكشن يجمع بين الرامبي لي بوب والبوب مع دي جيتار ودي بيت هادين نسبين وهذا اللي خلى المساج توصل بطريقة اكسيسيبل حتى للناس اللي ما تسمعش لي بوب عادة الكليب زادة كان مهم خاطر شوفوا في المجموعة في الشارع أطفال ناس من ثقافات مختلفة ومشاهد تركز على فكرة انه المشاكل هذية تمس المجتمع الكل مش مجتمع واحد كهو الغنية حققت نجاح عالمي ضخم ووصلت للمركز الثامن في بيلبورد أما في بريطانيا وأستراليا ودول الأخرى تصدرت الشارت ولهنا وهذا اللي خلى تعيش أكثر من مجرد إيتا في 2003 هو سؤال متاحة اللي ما زال صار حتى لليوم مالوغوزمون وين الحب وين التسامح وين الاحترام بين الناس توا نرجع لعام 2003 الغنية كما قلت كانت من أنجح الأغاني نتاع The Black Eyed Peas Where is the Love

اولديز. اولديز بالنسبه للي لو فات ديريكتومون لو رانديفو يكون كيما العاده مع الاغاني الترابيه في ساعه سلطنه.

0: موسيقى الفوتو في ساعة سلطنة.
1: هو الطقس هذا متاع نهز صبري معايا نمشيو للشط جلاسير مليانة دلاع ونمشيو نركشو ونسمعوا الموسيقى هذيا اون توكا باش نسمعوا ميادة الحناوي كان يا ما كان. انا نقول لكم عملوا عليها بون كيف شيخو بالموسيقى مازال ديجا ساعة أخرى موسيقى حضروا روحكم شوية خير يكون معكم حمدي بالأخبار وإحنا رجعنا معكم في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب.

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على diwanafm.net. ديوان فام فلاش نيوز
1: موجز التاسعة مساء. ديوان فام مع السلامة. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يدعو الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا 2026 والموجهين إلى المؤسسات التعليمية بولايات الشمال والراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي إلى المبادرة بداية من يوم الغد بالولوج إلى الفضاء الخاص بالطالب وإنشاء حساب خاص وتسجيل مطلب سكن جامعي عن بعد، على أن يتم الإعلان عن نتائج المطالب المسجلة حسب رزنامة تقديم مطالب السكن الجامعي. اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولاية المهدية ضبطت اليوم جميع النقاط السوداء بمختلف مناطق الولاية تحسبا لأمطار فصلي الخريف والشتاء، وتم خلال جلسة عمل انعقدت اليوم التأكيد على أهمية ضبط جدول زمني لتدخل جميع الهياكل والمصالح المعنية قبل نزول الأمطار واحترام الجدول الزمني الخاص بالتدخلات وتحمل كل الأطراف مسؤولياتها أمام أي تقصير. رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بقبلي الشمالية حكيم مرابط دعا الفلاحين إلى التريث قليلا قبل الشروع في حماية صابة التمور من التقلبات المناخية من خلال تغليف العراجين، وذلك إلى حين تجاوز موجة الحر التي تمر بها البلاد نظرا لبعض التأثيرات السلبية التي قد تسببها تغطية العراجين خلال هذه الفترة على جودة حبات التمور. كما دعا فلاحي الجهة إلى الحرص على غسل أغشية الناموسية أو البلاستيك المستعملة في صابة الموسم الفارط قبل إعادة استعمال ما بقي صالحا منها في تغليف صابة هذا الموسم. في الأخبار العالمية، مقتل أكثر من 100 شخص إثر انهيار أرضي وقع في موقع لتعدين الذهب بجمهورية إفريقيا الوسطى، كما أسفر الحادث عن إصابة العشرات وفق ما أفاد به مصدر محلي، والذي أشار إلى أن السلطات كشفت عن آخرين مفقودين لا يزال البحث جارا عنهم. رئيس وزراء الكيان المحتل بنيامين نتنياهو يؤكد أن الاحتلال لن يتسامح مع أي وجود عسكري تركي في سوريا يشكل تهديدا لأمنها، وذلك على أثر الغارات التي شنها طيران جيش الاحتلال اليوم على قاعدة أبو الظهور الجوية شمال غرب سوريا. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع محمد القرقني في برنامج نايت كلوب. في أمان الله.

0: sans limite, en lit, en nightclub. D1FM. Allez, D1FM, ma baz nassif yahla. D1FM. Soutkom.
1: Nightclub.
0: تسمعوا النايت كلوب كل نهار من 2 للحد من 7 للعشرة متاع الليل.
2: مرحبا بكم جيت في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومازلنا متواصلين معاكم حتى للعشرة متاع الليل. جيسبر بيان انكم عاملين بون كيف مع الموسيقى. اي دايور مازلت برشا برشا موسيقى. بعد شويه باش تسمعوا فوفا. دايور بعد شويه باش تسمعوا في اللافت الموسيقى حلوه برشا باش نرجع بكم لغاني شرقيه قديمه. مي تو سويت باش خليكم مع فوفا ويمشي تلقاو لو رونديفو نتاع كل نهار اربعه ويمشي ترجع بينا الاغاني عامله ماتشي ماتشي مع بعضها دايركتومون تو سويت. هذه ماتشي ماتشي
1: نايت كلوب.
3: صيف معناها موزيكا هيت جو وشو وبرشا انرجي. ملا اليزي وقيت نحفلوها في بلاي هيت ماتشي ماتشي بلاي هيت ماتشي ماتشي. في بلاي هيتس كيف ما تعودتوا كل مرة باش تلقاو ثلاثة محطات موسيقية مختلفة AI version, behind the song وماتشي ماتشي اللي باش نسمعوها الليلة وين باش نسمعكم دي ديو على طريقتي وكل مرة في تيم سبيسيال. بين الثقة بالنفس والغرور فما خيط رفيع والغرور يبقى من أسوأ الصفات اللي كيف تسيطر على الإنسان تخليه يخسر برشا. التيم اليوم في ماتشي ماتشي باش يكون الغرور وهذه البلاي هيتس اللي تستنى فيكم الليلة. الغرور

البداية مع واحدة من أحلى وأشهر أغاني وائل كفوري القديمة اللي خرجت عام 1996، غنيته مغرورة، كلمات نزار فرانسيس، ألحان سمير صفير. غنية جا فيها من الأخر وقال لحبيبته مغرورة صار لك مدي، والإجابة جينا من عند رانيا الكردي وقت اللي غنيت شايف نفسك برضو شايفة نفسي. غنية ضربت برشا أول ما خرجت عام 2006، كلمات خالد تاج الدين، ألحان عمرو مصطفى، توزيع يوري مرأدي. وقت صدرت كانت رانيا الكردي نجحة برشا في الغناء، في التقديم وحتى التمثيل. جنسيتها أردنية بريطانية، وتعرفت خاصة وقت قدمت برنامج سوبر ستار، أول برنامج عربي ضخم لاكتشاف المواهب. مغرورة شايف نفسك برضو شايفة نفسي، وقال كفوري رانيا الكردي ماتشي ماتشي.

أنا مين؟ أنا بابا. أنا مين؟ أنا ماما. ضيوف الجو الشعبي المصري بين بوسي ومسلم. خرجت الأغنية في 2024 وحققت نجاح كبير برشا، وكانت الأغنية الرسمية للفيلم المصري إكس ميراتي. الكلمات كتبها مصطفى حدوتة والألحان الإيهاب عبد الواحد. أغنية فيها إيجو طالع برشا، وين يجي رد عليها من عند أصالة في واحدة من أنجح أغانيها القديمة، ليش الغرور. أغنية صدرت في 2002، كلمات سعد المسلم، ألحان يعقوب الخبيزي، توزيع طرق عاكف. أنا مين؟ أنا بابا، ليش الغرور، بوسي مسلم، أصالة نصري، ماتشي ماتشي.

ما نجموش نحكيو على أغاني فيها دوزة غرور طالعة وبرشا إيجو عالي جدا من غير ما نتذكروا أغنية وسع وسع لأحمد سعد. أغنية كسرت الدنيا حرفيا أول ما صدرت في 2022، كلماتها كتبها مصطفى حدوتة ولحنها أحمد سعد بيدو، وتقال برشا وقتها إنه عملها خصيصا كإجابة لمحمد رمضان اللي كثر لها من الأغاني اللي فيها تمجيد روحه وينصنف روحه في المرتبة الأولى بغنيته نمبر 1. لكن أحمد سعد انفى الكلام هذا وقال إنها مجرد أغنية عجبته لحنها وغنيها لا أكثر ولا أقل. لكن في ماتشي ماتشي الإجابة اللي اخترتها لكم على أغنية وسع وسع هي كبرتك على سيدك لأصالة نصري، أصالة ملكة الأغاني اللي فيها رميان المعنى بامتياز. كبرتك على سيدك أغنية خرجت في 2012، كلمات محمد جمعة، ألحان كريم محسن وتوزيع أحمد إبراهيم. واللي خلى كلمات الأغنية تكون صادقة وتوصل للجمهور إنه الشاعر عاش تجربة خذلان من حبيبته وعاش صدمة عاطفية كبيرة خليته يخرجها ويعبر عليها في شكل كلمات من القلب. وسع وسع كبرتك على سيدك أحمد سعد أصالة نصري ماتشي ماتشي.

انت مغرور انت معدوم الشعور، هكا غناها عمرو دياب عام 2018. كلمات ايمن باقت امر والحان محمد يحيى، توزيع نادر حمدي. في نفس التيم متاع الغرور خليني نسمعكم زاده واحد من اهم هيتات 2007 لاماني السويسي، غنيتها اللي شايف نفسه. غنيه خرجت في اول البوم ليها وين، واللي كان ناجح برشا، وتعاملت فيه مع نادر عبد الله في الكلمات ووليد سعد في الالحان، انتاج روتانا. انت مغرور اللي شايف نفسه، عمرو دياب، اماني السويسي. ماتش

0: مزيرة الأغاني بمواضيعها المختلفة ومعانيها المتميزة. لكن كان هذا كل شيء لليوم في بلاي هيت ماتشي ماتشي. تابعوني ديما في نايت كلوب، كل مرة تلقاو بلاي هيت سبيسيال على طريقتي أنا. بلاي هيت all hits all the time. باي باي.
1: سهريتنا ما زالت متواصلة وهذا

عاشق بقول حواديت حواديت، كان لي حضن وبيت وبيت.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز العاشرة مساء. ديوان اف ام عسلامة. مجلس وزاري أشرفت عليه رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري اليوم يقر تسريع استكمال إعداد مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 مع توجيه الجهود نحو تحسين بيئة الأعمال ودفع الاستثمار وتطوير المجالات التكنولوجية. وأكدت رئيسة الحكومة ضرورة أخذ التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية بعين الاعتبار ومواجهة تذبذب أسعار المحروقات وتباطؤ النمو عبر تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والاعتماد على الموارد الذاتية لتنويع مصادر التمويل ودعم الإنتاج والسيادة الاقتصادية. مصالح الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية تلغي شرط تقديم شهادة الإعفاء من الخدمة الوطنية ضمن ملفاتها بالنسبة إلى المواطنين التونسيين المولودين قبل غرة جانفي 2000. وأشارت السفارة إلى أن المصالح الكندية بادرت بتحيين إجراءاتها فور إعلامها بالقانون المتعلق بإعفاء هذه الفئة من أداء واجب الخدمة الوطنية، مضيفة أنها تضع مصالحها إلى جانب الدائرة العسكرية على ذمة أفراد الجالية لتوفير أي معلومات إضافية في إطار احترام التراتيب الجاري بها العمل. رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بقبلي الشمالية حكيم مرابط دعا الفلاحين إلى التريث قليلا قبل الشروع في حماية صابة التمور من التقلبات المناخية من خلال تغليف العراجين، وذلك إلى حين تجاوز موجة الحر التي تمر بها البلاد نظرا لبعض التأثيرات السلبية التي قد تسببها تغطية العراجين خلال هذه الفترة على جودة حبات التمور. في الأخبار العالمية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال قادرة على فرض عقوبات جديدة صارمة على إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق. كما رجح ترامب أن استئناف النشاط بمضيق هرمز لن يكون بنفس القدر من الأهمية التي كان عليها في الماضي. القيادة المركزية الأمريكية تفيد بأن القوات الأمريكية تواصل تنفيذ إجراءات إنفاذ الحصار المفروض على إيران، مشيرة إلى تغيير مسار 65 سفينة تجارية وتعطيل 3 سفن والصعود على متن سفينتين إلى غاية اليوم. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع قدور في الفلاش سبور. في أمان الله.
2: الوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1.

0: ديوان افلام فلاش سبور.
1: مساء النور للناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. الجامعة التونسية لكرة القدم أصدرت بليغ تعلم فيه الأندية المنخرطة أنه درست ومعالجة جميع ملفات الانتقالات، الإعارات والتنقلات الخاصة بالملاعبية الأجانب أو التوانسة، وتسليم الإجازات الخاصة بهم بشتم من طرف اللجان المختصة في غضون 48 ساعة من تاريخ إيداع الملفات. مواصلين مع الجامعة التونسية لكرة القدم اللي تلقت اليوم موافقة اللجنة الطبية لدورة الألعاب المتوسطية 2026 وقبولها الملفات الطبية الخاصة بملاعبية المنتخب التونسي الأقل من 21 سنة المصابين. بناء على ذلك باش يتعذر على الثلاثي المذكور المشاركة في الدورة. نحكي على محمد صادق محمود، ريان الجبالي وإلياس الضاوي، وتم توجيه الدعوة للثلاثي التالي لسد الشهور. نحكي على فارس بوسنينة مهاجم متوسط الميدان ريان شعبان والمدافع شمس الدين جريد. نذكر أنه الألعاب المتوسطية بإيطاليا تجرى بين 21 أوت و 3 سبتمبر 2026. نادي الصفاقسي رفض عرض شفوي من فريق ليبي لضم المدافع الكونغولي كيفين مونديكو حسب مصدر خاص لديوان فام. قيمة العرض بلغت حوالي 800,000 دولار. من جهة أخرى، نادي الصفاقسي كشف اليوم عن القميص الجديد للموسم الرياضي القادم، والصورة موجودة على صفحتنا على فيسبوك سبور باي ديوان فام. الهيئة التسييرية لجياسكا شبيبة القيروان توصلت لاتفاق رسمي مع المدرب لطفي القادري باش يكون غدوة في القيروان من أجل إتمام العقد والانطلاق في الإشراف على الفريق إعدادا للموسم القادم من الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. في الأولمبي البيجي المدرب المساعد نزار جلاسي انسحب من مهامه وتم تعويضه بالمدرب زياد بن عمارة. إدارة برشلونة الإسباني حسب الإعلام الإسباني تتوجه للتفاوض مع مهاجم إنتر ميلان لوتارو مارتينيز نجم منتخب الأرجنتين بعد فشل التعاقد مع مواطن الأرجنتيني ولاعب أتلتيكو مدريد الإسباني خوليان ألفاريز. ختام ماتشات اليوم في الليغا الإسبانية، أتلتيكو مدريد 1-0 ضد مالاغا. في دوري أبطال أوروبا تصفيات، سيلتيك الاسكتلندي فاز ضد لاسك النمساوي 3-0. وفي الوديات برشلونة الإسباني فاز في دورة خوان جامبر ضد الأهلي المصري 2-1، هدف جديد لحمزة عبد الكريم النجم المصري مع برشلونة الإسباني. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فان بونات. كان معكم قدور، خليكم مع بقية برامجنا. صباح الخير ناس كل، وتحية فلسطين.
0: ديوانا فان تبع الموسيقى.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز الاخبار ديوان اف ام. عسلامة. الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات توزيع المستلزمات الطبية تدعو إلى التدخل العاجل لتسريع خلاص الديون والمستحقات المتخلدة لفائدة الشركات لدى المستشفيات، وذلك على خلفية الأزمة المالية التي يمر بها القطاع. وأكدت الغرفة أن تراكم المستحقات وتأخر خلاصها أدى إلى تفاقم الصعوبات المالية التي تواجهها المؤسسات، مما أصبح يهدد قدرتها على توفير التمويلات اللازمة لتوريد المستلزمات والأجهزة الطبية وتجديد مخزوناتها. وحذرت الغرفة من أن استمرار هذه الوضعية قد يدفع عددا من الشركات إلى التوقف عن النشاط أو مواجهة صعوبات أكبر في الإيفاء بالتزاماتها تجاه المزودين والموردين بالخارج، بما قد يؤثر بدوره على انتظام تزويد المستشفيات بالمستلزمات الطبية. رئيس الفرع الجهوي للمركز الوطني البيداغوجي بصفاقس الطيب الحاج عمر يؤكد خلال جلسة عمل للمجلس الجهوي بصفاقس، أكد أن نسبة التزود الفردي من الكتب المدرسية بلغت حوالي 60% من الحصة الجملية، مشيرا إلى توفير 191 عنوانا مدرسيا. وأشار رئيس الفرع إلى إمكانية إحداث مقرا ثانا أو فضاء إضافي للمركز الوطني البيداغوجي بجهة صفاقس 2 بهدف الاستجابة للحاجيات وتسهيل عمليات توزيع الكتب المدرسية. من جهته أكد ممثل الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية مواصلة تمكين العائلات المعوزة والمنتفعة بالتعريفة المنخفضة من تحويلات مالية بقيمة 100 دينار لكل طفل في حدود 5 أطفال للعائلة الواحدة، مع تمتيع الأطفال المسجلين بالأقسام التحضيرية ممن تتوفر فيهم الشروط بالمنحة ذاتها. كما أوضح أنه تمت برمجة توزيع 3900 مساعدة عينية ومحفظة بالتنسيق مع اللجنة الجهوية للاتحاد التونسي للتضامن وفقا للأولويات وحاجيات المعتمديات لتفادي أي نقص أو فائض في المخزون. في الأخبار العالمية، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقرر تخصيص أكثر من 106 ملايين دولار لدعم قوة الاستقرار الدولية المقترحة في قطاع غزة، وذلك لتغطية المعدات والبنية التحتية والمركبات والنفقات التشغيلية للقوات الدولية، بالإضافة إلى إعادة تجهيز مركبات مدرعة أمريكية لاستخدامها في دعم القوة والمساعدة في تأمين دخول المساعدات الإنسانية ومواد إعادة الأعمار إلى غزة. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشدد على ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا وتوحيد مؤسساتها وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وذلك خلال استقباله اليوم قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي، في أمان الله.
1: ديوان فهم
2: تبع الموسيقى.

0: جوال اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز منتصف الليل. ديوان اف ام عسلامة. تونس تحتضن غدا بالعاصمة فعاليات منتدى الأعمال التونسية الهندية لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية. وينتظم هذا الحدث الاقتصادي ببادرة من كونكت الدولية بالشراكة مع سفارة جمهورية الهند بتونس واتحاد الصناعات الهندية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تونس والهند وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار. ويهدف المنتدى إلى توفير منصة مؤسساتية للحوار المباشر بين الفاعلين الاقتصاديين بما يسهم في بناء شراكات مستدامة وتطوير المبادلات التجارية في عدد من القطاعات ذات الأولوية. اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بالمهدية ضبطت اليوم جميع النقاط السوداء بمختلف مناطق الولاية تحسبا لأمطار فصلي الخريف والشتاء. وتم خلال جلسة عمل انعقدت اليوم التأكيد على أهمية ضبط جدول زمني لتدخل جميع الهياكل والمصالح المعنية قبل نزول الأمطار واحترام الجدول الزمني الخاص بالتدخلات وتحمل كل الأطراف مسؤولياتها أمام أي تقصير. كما تم التأكيد على ضرورة التنسيق بين كل الأطراف ذات الصلة والتعهد بالتجهيزات والآلات والموارد البشرية لا سيما لدى الحماية المدنية والتجهيز والبلديات والديوان الوطني للتطهير. في الأخبار العالمية، وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني ينفي وجود أي خطط لإقامة قاعدة عسكرية تركية أو نشر قوات تركية بصورة دائمة في قاعدة أبو الظهور الجوية التي استهدفها جيش الاحتلال اليوم، مشيرا إلى أن القاعدة المستهدفة كانت خالية إلى حد كبير وأن أعمال إعادة تأهيلها لم تكن قد اكتملت بعد. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب كولومبيا إلى 312 شخصا وأكثر من 4600 مصاب، فيما لا يزال 290 شخصا في عداد المفقودين، وذلك وفق ما أوردته السلطات المحلية. وأكدت وزارة الخارجية الكولومبية أن أكثر من 220 طنا من المساعدات الإنسانية وصلت إلى البلاد وأن 144 أخصائيا دوليا انضموا إلى جهود الاستجابة لحالات الطوارئ الناجمة عن الزلزال. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي، في أمان الله.